يا سند هذا العليمي أقسم بالله أنه صهيوني بامتياز، بياع دم وقليل أصل وقليل دين، وأنا أنكر أنه يمني نكرا قاطعا. وعليكم منا ألف سلام وألف تحية يا سند الشعب. ويرحب السمي إبراهيم الحميضة أبو يوسف إبراهيم رجبانا.

مساء الخير، كيفك يا سند اليمن؟ عز الله أن الحجين والكدم في ميادين الشرف ورضى الله أطعم من كل عسل الدنيا. أبو كهلان مدار من مدغى المأرب. سلام الله عليكم. أيوة والله، سلام ربي عليكم وعلى كل المرابطين في كل الجبهات.

0: ألو.
1: أيوة.
0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: كيف حالك يا أخ سند؟
1: الحمد لله، حياك. من معنا؟
0: معك الكفيف أبو رعد.
1: الكفيف أبو رعد، حياك. من فين صالك؟
0: من صنع مريمة حميد. نشكركم على اجتهادكم وعلى عملكم هذا، أنت والأسعد وأنت والمعلمين.
1: الحمد لله، فضل من الله.
0: والجبهة الإعلانية بفضل من الله سبحانه وتعالى.
1: يا الله، نسأل الله الثبات.
0: وأنتم الذين تعلمون الخير والشر، كل شيء بيد الله، ثم بيداتكم، ثم بيد سيدنا وعبد الملك بدر الدين الحوتي. سلام الله عليكم، نصركم الله وأيدكم الله وثبت الله المجاهدين في جميع المحلات.
1: يا رب، يا الله، يا الله.
0: وما من لاحد هذا صاحب العسل، والله لو بطن سد لا تستكمل بمليون عسل.
1: بمليون ريال سعودي؟
0: يعني مليون وين تراه؟ يعني هذا لو قسمها لنص الشعب لا ريح يعني بعض المحتاجين والمتأثرين في هذه الحرب.
1: أولاد قولوا وداهن لمحمد بن سلمان.
0: فهذه مجاملة فيهم، وديها هدية، مزل فلسي هدية والعسل هدية، وانت من اشتراها شراء معها
1: بمليون ريال سعودي.
0: هي المليون اداها هدية، يعني تظن هكذا ان المليون هدية والعسل يضرب منه هدية.
1: ما بلا عسل، ما المليون السعودي بدي له محمد بن سلمان بيرجم له رجم ساعة العظام حين ما يرجمون الكلب.
0: يقول انه بايع ارضه ويعني وعاره ودمره، بايع حتى تراب الارض اليمنيه، ما استفادوش الاولين ويمكنوا بكلها مرياره.
1: طيب هؤلاء لما يقول لك انه وطني وانه يحرر الجمهوريه اليمنيه، كيف يعني باي وجه بيتحكي يعني بيتكلم؟
0: هذا ما يحرش، هذا بايع، هذا يعني ما محل لك فوق بطنه وخلاص. ما يعني لا يقول وراء أمة ولا يعتبر وطن أم ولا يعتبر لزغير ولا معترف بالله.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: لو كان معترف بالله أنه يقول إلى الآخرين ويحكي يبن هؤلاء أطفال هؤلاء مكالف هذه أرض، يعني الأرض كالأم، بس هم بايعين يعني دينهم وعرضهم بالريال، وعلشان السلطة وعلشان الجبهة قدوريس. بس ان شاء الله ما يستفيدوا، الله يحطمهم ويجزلوا الارض من تحت قدامهم.
1: طيب المواطن في المواطن اليمني في المحافظات الجنوبيه بيموت جوع. نعم. الحر قتلهم، المعاناه، الامن ما بش امن، ما بش خدمات، وهؤلاء على اساس انه رئيسهم الشرعي.
0: ايوه هم يعني كسرا، بس ليه مشوا قولهم ولا في ارادتهم ولا في حكمهم؟ هم طارح لهم كمثال انهم رئيس، ولا كل شيء الحكم حكم سعودي او لا اماراتي او لا حكم يهودي، ما بيش معهم لا قول ولا فعل. ما الذي مع قوله فعله بعدها؟
1: تحيا لك يا ابو رعد، حياك
0: حياك. مع
1: شكرا جزيلا لك،
0: الله يكرمك،
1: حفظك الله، في امان الله.

0: صوتك بالآخر مكالمة. ألو
1: ألو.
0: أيوة
1: يا مخلوفات.
0: يا صباح الخير والعافية
1: يا أخي. قد كنا كاد عندها هنا سمعنا العسل وتشوقنا نشينا العسل.
0: عسل عسل من حق العليمي.
1: أيوة
0: بمليون ريال سعودي. معك مليون؟
1: ما عرف سبي يا أخي كينا ناكل نعوض.
0: ما داش الذي عندهم؟
1: ها؟
0: ما داش الذي عندهم؟
1: قلنا قدم يا أخي بديه الله يا عم عدم بحشة وده
0: كيف؟
1: أنهم هم بتجولهم فلوس وبعدين يشربهم في النهاية قلت يتعنى وحك ما سطع أبو ما يتعنى.
0: أيوه؟
1: كما بشو ما يتعلم يتعلم وبعدها يشلوها على يوم ساعة دنبو طبعا ما نعجل شنو بديها كلها
0: حق الدنبو.
1: حق الدنبو
0: حبسوا وجروا عليها الزلط.
1: نعم وكلهم وحسين الأحمر وكلهم هكذا بدو ما فجأنا حرب صنعاء.
0: ايوه
1: لو ديري قد

0: ما عاد يسلوب بس عاد يسلوب ان احنا نتحكم منه.
1: حياك من معنا؟ من معنا؟
0: معك ابو احمد.
1: ابو احمد من؟
0: ابو احمد.
1: من فين صالك يا ابو احمد؟
0: يا اخي من صنعاء. من ضواحي صنعاء.
1: من ضواحي صنعاء. حياك يا ابو احمد. لأول مرة توصل عندنا؟
0: يعني الله كنت شارك معاكم ونشيها بك يعني بعد كانت الدنيا حياة.
1: وذي الحين مالها؟
0: ما بالحين ما عرب الشيء عوال ما عرب الدفتوق لو قد شبعنا الدنيا.
1: حياك يا أبو أحمد. إحنا كنا زمان كنا نفتح من سبع.
0: والله ما بالنوم الله عند تروحوكم عندكم من إذاعة صنعاء.
1: الله يدي لك العافية يا أبو أحمد. يبارك في عمرك يا أبو أحمد. سلم.
0: أخي وعيش وعيش وكلهم والدواء حق الناس وما يدام. والسعودية عارفها بنت من قرداها أمانة.
1: إن شاء الله.
0: وعندك نسأل لهم يا أخي ما
1: إن شاء الله. السيد القائد أشر وإحنا بعد بإذن الله.
0: إن شاء الله أمانة بك وعبدهم.
1: بإذن الله بإذن. قول يا رب.
0: يا أبو خير.
1: يبارك في عمرك يا أبو أحمد. سلمت.
0: الجميع الجميع وانتظر أحفظكم
1: يا رب. يا الله وإياكم في أمان الله.
0: في أمان الله.
1: مع الله مع الله.

معكم في آخر الأخبار. إلى كولومبيا، الرئيس غوستافو بيترو، نتيجة الفرز الأولي 49.3% لصالح أبيلاردو و 49% لسيبيدا، ولا يمكن إعلان فوز أي منهما بالرئاسة. كولومبيا من الرئيس غوستافو بيترو. عملية فرز الأصوات والتدقيق النهائي يحددان من هو الرئيس، وأنا أمتثل لقرارات القضاء. المرشح الرئاسي اليساري في كولومبيا سيبيديا يقول: سنطعن في نتائج 33,000 صندوق اقتراع وننتظر العد النهائي للأصوات للاعتراف بالنتيجة. في آخر الأخبار إلى سويسرا، مسؤول أمريكي رفيع المستوى مشارك في المفاوضات في حديث للصحفيين من سويسرا يقول: المناقشات لا تزال جارية، وعملنا كذلك على آليات خفض وتيرة النزاع وعلى تطبيق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان. المسؤول الأمريكي من سويسرا يقول: فرق التفاوض تعتزم الاستناد على ما تحقق اليوم كنقطة انطلاق للمحادثات الفنية في المرحلة المقبلة بشأن النووي، ولا يزال الوفد الإيراني متواجدا في مقر المفاوضات، ونتوقع مواصلة العمل طوال الليل. المسؤول الأمريكي من سويسرا يقول: المناقشات تضمنت توضيح بعض

الرسائل الإيرانية الملتبسة بشأن مضيق هرمز ووضع آليات لخفض وتيرة النزاع. في آخر الأخبار اسمع اسمع اسمع، عبر وسائل إعلام العدو الصهيوني وصحيفة هارتس الصهيونية، بدأت الشقوق الأولى بالظهور بالفعل وبقوة بعد اتفاق أمريكا مع إيران مع تجاهل تام لإسرائيل. صحيفة هارتس الصهيونية: العالم الذي صدم مما فعلته إسرائيل في غزة سيحاسبها. وسائل إعلام إسرائيلية صحيفة هارتس الصهيونية: إسرائيل التي يقوم مواطنوها بأعمال شبيهة بالمجازر يوما بعد يوم وبمشاركة جيشها لن تكون شريكا بعد الآن في أسرة الأمم. وسائل إعلام إسرائيلية صحيفة هارتس الصهيونية: اسمع، لم يعد ممكنا مواصلة الاغتيالات والانتهاكات وتجاهل السيادة والقانون الدولي من دون عواقب. أقول الله بلسانهم. إيران ومحور الجهاد والمقاومة أوصلت الكيان إلى هذه المرحلة من الذل والانحطاط والكره والنبذ أمام العالم كله.

في آخر الأخبار من سوريا، 8 انتهاكات للعدو الإسرائيلي على الأقل في الجنوب السوري خلال 24 ساعة الماضية، منها 3 عمليات توغل ودون أي رد من السلطة السورية.

يمع الصمود عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. أخبار بتفاصيلها. السعودية تمنع قياديا في الانتقالي من تشييع شقيقة، حيث منعت السعودية قياديا رفيعا في المجلس الانتقالي من مغادرة الرياض لحضور مراسم عزاء قريبة. وقالت مصادر إن الاستخبارات السعودية اعترضت نائب رئيس الانتقالي أحمد بن بريك من المغادرة إلى القاهرة، حيث اعترضته في مطار الرياض ومنعته من السفر. وأضافت إن محاولات بن بريك لإقناع المسؤولين السعوديين بالسفر لحضور مراسم دفن شقيقة محمد بن بريك قوبلت بالفشل. يا عيبا، ممنوعين من السفر، ممنوع إنه يلا.

أخبار بتفاصيلها. لجنة العقوبات الدولية تصل عدن. شهدت عدن الأحد تطورات جديدة وسط احتدام المواجهات الإماراتية السعودية، وأفادت مصادر إعلامية بأن فريقا من لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة وصل إلى المدينة قادما من العاصمة المصرية، ويضم الفريق خبراء دوليين بينهم خبيرة قانون إنساني دولي مختصة بجرائم الإخفاء القسري. وجاء إرسال الوفد عقب تجديد الانتقالي المدعوم إماراتيا تصعيده ضد السعودية. ونظم المجلس المنادي بالانفصال تظاهرات ضخمة في عدن وحضرموت تحت الشعار رفض الوصاية السعودية. ومع أن السعودية كانت قد طالبت عبر مندوب اليمن في آخر جلسة لمجلس الأمن الدولي بوضع قيادات الانتقالي وعلى رأسهم عيدروس الزبيدي على لائحة العقوبات الدولية، فإن إرسال الوفد يشير إلى محاولتها تسريع صدور القرار، خصوصا في ضوء فتحها جرائم الانتقالي في الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري إضافة للنهب.

أخبار بتفاصيلها. تدمير أكبر ساحة عروض في عدن. بدأت السعودية يوم الأحد عملية تخريب أكبر ساحة عروض بعدن، يأتي ذلك في أعقاب فشلها في منع تظاهرات للمجلس الانتقالي الموالي للإمارات. وأفادت مصادر محلية وإعلامية بعدن بأن قوات أمنية وعسكرية قامت فجر يوم الأحد بتخريب منصة ساحة العروض، وشرعت تلك القوات وفق المصادر بتحطيم قوائم حديدية خاصة برفع الصور، وتمت عملية التخريب بتوجيهات سعودية وإشراف مباشر من حاكمها في عدن. وكانت الفصائل السعودية قد فشلت مساء السبت في منع تظاهرة للانتقالي في الساحة، واقتحم الآلاف من أنصار المجلس الساحة رغم إطلاق النار الكثيفة من قبل الفصائل الأمنية. وعملية التخريب تعكس وفق خبراء حجم السخط السعودي من التظاهرة التي حملت شعار رفض الوصاية السعودية في خطوة عدت بمثابة رفع الكرت الأحمر للمملكة السعودية.

0: ولا بعده
1: وقتله طاحنه من هال شدتها يطير الصاف وخذ غمارها عاداتنا للحرب مشتدة.
2: أخبار بتفاصيلها. الإطاحة بالحاكم السعودي لعدن. أطاحت السعودية الأحد بحاكمها في عدن فلاح الشهراني، يأتي ذلك في أعقاب تظاهرة ضخمة مناهضة لها. وأفادت مصادر عسكرية بعدن بأن وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان كلف ضابطا جديدا بإدارة ملف عدن خلفا للشهراني، وتمت تسمية بدر الحربي وفق المصادر. وكان الشهراني قد غادر عدن قبل أسابيع، وجاء تغيير الشهراني بعد يوم على احتجاجات ضخمة شهدتها مناطق السيطرة السعودية في عدن وحضرموت، وحمل شعارات مناهضة للوجود السعودي والوصاية. ولم يعرف ما إذا كانت السعودية تحاول التهدئة مع القوى الجنوبية أم التصعيد، لكن تقارير إعلامية وصفت الحرب بأنه أكثر تشددا للقبضة الحديدية منه للمصالحة. وتعيش السعودية منذ حملتها على الانتقالي مطلع العام الجاري حالة ارتباك، حيث فشلت بشكل ذريع في تثبيت الأمن والاستقرار واحتواء الفصائل الإماراتية، إضافة إلى عجزها عن توفير أبسط الخدمات.

أخبار بتفاصيلها. اعتقالات جديدة تطال قيادات بالانتقالي. رفعت السعودية الأحد وتيرة ملاحقة القيادة الوسطى بالمجلس الانتقالي، يأتي ذلك في أعقاب أكبر تظاهرة للمجلس. وأفادت وسائل إعلام تابعة للانتقالي بشن فصائل سعودية اعتقالات واعتداءات على قيادات في المجلس. وأبرز المعتقلين وفق المصادر ما يعرف بشاعر الشهداء والمدعو أبو شلالة، وتم اقتياده إلى سجن بمعسكر التحالف رفقة ناشطين آخرين في المجلس. كما هاجم مسلحون رئيس فرع الانتقالي في منطقة خوبر خلال عمله في صيدليته، وتعرض خليل الفقيه لاعتداء على يد عناصر من فصيل الأمن الوطني الحزام الأمني سابقا. والاعتداء على خليل جاء على خلفية تحشيداته لتظاهرة الانتقالي وفق المصادر. ويضاف هؤلاء إلى قائمة طويلة من الناشطين والمشاركين ممن تم التنكيل بهم على خلفية تظاهرة مناهضة للسعودية شهدتها عدن وحضرموت. ومع أن الانتقالي سبق وأن نظم عدة تظاهرات، لكنها المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال قيادته وملاحقتهم، مما يعكس حجم الذعر السعودي من القادم.

0: أخبار بتفاصيلها. تحضير سعودي جديد للإمارات مع كشفها تجاوز الخطوط الحمراء باليمن. شددت السعودية الأحد تحضيرها للإمارات مع كشفها تجاوزا للخطوط الحمراء باليمن، يتزامن ذلك مع عودة المواجهات بالوكالة جنوب وشرق اليمن. وتداولت منصات على مواقع التواصل الاجتماعي تديرها الاستخبارات السعودية اتهامات للإمارات بالتمادي، مؤكدة رصد إرسال أبوظبي أموال والمشاركة بالتحريض ضد السعودية. وعدت تلك المنصات التصعيد الأخير جنوب اليمن هدفه إشاعة الفوضى والإساءة للسعودية في التنمية وإعادة الإعمار. واتهمت المنصات الإمارات بتبني خطاب النيل من رموز وقيادة المملكة، مؤكدين الاطلاع على كافة التحركات بعدن. وتأتي هذه الاتهامات عقب تظاهرات حاشدة للمجلس الانتقالي الموالي للإمارات، وحملت التظاهرات شعار رفض الوصاية السعودية، وفشلت الفصائل السعودية في صد هذه التظاهرات رغم استخدامها القوة عبر إطلاق الرصاص من أسلحة خفيفة ومتوسطة. التظاهرات الجديدة تعد امتدادا لسلسلة مواجهات إماراتية سعودية تصاعدت وتيرتها مطلع العام مع قرار السعودية شن حملة عسكرية واسعة ضد الفصائل الإماراتية. واستحضار صنعاء في التهديد السعودي للإمارات يعكس مخاوف من تعميق أبوظبي للتحالف بين الانتقالي وحركة أنصار الله الحوثيين، خصوصا بعد إطلاق الطرفين حملة متوازية تمثلت بدعوة قائد أنصار الله لطرد الاحتلال السعودي، عقبتها تظاهرة للانتقالي رفضا للوصاية، وهو ما اعتبرته نخب سعودية كتقارب جديد.
1: وبسألك بالله يا حوثي تقني والغبايل تسندك مونه وجيش قلت لك محتاج يا حوثي تيني يد ولا جراح يا روح النعيم.

أخبار بتفاصيلها. تجريد الانتقالي من قواته البحرية. انتزعت قوات ألوية العمالقة المدعومة إماراتياً تشكيلات بحرية من المجلس الانتقالي في مدينة عدن. وقالت مصادر إن اشتباكات عنيفة اندلعت في محيط خفر السواحل في مديرية التواهي بين قوات العمالقة والشرطة العسكرية من جهة، وقوات تتبع الانتقالي من جهة أخرى، بعد رفضها تسليم قيادة خفر السواحل عقب إقالة قائدها خالد القملي. وأضافت أن العمالقة تسلمت خفر السواحل عقب اشتباكات أسفرت عن إعطاب عدد من الأطقم والعربات التابعة للانتقالي.

أخبار بتفاصيلها. اختطاف عسكريين باكستانيين في حضرموت. أفادت مصادر بتعرض القوات الباكستانية الواصلة مؤخرا إلى محافظة حضرموت إلى هجوم. وقالت المصادر إن مسلحين نفذوا كمينا لآلية مدرعات سعودية تحمي العسكريين باكستانيين في وادي حضرموت، تحركت دون تنسيق مع القوات السعودية. وأضافت أن المسلحين تمكنوا من إعطاب الآلية واختطاف 3 عسكريين باكستانيين، بينهم ضابط كانوا على متنها، ونقلهم إلى جهة مجهولة. وأشارت إلى تنفيذ قوات سعودية وباكستانية عملية انتشار واسعة بحثا عنهم لتحريرهم.

وفي ختام هذه الفترة لكم التحية أينما كنتم، سلام الله على كل الأحرار، على كل الصامدين والصامدات، على هذا الوعي، على هذا الثبات. التحية أيضا منا ومنكم إلى رجال الله، إلى أولياء الله المجاهدين المرابطين في كل الثغور والجبهات، وعلى كل وحدات الجيش والأمن سلام الله عليهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم وأن يثبت أقدامهم وأن ينصرهم على أعدائهم وأن يسدد رمياتهم.

ثبات الثبات يا أهل اليمن اللي زلزل أعداءنا. بإذن الله مرحلة جديدة نخوضها مع السيد القائد لانتزاع السيادة وكسر الحصار وإنهاء العدوان وانتزاع حقوقنا من العدو بإذن الله. فالله الله في الثبات والصمود والوعي. سلام الله عليكم. في ختام هذه الحلقة أيضا تحايا طاقم هذه الليلة

بسام الحمامي، حمادي البيلي، عبد الدعوس، مجيد المشامي، محمد عبد الكريم الوشلي، هدهد الصمود بالنبأ اليقين، أيمن محمد علي الشرفي،

0: وهذه أجمل تحايا إبراهيم عباس الحميضة وسند عبد الكميمة يمنيون ونفتخر. إلى اللقاء.
1: والباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله محجا، فإني لا أرى الموت إلا سعادة ولا الحياة مع الظالمين إلا برما.

خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، إخوة الإيمان في كل مكان، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الفجر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أكبر.

حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إننا نستودعك اليمن، رجالها ونساءها، أطفالها وشيوخها، برها وبحرها وجوها، يا من لا تضيع عنده الودائع. ربنا احفظنا وانصرنا وأيدنا بنصرك يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بهذا إخوة الإيمان نكون قد رفعنا لحضراتكم أذان صلاة الفجر من رحاب الجامع الكبير بصنعاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم إلى آيات من الذكر الحكيم.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة دروس من وحي عاشوراء، وقبل أن ندخل في درس اليوم نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله تعالى عليه أن حادثة كربلاء كانت نتاجا طبيعيا لانحراف حدث في مسيرة هذه الأمة، انحراف في ثقافة هذه الأمة، في تقديم الدين الإسلامي لهذه الأمة من اليوم الأول الذي فارق فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الأمة للقاء ربه. ثانيا أكد أننا إذا فهمنا أن حادثة كربلاء هي نتاج لذلك الانحراف، حينئذ يمكننا أن نفهم أن تلك القضية هي محط دروس وعبر كثيرة لنا نحن من نعيش في هذا العصر المليء بالعشرات من أمثال يزيد وأسوأ من يزيد. نأخذ من كربلاء وحادثة كربلاء الكثير من العبر والدروس، خصوصا ونحن نعيش في مرحلة وعصر فيه الكثير من أمثال يزيد بل وأسوأ من يزيد. ثالثا أكد أنه عندما آلت الخلافة إلى الإمام علي، طبعا تلك نقطتان أساسيتان، أن حادثة كربلاء لم تكن مجرد صدفة ولم تكن وليدة يومها بل نتاج الانحراف حصل في مسيرة هذه الأمة، ثم عاد للحديث من عند الإمام علي عليه السلام لدراسة الأسباب التي أدت إلى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. ثالثا أكد أنه عندما آلت الخلافة إلى الإمام علي عليه السلام، أول قرار اتخذه إزاحة معاوية عن الشام، لأن معاوية شخص مضل أضل أمة بكلها. انطلقت تلك الأمة التي أضلها معاوية لتقف في صف الباطل في وجه الحق، تقف مع ابن آكلة الأكباد، مع ابن أبي سفيان، ضد وصي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن عندما تولى معاوية أضل، وهنا خطورة الضلال، انحرف بالأمة عن المسار الذي أراد الرسول للأمة أن تسلكه. رابعا أكد أن الإمام علي عليه السلام يعلم أن أخطر شيء على الأمة هو الضلال والمضلون، لذلك وهو من يعرف واجب السلطة في الإسلام ومهمة الدولة في الإسلام، يرى أنه لا يمكن بحال أن يقر شخصا مضلا على منطقة في ظل دولته وإن كانت النتيجة هي تقويض خلافته واستشهاده. خامسا أكد أن الإمام علي عليه السلام أراد أن يعلم كل من يمكن أن يصل إلى موقع السلطة في هذه الأمة أنه لا يجوز بحال أن تكون ممن يعشق المنصب، لأنك إذا عشقت المنصب ستضحي بكل شيء في سبيله، وألا تخاف من شيء أبدا، فإذا ما خفت من غير الله فسترى كل شيء مهما كان صغيرا أو كبيرا يبدو عصا غليظة أمامك، يبدو عصا غليظة أمامك. عشاق المناصب هم من يمكن أن يقبلوا بالمضلين، والمضلون هم من ينحرفون بالأمة عن المسار الصحيح، وحادثة كربلاء هي نتاج لانحراف الأمة عن المسار الصحيح. وهنا خطورة المسألة، إذا كنت ممن يعشق المنصب لن تبالي بضلال الأمة من أجل أن تحافظ على كرسيك ومنصبك. سادسا أكد أن كل بلية أصيبت بها هذه الأمة، كل انحطاط وصلت إليه هذه الأمة، أن كل كارثة مرت في هذه الأمة بما فيها كربلاء، إن المسؤول الأول عنها بالأولوية هو عمر قبل أبي بكر نفسه. عمر الذي ولى معاوية على الشام سنين طويلة، على الشام سنين طويلة، ومعاوية مضل، أضل الأمة. فهنا الكارثة والآثار تعود إليه. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله تعالى عليه: لا تنظر إلى فاجعة كربلاء أنها وليدة يومها. من الذي حرك الجيوش لتواجه الحسين في كربلاء؟ من الذي أرسل ابن زياد إلى الكوفة ليغري زعماء العشائر بالأموال ويرغب ويرهب حتى يجيشهم، حتى يحولهم إلى جيش يتوجه لضرب الحسين بعد أن كانوا قد بايعوا الحسين عليه السلام؟ من هو؟ إنه يزيد. من الذي جعل يزيد خليفة على رقاب المسلمين؟ إنه معاوية. من الذي جعل تلك الأمة تقبل مثل يزيد؟ من الذي جعل ليزيد سندا قويا وقاعدة قوية؟ إنه معاوية. من الذي ولى معاوية على الشام؟ إنه عمر. من الذي ولى عمر؟ هو أبو بكر. أبو بكر وعمر كانا يتحركان كما قال الإمام علي عليه السلام لعمر: احلب حلبا لك شطرة، شدها له اليوم يردها عليك غدا. حركة واحدة كانت على هذا النحو ممن يعشقون السلطة، ممن يعشقون المنصب، ممن يعشقون الوجاهة. يقول البعض: لو كان أولئك ممن يعشقون السلطة لرأيناهم مترفين، لأننا نشاهد أن من يعشقون السلطة هم عادة إنما من أجل أن تتوفر لهم الأموال وتتوفر لهم الملذات، إلى آخر ما قيل في هذا الموضوع. يعني قالوا إن أبو بكر وعمر لا يعشقون المنصب، لأنهم لو كانوا يعشقون المنصب لكانوا مترفين، يعني يعيشون ولديهم أموال. يقول أحد العلماء الآخرين وهو محمد باقر الصدر: ليس صحيحا كل هذا، بل وجدنا في التاريخ من ظهروا بمظهر المتقشفين الزهاد من أجل أن يصلوا إلى السلطة. إن هناك من يحب السلطة فتبدو لديه ألذ من كل مطايب العيش، ألذ من كل ملذات الدنيا كلها، فمن أجل الوصول إلى السلطة يتقشف، ومن أجل الوصول إلى السلطة يبدو زاهدا. وقد وجدنا في اليمن نفسه علي بن الفضل. علي بن الفضل عندما وصل إلى اليمن جلس في واد يتعبد زاهدا ويتركع، يقبل الشيء اليسير مما يعطى، زاهد متقشف متعبد. إن هناك نوعيات في البشر يعشقون المنصب، يعشقون الوجاهة، فتبدو كل لذة أخرى من ملذات الطعام والشراب والنكاح والبنيان وغيره، تبدو كلها لا تساوي عنده شيئا، سيضحي بها جميعا من أجل أن يصل إلى المنصب. إذن فالرفاهية والمال ليس دليلا على عشق المنصب. هناك من يعشق المنصب أكثر من المال ومن كل مطايب العيش، فمن أجل الوصول إلى المنصب يتقشف ويظهر بمظهر الزهاد والمتقشفين والعباد. هو يجيب، أي محمد بن باقر الصدر، هو يجيب على من يحاول أن يقدم أبا بكر وعمر بأنهم لم يكونوا عشاق مناصب. لو لم يكن عمر يعشق المنصب لكان أول من يستجيب، يوم قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم من أيام مرضه: ائتوني بقلم ودواه أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. عمر اعترض، اعترض عمر، هو يعرف ماذا سيعمل، هو يعرف أنه سيكتب عليا عليه السلام. إذا كان قد تحدث عن علي عليه السلام طيلة حياته وأعلن ولايته على رقاب الأمة يوم الغدير، فماذا يتوقع أن يكتب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أن يشد الأمة إلى علي عليه السلام، فيكون قد استخدم كل الوسائل. فضج عمر وقال: الرسول قد غلب عليه الوجع، وقال إن الرسول لا يهجر، لأنه كما قال الإمام علي عليه السلام: اشددها له اليوم يردها عليك غدا. جاءه بهيئ الأمور لأبو بكر لأبي بكر من أجل أن يردها له غدا. لا ننظر إلى فاجعة كربلاء أنها وليدة يومها ونتحدث عن ابن زياد وحده أو نتحدث عن يزيد وحده. إذا كنا على هذا النحو، إذا لم ننظر دائما إلى البدايات، ننظر إلى بدايات الانحراف، ننظر إلى الأسباب الأولى، النظرة التي تجعلنا نرى كل تلك الأحداث المؤسفة، نرى كل هذا الواقع الذي تعيشه الأمة، إنما هو نتاج طبيعي لذلك الانحراف، إنما هي تداعيات لتلك الآثار السيئة التي كانت نتاج ذلك الانحراف، وإلا فسنعيش في ظل الأسباب نفسها، وسنكون نحن جزءا من الأسباب التي جعلت الحسين صريعا في كربلاء، وجعلت عليا قبله والحسن قبله يسقطون شهداء. هنا نقطة مهمة جدا، أنه إذا لم ننظر دائما إلى البدايات، إلى الأسباب الأولى، النظرة التي تجعلنا نرى كل تلك الأحداث المؤسفة والواقع الذي تعيشه الأمة أنه إنما هو نتاج طبيعي لذلك الانحراف. إذا لم ننظر إلى البدايات الأولى فسنعيش في ظل الأسباب نفسها، وسنكون جزءا من الأسباب التي جعلت الحسين صريعا في كربلاء، وجعلت عليا قبله والحسن قبله يسقطون شهداء. فالواجب أن نعود إلى بدايات الأسباب لكي لا من أجل أن نتعرف على الأسباب لكي لا نترك مجال لتواجد الأسباب التي أدت إلى استشهاد الحسين عليه السلام في كربلاء. إذا لم ننتبه لتلك الأسباب فقد تتواجد الأسباب في عصرنا من جديد، فنكرر الأحداث المؤلمة من جديد. من خلال موقف الإمام علي عليه السلام الذي لم يسمح أن يبقى معاوية لحظة واحدة نعرف خطورة ما يمكن أن يعمله معاوية، ومن خلال هذا الشاهد نفسه نعرف عظم ما جناه عمر على الأمة يوم ولى معاوية على الشام، وجاء من بعده عثمان ليبقي معاوية وهو بالطبع ابن عمه، ليبقيه ملكا على الشام وليس فقط واليا. الإمام علي عليه السلام كأنه يحذر الأمة: إذا ما بقي هذا الشخص ولو لحظة واحدة واليا على منطقة فيها فإن التاريخ سيتحول إلى تاريخ مظلم، وإن الدين ستطمس أعلامه. وهذا هو ما حدث بالذات، ويعطي كما أسلفنا درسا لنا نحن لنفهم نظرة أهل البيت إلى السلطة، لأن أكثر ما يقوله المنحرفون عن أهل البيت والمضللون على الناس إن ذلك إنما تحرك لأنه يريد أن يحكم، إن هذا إنما ثار لأنه يريد أن يصل إلى السلطة. إن من يتأمل تاريخ أهل البيت سيجد أنه ليس فقط مجرد حالة، بل مبدأ، لديهم ثابت أنه يجب ألا يكون للسلطة عندك قيمة تساوي شراك نعلك. لماذا؟ لأنك تبدو زاهدا أن هذا هو مظهر من مظاهر الزهد، وأنه لا يهمك أمر الأمة أن يحكمها من يحكمها. لا، إن علي عليه السلام يوم قال هذه العبارة لا يعني أنه لا يهمه أمر الأمة فليحكمها من يحكمها وأنا لا أرغب أن أحكمكم، أنا زاهد متقشف، أنا لا أرغب أن أحكمكم حتى وإن استطعت أن أحيي الحق وأميت الباطل. ليس هذا منطق علي عليه السلام. إن علي يقول: لا يجوز أن يحكم المسلمين بحال من يعشق السلطة.

ضحي بالأمة. فعلي عليه السلام عندما قال إن خلافتكم هذه لا تساوي عندي شراكة علي، إن عليا يقول لا يجوز أن يحكم المسلمين بحال من يعشق السلطة، من يعشق المنصب. والذي فهم هذا الإمام الخميني رحمة الله عليه يوم قال لابنه وهو يوصيه: لا يجوز أن تبحث عن منصب، لا يجوز أن تجري وراء الحصول على المنصب حتى وإن كان منصبا دينيا. أنت تريد أن تصل إلى أن تصبح آية الله العظمى، أو أن تصل إلى لقب حجة الإسلام والمسلمين أو عناوين من هذا، إن عشق المناصب هو ما يمكن أن يضحي بالدين ويضحي بالأمة ويضحي بكل شيء. إن علي عليه السلام ترك شاهدا حيا على أنه فعلا لم يكن يعشق السلطة لهذا الاعتبار الذي ذكرناه يوم أن رفض أن يبقي معاوية. واسأل أي زعيم من هؤلاء الزعماء، واسأل أي خليفة من أولئك الخلفاء، أليس أي واحد منهم سيرى أن من مصلحته، ولا يرى في ذلك ضيرا، بل يراه من الحكمة ويراه من السياسة، أن يبقي مثل معاوية وأسوأ من معاوية، أن يبقيه واليا ولو إلى الأبد من أجل أن يبقى له منصبه ويحتفظ له كرسي سلطته. الإمام علي عليه السلام ترك مثالا حيا لنا، ونحن أيها الإخوة بحاجة إلى أن نعرف تاريخ أئمة أهل البيت لنستطيع أن نفضح كل من يقول إنهم كانوا يلهثون وراء السلطة. يعني لو كان الإمام علي يريد المنصب والسلطة لأبقى معاوية. اسأل أي زعيم سيرى أن من مصلحته أن يبقي أسوأ من معاوية، أو معاوية واليا مقابل أن يحفظ له كرسيه ومنصبه. الكل يلهثون وراء أن يقوم حكم الله في أرضه على عباده، أن تقوم شريعته فتكون هي التي تحكم عباده، أن يسود هديه كل المعمورة التي يعيش عليها عباده. هذا مبدأ إسلامي، أن الدولة الإسلامية، أن الحكومة الإسلامية هي جزء لا يتجزأ من هذا الدين. ولكنهم يرون أنه لا يجوز بحال أن يكون لدى حتى علي أو الحسن أو الحسين أو زيد أو الهادي أو أي شخص من تلك النوعية أن يكون لديه عشق للسلطة، عشق للمنصب. أهل البيت كلهم عندما ثاروا، عندما تحركوا، عندما يثورون وعندما يتحركون، يلهثون وراء أن يقوم حكم الله في أرضه. ألسنا نرى أننا أصبحنا تواجه الأمة بكلها بأن يضحى بها على يد زعمائها؟ أليس هذا ما هو حاصل؟ وكل ما نسمعه من أجل الحفاظ على المصلحة وعناوين أخرى، إن السر الحقيقي هو أن أولئك يعشقون السلطة. يجب أن نفهم هذا حتى نميز بين أساليب من يعشق السلطة وكيف ستكون العواقب الوخيمة، حتى ولو انطلق باسم الإسلام، حتى ولو حكم تحت عنوان إسلامي، حتى ولو حمل لقب خليفة أو أمير المؤمنين أو غير ذلك. ألم ينهزم أمير المؤمنين محمد بن عمر في أفغانستان وهو باسم خليفة المسلمين؟ هل انهزم علي أو انهزم الحسن أو انهزم الحسين أو انهزم زيد أو انهزم الهادي أو انهزم قبلهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لا يجوز لأمير المؤمنين أن ينهزم. إذا انهزم فإنه ممن يعشق السلطة، من يعشق الحياة، من يعشق المنصب. هو يريد أن يتمتع أياما متتالية بلقب أمير المؤمنين ونحوه من الألقاب. عودوا أيها الإخوة إلى تاريخ أهل البيت، ادرسوه دراسة حقيقية واقعية، حتى تجدوا أنه ليس هناك مكان لتلك المقولة بأنهم كانوا إنما يثورون من أجل أن يصلوا إلى السلطة.

0: وأنهم كانوا عشاق سلطة، هم عشاق حق، هم من قال لهم جدهم عليه السلام وهو يوصي الحسن عليه السلام: وخذ الغمرات للحق حيث كان، خذ غمرات الموت من أجل الحق حيث كان. هذه هي طريقتهم، يتحركون من أجل الحق، من أجل الدين، يضحون بأنفسهم. أو من يضحي بنفسه يعشق السلطة؟ وهكذا. وعندما نعرف أن الإضلال الذي تبناه معاوية طيلة أيام إمارته، ثم بعد أن أصبح يحمل لقب خليفة يحكم البلاد الإسلامية بعد استشهاد الإمام علي عليه السلام، ثم من بعد استشهاد الإمام الحسن عليه السلام، رأينا كيف حول ذلك المجتمع إلى مجتمع يناصر الباطل ويقف في صف الباطل. ورأينا أيضا أيها الإخوة كيف يكون الجانب الآخر، وهو ما كنا نقوله أكثر من مرة، إن الجرائم، هذا نص مهم جدا أيها الإخوة، إن الجرائم ليست في العادة هي نتيجة عمل طرف واحد فقط. المجرمون من جهة، المضلون من جهة يجنون، والمفرطون والمقصرون والمتوانون واللائباليون هم أيضا يجنون من طرف آخر. فالجريمة مشتركة، الجريمة مشتركة من أول يوم حصل الانحراف بمسيرة هذه الأمة عن هدي القرآن وهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكيف يمكن أن يسمع الناس منطق الحق ثم نراهم في يوم من الأيام يقفون في وجه الحق في صف الباطل؟ إذن الجريمة مشتركة، المجرمون من جهة يجنون، والمفرطون واللائباليون، المقصرون من صف الحق يجنون من طرف آخر. لكن كيف يجنون وقد سمعوا منطق الحق؟ وكيف يمكن أن يسمع الناس منطق الحق ثم نراهم في يوم من الأيام يقفون في وجه الحق في صف الباطل؟ هذا هو الذي حصل بالنسبة لأهل العراق. معاوية أضل أهل الشام فكانوا قاعدة لإمارته وخلافته، وقاعدة لخلافة ابنه يزيد، يعني أضلهم وأصبحوا جيشا، وكانوا جيشا قويا يتحركون لتنفيذ أهدافه. وأهل العراق من جانب آخر، ما الذي حصل؟ يعني معاوية، يزيد ابن معاوية أضلوا أهل الشام، لكن أهل العراق ما الذي حصل؟ ألم يعش علي عليه السلام بينهم سنين خلافته؟ ما عدا الأيام الأولى منها كانت في العراق، ما عدا الأيام الأولى من الخلافة، وكل الأيام إلى استشهاده كانت في أين؟ في العراق. وعلي ببلاغته، علي بمنطقه، علي بحجته، علي بمعرفته وعلمه الواسع، باب مدينة العلم، هو من كان دائما يتحدث مع أهل العراق، من كان دائما يوجه ويتحدث ويرشد ويعلم وينذر من عواقب الأمور. فلماذا رأينا أهل العراق يقفون هم قبل أهل الشام في صف يزيد في مواجهة الحسين نفسه؟ أهل الشام أضلهم معاوية، أهل العراق عاش بينهم علي عليه السلام سنين خلافته ما عدا الأيام الأولى منها، وعلي ببلاغته بحكمته كان يخاطبهم، كان يعمل على أن يصنع لديهم وعي. ولكن ما الذي جعل أهل العراق يقفون قبل أهل الشام في صف يزيد في وجه الإمام الحسين عليه السلام؟ إنه التفريط، ليس فقط التفريط أمام الحدث، بل التفريط يوم تسمع التوجيهات فلا تعطيها أهميتها. أن تحصل حادثة معينة فتتقاعس، تقاعسك قعودك إنما هو نتيجة لتفريطك الأول يوم كنت تسمع توجيهات علي، يوم كنت تسمع إنذار علي، يوم كنت تسمع الحكمة تتساقط من فم علي كالدرر، فتنظر إليها وكأنها بعر لا تهتم بها. التفريط، التفريط إنما هذا منبعه، يوم أن يسمع الناس الكلام ويسمعون التوجيهات ويسمعون منطق الحق ثم لا يهتمون ولا يبالون ولا يعطون كل قضية ما تستحقه من الأهمية. لماذا تربع أبو بكر على الخلافة بعد أن سمع المسلمون ما قاله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم الغدير وما سمعوه قبل ذلك وبعده؟ سمعوا عليا وسمعوا محمدا وسمعوا كل شيء، لكن أبو بكر لا بأس، المهم واحد، حالة ألا مبالاة. سمعوا محمدا وهو يقول من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه، ثم ماذا؟ قبلوا بأن يتولى وأن يتربع عليهم أبو بكر، وقد سمعوا محمدا. إنه التفريط إنما هذا منبعه. يوم تسمع التوجيهات فلا تلقي لها أي أهمية. سمعوا محمدا في يوم الغدير لكن لم يلقوا لذلك التوجيه أهمية، فقبلوا بأن يتربع عليهم أبو بكر. أهل العراق سمعوا عليا ولكن لم يلقوا لكلامه أي أهمية. من هنا بدأ التفريط، عندما سمعوا محمدا فلم يتفاعلوا مع كلامه في يوم الغدير. من هنا بدأ التفريط، فتربع أبو بكر على الخلافة. ولولا أبو بكر لما كان عمر كما قال عبد الله بن حمزة، ولولا عمر لما كان عثمان، ولولا عثمان لما كان معاوية، ولولا معاوية لما كان يزيد. لولا تفريط أولئك لما كان أبو بكر من البداية، ولولا تفريط أهل العراق يوم كانوا يسمعون عليا يتحدث. ومن أبلغ من علي بعد القرآن وبعد الرسول، ومن أبلغ من منطقة، ومن أعظم أثرا، إن كان هناك من يمكن ما يمكن أن يترك أثرا بعد القرآن وبعد كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مثل كلام علي عليه السلام. ذلك التفريط هو الذي جعل أهل العراق قبل أهل الشام يصلون إلى كربلاء فيحاصرون الحسين عليه السلام وأهل بيته، وجعلهم قبل أهل الشام يوجهون النبال إلى صدره، وهم من عاش بينهم علي عليه السلام سنين يحدثهم ويعظهم ويرشدهم. لماذا؟ ما الذي أوصلهم إلى هذا الحد؟ هم فرطوا، وعندما يفرط الإنسان فيما يسمع ستأتي البدائل المغلوطة، إما أن يتلقاها من أمثاله ممن يفهمون الأمور فهما مغلوطا، ممن لا يعرفون عواقب الأمور، أو من جهة نفسه هو، فيكون هو من يحلل ومن يحاول أن يضع لكل قضية حدا معينا يظن أنها لا تتجاوزه. ربما كانوا يتصورون أن الحسين هو المشكلة، يمكن أن يصف الحسين وتبقى الأجواء طبيعية، يعني حللوا قالوا يمكن أن يستشهد أن يصف الحسين ثم تعود الأمور إلى طبيعتها. بعد أن قتل الحسين عليه السلام هل بقيت الأجواء طبيعية؟ هل استقر وضع أهل العراق؟ أم بدأ العراق يغلي؟ أم بدأت النكبات والكوارث تتتابع على أهل العراق جيلا بعد جيل إلى هذا العصر الذي نحن فيه؟ لم يسلم أهل العراق، لم يسلم لهم دينهم، لم تسلم لهم دنياهم، لم تسلم أنفسهم. إذن الجرائم في العادة ليست نتيجة عمل طرف واحد فقط، المجرمون من جهة يجنون، والمفرطون والمقصرون واللاباليون يجنون أيضا من جهة أخرى. والسبب الذي جعل من أهل العراق يقفون قبل أهل الشام في مواجهة الإمام الحسين عليه السلام هو ماذا؟ هو التفريط. والتفريط إنما هذا منبعه، عندما تسمع التوجيهات فلا تلقي لها أهمية، فلا تعطيها أهميتها. ما أسوأ الإنسان، أهل العراق سمعوا الإمام علي وهو يتحدث يرشد يحذر ينذر ولكن لم يكونوا يلقوا لكلامه أي أهمية. ما أسوأ الإنسان أن يسمع كلمة الحق ثم يرى نفسه في يوم من الأيام يقف في وجه الحق يضربه بسيفه. إنه أسوأ من ذلك الذي تربى على الضلال من يومه الأول، إنه أسوأ من أولئك. ولذلك تجد مثلا واضحا على هذا، أليس تاريخ أهل العراق أسوأ من تاريخ سوريا؟ أليس تاريخ العراق أسوأ من تاريخ سوريا؟ أليس العراقيون في كل عصر، لا تجد شعبا من الشعوب في البلاد العربية أكثر نكبات وأكثر مآس من شعب العراق نفسه، لأن شعب العراق هو الذي سمع عليا أكثر من أي شعب آخر. إذن ما أسوأ الإنسان عندما يسمع كلمة الحق ثم يرى نفسه في يوم من الأيام يقف في وجه الحق يضربه بسيفه. أهل العراق سمعوا عليا ثم وقفوا في وجه الحق بعد أن سمعوا الحق يسقط من فم الإمام عليا كالدرر. ولذلك تجد تاريخ العراق أسوأ بكثير من أي منطقة عربية. علي عليه السلام خرج أياما معدودة إلى اليمن، وبقي في المدينة أياما معدودة بعد خلافته، وكان في المدينة لا يتفوه بكلمة في ظل الخلفاء الثلاثة، لا يريدون أن يتفوه بكلمة، لكن معارفه وتوجيهاته وحكمته انصبت في الكوفة على آذان ومسامع أهل العراق، ففرطوا فكانت عواقبهم أسوأ من عواقب أهل الشام أنفسهم. وأهل الشام هم من أضلهم معاوية، وكانوا قاعدة لدولة معاوية وجيشا لمعاوية يتحرك به معاوية ويقاتل به الحق. لكن أهل العراق تاريخهم أسوأ من تاريخ أهل الشام، لأن الذي يسمع الحق ثم يقف في وجهه أسوأ من الذي تربى على الضلال من يومه الأول. وعندما يكون الإنسان من هذه النوعية فقد يصحو في يوم من الأيام لكن في الوقت الذي لا ينفع. أهل العراق ندموا بعد، وتاب الكثير من تفريطهم في الإمام الحسين عليه السلام إذ لم ينصروه، وخرجوا ثائرين وقتلوا من قتلوا الحسين عليه السلام، وثاروا لقتله، لكن بعد فوات الأوان، بعد فوات شخصية عظيمة كالحسين عليه السلام. لو كانت تلك التضحية، لو كان ذلك الصمود، لو كان ذلك التفاني، لو كان ذلك الاهتمام، لو كان ذلك الوعي في وقته يوم كان الحسين متوجها إلى الكوفة لاستطاعوا أن يغيروا وجه التاريخ بأكمله، وليس فقط وجه العراق، لاستطاعوا أن يعيدوا الأمة إلى ما كان يريد لها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تكون عليه. قتلوا الآلاف وقتل منهم الآلاف، لكن بعد فوات الأوان، بعد فوات شخصية كالإمام الحسين عليه السلام. وأعظم ما تتعرض له الأمة، أو من أعظم نكبات الأمة، أن تفقد عظماء كالحسين وعلي وزيد والحسن وأمثالهم من أعلام الهدى. خسارة عظيمة، خسارة عظيمة. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله العلي القدير أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، أن يجعلنا ممن يستمعون الحق فيتبعونه ويستجيبون له ويتفاعلون معه، ونعوذ بالله أن نكون ممن يسمع الحق فلا يعطيه أهمية، ونعوذ بالله من التفريط الذي أوصل أهل العراق إلى أن أصبحوا أسوأ من أهل الشام، وجعل منهم يقفون في وجه الحق بعد أن عرفوه. ونسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم من أوليائه وأنصار دينه، ونسأله أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم. البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. مسؤولية الأمة الإسلامية كبيرة جدا، ونحن نتحدث في ذكرى هجرة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله عن المعالم الأساسية في دين الله في الإسلام، المعالم التي ركز عليها رسول الله وأسسها رسول الله، ونحن يجب أن نقتدي برسول الله لنتحرك في ذلك الخط في تلك الطريق، ونركز على تلك الأسس التي من أهمها كما تحدثنا سابقا من أهمها التحرر من الطاغوت، أن الإسلام يعمل على نشر الوعي والبصيرة وزكاء النفوس، وأيضا إقامة العدل، إقامة القسط. الأمة الإسلامية مسؤولة أمام الله، مسؤولة، ليست القضية أنها غير مسؤولية، من مسؤوليتها إقامة العدل. اليوم صارت الأمة بعيدة عن إقامة العدل في واقعها النفسي وفي واقع حياتها. يعني الأمة مسؤولة أمام الله أن تقيم العدل على مستوى العالم، المسلمون أراد الله أن يقيم العدل على مستوى العالم وأن يمنعوا كل ظالم من أن يظلم في الأرض، في على كل البشر في كل المجتمعات البشرية. لكن من يتأمل لواقع الأمة، واقع الأمة الإسلامية مليء بالظلم، بالعدوان، بالجرائم بشكل فظيع جدا. يأتي من ينتسب للإسلام، يأتي من يصلي، يأتي من يقرأ القرآن، بل يأتي من يحفظ القرآن، فيرتكب أبشع الجرائم في حق الأمة، أو يفتي بأبشع الجرائم في حق الأمة، أو يتخاذل عن أن يمنع أبشع الجرائم في حق الأمة. يأتي خدام الحرمين ليقتلوا أبناء الشعب اليمني، ويحاصروا أبناء الشعب اليمني، ويقتلوا أبناء الشعب العراقي والشعب الفلسطيني والشعب الليبي، وهنا وهناك، وهم يدعون انتمائهم إلى الإسلام. ويأتي من تلك الجماعات التكفيرية التي رباها الغرب الكافر وربتها الصهيونية، لترتكب أبشع الجرائم بحق أبناء الأمة، وتمتنع عن أن تنفذ أبسط عملية ضد اليهود. في بلد يرتفع فيه الأذان تجد أن هناك إجرام، وهناك ظلم، وهناك جرائم فظيعة جدا في بلدان الأمة الإسلامية. لو كان لدى الأمة وعي بمسؤوليتها أمام الله، لو كان لدى كل إنسان مسلم وعي أنه مسؤول أمام الله عن إقامة العدل، وليس مسؤول فقط عن الصلاة، مسؤول عن إقامة العدل، مسؤول أمام الله عن أن يتحرك تحرك جاد ليقوم بمسؤوليته في وحدة الأمة، في جمع الكلمة، في التحرك بجدية في الواقع لإقامة العدل. ولا يمكن أن نقيم العدل إلا إذا حاربنا الظلم. اليوم كم هناك من فئات داخل الأمة الإسلامية الظالمة، مكونات ظالمة من داخل الأمة ومن خارج الأمة. إذا أردنا أن نقيم العدل لابد أن نقف بوجه أولئك الطغاة الظالمين المتسلطين المجرمين. كم هناك من كيانات كبيرة متسلطة تقيم الظلم في واقع العالم، على رأسهم أمريكا. كم من ظلم يأتي من تحت يد أمريكا، كم من ظلم يأتي من تحت يد إسرائيل. كم من ظلم يأتي من تحت يد الأنظمة العربية الخائنة المطبعة المجرمة المتولية لأعداء الله. لا يمكن أن نقيم العدل إذا لم ندفع الظلم، إذا لم نتحرك بجدية بمسؤولية لدفع الشر ودفع الظلم، لأن الإسلام دين عدل، دين قسط، لا يقبل أبدا بأن يعبر عنه أولئك الطغاة الظالمون. لا يقبل الله سبحانه وتعالى أن يكون في الأمة من يمثل الإسلام هم آل سعود مثلا، وما كانوا أولياءه، ليسوا أولياء الله، ليسوا أولياء تلك الأماكن المقدسة التي يهينها ترامب فلا يتحرك فيهم شعرة من أجلها. وحينما تأتي كلمة يرون أنها تسيء إلى مشاعرهم، إلى نفوسهم، إلى سمعتهم، تقوم الدنيا ولا تقعد. هؤلاء لا يمثلون الله، يمثلون الإجرام، يمثلون اليهود والنصارى. ولا يرضى الله سبحانه وتعالى أن يعبروا هم عن دينه، أن يعبروا هم عن مقدساته، أن يبقوا هم من يتولون أمر الأمة في أقدس مقدساتها، لأنهم جائرون، مفسدون، طغاة. هم عبارة عن طغاة ومجرمون وموالون لأعداء الله ومحبون لأعداء الله، ويتحركون في خدمة أعداء الله، ويتحركون في ظلم الأمة، ويقدموا أنفسهم باسم الإسلام، وحكاما باسم الإسلام، وملوك باسم الإسلام، وأمراء باسم الإسلام، وعلماء باسم الإسلام، وهم لا يمثلون الإسلام، يقولون أنهم يمثلون الإسلام والمسلمين، لكن حسب التوصيف القرآني هم عبارة عن ظلمة، طغاة، مجرمون، منافقون، فاسقون، فاجرون. التسمية القرآنية هكذا، حتى لو تسموا باسم الإسلام، لكن أين أعماله؟ ولصالح من يتحرك؟ ومن أجل من يغضب؟ ومع من يقف؟ ومن يوالي؟ ومن يعاده؟ وأين هي سياسته؟ وأين هي توجهاته؟ وأين هي أعماله؟ الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. هل أقيم القسط من قبل أولئك في واقع الأمة أم أقيم الظلم؟ هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لكل من يحسب نفسه على الإسلام، وكل إنسان ينتمي إلى الإسلام قوامين بالقسط، معناها مسؤولية مستمرة. قوامين العام الماضي وفي هذا العام والعام القادم، وستبقى إلى أن تموت، وأنت تعمل على إقامة القسط إذا كنت تريد أن تبقى مسلم. أنت مسؤوليتك أن تكون قوام، حالة مستمرة قائم عليها، مسيرة حياة، منهج حياة، مسار مستمر. ولا يمكن إقامة القسط إلا بهذا، أن تكون الحالة مسيرة مستمرة وعمل مستمر ونشاط مستمر. أما أن تكون القضية عبارة عن هبة ثم ينتهي الموضوع، فهذا لا يمكن أن يكون إقامة القسط. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. في آية أخرى: كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. وكل هذه الآيات تؤدي في النهاية إلى أن نتحرك في واقع الحياة لإقامة القسط. عندما يظن الإنسان أنه سيقام القسط والعدل، ولا زال الطغاة هم المهيمنون والمسيطرين، فلتعرف أنه لا يمكن أن يقام قسط وعدل والطغاة بأيديهم السيطرة الكاملة، مثلما هي سيطرة آل سعود على مقدرات الأمة وإمكانيات الأمة. أيضا أنت لا يمكن أن تعبر عن الإسلام وعن أصالته وعن امتداده، وأن تعبر عن اقتدائك برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وأن تعبر عن تمسكك بالقرآن. وقد يكون الإنسان هذا مواليا للطغاة وللظالمين وللمجرمين، مائل بنفسه، راض بأفعالهم، يرضى بما يفعله من يميتون العدل، ويقول أنه ممن يقيم القسط، يرضى بولاية من يتبعون أعداء الله، من يظلمون الأمة، بما هم عليه وما يفعلونه وما يمارسونه وما يتغاضون عنه وما يصمتون عنه وما يجمدون عنه، ثم يتركون ساحة الأمة ساحة للطغاة ولليهود وللنصارى، ولا يسعون لإقامة العدل وإماتة الظلم، ثم يعتبر الإنسان نفسه في في الموقف الصحيح وهو يوالي أولئك الطغاة. هو مخطئ، ليس ممن يقيم القسط، بل هو ممن يميت القسط ويقيم الظلم، ويحيي الظلم بولائه لمن يميت العدل ويحيي الظلم في واقع الأمة. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله تجلى الإسلام في واقعه، تجلى الإسلام في أقواله، تجلى الإسلام في أفعاله، في حركته، في نشاطه، في جهاده، في مواجهته للطغاة وللظالمين، وإقامته للقسط والعدل في واقع الأمة كان بعد أن أمات الظلم والظالمين. وبغيرهما لا يمكن للإنسان أن يقيم العدل ما لم يواجه الظلم، ما لم يتحرك في مواجهة الطغاة والظالمين، فلن يقام القسط والعدل، ولن يتحقق للأمة ما يريد الله سبحانه وتعالى، ولا زال الأمر والقرار والمقدرات بأيدي أولئك الطغاة وأولئك المتلبسين باسم الإسلام، وهم يقدمون أكبر خدمة لأعداء هذا الإسلام. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام منه على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وتوفيقه من قوله تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات 9 إلى 12 من سورة الكهف، وهي سورة مكية، والآيات فيها إجمال وإيجاز لنبأ وقصة أهل الكهف والتي فصلت فيما بعد. ومن المعروف أن السورة تبدأ بالحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب لينذر ويبشر، ينذر الكافرين المشركين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وهذه هي مهمة الكتاب ومهمة الرسول ومهمة كل الرسل، مهمتهم البلاغ والإنذار والتبشير، وما عليهم إن كفر من كفر، فما كفره إلا على نفسه، وما يكفر الكافر إلا مخدوعا بدنياه مخلدا إلى الأرض، مما جعلهم يعرضون عن ذكر الله الذي يهدي إلى الرشد. لكن الذين يخشون ربهم يرتفعون عن وحول الأرض وزينتها، ويوقنون بأنهم إلى الله راجعون، وأن متاع الدنيا لا يلبث أن ينقشع. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. ومن هذا الأساس وعلى هذا اليقين انطلق أصحاب الكهف والرقيم، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. إنهم فتية، هذا يؤكد أنهم كانوا في الصدارة من قومهم وفي رغد من متاع الدنيا في أهلهم، ولكنهم أبوا شرك أهلهم وقومهم وانطلقوا ثابتين بفتوة وقوة، معلنين في وجه الكفر وفي ظلمات الشرك أن ربهم المدعو هو رب السماوات والأرض وأنه الإله المعبود الأحد، لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. وهكذا ارتفعوا عن زينة الدنيا وعن متاعها الفاني، واتخذوا الله وكيلا لهم، فهو الباقي والصالحات الباقيات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وهكذا أصبحوا من آيات الله عجبا في موقفهم وفي قصتهم، غير أن الله لا يعتبر ذلك عجبا ولا يعتبر إيمانهم شيئا نادرا، فهو أمر طبيعي لكل ذي لب تقي. لكن العجب كل العجب هو أن يضل الناس عن هذا الطريق السوي، ويتخذوا من زينة الدنيا وزخرفها ومن طغاتها وبغاتها أربابا من دون الله، يظنون في ذلك الأمان والاطمئنان والعز والسلطان، وهو الخسران، كل الخسران والذل والهوان في الدنيا والآخرة. أما الأمان الحقيقي والفلاح فهو الفرار إلى الله والاعتصام به والتوكل عليه، وهذا ما اهتدى إليه أصحاب الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فهم المثل الأقوى في الإيمان بربهم الأعلى وإيثاره على زينة الدنيا، ولهذا فهم يستنكرون الشرك قومهم وعبادتهم لغير الله. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. إنهم فتية يؤمنون بالعلم وسيلة إلى اليقين والبحث عن الحقيقة، ولهذا فعبادتهم لله تقوم على البرهان البين وعلى الحق المبين، لكن قومهم يتبعون الظنون ويصدقون ما يفترون ويعتمدون على الكذب فيما يعبدون، فلا سلطان لهم على ذلك ولا بيان. وما دام الأمر كذلك فقد تفرق بهم وبقومهم الطريق واختلف المسلك، وبذلك فإن الحياة في ظلمات الشرك لن تطيب، وإن العقيدة في رياح الضلال قد تتعرض للفتنة، كما أن الفتية قد ينالهم أذى من القوم، وقد يعيدهم القوم في ملتهم قسرا ولن يفلحوا إذا أبدا. فما هو المخرج يا ترى؟ ماذا قرر هؤلاء الفتية؟ لقد قرروا الاعتزال والفرار، اعتزال الأهل والمال والقوم والديار، غير مبالين بما ينالهم من خسارة ولا من أضرار، فإنها أضرار هينة في سبيل الله وخسارة تافهة يربحون بها رضوان ربهم الغفار. وهذا هو الفوز العظيم والفلاح الذي يدوم. وهكذا أصبح الاعتزال هو القرار، ولكن إلى أين؟ ها هم يحددون المأوى فيقولون: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. أسمعتم؟ إن المأوى هو الكهف. قد يقول قائل: إن هؤلاء الفتية اعتزلوا السعة إلى الضيق، والأنس إلى الوحشة، والجماعة إلى الوحدة، والرغد إلى شرف العيش، والمكانة الرفيعة في قومهم إلى التشرد والخوف، وتركوا الغنى إلى الفقر. هكذا يقولون من يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وذلك مبلغهم من العلم. لكنهم ينسون أن الفتية قالوا بعد ذلك: ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فهم لم يلجأوا إلى الكهف، ولكنهم لجأوا إلى الله، لجأوا من ضيق الدنيا إلى سعة رحمة الله التي وسعت كل شيء. لقد هاجروا من شرف الاستضعاف والذل للظلم والكافرين إلى عز الكرامة والأمان في حما رب العالمين، فشتان بين حال وحال، وطوبى لهم المأوى الذي هيأه الله لهم ذو الجلال، يظلله بالرفق والحنان وينشر عليه الرحمة والأمان. فإذا هم في الكهف عيون في الجفون، وإذا هم كالقلوب والكهف عليهم صدر حنون. وكيف لا، والله معهم يدبر ويحمي ويسخر. فإذا الشمس عليهم حريصة رؤوفة، والرياح عنهم مكفوفة، والحرارة عنهم مزورة، وعوامل الفناء عنهم مدحورة، والنسيم عليهم رفاف خفيف، والهواء حولهم يتجدد نظيف، وقلبهم باسط ذراعيه بالوسيط في هدوء لطيف، وكل ما حولهم أمان أمان، وود وحنان، وحارس حافظ لهم بأمر الرحمن الذي توكلوا عليه واتخذوه وكيلا ووليا ونصيرا فتولاهم. ومن تولاه الله فهو الأعلى وله البشرى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وهكذا قص الله علينا نبأهم بالحق، فكانوا مثلا في الهدى وبهداهم يقتدى، مثلا لكل مفتون في عقيدته مستضعف لأجلها من أمته أن يفر ويعتزل الدنيا وزينتها إلى ربه، وأن يؤثر حب الله على حب الأهل والديار والعشيرة وعلى المال والتجارة، فالله خير وأبقى. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. اللهم اجعلنا ممن كفر بكل طاغوت وآمن بك، والسلام عليكم ورحمة الله.

عليه. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان، أقدم إليك

لم أعدم عونك وبرك وخيرك وعزك وإحسانك طرفة عين منذ أنزلتني دار الاختبار والفكر والاعتبار لتنظر ما أقدم لدار الخلود والقرار والمقامة مع الأخيار.

بسوء وكفيتني شر من عاداني. فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسبين وظلم الظالمين وشر المعاندين، واحمني واحميهم كلهم تحت سرادقات عزك يا أكرم الأكرمين، وباعد بيننا وبين أعدائنا كما باعدت بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحسين.

بلائك، وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك، وأهلكت الفراعنة ودمرت الدجاجلة لخواصك المقربين.

التقرب والتقريب والتفريد وإمحاض التمجيد بطول التعبد والتعديد. لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك. لا يبلغك بعد الهمم ولا ينالك غوص الفطن ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك. ارتفعت عن

ينتقص ما أردت أن يزداد، ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا رب وأنت الله الملك الجبار القدوس.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. في تاريخ الإسلام هداة وأعلام يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام، شموس لا تنطفئ. ملامح تاريخية من حياة الجهاد والثورة، يكتبها علي أحمد السياني، يخرجها نياز الرازحي. شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري.
1: يا أمير المؤمنين، أن ما أحمله من الأخبار قد يكفيك ويكفي الخلافة الأموية شر بني هاشم وبالذات زيد إلى الأبد، بل ستكون شرورهم في نحورهم.
2: ماذا تقول؟ ولما لا تعجل بالخبر؟ هات يا رجل، هات ما عندك، هات.
1: قبل إخبارك أتمنى يا أمير المؤمنين أن تفض مجلسك حتى نضمن سرية الخبر.
3: حسنا، لينفض المجلس ما عدا الوزير. لقد أخلينا مجلسنا، فماذا لديك يا والي المدينة؟
1: أزف إليك البشرى يا أمير المؤمنين، فالخلاف بين زيد بن علي وابن عمه عبد الله بن الحسن على أشده.
2: هل يختلفون حول المسائل الفقهية؟
1: قلت لك يا أمير المؤمنين، إنه خلاف وليس اختلافا، هما يختلفان على أرض بينهما. والجميل في الأمر أن بقية بني هاشم منهم من يتعصب مع زيد، ومنهم من يتعصب مع عبد الله بن الحسن.
2: شيء يبعث على الأمل في قدرتنا على توسيع هوة الخلاف وشق العصا فيما بينهم،
1: وهذا ما ألزمت به رجالي والمخلصين مع أمير المؤمنين في المدينة. إننا يا مولاي نعمل على بث الدسائس فيما بينهما.
2: فعلا، فكلما كانت الدسائس قادرة على توسيع هوة الخلاف بين أعدائنا من بني هاشم أمنا شرهم. فلابد إذن أن نستغل الخلاف حتى نخلق الصراع فيما بينهم. فما رأي وزيرنا في الموضوع؟
4: أنا معك يا أمير المؤمنين، أن لا شيء يهزم الخصم ويفشل العدو مثل الدسائس وبث روح الفرقة والانقسام بينه وبين أنصاره.
2: وهل أنت قادر يا والي المدينة على ما من شأنه بث روح الفرقة والانقسام بين من تحالفوا على عدائنا من بني هاشم؟
1: لا تفصح حريصا يا أمير المؤمنين، فأنت تعلم أنني أقدر رجالك على إبرام الدسائس والمؤامرات وخديعة الخصوم.
2: وبقدراتك وكفاءتك العالية في إبرام الدسائس والمؤامرات والخديعة، أريد أن أسمع عنك ما يسر.
1: ستسمع ما يسرك يا أمير المؤمنين. والآن أستأذنك بالعودة إلى المدينة.
4: اسمح لي يا أمير المؤمنين قبل أن تأذن له بالعودة بكلمة أو رأي.
2: حسنا، قل رأيك أيها الوزير.
4: أرى أن ما سيزيد الخلاف بين زيد وابن عمه هو في طلبهما إلى مجلس والي المدينة.
1: وماذا سيفيد طلبهما في مجلس يا سيدي الوزير؟
4: اجمع في مجلسك العلماء والوجهاء في المدينة، واستدع زيد بن علي وعبد الله، وأجلسهما بين يديك، واعرض عليهما شراء أمير المؤمنين للأرض المختلف عليها بأضعاف مضاعفة لثمنها، حتى يشتد تمسك طرفي نزاح بها.
2: لقد فهمت مغزاك أيها الوزير الداهي.
1: ولكنني لم أفهم يا أمير المؤمنين.
3: لأنك لا تفهم إلا في المخادعة، أما الخطط فما أغباك. لهذا قبل عودتك إلى المدينة اجلس مع الوزير كي يوضح لك ما ترمي إليه خطته.
1: أمر مولاي أمير المؤمنين.

0: الحمد لله على سلامتك يا سيدي الوالي.
1: عودا محمودا يا سيدي.
2: بعودتك اطمأنت قلوب أهل المدينة جميعا.
3: حييتم جميعا، كما أنا سعيد بتلبيتكم الدعوة للحضور، وأنا أكثر سعادة بحضور زيد بن علي وابن عمه عبد الله بن الحسن للجلوس بين يدي لحل الخلاف بينهما.
4: شكرا لترحيبك أيها الوالي، ولكننا لم نطلب منك حل الخلاف بيننا.
3: ولكن واجبي كوالي للمدينة حل الخلاف بين الناس، خاصة أن أمير المؤمنين قد علم بما بينكما من خلاف على قطعة الأرض التي كانت لجدكما علي بن أبي طالب، وأمرني أن أعرض عليكما عرضا ما أراه إلا حلا لخلافكما.
2: وما هو ذلك العرض أيها الوالي؟
3: أمرني أن أشتري له منكم الأرض وأن أضاعف ثمنها 10 مرات صلة للرحم ولمنزلتكما من رسول الله.
5: إنها المؤامرة يا عبد الله،
6: تصرف أنت يا أخي.
4: ولأي شيء جمعت علماء المدينة ووجهاءها يا خالد؟
3: ليكونوا شهودا على هذا البيع.
4: أو ما علمت أن الشهادة على البيع تثبت بشاهدين؟
3: دعك من هذا يا زيد، وأفسح لابن عمك مجالا للتكلم، فلست صاحب الحق وحدك.
6: وابن عمه يا خالد يؤيد كل ما يقوله زيد.
3: أي خلاف هذا الذي قال عنه جواسيسنا؟
4: اسمع يا خالد.
3: ماذا يا زيد؟
4: الأرض أرض ابن عمي عبد الله بن الحسن، هيا قم واستلم ثمنها يا عبد الله.
6: حسنا يا زيد. ها يا زين، خذ يا ابن

فضيق عليهم الخناق وعزلهم عن الناس، وبث حولهم الجواسيس والرقباء يحصون عليهم أفعالهم وأقوالهم وحتى أنفاسهم، وبث المنافقين لإثارة الخلاف والنزاع بينهم، وعمل كل ما من شأنه تشويه سمعة بني هاشم. ولكن هيهات هيهات، فصيت بني هاشم يزداد سموا وعلوا ورفعة. ضاق صدر الإمام زيد بالحصار والتصرف الجائر من والي المدينة، فقرر السفر متخفيا إلى الشام حاملا شكواه من والي المدينة إلى هشام، رغم علمه المسبق أنه كالمستجير من الرمضاء بالنار.

0: لكم أحس باللذة وأشعر بالسعادة وينتابني الزهو وتحتويني مشاعر العزة والفخر والسمو، وأنا أرى بني هاشم على بوابات قصري أذلاء صاغرين يرجون مني السماح بمقابلتي.
1: هل ما زال يلحون على مقابلتك يا أمير المؤمنين؟
0: وكلما ازدادوا إلحاحا ازدادت غبطة وانشراحا أيها الوزير.
2: وقاك الله شر الفتنة والغرور يا هشام بن عبد.
0: وبعد طول انتظارهم أذلاء صاغرين بعثوا إلينا رسالة تتضمن شكواهم من والينا في المدينة. هم لا يدرون أننا نريد من والينا المزيد من تضييق الخناق عليهم حتى النكال بهم. وبغباء هذا المدعو زيد يقدم شكوى باسم جميع أهل المدينة.
1: وبماذا سترد على رسالته يا أمير المؤمنين؟
3: رأيت بماذا رد هشام بن عبد الملك على رسالتي يا عبد الله؟
4: ماذا قال في رده يا حليف القرآن؟
3: رده كان متوقعا من طاغية لا يهمه أمر الأمة ولا يعير شكاويهم أي اهتمام. انظر بماذا رد.
4: عد يا زيد من حيث أتيت. فعلا رد متوقع منه. وماذا تنوي فعله؟ هل تنوي تنفيذ أمر الخليفة والعودة إلى المدينة؟
3: قسما يا عبد الله، لن أعود إلى المدينة إلا وقد وجدت لأهلها حلا، فالجميع هناك ينتظرون مني الفرج بالخلاص من الوالي عليهم، فلن أخيب للمظلومين بعد اليوم رجاء ولا أملا.
4: حسنا، أخبرني ماذا ستفعل يا زيد؟
3: هيا بنا إلى مسجد دمشق وسترى.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: من أحفاد رسول الله؟
3: مرحبا بأبناء خير عباد الله.
4: مرحبا بالإمام زيد بن علي بن الحسين. أي شرف وأي سمو وعلو ورفع قد نلنا اليوم بوجود زيد معنا في مسجد دمشق.
5: مرحبا بك يا إمام زيد.
0: أشكر لكم هذا الترحاب وهذه المحبة وحسن استقبالكم لنا، وجزاكم الله خير الجزاء.
6: ما أحوجنا في هذا الزمن إلى رجل مثلك يا خليفة القرآن.
0: وما أحوجني إلى الاستفادة من علمكم وسعة معارفكم بأمور ديننا ودنيانا.
6: أسمعتم أيها الحضور؟ حليف القرآن الإمام زيد بن الإمام زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، بحور من العلم والمعرفة، محتاج للاستفادة من علومنا ومعارفنا. إنه التواضع المعهود في بني هاشم. والآن أطلب منكم الصمت والإصغاء لما سيحدثنا به

0: حليف القرآن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله، والحمد لله الذي أكمل لنا ديننا. أما بعد، فاعلموا يا إخواني أنني والله كنت لأستحي من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أقدم عليه ولم آمر في أمته بمعروف ولم أنهى عن منكر. وما أحوجنا في هذا الزمن إلى علماء مخلصين لله ورسوله، لا علماء مخلصين لسلطان جائر أو ظالم مستبد، لا علماء أغواهم بهرج السلطان وأعماهم بريق الدينار والدرهم، لا علماء نذروا قلوبهم وأرواحهم ودينهم قرابين في معابد الطاغوت.
0: صدقت يا إمام، إنهم ينفذون أوامر الطغاة الأرض، يصدرون فتاوى تحلل حراما وتحرم حلالا. وبالمناسبة يا إمام، هلا تفضلتم علينا وذكرتمونا ببعض ما أوردتموه في رسالتكم التي بعثتموها إلى علماء الأمة، وتحديدا ما قلتموه فيها لعلماء السوء؟
1: حسنا، سأذكر لكم بعض ذلك. قلت لهم: يا علماء السوء، أكببتم على الدنيا وإنها لناهية لكم عنها ومحذرة لكم منها، نصحت لكم الدنيا بتصرفها فاستغششتموها، وتقبحت لكم الدنيا فاستحسنتموها، وصدقتكم عن نفسها فكذبتموها. فيا علماء السوء، هذا مهادكم الذي مهدتموه للظالمين، وهذا أمانكم الذي أمنتموه الخائنين، وهذه شهادتكم للمبطلين، فأنتم معهم في النار غدا خالدون. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. فلو كنتم سلمتم إلى أهل الحق حقهم وأقررتم لأهل الفضل بفضلهم لكنتم أولياء الله، ولكنتم من العلماء به حقا الذين امتدحهم الله عز وجل في كتابه بالخشية منه. فلا أنتم علمتم الجاهل، ولا أنتم أرشدتم الضال، ولا أنتم في خلاص الضعفاء تعملون، ولا بشرط الله عليكم تقومون، ولا في فكاك رقابكم تعملون. يا علماء السوء، اعتبروا حالكم وتفكروا في أمركم وستذكرون ما أقول لكم. يا علماء السوء، إنما أمنتم عند الجبارين بالإدهان، وفزتم بما في أيديكم بالمقاربة، وقربتم منهم بالمصانعة، قد أبحتم الدين وعطلتم القرآن، فعاد عملكم حجة لله عليكم، وستعلمون إذا حشرج الصدر وجاءت الطامة ونزلت الداهية. يا علماء السوء، أنتم أعظم الخلق مصيبة وأشدهم عقوبة إن كنتم تعقلون، ذلك بأن الله قد احتج عليكم بما استحفظكم، إذ جعل الأمور ترد إليكم وتصدر عنكم، الأحكام من قبلكم تلتمس، والسنن من جهتكم تختبر، يقول المتبعون لكم: أنتم حجتنا بيننا وبين ربنا، فبأي منزلة نزلتم من العباد هذه المنزلة؟ فوالذي نفس زيد بن علي بيده، لو بينتم للناس ما تعلمون ودعوتموهم إلى الحق الذي تعرفون، لتضعضع بنيان الجبارين، ولتهدم أساس الظالمين، ولكنكم اشتريتم بآيات الله ثمنا قليلا، وأدهنتم في دينه وفارقتم كتابه. هذا ما أخذ الله عليكم من العهود والمواثيق، كي تتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فأمكنتم الظلمة من الظلم، وزينتم لهم الجور، وشددتم لهم ملكهم بالمعاونة والمقارنة، فهذا حالكم.
0: أما والله إنها لرسالة بليغة أقمتم فيها الحجة على جميع العلماء، ووالله إنه ليحق للأمة والحال هكذا أن تخرج عن طاعة ولي الأمر ما دام ظالما طاغيا لا يراعي فيها إلا ولا ذم.
1: نعم يا إخواني، فمن أحب الحياة عاش ذليلا.
2: الله أكبر، من أحب الحياة عاش ذليلا.
3: كلام افتقدناه طويلا.
4: لقد والله أصبح الخروج عن طاعة ولي الأمر الظالم واجبا علينا جميعا.

0: ماذا تقول يا قائد الحرس؟
1: ما سمعت يا أمير المؤمنين؟
0: إذن والله لقد سعى إلى حتفه بظلفه.
2: شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري.

0: هي
1: وهو
0: هم
1: وأنتم
0: نواة المجتمع وأساسه
1: بناة الجيل ورعاته
0: وكل شؤون الأسرة
1: في دائرة اهتمامنا
0: فعونكم في محط عنايتنا
1: عبر مساحة أسبوعية
0: ستكون لكم مخصوصة لأنكم
1: في القلب أنتم
0: في القلب أنتم
2: في القلب أنتم برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح من إخراج أسمهان يحيى
3: السلام الله عليكم سامعين الأحباء وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج في القلب أنتم التعاملات بين الناس في أي مجتمع من المجتمعات في شتى مرافق الحياة من البيت إلى الهيئات والمؤسسات في كل مكان يتواجد فيه الإنسان تتألف القلوب وأيضا تمتن الصلات بوجود العوامل الإيجابية وما أكثرها من صفات دعا الدين الإسلامي إليها وحث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعمل والتقيد بها حرصا على التآزر من هذه العوامل والأساسيات الأمانة فالأمانة ركيزة أساسية لبناء الثقة والمودة والاستقامة بين الناس عندما نسمع بمصطلح الأمانة يتبادر إلى الذهن أنها عبارة عن حفظ المال الخاص الذي أودعه لدينا الناس الآخرون بينما الأمانة تشمل كل معاملة الإنسان مع غيره كحفظ الأسرار وتقديم النصيحة الصادقة عدم التلصص والتجسس على حياة الآخر وخصوصيته وما لديه لنأخذ من ذلك مثال كتصفح تلفون الشخص كل ما لا يريد الإنسان كشفه ويسعى الآخرون إلى معرفته يعد نوعا من الإخلال بالأمانة حتى عند تقديم الاستشارة للآخر أمانة لا يجوز أن ننشرها بين الناس فالأمانة أينما تواجد الناس في البيت بين الأزواج بإفشاء سر الزوج أو الزوجة عند الأهل والأقارب هذا أيضا أمانة وإن تم الإفشاء فهو يعد من الخيانة ما يحدث في مجالس وتجمعات الأصدقاء وفي بيوت الجيران أيضا أمانة ففضل الأمانة كبير على من لا يخون ما أؤتمن عليه وأيضا تظهر معدنه وتدلل على إيمانه الصادق والله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه العظيم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون هكذا ينهى الله عباده بعدم خيانة ما أؤتمن عليه فالأمانة أساس المعاملات والعلاقات الطيبة والفلاح في المجتمعات وفي الأسر ويتميز المؤتمن المخلص عند الله سبحانه وتعالى وأيضا يحظى بتقدير الآخرين له بحظوة في مكانته المرموقة بينهم فالأمانة باب لزرع الثقة بين الأزواج وبين الأسر وأيضا بين المجتمعات ليفوز الجميع بحياة طيبة مستقرة قبل ذلك ينال الإنسان فوز ورضا الله سبحانه وتعالى عليه

0: في القلب أنتم. سمعين الأحبة، يمر الإنسان منذ ولادته بمراحل متعددة، من الطفولة المبكرة إلى الطفولة والمراهقة في الشباب، حتى يصل إلى مرحلة الشيخوخة، وتتمثل بمصطلح الرزج والشيخوخة. بالتالي يتغير السلوك والتعامل، فلكل مرحلة خصوصيتها وسمتها. سنتحدث أيها الأحبة في فقرتنا هذه حول مرحلة الشيخوخة. بحسب الرسائل التي وصلتنا منكم، هذه رسالة هاني يتحدث عن والده الذي يبلغ من العمر 77 عاما، يتوهم أن أولاده يريدون التخلص منه وأنهم لا يعملون على إطعامه. أيضا رسالة مريم تتحدث عن والدتها في عمر 70 عاما، ترفض تناول الدواء وتقول إنهم لا يعملون على رعايتها وتلبية احتياجاتها وغيرها. طبعا الرسائل متعددة في مجملها، رفض من قبل كبار السن أو لنقل العناد، إلى جانب الإدعاء بعدم الرعاية والاهتمام. التساؤل المشترك، كيف ينبغي التعامل معهم في ظل العناد والتوهم بأشياء لا وجود لها، كعدم الاهتمام والرعاية من قبل الأبناء أو الأسرة بشكل عام. يسرنا سامعين الأحبة أن نستضيف معنا عبر الخط الهاتفي ملاك صدقة زبيري الأخصائية النفسية. مرحبا بك معنا أستاذة ملاك.
1: أهلا
0: أستاذة ملاك. طبعا كبار السن كالأطفال يحتاجون للاهتمام، ولكن ليس الاهتمام المجرد، إنما الاهتمام الذي يشمله الحب. هناك بعض الأسر تقدم لكبيرها في السن الرعاية لكن بتذمر، فكيف يؤثر ذلك في نفسيته؟
1: طبعا بالنسبة لكبير السن أكيد يكون عنده حساسية مفرطة، فيبدأ يفهم لغة الجسد للفرد الذي مقدم الرعاية، يفهم التأفف، يفهم نبرة الصوت، ويكون متحسس جدا لهذه الآثار، فينعكس على طول على نفسيته بأنه يحس نفسه مصدر عبء وثقل. وهذا شيء خاطئ أن إحنا نحسس كبير السن أنه مصدر عبء وثقل في الحاضر، وهذا دائما يكسر كبرياء النفسي. كمان عنده يكون كونه يتطلب متطلبات شخصية مثل الصحة والأشياء العناية الشخصية، هذا يكون عنده شعور بالخزي، فلازم نبدل هذا الشيء وما نعملوش بتأفف وتذمر.
0: أيضا يقول أحد الأخوة، والده يتفاعل مع أخيه بعكس ما يتفاعل معه، يا ترى لماذا؟ ما مرد ذلك؟ هل لأنه يشعر مثلا أن هذا الأخ أو بالنسبة لكبير السن الابن لا يعطيه الرعاية بحب وبود، وأيضا بأنه فعلا يريد تقديمها وإنما كإسقاط واجب؟
1: بالنسبة لكبير السن كل ما كبر الإنسان بالسن كل ما احتياجاته أكثر.
0: صحيح.
1: مثلا الاحتياجات الشخصية مثل الملابس والنظافة الشخصية. هنا التفرقة بين الأبناء ليست مقصودة، كون هنا مثلا نمسك موضوع النظافة الشخصية، مش أي حد بيرضى زي كبير السن إنه يمسك في هذا الشيء. ليش؟ لأنه مثلا يمر مع ابن معين يشوف فيه سمات معينة، مرن، لطيف، يتعامل بالحب، فهو بلحظة ضعفه يأمنه، فهمت علي؟ فيكون الأمن أكثر عند مثلا ابن معين، وهذا تفرقة غير مقصودة. فلازم مثلا يعني نقدر كبير السن وما نعاملوش كأنه أداء واجب، أو إنه يشتي يخلص بسرعة، مثلا يسوي له أشياء معينة ويشتي يخلص بسرعة. في بعض الأبناء يكون كبير السن عندهم هيبة ودوره كبير، فأحيانا كبير السن مش حابب يكسر هذا الدور، مش حابب يكسر هذه النظرة، فيختار الابن المرن اللطيف اللي تحت. فحتى إذا كان هذا الابن المرن ولطيف وكل شيء، بس عند كبير السن كبرياء شوية لازم نقدره في هذا الموضوع.
0: صحيح. أيضا يتفاعل مع من يرغب أو يرتاح إليه نفسيا، كبير السن يتفاعل معه مثلا، ممكن أن يتحرك في مساعدته عند تنظيفه عند تغذيته، بعكس أن يكون الآخر.
1: أيوة بالضبط، يتفاعل مع الإنسان اللي يرتاح له نوعا ما، وهي تفرقة غير مقصودة. لازم مقدم الرعاية يفهم أن التفرقة بين الأقوام تفرقة غير مقصودة، وإنما لأنه مر كبير السن بمرحلة معينة مريحة مع هذا الشخصية، سمات شخصية مريحة، تعامله مرن ولطيف، فقد يرتاح له. ممكن يشعر أكثر هيبة من هذا الشخص الثاني، ممكن بعد كبير السن لهذا الشخص أكثر يتفاعل معه أكثر بعدة أسباب.
0: نعم أستاذ ملك، هذا أيضا يقودنا إلى التساؤل، كيف ينبغي التعامل مع كبير السن، خاصة أن المراحل العمرية المتأخرة كما ذكرتم أيضا تجعله أكثر تحسسا من كل موقف يحدث أمامه. هنا ينبغي الانتباه أيضا من قبل مقدم الرعاية ومن سائر أفراد الأسرة الذين يتواجدون في نفس المنزل الذي يتواجد فيه كبير السن.
1: نعم، هنا كيف مقدم الرعاية لازم نشرك كبير السن بأشياءنا اليومية. كيف هذا يتم؟ مثلا الآن كبير السن عندنا في البيت، أدخل عليه أبتسم أدعيه باسمه، ممكن إذا كان متعصب أو يتلفظ بألفاظ مش لائقة، هذا مش منه شخصيا وإنما من المرض. كون الكبر بالسن يأثر على أشياء عصبية معينة، تمام، نفصل بين هذا الشيء، ما نحقد أو نزعل، هذه الأشياء مش من كبيرة السن. نبدأ نزعل رعاية بالحب، لأنه أنت كإنسان صغير كبير وسط، رعاية تكون رعاية بالحب، تمام. مثلا ممكن ندخل عندهم كله إيش تحب تأكل اليوم، يعني نشركه في النشاطات اليومية عشان يحس نفسه موجود.
0: جميل.
1: نتجاوز عن الزلات حقه، مش دايما يعني لازم نمسك كل كلمة، هذا شيء خطأ. نفصل بين الكلام والشخص، إنه قد مثلا يتهم حد بالسرقة، هذه نتيجتها لوس معينة أو بلاغة، فممكن يقول إيه هذا سرق من كذا كذا، هذا الشيء إحنا ما نقفش على محل الجد، قد يكون عذر المرض أصلا. الكبير السن يعاني،
0: خاصة أستاذ ملاك إن كان يعاني من زهايمر.
1: أيوة، خاصة يمكن يعاني من زهايمر، قد يتطور للخلف في أكثر من اضطرابات معرفية لكبير السن.
0: إذن ينبغي أن يكون هناك صبر وتقدير، إلى جانب توفير الدعم العاطفي والاجتماعي كما ذكرتم أيضا، إشراكهم في اليوميات ونشاط الحياة بأخذ آرائهم، وأيضا بعرض عليهم بعض المسائل حتى يشعر كبير السن بأنه لا يزال له قيمته بين أفراد الأسرة. هنا أستاذ ملاك، ما الذي يؤثر في نفسية كبير السن ويجعله يفضل الاستسلام للمرض وكذلك الانعزال؟
1: استسلام كبير السن للمرض لما يحس إنه ما عندهش هدف معين، يعني ما شاء الله إحنا أبناء مثلاً هدفهم حمايتنا تربيتنا هذه الأشياء، فلما يكبر كبير السن ويحس أبنائه أو بناته خلاص قد استقلوا كل واحد لحاله، ما عملوش الدور هذاك، ما أشركوش في حياتهم، يبدأ يقول إنه ليش أنا عايش الآن، يعني يحس إنه بيشتي يستسلم للمرض، نشاطه يقل تمام. وأحيانا يعاني أصلا كبير السن من اكتئاب، هذا الاكتئاب أحيانا ممكن نمر على كبير السن نظهر هو يبكي، أو مثلا يمر عليه اكتئاب من ناحية الانعزال، ما يشتيش يقدر يسمع حد، ما يشتيش يأكل، ما يشتيش يشرب، يشتي ينام بس. هذا الانعزال الصام دليل على إنه يعاني، لازم نستفيد من هذا الشيء عشان ما يستسلمش للمرض. كمان إنه كل يحاول يسيطر على الأشخاص من ناحية مرضه، كيف؟ لما الآن مقدم الرعاية يتحكم بلبسه، يتحكم بطعامه بدون سؤاله، يعني هذا الشيء بيأثر بكبير السن، فبيحاول كبير السن يعاقبهم من ناحية إنه عصب صامت، أنا مش تش حاجة.
0: يعني نستطيع نقول الاستسلام والانعزال. إذن في أقل من دقيقة أستاذ ملاك، أبرز الأمراض هو الزهايمر، هذا إلى جانب خاصة في الرعاية والصبر، يحتاج رعاية تختلف عن كبير السن الذي هو بشكل عادي لا يعاني من الزهايمر.
1: أيوة رعاية كبير السن بشكل عام، هذه الرعاية بتجيب له الدور المناسب عشان يكثر نشاطه في الحياة.
0: نعم، إذن بهذا الطرح وصلنا إياكم أستاذة ملاك صادق الزبيري الأخصائية النفسية إلى ختام اللقاء، شكرا كثيرا لكم.
1: العفو.

في القلب أنتم. تذكر عزيزنا الزوج، عزيزتنا الزوجة، إذا غاب الحوار حضرت المسافة، فكم من زوج وزوجة يعيشون تحت سقف واحد وبينهم صمت طويل. فاقتلوا الصمت قبل أن ينال من حياتكم الزوجية.

تذكروا دوما أن المودة والرحمة هي الوقود الذي يبقي سفينتكم تمضي مهما كانت الأمواج عالية عاتية. فحافظوا على دفء الكلمة الطيبة، فهي أنجع وأيسر الطرق لإصلاح القلوب ولطمأنة النفوس. دوما لكم الحياة السعيدة.

0: سامعين الأحبة، من أشد الأمراض فتكاً بالإنسان أمراض السرطانات، ورغم خطورة هذه الأمراض إلا أن البعض تغلب عليها صحياً، تعافى ونجا بحمد الله سبحانه وتعالى. ويعد التعافي من السرطان خطوة كبيرة وقوية، لكن ينبغي الاهتمام والرعاية الصحية حتى لا تحدث انتكاسة بالنسبة للمتعافي. رسائل فقرتنا هذه: علي يقول: أصيب بالسرطان، تعافى بحمد الله، لكن بعد مرور سنتين يصاب به من جديد، يتساءل عن الأسباب. رسالة محمد أيضا: تعافى بحمد الله، إلا أن الطبيب حثه على الفحص المستمر وهذا جعله يعيش في قلق. أيضا رسالة عائشة تقول: هي من الذين تعافوا بحمد الله، إلا أنها لا تتمكن من الحصول على الغذاء الصحي كما نبهها لذلك الطبيب، فهل يمكنها أن تأكل أي وجبة أو أطعمة دون التقيد بشيء معين؟ طبعا أيها الأحبة، حول هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف معنا عبر الخط الهاتفي الدكتور جلال يحيى القاضي، أخصائي أول جراحة عامة. مرحبا بكم معنا دكتور جلال. دكتور، البعض من المرضى يتعافون بحمد الله تعالى من هذا المرض السرطاني، معروف بعد التعافي هناك فترة نقاهة لأي مرض يصاب به الإنسان، فما هي الواجبات التي ينبغي أن يلتزم بها متعافي سرطان؟
1: في البداية أؤكد على أن مرحلة التعافي من مرض السرطان تعتبر فرصة أخرى للمريض ليبني حياة أو لكي يستعيد حياته الطبيعية، أو فرصة ليجدد نوعا ما حياته. بالنسبة للأشياء المهمة التي يجب على المريض أن يتابع في فترة النجاح، ما تعرف مرحلة النجاح، أولا الالتزام الصارم يجب المتابعة الطبية، لأن الحمد لله نجا من المرض، لكن الالتزام الصارم بالمتابعة الطبية تعتبر عنصر جوهري للمريض لكي يتابع الأمور كاملة بالنسبة لتحاليل الدم والأشعات المدفعية أو غير ذلك تتطلب أو المناظر حسب نوع السرطان. ثانيا التدبير الفوري للطبيب عند أي تغيرات تحصل له، أو أعراض جانبية غريبة، آلام مستمرة، فقدان وزن غير مبرر، أو كتلة جديدة، أو شيء آخر. يعني يجب أن يشارك الطبيب المعلومات التي يخاف منها. الأمر الثاني مهم جدا للمريض تبني نمط حياة صحي ونشيط، بمعنى أن تغييرات العادات اليومية للمريض يجب أن تتغير، ومهم جدا لنا جهاز المناعة، يعني يعمل المريض على تقوية جهاز المناعة وتقليل فرص عودة المرض، بالتغذية المتوازنة، النشاط البدني المتوازن أيضا، وكذلك الحفاظ على وزن صحي، لأن السمنة من العوامل التي تزيد من المخاطر خصوصا في مرحلة النجاح. بالنسبة للنشاط البدني، على الأقل لو يعجبني تعبوه من أقل من مرحلة كيماء ومرحلة إشعاع كذا، ما إيش النشاط البدني الجسم ضعيف كذا، فنحن ننصح هذا المشي أو السباحة يعني بشكل منتظم شيء رائع. التغذية المتوازنة، نركز على الخضار والفواكه، الحبوب الكاملة، الأغذية العضوية، لا فيها السمادة، تدخل فيها التغييرات الجينية أو المحسنة، هذه الأشياء كلها غير مطلوبة، لكن الأغذية الطبيعية التي لا تدخل فيها العناصر الكيماوية مهم جدا للمرضى في هذه المرحلة. بالنسبة أيضا كشيء مهم جدا تجنب الملوثات، العادات السيئة، الإقلاع التام عن التدخين، الابتعاد عن التدخين السلبي، مثل مجالس الدراسة، يعني ما يجلس شخص لا يدخن ولا يخدم مثلا، ولكن يجلس مع مجموعة أصدقاء. الدخان الذي يدخنه مجموعة الأشخاص هؤلاء ويتلقى الشخص يعتبر تدخين سلبي، يؤثر على صحته سواء سرطان أو دون سرطان، ولكن الشخص المتعافي يعني لا زالت مناعته ضعيفة نوعا ما، لا زال جسمه يحتاج إلى الكثير من الاهتمام، فعندما يتعرض إلى هذا الأشياء السلبية والمخدرات يعزز من نقص مناعته.
0: طب دكتور جلال، هنا رسالة علي يقول في رسالة: عوده مرض السرطان بعد التعافي لمدة 2، فما هي الأسباب بعد التعافي يعود انتكاسة من جديد؟
1: بالنسبة للأشخاص هؤلاء في البداية نقول يعني أن لا يكون السبب من يعني بمعنى العلاج السابق فاشل، لا، قد يكون هناك خلايا مجهرية يعني لم يتم التعرف عليها أو لم يتم استئصالها بالكامل، أو أنه بتنتقل قبل مرحلة الاستئصال كامل للعلاج، ولكن هناك أشياء معينة سببت في رجوع المرض أو نسميها الانتكاسة. تمام، في بعض طبيعة الأورام شرسة، بعض الأورام تجد خصائص حيوية سريعة في الانتقام والانتشار، أيضا ضعف في الجهاز المناعي للشخص نفسه، يعني هذا يساعد على عدم استئصال الورم أو عدم قضاء الكثير من الورم نفسه، وبالتالي يعود من جديد. هم السرطانات الثانوية، السرطانات الثانوية تأثر جالباً.
0: طب هنا في هذه الجزئية دكتور، يقال السرطانات الثانوية قد تكون تأثير جانبي لعلاج المرض الأصلي مرض السرطان، إلى أي مدى صحة ذلك؟
1: طبعا الأمر نقول أنه نادر جدا، كلام خوف المتعالجين من السرطان، نادر جدا حصوله كسرطانات ثانوية ناتجة عن العلاج، ناتجة عن الكيماوي أو عن الإشعاع، لكن في حقيقة الأمر هي موجودة لكنها نادرة جدا. تمام، بالنسبة لهذا السرطانات الثانوية بسبب جرعة العلاج كيماوي كإشعاع، بطبيعة الحال بتأثر على الأنسجة الحية كما بتقتل الأنسجة السرطانية، لكن الأنسجة الحية بتتأثر بها، تتغير تركيبة الثدييات الوراثية الموجودة في قلب الخلية الإنسان، لكن لا نفرص المريض بهذا الجانب نهائيا لأنه نادر جدا، والنادر نادر يعني ليست شيء عام معتادين عليه، لكن تحصل بنسب ضئيلة جدا. وبالنسبة الفحص المستمر والمتابعة الطبية بتبين أي سرطان أو أي نمو جديد أو أي سرطان ثانوي، ولا زالت مراحل مبكرة بالتالي يتم القضاء عليه، ذلك لذلك نركز على الحساب الملف الطبي، على حساب جميع الفحوصات والأشعاعات التي حتى لو المريض تعافى من المرض حتى عندما يرجع إلى الطبيب مرة أخرى يكون ملفه مكتمل، ومتابعة طبية دورية للطبيب، الفحوصات اللازمة، الأشعاعات اللازمة، يكتشف المرض وهو لا زال في مراحل مبكرة ويتم القضاء عليه.
0: نعم،
1: وبالتالي البلد لا يساعد المريض، والحالة النفسية للمريض مهمة جدا.
0: إذا نقول لمن بعث الرسالة الأخ محمد الذي قال يعيش في قلق نتيجة أن الطبيب طلب منه أن يعمل الفحوصات المستمرة، نقول ذلك حتى يكون هناك اطمئنان؟
1: لا، بالنسبة للفحوصات المستمرة أنا أقول أنه المريض يعتبرها شيء إيجابي لنفسه، لأنه يمكن من الأمان من السيطرة على المرض، يستطيع أن يعرف إذا هناك مرض، إذا هناك مرض أيضا الفحص المستمر ليس فقط يبحث عن خلايا غير طبيعية أو خلايا سرطانية، ولكن نطمئن على الأجهزة، على أجهزة الجسم المختلفة، الجهاز الوعائي الدموي، على الجهاز الكبدي، على الجهاز الكليتين، على جميع الأجهزة المختلفة،
0: الأعضاء الحيوية،
1: لتحسين نوعية الحياة، تحسين جودة الحياة للمريض، وليس فقط بالنسبة نبحث عن خلايا، لأنه الجسم كله بيتأثر بحالة السرطان، بيتأثر بمرحلة العلاج الكيماوي والأشعاعات هذا بنوع كامل، لذلك المتابعة الدورية لوظائف الكلى، وظائف الكبد، القلب، الأمور كاملة هذا كلها جزء من الفحص الدوري.
0: نعم، هنا دكتور حتى لا يدركنا الوقت فقط، الأغذية الصحية السليمة، تقول عائشة هل يمكنها أن تأكل أي طعام دون تقيد بشيء مثلا؟
1: تمر المريضة أنه الأمور طالما ما أصبحت في مرحلة النجاح فالأمور ليست بذلك السوء أن احنا نفرض عليها نظام صارم، لا، لكن الأمور لا ضرر ولا ضرر، فالشخص الطبيعي الذي هو متعافي والشخص العادي الذي لا يجد في سرطان أيضا ننتخب نفس النصائح، حتى لا تقول أنا عندي من سرطان الآن تلزموني بأشياء معينة نظام صارم، لا، الفكرة أنه الحفاظ على الصحة، الحفاظ على بنية الجسم، الحفاظ على المناعة، هذا الأشياء تتطلب من الشخص أن يتجنب الأشياء التي فيها كيماويات كثيرة، مواد غير عضوية، المقليات الكثيرة، الأشياء التي بتوجه أنها تضر الصحة. فالأمر ليس يعني إلزامي بشكل، لكنه محافظة على مناعة الجسم، محافظة على
0: يعني كحال الناس جميعا الذين يبحثون عن الصحة والوقاية. دكتور، أدركنا الوقت ولكن بشكل سريع، أخطر أنواع السرطانات التي ينبغي التنبه لأي عرض قد يعاود الناجي منها أو المتعافي من مرض السرطان؟
1: طيب، بالنسبة للسرطانات التي تعرف على العودة من شهر فانتن، سرطان الرئة، سرطان الثدي، سرطان القولون، سرطان الجلد، سرطان الرئة، عادة المريض العودة تكون سعال بالتنفس، آلام الصدر بشكل مزمن. سرطان الثدي عودة تكون جديدة أو تغير في الجلد أو آلام عضوية غير مبررة، أو بينتشر مثلا للرئة بيكون في وجود سوائل وبالتالي بالتنفس. هذه الأشياء يعني تنعدم بالمتابعات الدورية،
0: إذا بهذا نصل وإياك. دكتور جلال يحيى القاضي، أخصائي أول جراحة عامة، إلى ختام اللقاء، شكرا كثيرا لكم.
1: شكرا لكم.
0: وصلنا وإياكم سامعين الأحباء إلى ختام حلقة هذا الأسبوع، بإذنه تعالى نلقاكم في حلقة قادمة، فإلى اللقاء.
2: قلب أنتم،
0: في القلب أنتم.
2: في القلب أنتم، برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح، من إخراج أسمهان يحيى.

0: لذلك خصصنا لكم هذه المساحة الزراعية عبر البرنامج العام في إذاعة صنعاء.
1: أمثال هد
0: الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي تقدم لكم البرنامج التوعوي الزراعة والحياة.
2: مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير أينما كنتم مزارعين الأفاضل. سوف نناقش معكم موضوعا يقلق الكثير من مربي ومربيات الأبقار، خاصة في موسم الولادات. فكم من مرة رأينا البقرة تموت بعد الولادة بسبب التصرفات الخاطئة مع رحم البقرة. عندما تلد هذه البقرة، وربما بسبب تأخر خروج المشيمة، ينزل ما يسمى باللهجة الدارجة العقري، وللأسف يعقر البقرة ويقوم بقطع ذلك الكائن أو سحبه يدويا خوفا لا يعقرها. الغريب أنهم بيعقروها هم وتموت على يديهم. ابقوا معنا وسوف أنقل لكم أهم الإرشادات حول هذا الموضوع. أنا رشا محمد سعيد، وبسم الله نفتتح الحلقة.

0: مستمعينا الأفاضل، الكثير من مربي ومربيات الأبقار يربطون تأخر نزول المشيمة وبين خطر حقيقي على حياة البقرة، وهذا صحيح من ناحية، لكن الحل الذي يلجأ له البعض بالتدخل اليدوي العنيف أو القطع هو الخطر الأكبر. وفي حديث سابق مع الطبيب البيطري رشيد المرشدي أوضح لنا ما هو هذا العقري الذي يخرج بعد ولادة الأبقار، وما الذي يجب علينا التصرف معه.
1: خروج حيوان من بطن البقرة، وما هو في الحقيقة إلا عن انقلاب الرحم، والرحم هذا هو البيت الذي يعيش فيه المولود، يعيش فيه العقل داخل بطن أمه. لماذا يخرج هذا الرحم بعد الولادة؟ فترة خروج الرحم بعد الولادة مباشرة، ما يخرجش قبل الولادة أبدا، نتيجة كبر سن البقرة، أو البقرة ضعيفة وهزيلة، أو تعدد الولادات عند البقرة، أو المكان غير صحي للبقرة وسوء الرعاية للبقرة. يخرج الرحم نتيجة عملية الزحير التي تحدث بعد الولادة، يخرج الرحم إلى الخارج ويكون مقلوب مثل الكيس، حيث نلاحظ عليه عيون، يقولوا لها المزارعين العيون، عيون هذه شوفها، شوف يا أخونا هذه العيون عيون، هذا مانش عيون، تسمى الفلقات الرحمية، هذه الذي تغذي الجنين أصلا أثناء وجوده داخل بطن أمه. يقول لك هذا حيوان أو عقري يقومون بقطعه، وهذه جريمة

0: هذا يعني أنه يعالج شيء بخطأ أكبر منه، حيث يظن المربي إذا بقيت المشيمة في البقرة سوف تسبب تسمم بالدم أو تسبب عفونة فورية. لكن الحقيقة المشيمة ترتبط بجدار الرحم عند الأبقار عبر فلقات تسمى مشيمات مصغرة، ومحاولة قطعها أو سحبها بالقوة تشبه تماما محاولة نزع جلد ملتصق بالجسم، مما يؤدي لسحب الرحم أو جرح جدار الرحم عند الأبقار، وتفتح بابا واسعا للبكتيريا والجراثيم. هذا يسبب التهابا رحميا حادا ويؤدي لا سمح الله إلى عقم لدى البقرة، وهذا العقم يكون دائم، وفي حالات كثيرة كما شرح الطبيب رشيد المرشدي تسحب الرحم بكله أو تقتل البقرة بسبب النزيف والتسمم الحاد. بالتالي ما هو التصرف السليم عند مواجهة مثل هذه المشكلة عند ولادة البقرة؟
1: على الأخ المربي أو المربية أن يقوم بالمحافظة على الرحم نظيف، ما يخليش في الأرض حتى ما ينجرح بالأشواك أو قطع الأحجار أو يتوسخ من الحظيرة، يقوم بلفه بالمشمع وربطه والاتصال المباشر مع أقرب بيطري، والبيطري هو خير من يعالج هذه الحالة.
0: تستعجلوا رزقكم أخي وأختي مربي الثروة الحيوانية، إن تربية الأبقار والأغنام تحتاج إلى عناية تامة، وتنبع الممارسات التقليدية من ضرر فادح أكثر مما تنفع البقرة. والبقرة يا إخواني كائن حساس وخط إنتاج حيواني هام، وفي حالة لم تخرج المشيمة بعد مرور 6 إلى 12 ساعة من الولادة أو ربما مر أكثر من 24 ساعة لم تنزل هذه المشيمة، كل ما عليك هو الاتصال بالطبيب البيطري، ولا تحاول سحبها بيديك أو قطعها بأي آلة حادة، ثم تأكد من نظافة المكان وقدم للبقرة مياه نقية ونظيفة وكذلك عليقة جيدة، وقم بالاهتمام بها. فمرحلة الولادة عند الأبقار هي من المراحل الحساسة التي تحتاج إلى عناية دائمة، ولا ننتظر أن تموت البقرة بين أيدينا بسبب تصرفات خاطئة. ومن الممارسات الخاطئة أيضا عند توليد البقرة الاستعجال من قبل مربي الأبقار فور ظهور أول علامة أو خروج جزء بسيط من الرضيع، مع أن الولادة عند الأبقار عملية فسيولوجية تأخذ وقتها، ويجب إعطاء البقرة وقتا كافيا، فالتدخل المبكر يرهق البقرة ويسبب تمزق، ولا يجب التدخل إلا بعد مرور ساعات أو تعسر الولادة أو وجود إجهاد شديد لدى البقرة. إذا تعسرت الولادة فالقوة المفرطة أيضا قد تؤدي إلى تكسر عظام المولود من مواليد الأبقار. ومن الأخطاء أيضا ترك الحبل السري الجف من تلقاء نفسه، بينما الواجب تطهير الحبل السري للرضيع بمحلول اليود لمنع تدخل الجراثيم التي تسبب تسمم دموي أو تؤدي إلى المفاصل المتورمة أو حتى الإسهالات الشديدة عند رضيع الحيوان. ولا ننسى إذا وجدنا خمول أنثى الحيوان بعد الولادة وتكون غير قادرة على الوقوف أو تعاني من ارتجاف، فهذا قد يكون من أسباب حمى اللبن مع عدم تقديم ماء بارد لها، لأنه سبب رئيس لأمراض أخرى. المهم تعالوا نسمع تقية ورضية لهما تجربة واقعية حول ولادة الأبقار، هيا معا لنستمع. هيا بسرية يا رضية، كيف بيهتموا بتوليد الأبقار بالخارج؟ يجهزوا لها المكان المناسب في الحظيرة.
2: اسكسك الدايلة الجو اللي عندي أشوف الفيديو هذا. آه كم قهرت على بقرة المصالح حين ماتت، عليهم 3 سنوات وما استطاعوا يشتروا بدلها.
0: طبيعي تموت بسبب ما قاموا به من استهتار، وكان توقيت ولادة بقرتهم وهو موسم الأمطار.
2: موسم الأمطار رطوبة عالية، طين وتكاثر للبكتيريا، وزد خلوا البنات الغاويات دخدمها، ودوا لها ماء بارد مقصتهم إنها بقرة مش والدة مثلنا تشتي الدافي والقهوة والحلا.
0: البقرة يختي حنت ولاد ما في معها دهون كافية لتنظيم حرارتها، والرياح الباردة مع الرطوبة في موسم الأمطار تسحب الحرارة من البقرة، وزاد لو ناقص فيها الكالسيوم والفيتامينات تتعرض لحمى اللبن وأحياناً التهابات الفرع.
2: موسم الأمطار خير وبركة، لكن يتطلب مننا يقظة داخل الحظيرة، وبقرة أم صالح علمتنا إنها قنطار وقاية خير من ألف علاج.
0: هي إجراءات بسيطة، تطهير الحظيرة قبل ولادة أنثى الحيوان وتجفيفها، وتطهير الأدوات والمشارب، وحفظ العلف في المعالف، وتجهيز العلائق لها قبل وبعد الولادة، وجففوا ضرع الأنثى للحيوان قبل الرضاعة لأجل ما تصاب بالالتهابات.
2: أيوة يا تقية، وزد ما رأيش يتدوا لها شذاب ويحجزوا لها المغنية ويجهزوا لها غرفة الولاد. ما لكم قد بنقول لكم عرسين ولا ولاد، يلا بحمل المربين كودهم يوفروا صرافة الجهاء ويدوا مصروف البيت.
0: قديش بتتلاقيني والكل يا رضيعة أو ما؟
2: إنا وانت أسألش بالله، يلا يوفروا للبقرة العلف والماء قدهم يا الله، إن الدنيا قد يحرف عند الكل يختي.
0: إذا يخلوها تمرض وتتعرض للموت يرجعوا يدوروا قيمة بقرة من سنوات وأكثر. لو خسروا شيء بسيط يختي هو لمصلحتهم ودوام نعمتهم، احسبيها صح كم عيخسروا، ولو 10,000 أو أكثر، ما هي لو حتى يأخذوها دين.
2: ما هذا عندش حق، إن قد البقرة أسعارهن يا لطيف قدي بمهر حريوة، شي بقرة ب300 وشي ب500,000 نقد وجناء،
0: وهم رابحين يا رضية. منتجات الأبقار من حليب ودهن وجبن وسمن وأسمدة عضوية يوفر سيولة نقدية، وحتى الرضع بيبيعوهم في مواسم الأعراس والأعياد، ولو ودت البقرة أنثى فهم رابحي، يتوسع الإنتاج الحيواني لديهم وهكذا.
2: والله إنش دخلتيها في راسي، ما رأيش نربي لنا بقرة ونهتم بتغذيتها، فكل مولود جديد هو راس مال إضافي، والعجل الأنثى ربح طويل الأمد، والعجل الذكر ربح سريع بعد التسمي.
0: أها الآن رجعت أختي رضية تفكر صح، قلنا ليش التجارة شطارة وتربية الأغنام والأبقار مشروع رابح أكيد، فقط يحسنوا الخدمة ويبطلوا التذمر والشكا والبكاء.
2: أختي مربية الثروة الحيوانية، إذا كنت تنتظري الربح من بيع الحليب فقط عاد تخسري الربح الحقيقي، كبري القطيع وطوري المشروع وديري الحظيرة الصح، وابشري بعزش من الله.
0: فعلا المربي الناجح من يدير قطيعه وليس من يبيع بسعر أغلى. وصلنا وإياكم مستمعينا إلى أهم فقرة، رسالتك وصلت. لو شي مزارعين قاصدين الله إنهم بدل ما يجلسوا من مجلس لمجلس هدار وداوية إنهم يهتموا بحراسة الأرض صح، وإحنا كنا نعتمد على الحراثة التقليدية ونزيل الحشائش، لأن هذه الحشائش تنمو بين الأشجار تمتص ماءها وغذائها وتزاحم الجذور، وتساهم الحراثة في طمر الأسمدة والبذور لتختلط بأجزاء التراب وتنمو جيدا. أما الآن بيعتمدوا على الأندومي والمكرونة وإنهم بيحرثوا تحصيل حاصل. هذه كلمات من رسالة أبو حاتم من ذمر. أبو حاتم رسالتك وصلت وكلامك صح، أصبح الاعتماد على المأكولات التي لا تغني ولا تسمن من جوع هي مجرد تفريط للوجبة الأساسية والتقليدية التي كانت تعطي القوة والعافية والصحة البدنية لآبائنا وأجدادنا. وكما تحدثت حراسة الأرض هي من أهم الأساسيات في العمليات الزراعية. فيما يتحدث على نفس الموضوع مزارع يقول أنا مزارع من عهد أبي وجدي وسلامتكم، يعني لم يوضح ما هو اسمه، لكن رسالته بتقول ما جيت ناصح ولا جيت منتقد، غير عندي مداخلة ليت وهم يتقبلوها. بالنسبة للزراعة المطرية الإكثار من عدد مرات الحراثة يعوض نقص الماء ويساعد المحصول والنبتة على تكوين جذور جديدة، وللزراعة المروية الحراثة مقصدهم يستغنوا عنه بكثرة الري. يعني هو قصده أنه في بعضهم بالزراعة المروية يستغنوا عن الحراثة بكثرة الري. كن احرثوا لأجل يشتد العود وتعمر أكثر وتحميها من التسوس. نصيحتك قيمة أخي مزارع من عهد أبي وجدي.

الولادة، ما الذي يجب عند تغذية البقرة بعد الولادة، وما هي أهم الفيتامينات التي يجب أن نعطيها للبقرة سواء قبل الولادة أو بعد الولادة؟ فكان لابد سامعينا الأفاضل نوجه تلك الأسئلة للمهندس المتخصص في الإنتاج النباتي وجاء الرد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. الاحتياجات الغذائية الأساسية للأم من إناث الحيوانات بعد الولادة يعتبر العليق المتكاملة التي توفر للحيوان احتياجاته من الطاقة والبروتين والأملاح المعدنية والألياف من أهم المكونات الغذائية التي يحتاجها ليستطيع الإنتاج والإدرار. فتعتبر الطاقة والبروتين مصادر أساسية يحتاجها الحيوان ويحصل عليها من الأعلاف المركزة، وكذلك يحصل من الأعلاف الخضراء على نسبة بروتين عالية وماء وفيتامينات. من الأعلاف الخشنة يستطيع الحيوان الحصول على الألياف التي تساعد على تنشيط الكرش وتعديل حموضة الكرش، مما يساعد الحيوان على الإنتاج. من المهم جدا في هذه المرحلة تأثير المكعبات الملحية والعلفية لاستكمال تغطية ما تبقى من احتياجات الأملاح المعدنية والفيتامينات، ولا بد من توفر مصدر كالسيوم في العليقة خصوصا بعد الولادة لكي يحمي الحيوان من إصابات الكالسيوم وحمى الحليب. تحتاج الإناث المرضعة إلى زيادة في الطاقة والبروتين لأنها فقدت كمية كبيرة أثناء الولادة وأثناء تكوين الجديد خصوصا في الثلث الأخير من الحمل، والضرع يعتبر مصنع كبير جدا في تلك المرحلة يحتاج إلى ترميم فيترمم من العناصر الغذائية الموجودة في الجسم، فلا بد من تغطيتها لكي يستطيع الحيوان الإدرار في هذا الموسم. خصوصا بعد الولادة يكون الحيوان في أعلى مرحلة إنتاج، فلا بد من توفير الطاقة والبروتين. تعتبر الطاقة مصدر هام جدا جدا لإنتاج الحليب وكذلك البروتين تعويض الأنسجة في الجسم وبنائها. ما أفضل أنواع الأعلاف المقدمة بعد الولادة؟ لابد توفر خليط من الأعلاف، يكون من الأعلاف الخضراء والأعلاف الجافة والأعلاف المركزة بدون تركيز على نوع معين وإهمال الآخر، حيث أن التغذية المتكاملة تعين الحيوان على الإنتاج وتحفظ حالته الجسمية مناسبة للإنتاج، تعينه على الإدرار بشكل متكامل وتجعله قابلا للاستعداد لموسم التناسل القادم. ما أهمية الأملاح المعدنية والفيتامينات بعد الولادة؟ تعتبر مهمة جدا جدا جدا، خصوصا الكالسيوم والفسفور، وتغطي ما فقده الحيوان خصوصا الحليب الذي يحتوي على كميات كبيرة من الكالسيوم يحتاج إلى توفره في الغذاء. والأبقار بعد الولادة تصبح فاقدة كمية كبيرة من الكالسيوم بسبب تكون عظام الجنين في الثلث الأخير من الحمل، فيستنزف الكالسيوم الذي في جسم الأنثى، فلا بد للاهتمام بهذا المصنع الرباني توفير الكالسيوم من المصادر مثل الحجر الجيري إضافته في العليقة بنسبة 1% وتوفير المكعبات الملحية. المهندس أشرف عبد القوي فلاح، مختص ثروة حيوانية، الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الإرشادية.
1: إلى جانب الثروة الزراعية النباتية هناك ثروة مرتبطة بها وهي توأمها، وهي الثروة الحيوانية. الثروة الحيوانية ذات أهمية كبيرة جدا لأنها ثروة للناس في غذائهم، وثروة مادية وتوفير شيء ضروري لحياة الناس.

ولجوتهم ومعيشتهم. الثروة الحيوانية إلى جانب الزراعة، لأن المواشي تعتمد على الزراعة أيضا وتستفيد منها. مع ذلك أيضا الاهتمام بإنتاج الأعلاف، هناك ضعف في هذا الجانب في البلد، سواء حتى إنتاج أعلاف الدجاج هناك ضعف في هذا، اعتماد على الاستيراد لأكثر الأشياء من الخارج أو انعدام لبعض الأشياء. إنتاج الأعلاف مسألة مهمة جدا، مع الاهتمام بالثروة الحيوانية، الاهتمام بالطب البيطري مسألة مهمة جدا، تطوير العمل في هذا المجال، لأن العمل فيه تقليدي وقديم، وقد تطور العالم، أصبحت هناك وسائل لتربية المواشي مفيدة وحديثة وميسرة لهذا الجانب ومفيدة في هذا الجانب، والعناية بالصناعة والإنتاج في إطار ذلك، إنتاج الحليب ومشتقاته وما يتصل بهذا الجانب، إنتاج العسل بأمانة وبطريقة جيدة وتسويقه بطريقة جيدة. هذا الجانب أيضا توأم للثروة الحيوانية.

0: إخواني أخواتي مستمعين الكرام أينما كنتم، إلى هنا وصلنا لختام حلقة اليوم من الزراعة والحياة. تذكروا دائما العلم في الميدان من الخبرات هو ما يصنع الفارق، والمربي الناجح هو من يوازن بين خبرتها الموروثة والمعرفة العلمية المتجددة. طبقوا ما تعلمتموه اليوم ولا تترددوا في البحث عن الأفضل لقطيعكم ومحاصيلكم الزراعية. نعدكم بمواضيع أكثر تخصصا وفائدة، المهم أن تراسلونا عبر رقم البرنامج 3748-1115 لاقتراح المواضيع الهامة. حفظكم الله ورعاكم الله، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنتم مع الزراعة والحياة، تمويل صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، إعداد وتقديم رشا محمد، تسجيل ومكتبات ميسون الكحلاني.
1: يا شعب اليمن يا شعب اليمن.
0: إشراف عام يوسف صبرة وفهد الجني. إنتاج الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الإرشادية، قطاع الخدمات والدعم، وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم معترك الحياة يصنعنا، ولكن نحن اليمنيين أينما خللنا نصنع تفاصيلها. اليمن السعيد أصل العرب، هو حبر التاريخ الأول، جذوره منغمسة في أعماقه، نحتت أيادينا في سجله، أنصع صفحات مجد لا ينفد وعزة لا تموت. مهد الحياة، مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة إخراج طاهر الحرازي.

0: مستمعينا الكرام، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج مهد الحياة. في هذه الحلقة نصول ونجول في تريم الغناء، وسميت بالغناء لكثرة أشجارها وحدائقها الخضراء، وتسمى المدينة العابدة لكثرة مساجدها وعلمائها وصلحائها.
1: وحسب ما جاء في كتاب معجم البلدان لياقوت الحموي، فإن تريم إحدى مدينتي حضرموت، لأن حضرموت اسم للناحية بجملتها، ومدينتيها شبام وتريم هما قبيلتان سميتا المدينتين باسميهما. وقال مرتضى الزبيدي في كتاب تاج العروس: تريم سميت باسم بانيها تريم بن حضرموت. ويؤكد المؤرخون العرب أن المدينة تم اختطاطها في القرن الرابع قبل الميلاد. وجاء في معالم تاريخ الجزيرة العربية للأستاذ سعيد عوض باوزير أن تأسيسها كان في عهد الحكم السبائي لحضرموت، وأنها سميت باسم أحد أولاد سبأ الأصغر أو باسم القبيلة التي من تريم.
0: وهناك رأي آخر يقول إن تريم اختطت في زمن أسعد الكامل من التبابع الحميريين في القرن الرابع الميلادي، ويقرب من هذا الاتجاه ما جاء في كتاب شرح الصدور للسيد علي بن عبد الرحمن المشهور من أن حصن الرناد بني قبل البعثة النبوية 400 عام، وكانت المدينة مقر الحكم منذ أن سميت باسم ابن ملك حضرموت تريم، وكانت مقرا لزياد بن لبيد الأنصاري الذي عينه الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم واليا على مخلاف حضرموت.
1: وسميت ببلدة الصديق لدعوة أبي بكر الصديق الذي دعا لها بثلاث دعوات: أن يبارك الله في أهلها، وأن تبقى معمورة، وأن تنبت العلماء والصالحين كما ينبت الماء الزرع. ولم ترتد عن الإسلام بعد وفاة الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، ولم تمنع الزكاة، بل بقيت ثابتة على إسلامها. المؤرخ التاريخي جعفر الثقاف يتحدث عن أسماء المدينة وتاريخها.
2: هذه المدينة تريم بالنسبة للإسم، المؤرخون قالوا بعضهم على أن اسم ملك من ملوكها ومن أبناء ملوك الحضارم في تلك الفترة، ولكن بعضهم يرجع الاسم إلى الجذر تريم، يعني كلمة ريم جاءت في حروف المسند في المنسكريبشن، بل في اللغة السامية الريم هو الأعلى من العلو، سميت تريم من العلو، الريم يعني الريم العلو. وكذلك في اللغة السامية اللي هو طيرمة ريم أيضا من العلو، فأخذت مدينة تريم كونها عالية في أمجادها وفي تاريخها وفي علمائها بلاد تريم العالية من العلو، كانت غنى بحدائقها وبساتينها وبأشجارها وبنخيلها المتنوعة.
0: مدينة تريم القديمة كانت تتكون من حارتين هما الخليف والأزرة، متصلتين بحصن الرناد والسوق النجدية الواقعة حول الحصن. وكانت تلك المدينة محاطة بسور منيع تم هدمه وبناؤه عام 913 هجرية، وقد زود بثلاث بوابات: بوابة سدة يادين في الجنوب، والثانية في الجنوب، والثالثة من جهة الشمال. وتعتبر المدينة القديمة تاريخيا وأثريا، لها باع طويل، وكذلك الحصون والقلاع المرتبطة بسور المدينة أو خارجها.
1: تشتهر مدينة تريم بقصورها الطينية الرائعة ذات الزخارف والنقوش، كما تشتهر بكثرة مساجدها، وكان عددها يقارب 360 مسجدا، وقد شيدت جميعها وخاصة القديمة منها على نمط مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله، والمتكون من بيت الصلاة الذي ينقسم إلى قسمين: مغلق ومفتوح وحصن وحمامات. وقد تم إحصاء المساجد المتناثرة في تريم ب14 مسجدا تقريبا.
0: تتميز بسطح سهلي منبسط تحيط به سلاسل جبلية من الجهتين الشمالية والجنوبية، ويقع على سطح المديرية عدد من الأودية التي تنحدر من الهضبتين، أهمها وادي عدم الذي ينحدر من الهضبة الجنوبية، ووادي ثبا ووادي الخون اللذان ينحدران من الهضبة الشمالية، وتصب كل هذه الأودية في المجرى العام في سهل المديرية المسمى بوادي حضرموت، حيث التجمعات السكانية والأراضي الزراعية والمعالم الأثرية والدينية.
1: تعتبر العاصمة الدينية لوادي حضرموت، وكانت قبل ذلك عاصمة ومقرا لملوك كندا، ثم عاصمة لوادي حضرموت قبل مدينة سيئون، وتبعد عن مدينة سيئون عاصمة الوادي بنحو 30 كيلومتر باتجاه الشرق. واعتنق أهلها الإسلام في السنة 10 للهجرة حينما عاد وفد حضرموت من المدينة المنورة بعد مقابلته للرسول صلوات الله عليه وعلى آله. وعين الرسول الأكرم محمد صلوات الله عليه وعلى آله زياد بن لبيد البياضي الأنصاري عاملا على حضرموت. علي سالم بابكير عضو مجلس الشورى يطلعنا على العمق التاريخي للمدينة في الإسلام.
3: إذا شئنا أن نتحدث عن الصحابي الجليل زياد بن لبيد البياضي الأنصاري، فهو عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم على حضرموت، وقد كان استقراره في مدينة تريم وينتقل أحيانا إلى شبام، وكان مجيئه إلى حضرموت في السنة العاشرة من البعثة في السنة العاشرة من الهجرة، وذلك بعد أن وصلت الوفود معلنة إسلامها إلى المدينة المنورة.
0: وعلى مر السنين اشتهرت تريم الغناء بكثرة علمائها وزواياها العامرة بالعلم، حيث ارتادها ويرتادها طلاب علم من مختلف مناطق الوطن اليمني والدول المجاورة ودول الشرق الأقصى وشرق أفريقيا لطلب العلم والاغتراف من علومها في مجالات عدة، منها تحفيظ القرآن الكريم والحديث والفقه واللغة وغيرها.
1: وتعتبر معلمة أبي مريم لتحفيظ القرآن الكريم من أوائل وأعرق مدارس تحفيظ القرآن في المنطقة، إن لم تكن الأولى على وجه التحديد، وما زالت حتى اليوم منارا علميا ساطعا في سمائها، فضلا عن دار المصطفى للدراسات الإسلامية الصرح العلمي البارز.
0: اشتهرت مدينة تريم بالمآذن وعرفت بمدينة 365 مئذنة، جميعها مبنية بمادة الطين وفق طراز معماري إسلامي بديع تنتشر في كل أرجائها، ومن أبرزها مأذنة مسجد عمر المحضار والتي يبلغ ارتفاعها نحو 170 قدما أي نحو 57 مترا، وما زالت منذ تشييدها في أوائل القرن الرابع عشر الهجري تعانق عنان السماء كنموذج حي على المستوى الراقي البديع الذي وصل إليه فن وهندسة للعمارة الطينية في تريم خاصة وفي اليمن بشكل عام. الباحث في التاريخ والتراث الأستاذ صبري هادي عقيق يبرز مراحل بناء مسجد المحضار التاريخي في تريم.
4: مسجد مشهور ألا وهو مسجد المحضار بتريم حضرموت، هذا المسجد الشامخ الذي تشتهر فيه مدينة تريم وحضرموت بشكل عام واليمن بشكل عام. المسجد المحضار كانت هناك ثلاث مراحل تقريبا لبنائه ووصوله إلى هذا الشكل اللي نعرفه اليوم. المرحلة الأولى هي مرحلة التأسيس للإمام عمر المحضار بن عبد الرحمن السقاف. في هذه المرحلة الأولى كان هذا المحضار تم بناء فقط المحراب أو ما يسمى نحن بمصطلح المحضرمية الحمام الجنوبي بساريتين فقط، وفي هذه المرحلة أيضا تم عمل ميضة بالمصطلح الحضرمي أو بالدارجة الحضرمية جابية. أيضا في هذه المرحلة حفرت بئر لتغذية ماء الوضوء للمسجد والغسل كذلك. المرحلة الثانية تم توسع المسجد من الناحية الشمالية، أضيف الرواقين هناك شمالية، وأيضا وضع أو بنيت منارة مدورة الشكل وليست مربعة كما نراها اليوم في مكان صندوق الصدقة. في المرحلة الثالثة توسع المسجد بشكل كبير اليوم زي ما نحن نسميه الضاحي أو الصحن الموجود بالمسجد في الناحية الشمالية والناحية الشرقية إلى المكان الذي نراه اليوم. أيضا في هذه المرحلة الأخيرة بنيت المئذنة، تم الاستغناء عن المئذنة الأسطوانية والمدورة وبنيت هذه المئذنة بهذا الشكل البديع وهذا الشكل الرائع.
1: ومن المنارات والمآذن القديمة التي ما زالت تشمخ في سماء تريم مئذنة مسجد با علوي وسط تريم بالحي القديم حافة السوق، ومئذنة مسجد الزهرة بحي النويدرة شمالا، ومئذنة مسجد النور بحي عديد في الغرب.
0: منارة مسجد المحضار من المنارات الغريبة على المنطقة في تلك الحقبة الزمنية، فقد تحدث عنها الرحالة الهولندي أثناء زيارته لمدينة تريم عام 1931 للميلاد، حيث قال إن هذه المأذنة مبنية على النسق الحديث، فالمآذن الحضرمية الأصيلة هنا مستديرة وتضيق قليلا عند القمة، وفي قمتها أعمدة صغيرة تقف عليها القبة، ويبرز اللون الأصفر الشاحب واضحا عكس السماء الداكنة في زرقتها وفوق أشجار النخيل بألوانها الخضراء الرمادية.
1: أصبحت المدينة الزاهية بمآذنها ومعالمها وعلمائها مكانا يفوح منه عبق وأريج روحاني تنشرح له الصدور. وكما ذكر المؤرخون أيضا أن تريم كانت تحتضن 300 مفتن من علمائها الأجلاء، مما جعلها تتبوأ هذه المكانة الإسلامية التاريخية، فضلا عن كونها اشتهرت بمدينة العلم والعلماء.
0: ويحتضن جامع تريم في جهته الشمالية والشرقية مكتبة الأحقاف للمخطوطات كثاني مكتبة للمخطوطات بعد مكتبة صنعاء، أسست في أوائل سبعينيات القرن الماضي، وتضم المكتبة تحت سقفها أكثر من 5000 مخطوط من المخطوطات النفيسة والقديمة في علوم الدين وشتى العلوم الإنسانية.
1: كان الطين مادة من مواد البناء الأساسية منذ فجر التاريخ، كونه أولا من المواد الوفيرة على الأرض، وثانيا لسهولة الحصول عليه وتشكيله واستخدامه، لذلك صنع منه الطوب بأنواعه المختلفة، ومنها ما يعرف في حضرموت بالمدر أو اللبن، لذلك فإن علاقة أبناء الغناء تريم بالطين علاقة وطيدة تؤكد ارتباطهم بالأرض، فقد صنعوا منها حضارة عميقة الجذور ذات تقنيات هندسية دقيقة وثقافية أيضا، وبخاصة لارتباطها بفنون العمارة والبناء.
0: تريم الغناء متحف رائع للقصور الطينية البديعة التي شيدها البناؤون المحليون، تلك القصور تتميز بكثرة أقواسها والنقوش التي تبرز على جدرانها الداخلية وأسقفها، ومن الطين أيضا بعد أن استطاع المبدعون من البنائين التريميين من تطويعها ليرسموا منها لوحة ساحرة، كما أن أبواب ونوافذ تلك القصور لم تخلو أيضا من الإبداع، فامتلأت هي الأخرى نقوشا وزخرفة حفرت عليها حتى أصبحت غاية في الفخامة والجمال، فضلا عن الحدائق والبساتين الخضراء التي اشتهرت بها تريم آنذاك، فجعلت منها واحة غناء جميلة وموطنا رئيسيا من مواطن حضارة الطين البالغة في الروعة والجمال.
1: ومن تلك القصور عشة ودار السلام وحمطوط وقصر القبة وسلمانة وغيرها، ناهيك عن قصر الرناد الذي سبق ذكره، فضلا عن مآذن مساجدها المعتمدة في بنائها على مادة الطين، وتتخذ الطويلة منها شكلا دائريا مخروطيا ذا طابع معماري متميز، فتجدها تتسع عند القاعدة ثم تضيق تدريجيا حتى قمتها، مما يجعلها مؤهلة لأن تكون مادة خصبة عند دراستها بمميزات عمارة المساجد في تريم من قبل الباحثين.
0: هي أرض الفولكلور الشعبي، فالألعاب الشعبية متعددة ومتنوعة، فتريم تنفرد برقصة الرزيح والإقدام فيها، وهناك أيضا رقصة الشبواني ذات الطابع القتالي، كما أن هناك رقصات وألعاب شعبية أخرى متوارثة منذ مئات السنين. الدكتور عبد الله محمد بن شهاب يضيف أطلال بهجة على عادات وتقاليد تريم.
5: أما العادات في الجانب الشعبي فهي كثيرة، إن جئت إلى العادات في جانب الزواج تجد أن هناك عادات مميزة، أولا من حيث تنظيم هذا الزواج، ومن حيث دقة تنظيم هذا الزواج، ومن حيث مسألة الترتيبات العامة الخاصة بتجهيز العروس في هذا الزواج وتهيئته من حيث ملبسه ومن حيث شكله الخارجي، فتريم لها عادات مميزة في هذا الاتجاه.
1: تريم كتاب مليء بالمفردات والعبارات الجميلة، ويصعب سرد معظمها، فهي مدينة الأرض ومدينة الإنسان التي بدأت فيها أول تفاصيلها قبل الميلاد ب5000 سنة.
0: إنها أرض السحر والجمال، فيها اجتمع عبق التاريخ وروحانية المكان وصفاء وسحر الطبيعة. هذه المدينة الفاضلة بلاد طاب مسكنها وطابت مباركة من رب رحيم.
1: احترف بعض سكان المدينة الصناعة التحويلية اليدوية والمعتمدة في سماتها على البيئة المحلية والمتمثلة في صناعة القرار والأقداح والأباريق. وبما أن المدينة تشتهر بزراعة النخيل، فقد استغل سكان المدينة ذلك في صناعة المسار والمزادات والحصير وغير ذلك مما يستفاد منه في تدبير شؤون المنازل.
0: اختيرت لتكون عاصمة الثقافة الإسلامية عام 2010 للميلاد من قبل المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم أيسيسكو، لتكون حاضرة الثقافة الإسلامية انطلاقا من دور أبنائها في أغوار الزمن في نشر الإسلام في أصقاع شتى من العالم بالموعظة الحسنة، وبالتالي هم من قدموا للعالم الصورة الناصعة والرائعة لهذا الدين الحنيف، دين المحبة والسلام والوسطية والاعتدال.
1: كانت رحلاتهم وهجراتهم الدائمة في أزمنة خلت، وتحديدا منذ بدئها في نهاية القرن 5 وبداية القرن 6 الهجري، سبيلا لنشر الدعوة في تلك الأصقاع وبخاصة إلى دول جنوب شرق آسيا، الهند، أندلوسيا وسنغافورة، لتمتد إلى الصين والفلبين ومن ثم إلى أفريقيا.
0: كما أن اختيار مدينة تريم عاصمة الثقافة الإسلامية يأتي من منطلق ما تمثله هذه المدينة العريقة من مرجعية دينية وعلمية قديمة وهامة وذات جذور عميقة تمتد إلى عصور تاريخية مختلفة، تسافر بنا من حاضر الزمان إلى عهود الإسلام الأولى، كونها أيضا المدينة اليمنية التي تحتضن منارات وأربطة وزوايا علمية غارقة في القدم. كان لها دور ريادي ديني كبير وواسع، تخرج منها كثير من العلماء والأعلام من مختلف مناطق بلادنا ودول عربية وإسلامية مختلفة، مما جعلها مركزا يشع منه نور العلم والمعرفة.
1: تريم حيث الأرض والإنسان، هي مدينة عمرها كعمر التاريخ، اجتمعت فيها روحانية المكان وسحر الطبيعة وصفاء الزمن، هي موطن للمساجد والمآذن والعلماء والصالحين.
6: مهد الحياة، مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة إخراج طاهر الحرازي.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. حياكم الله سمعين الكرام وأسعد الله صباحكم بكل خير. الأخ جمال السايس من المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر لإعلامنا عن حالة الطقس المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله. الأخ جمال حياك الله.
1: حياكم الله وسهلا وسهلا. تفضل. صباحكم بكل خير. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين أسعد الله صباحكم بكل خير. وإليكم نشرة موجزة عن حالة الطقس المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله تعالى. ونبدأ بالمرتفعات الجبلية. طقس صحوي إلى غائم جزئيا يتحول تدريجيا إلى الغائم مع هطول أمطار متفاوتة الشدة وصحوبة بالرعد أحيانا على أجزاء من محافظات تعز إب غرب دمار ريمة حجة والمحويل. وكذلك هطول أمطار متفرقة على أجزاء من مرتفعات البيضاء أبيان لحج الضالع غرب كل من صنعاء عمران وصعدة وذلك خلال فترتي الظهيرة والمساء. وقد تتشكل الشبر المائية أو الضباب على أجزاء منها خلال الليل والصباح الباكر. والرياح الشمالية الشرقية معتدلة نشطة السرعة مثيرة للأشربة والغبار. وهنا ينبه المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر الأخوة المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من جريان السيول في الشعاب والوديان والتواجد في مراتها وعبور أثناء وبعد هطول الأمطار. أما المناطق الصحراوية فطقس صحو وجاف وحار إلى شديد الحرارة حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 40 إلى 45 درجة مئوية. والرياح معتدلة نشطة إلى نشطة السرعة مثيرة للأشربة والرمال. أما المناطق الساحلية والخفيفة والقطرة فطقس غائم جزئيا حار ورطب بوجه عام مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من الساحل الشرقي والمناطق المحادية لها وعلى أجزاء من سلتهامة. الرياح نشطة على الخميس وقطرة وشرق خليج عدن حيث تطرح سرعتها ما بين 24 إلى 32 عقدة. وهنا ينبه المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر الإخوة مرتادي البحر والصيادين وربابين السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول الخميس وقطرة وشرق خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية. أما درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة بإذن الله تعالى في صنعاء العظمى 30 والصغرى 15 عدن 38 30 تعز 32 18 المكلا 34 29 الحديدة 36 32 في سيون العظمى 42 والصغرى 24 سقطرة 35 28 دمار 29 11 إب 28 14 الغيضة 33 27 الضالع 32 20 في عتق العظمى 37 والصغرى 26 مارب 24 26 صعدة 34 16 المحلي 29 17 عمران 31 13 في جبل نبي الشعيب العظمى 26 والصغرى 8 درجات المخا 37 30 الجوف 41 24 حجة 31 21 البق 40 23 السدة 29 15 البيضة 32 15 في ريم العظمى 26 والصغرى 18 الحبيلين 35 العظمى والصغرى 16 وأخير في بيحان العظمى 37 والصغرى 22 درجة مئوية.
0: إذن شكرا للأخ جمال السايس ولكل العاملين في المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر ودمتم في رعاية الله.
1: عفوا. في أمان الله.
0: في أمان الله.

الثامنة صباحا في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

نشرة إخبارية مفصلة، والبداية مع أبرز العناوين. مجلس النواب يبارك السيد القائد برسم خارطة طريق لانتزاع السيادة وكسر الحصار. سرايا القدس تجدد العهد بمواصلة المقاومة في ذكرى رحيل القائد محمد سعيد يزدي. الشيخ نعيم قاسم يؤكد أن المنطقة دخلت مرحلة جديدة ومشروع إنهاء إيران والمقاومة قد سقط. رئيس مجلس الشورى الإيراني قالبا يرد على تهديدات ترامب بأن بلده لا تقيم وزنا لتهديدات الأمريكيين. من العناوين إلى التفاصيل، أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. بعث فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة الدكتور عبد الملك محسن ناصر السريمي عن عمر ناهز 53 عاما. وشاد الرئيس المشاط في برقية العزاء التي بعثها إلى والد الفقيد الشيخ محسن السريمي وأبناء الراحل وإخوانه بمناقب الفقيد وإسهاماته في خدمة وطنه ومجتمع، وعبر عن خالص التعازي وعميق المواساة لوالد الفقيد وأبنائه وأفراد الأسرة وآل السريمي كافة بهذا المصاب، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إن لله وإنا إليه راجعون. بارك مجلس النواب دعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في رسم خارطة طريق لانتزاع السيادة وكسر الحصار. وأوضح المجلس في بيان صادر عنه أن دعوة السيد القائد بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة وحلول العام الهجري الجديد 1448 هجرية تأتي انطلاقا من حجم وعظم المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع تجاه استحقاقات اليمن وما يتعرض له من آثار وتداعيات إزاء العدوان والحصار منذ أكثر من 11 عاما. واعتبر البيان دعوة قائد الثورة مرتكزا أساسيا لمشروع سياسي وتنموي وسيادي للجمهورية اليمنية خلال هذه المرحلة الحساسة من تاريخ المنطقة، ورؤية استراتيجية متكاملة ومساحة حاسمة لترتيب البيت من الداخل، واضعا خارطة طريق تفصيلية ترسم مستقبل اليمن بناء على ثنائية التكامل الرسمي والشعبي. ودعا مجلس النواب كافة القوى الوطنية إلى دعم وتأييد دعوة السيد القائد والالتفاف حول ثوابت الوطنية والدينية الجامعة لمواجهة التحديات الراهنة والوقوف بحزم أمام تلك التحديات وطبيعة الاستهداف العدائي الشامل الذي يتحرك من خلاله تحالف العدوان بإشراف ودعم أمريكي صهيوني وتنفيذ سعودي منذ ما يزيد عن 11 عاما من العدوان والحصار. ناقش رئيس مجلس النواب يحيى الراعي مع رئيسة مؤسسة الإصرار والإرادة لذوي الإعاقة سمية العماد المواضيع المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وسبل تحسين ظروفهم الصحية والمعيشية وتوفير وسائل مواصلات خاصة بهم للتغلب على صعوبة التنقل في ظل استمرار العدوان والحصار. وفي اللقاء أكد الراعي على اهتمام القيادة الثورية والسياسية برعاية المعاقين، مشددا على تضافر الجهود لتوحيد الرعاية والتأهيل ومعالجة الصعوبات التي تواجه صندوق رعاية المعاقين والمؤسسات المعنية، مجددا التأكيد على إلزام الجانب الحكومي بتنفيذ توصيات المجلس بالمحافظة على استقلالية الصناديق الناجحة وتخصيصها للأغراض التي أنشئت من أجلها. ناقش القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح يوم أمس مع وزير النقل والأشغال العامة محمد قحيم سير نشاط الوزارة وأولويات مشاريعها للعام الهجري الجديد
واستمع العلامة مفتاح إلى شرح موجز حول مستوى إنجاز خطة العام المنصرم والتنسيق مع السلطات المحلية، مستعرضا أولويات الخطة الجارية لتطوير الأداء واستكمال برنامج الأتمتة وسفلة وصيانة وترميم الطرق بمختلف المحافظات. وأثنى القائم بأعمال رئيس الوزراء على الجهود المبذولة من قبل الوزارة وكوادرها، لافتا إلى المسؤولية الوطنية الكبيرة التي تتحملها الوزارة بإشرافها على قطاعات حيوية ترتبط بشكل مباشر بالحياة اليومية للمجتمع. عقد بمجلس الشورى لقاء ضم رئيس المجلس محمد حسين العيدروس والقائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح ونائبي رئيس المجلس عبد الجنيد وضيف الله رسام وعدد من الأعضاء. جرى خلاله استعراض ومناقشة علاقات التنسيق والتكامل بين الحكومة والمجلس والآلية الكفيلة بتعزيز التعاون مع الجهات التنفيذية لتوفير البيانات والتقارير اللازمة. وخلال اللقاء أكد العيدروس التزام الشورى بتنفيذ موجهات القيادة الثورية والسياسية تجاه القضايا الوطنية، مشيدا بالموقف اليمني المشرف تجاه القضية الفلسطينية وما يتعرض له لبنان وإيران من عدوان أمريكي صهيوني سافر. من جانبه ثمن العلامة مفتاح دور الوطني لمجلس الشورى، كما عقد مجلس الشورى اجتماعا مشترك برئاسة رئيس المجلس محمد العيدروس ضم نائب رئيس المجلس ضيف الله رسام ورئيس لجنة الإصلاح الإداري والتأمينات صالح بينون ورئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية المهندس عبد الملك العرشي. كرس الاجتماع لمناقشة الصعوبات والمعوقات القانونية والإجرائية التي تواجه الهيئة والحلول والمقترحات الكفيلة بتجاوزها بما يسهم في تطوير أدائها الرقابي والتشريعي. في الشأن الفلسطيني، استشهد مواطن فلسطيني وطفلة وأصيب عدد آخر يوم أمس في قصف نفذته طائرة مسيرة للعدو الإسرائيلي استهدفت مجموعة من المواطنين غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. كما أصيب عدد من المواطنين جراء قصف نفذته طائرة مسيرة صهيونية استهدفت ساحة مدرسة ابن سينا في مخيم الشاطئ. في الضفة المحتلة اقتحمت قوات العدو مساء أمس بلدة ترمسعة وقرية أبو فلاح شمال شرق رام الله، كما أصيب مواطنان برصاص قوات العدو في مخيم العروب شمال الخليل. أكدت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين يوم أمس في الذكرى السنوية الأولى لرحيل القائد محمد سعيد يزدي الحاج رمضان تجديد العهد بمواصلة طريق الجهاد والمقاومة، مشيرة إلى استمرار الاشتباكات والمواجهة حتى دحر العدو الصهيوني واقتلاعه من الأرض الفلسطينية. ودعت السرايا شباب الأمة العربية والإسلامية أن يجعلوا من القائد الشهيد الحاج رمضان ومن القادة المجاهدين الأوفياء نماذج وأمثلة نبراس وقدوة على طريق الجهاد والتحرير، وأن يحملوا هم فلسطين في وجدانهم وينخرطوا في مشروع نصرتها وإسناد مقاومتها وفاء للدماء الزاكية ومضيا على درب الشهداء حتى تحرير فلسطين كل فلسطين وانتزاع حقوق الشعب الفلسطيني كاملة غير منقوصة. أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية خرجت من العدوان الأمريكي الصهيوني عليها أقوى رغم التضحيات الكبيرة، وأثبتت أنها لا تتنازل عن حقها وأن لها كلمتها في المنطقة. وأشار الشيخ قاسم في كلمة ألقاها خلال المجلس العاشورائي المركزي إلى أنه كان هناك مشروع لإنهاء حزب الله والمقاومة في المنطقة إلا أن هذا المشروع سقط، مؤكدا أن المرحلة الحالية هي مرحلة نتائج كسر المشروع الأمريكي الإسرائيلي. كما أكد أن كيان العدو الصهيوني لن يبقى محتلا لأي أجزاء من لبنان وأن أي خرق لاتفاق وقف إطلاق النار ستواجهه المقاومة بما تراه مناسبا. وشدد الشيخ قاسم على رفض حزب الله لمشاريع نزع السلاح أو فرض شروط سياسية جديدة، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار يعني وقف العدوان كاملا برا
وبحرا وجوا والانسحاب وفق جدول زمني واضح. وحمل الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن استمرار الجرائم الصهيونية بحق المدنيين نتيجة دعمها للعدو، داعيا السلطة اللبنانية للتمسك بأوراق القوة وإعادة تنظيم العلاقات مع طهران لتعزيز الوحدة الوطنية. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها الإحصائي اليومي ارتفاع الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان الصهيوني المستمر على لبنان إلى 16,259 شخصا، بينهم 4,106 شهداء و 12,153 جريحا منذ بدء التصعيد الأخير في 2 مارس الماضي. وأشار التقرير المنشور عبر الوكالة الوطنية للإعلام إلى أن حصيلة الضحايا خلال 24 ساعة الماضية ارتفعت بواقع 49 شهيد و 32 جريحا جراء استمرار الغارات والاعتداءات الصهيونية على مختلف المناطق والبلدات اللبنانية. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الوحدة الوطنية والتلاحم الداخلي يمثلان أكبر مكسب حققته البلاد في المرحلة الراهنة، معتبرا أن مستوى التنسيق والتفاهم بين مختلف مؤسسات الدولة بلغ درجة استثنائية وغير مسبوقة. في دوره رد رئيس مجلس الشورى والوفد الوطني والوفد المفاوض الإيراني محمد باقر غلب على تهديدات الرئيس الأمريكي ترامب أن بلده لا تقيم وزرا لتهديدات الأمريكيين، وجدد التحذير لواشنطن إن الأفضل للأمريكيين هو أن يكونوا حذرين في تصريحاتهم، فالقوات المسلحة الإيرانية مستعدة للرد عليهم بطريقة أخرى. وفي ذات السياق أكد مستشار ومساعد قائد الثورة الإسلامية في إيران محمد مخبر على أهمية المكانة الاستراتيجية لمضيق هرمز في المعادلات الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتراجع عن القدرات التي اكتسبتها في الممر المائي الحيوي، وستحافظ على المكاسب التي تحققت خلال التطورات الأخيرة. فيما أعلن رئيس مؤسسة التأمين المركزي في إيران موسى الرضائي تأسيس شركة تأمين الخليج الفارسي الجديدة بهدف توفير التغطية التأمينية الخاصة بالمخاطر المرتبطة بمضيق هرمز. قال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاني إذا أصر الصهاينة على العدوان والاحتلال في جنوب لبنان فسيتم ضردهم أذلة مهزومين، موضحا تكبيد الجنود الصهاينة المعتدين والإرهابيين 100 قتيل خلال أقل من 4 أيام. وحذر قاني الكيان من تكرار ملحمة عام 2000، ذلك العام الذي فر فيه من جنوب لبنان تحت وطأة الهزيمة والمهانة. سمعين الكرام، كان ذلكم هو آخر خبر في نشرتنا الأولى. أعد وأذكر بأبرز العناوين لمن فاتت التفاصيل. مجلس النواب يبارك السيد القائد برسم خارطة الطريق لانتزاع السيادة وكسر الحصار. سرايا القدس تجدد العهد لمواصلة المقاومة في ذكرى رحيل القائد محمد سعيد إزدي. الشيخ نعيم قاسم يؤكد أن المنطقة دخلت مرحلة جديدة ومشروع إنهاء إيران والمقاومة قد سقط. رئيس مجلس الشورى الإيراني قلب يرد على تهديدات ترامب بأن بلده لا تقيم وزنا لتهديدات الأمريكيين. بهذا سمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، شاكرين لكم حسن الإصغاء والمتابعة. سامعينا الكرام، نجدد الترحيب بكم ومواصلة لهذه الفقرة الإخبارية. إليكم قراءة لأبرز عناوين الصحافة الصادرة ليومنا هذا الاثنين 12 يونيو لعام 2026، 7 من شهر محرم لعام 1448 هجرية، وبين يدينا صحيفة لا الورقية. أولى عناوين الصحيفة: البرلمان يبارك دعوة قائد الثورة إلى رسم خارطة الطريق لانتزاع السيادة، طالب برفع مستوى الجهوزية والاستعداد لمواجهة كافة الاحتمالات. أيضا من عناوينها: تفاهمات استئناف في الرحلات الأممية
تغيب القضية الوطنية مطار صنعاء من بوابة إنسانية إلى امتياز خاص. وتحت عنوان ضفاف الخبر عدن، اشتباكات عنيفة بين فصائل المرتزقة على قيادة خفر السواحل. مظاهرة حشدة في برلين تضامنا مع غزة ولبنان. وتحت عنوان الوعد الصادق، الوفد الإيراني يغادر مقر مفاوضات سويسرا احتجاجا على تهديدات ترامب. رفض مصافحة الوفد الأمريكي والتقاط الصور معه. طهران إذا لم يتحقق إنهاء الحرب في جنوب لبنان فعلا فلن تستمر المحادثات. وبريد سوريا حمل عنوان دمشق أمام خيارات صعبة.

وفي غزة 20 شهيدا فلسطينيا وأكثر من 42 جريحا خلال 48 ساعة. أما في صفحتها الأخيرة فكانت أبرز العناوين: فتح التسجيل في مدارس المتفوقين، ومليون ريال سعودي فاتورة عسل لمجلس العميل العليم. إذن سمعينا الكرام، كانت تلك أبرز عناوين صحيفة الورقية استعرضناها وإياكم.

ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية. أولاً 89.9 ميجا هرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر، محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولا إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت، شرق مدينة مناخة، مديرية أرحب، وصولا إلى فرضة نهمة، تغطية مديرية السدة، عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة، مدينة صعدة، والمديريات المجاورة، مديريات الشمالية، المديريات الشمالية الشرقية، محافظة إب، المديريات الشمالية، محافظة الضالع، المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال. ثانياً 92.5 ميجا هرتز وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب، تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها، مدينة جبلة، منطقة الشباب، المدينة وما حولها، مناطق الحيمة الخارجية، تعز، الحديدة، مناطق الساحل الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتمة، الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة، غرب محافظة الجوف، مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولا إلى نجران، مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية، حوث، خمر، ذيفان، ريدة، نقيل الغولة، محافظة حجة. ثالثا 99.7 ميجا هرتز مدينة دمار والمحافظة، مدينة رداع وصولا إلى حدود مدينة البيضاء، مدينة يريم. رابعا 91.3 ميجا هرتز مدينة مأرب والمناطق المجاورة، مدينة الحزم، محافظة الجوف، مديريات خولان الطيال، محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء، محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة دمار. خامساً 104.9 شمال شرق محافظة إب، مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة دمار، مدينة يريم، مدينة رداع. 99.9 ميجا هرتز محافظة المحويت، محافظة حجة، محافظة الحديدة، الساحل الغربي الجنوبي، محافظة ريمة، مديريات غرب محافظة صنعاء.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. الفترة المفتوحة المباشرة، تحيا اليمن. طب صباحكم بالخير مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء أثري جديد يجمعنا بكم في فترة مباشرة من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام، وفيها بمشيئة الله سبحانه وتعالى نتابع وإياكم كل مفيد وكل جديد. فترة أثيرية ممتدة من الآن وحتى 12 ظهرا بمشيئة الله، ويصحبكم فيها من الإعداد والتقديم ذكرى جحاف وإشراق المقري. الإشراف والمتابعة أماني رواح. الصيانة الهندسية سليم عيسى. الإدارة العامة للأخبار يحيى الأديب عبد الرزاق الباشا وطه سلامة. المكتبة والتنسيق البرامجي داود الحطامي. نظم المعلومات هشام العيزري. هندسة صوتية يحيى مهدي. وهذه تحيات الزميل المخرج إبراهيم الحميدة.

إذن أسعد الله صباحكم بكل خير وفترة أثيرية جديدة تجمعنا بكم سمعينا الكرام، وما أجمل أن نبدأها بأذكار من هذه الأذكار: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كلمات خفيفة على اللسان عظيمة في الميزان، تحيي القلب وتشرح الصدر وتقرب العبد من الرب. اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا مطمئنة بقربك، واختم لنا دائما وأبدا بالحسنى.

راعي ظروف الناس ورع الجمائل، ترى الزمن دوار والمال ميال، واترك غرور النفس وابقى مناضل، ترى الطموحات ما تجي غير بنضال، قول الصراحة وانتبه لا تجامل، ولا تصاحب غير الأجواد الأبطال، عيش الحياة بطيبتك والتفاؤل، تنجح بحسن الظن وبطيبة الفال، حتى ولو شفت العراقيل واصل، واصل طريقك لا تبالي بلندال، لا تستمع أشوار إنسان جاهل، واحذر تصاحب كل خادع ومحتال، ما ترفع الإنسان إلا الفضائل، وحسن أخلاقه وقوله والأفعال، عمر التكبر ما رفع شخص سافل، ولا التواضع حط من شخص معتال.

مستمعينا الكرام، من فقراتنا الصباحية لهذا اليوم هذا التساؤل يقول: متى يبدأ الإنسان في خسارة عمره؟ يكون الجواب والإجابة على هذا التساؤل ليس حين يتقدم به العمر، بل حين يتوقف عن بناء نفسه. فقد يبلغ الإنسان 20 وهو يتعلم ويقرأ ويزكي نفسه ويضيف كل يوم إلى عقله وقلبه شيئا جديدا، فيكون في صعود مستمر. وقد يبلغ 40 و50 لكنه يكرر اليوم نفسه والأفكار نفسها والعادات نفسها، حتى تصبح السنوات أرقاما تتزايد بينما لا يزيد هو معها. ولهذا فإن العمر الحقيقي لا يقاس بعدد ما عشنا من السنوات، وإنما بعدد ما ننمو فيها. إن الله تعالى لم يخلق الإنسان ليستهلك الأيام، بل ليعمرها بالطاعة والعلم والإحسان والعمل الصالح. وما أجمل أن ينظر الإنسان إلى نفسه بعد عام فيجد أنه أصبح أرجح عقلا وألين قلبا وأحسن خلقا وأقرب إلى ربه. فذلك هو النمو الذي يستحق أن يحتفل به، أما مرور السنوات وحده فليس إنجازاً.

مستمعينا الأعزاء، طبعا وخلال فترتنا المفتوحة هذه سوف نخوض وإياكم في الفرق بين من يعمل ويخطئ ومن يظن بأنه لا يخطئ أبدا، ولكن أيضا هناك الكثير من المعتقدات بأن الأخطاء هي التي تؤدي إلى التعلم. يقول الأخصائيون حول هذا الموضوع، ليس هناك عمل من غير أخطاء، لكن ليس كل خطأ يؤدي إلى التعلم، كما أن بعض الأخطاء لا تصنع الخبرة وإنما تصنع الخوف. من هنا تبرز أهمية التمييز بين الخطأ الذي يعلم والخطأ الذي يجمد. فثقافة العمل الناضجة لا تسأل هل أخطأنا، بل تسأل كيف تعاملنا مع الخطأ. ويشير الأخصائي النفسي هنا إلى أن دراسات علم النفس التنظيمي تشير إلى أن الخطأ قد يكون أداة تطوير أو سبب فشل بحسب البيئة التي يقع فيها. وقد أظهرت إحدى الدراسات أن الفرق التي تسمح بطرح الأخطاء دون خوف تحقق تعلما أسرع وأداء أفضل. والمفارقة هنا هي أن الفرق الأكثر نجاحا هي التي تسجل أخطاء أكثر، لا لأنها أقل كفاءة، بل لأنها لا تخفي الخطأ ولا تخاف منه. الخطأ الذي يعلم هو ذلك الخطأ الذي يقع في بيئة تسمح بالمراجعة والتحليل والتصحيح. شيء مألوف جدا أن يقوم موظف بتجريب أسلوب جديد لتحسين إجراء ما فيفشل جزئيا، ثم يعود لفهم أسباب الفشل، يعدل المسار بعد ذلك. هذا النوع من الخطأ هو الذي يولد المعرفة العملية، لا تكتسب من الكتب لكنها من التجربة الحية. أظهرت الدراسات الخاصة بالتعلم التنظيمي أن المؤسسات التي تعتمد ما يسمى التجربة الآمن تطور حلولا أكثر ابتكارا من تلك التي تعاقب كل محاولة غير ناجحة. هذا مثال طبعا للخطأ القابل للتعلم أو القابل للتعديل. في المقابل لدينا الخطأ الذي يقوم بتجميد صاحبه، وهو الخطأ الذي يقع في بيئة لوم أو سخرية أو تهديد، حين يقابل الخطأ بالتوبيخ عوضا عن التحليل وبالتخويف عوضا عن التوجيه. فإن الموظف في هذه الحالة يتحول من متعلم إلى متحفظ ومن مبادر إلى منفذ صامت. وهنا يتم سرد بعض الأمثلة. من الأمثلة الشائعة، موظف جديد يخطئ في كتابة تقرير عن وضعية ما بسبب نقص الخبرة فيعنف علنا، والنتيجة ليست أن يحسن هذا الموظف من أدائه، بل يقوم بالتراجع في مستواه وحرصه المبالغ فيه، وربما يفقد الثقة بنفسه. في المقابل هناك مثل آخر، لدينا مدير آخر يتعامل مع الخطأ نفسه بتحليل هادئ. ما الذي لم يكن واضحا لدى هذا الموظف عند كتابة التقرير؟ ما المهارة الناقصة لهذا الموظف؟ كيف نتجنب تكرار هذا الخطأ؟ هنا يصبح الخطأ نقطة انطلاق لا نقطة نهاية. في هذا السياق هناك روية أن أعرابيا بال في المسجد، فقام الناس إليه ليقعوا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله: دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء، فإنما بعثتم مبشرين ولم تبعثوا معسرين. وقال للأعرابي: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى أو القذر، وإنما هي للصلاة وقراءة القرآن والتكبير. هنا نرى رفقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كيف أنه رفق بالمخطئ، وكيف أنه رحمه، وكيف أنه أدبه، وكيف أنه حلم عليه. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله هو الرحيم والمعلم الذي لا يعنف ولا يزجر ولا ينفر. فلذلك دائما نقول إن ثقافة العمل الجيدة لا تمجد الخطأ ولا تستخف به، لكنها تضعه في الموقع الصحيح، ووسيلة يعتبر يعني هذا الخطأ وسيلة للتعلم لا وصمة دائمة، فهي تميز بين الخطأ الناجح عن اجتهاد ومحاولة، أو بين الخطأ الناتج عن اجتهاد وبين محاولة
ومحاولة، وأيضا الخطأ الناتج عن الإهمال، فالأول يعالج بالتعليم والثاني يعالج بالمحاسبة. ما تم ذكره مستمعينا الأعزاء يعني يجعلنا نتدبر وأيضا نفكر بأنه علينا أن لا نجعل من الخطأ مصدرا للتعلم والنضج، ولكن علينا أن نوجه أنفسنا وأن نوجه الآخرين عند وجود الخطأ هذا، بحيث أننا فعلا نجعله قابل للتعديل وقابل لألا يتكرر من خلال معرفتنا أسباب الوقوع في هذا الخطأ. يعني نقوم بتحليله، لا نقوم بتعنيف من قام به، ونحن جميعا بشر وكلنا معرضون للأخطاء، ولكن علينا فعلا أن نتحكم في ردود أفعالنا إزاء هذه الأخطاء، ولا أحد يولد متعلم.

سمعينا الكرام، ونحن في هذا الشهر شهر محرم الحرام نتذكر ذكرى عاشوراء بكل تفاصيلها، هذه الذكرى الأليمة، هذه المدرسة التي يتخرج منها الآلاف من القادة الذين ساروا على نهج الإمام الحسين، الذين يرفضون أن يمدون يد المصافحة ليزيد أيا كان وقته وعصره، الذين يتعلمون من مدرسة الإمام الحسين أنه هيهات من الذلة، وأنهم يؤثرون مصارع الكرام على أن يعيشوا مع اللئام. هكذا هو ثقافة ونهج الإمام الحسين الذي تربينا عليه والذي تشربناه منذ الصغر، الإمام الحسين الذي لم يخرج طمعا في دنيا بل خرج لإصلاح أمة جده وبذل في ذلك الغالي والنفيس. الإمام الحسين هو ذلك الشاب الذي تحرك بدافع إيماني، الإمام الحسين الذي روى التراب الطاهرة بدمه الطاهر، والذي أثمرت وأينعت أشجارا في كل محور المقاومة. الكل يهتف بنفس هتاف الإمام الحسين، هيهات من الذلة.

مستمعينا الأعزاء، هناك الكثير من الأشياء التي يخسرها الإنسان، ولعلنا عندما نتحدث عن خسارة العقل فهي أكبر الخسائر التي ممكن أن يتعرض لها الإنسان. لذلك نقول دائما أن العقل إذا لم نمده بالمعارف الجديدة عبر القراءة في الكتب القيمة فإنه يصبح مثل مستودع للتحف الأثرية، ويصبح صاحبه أسيرا لمفاهيمه وتجاربه القديمة. إذن يمكن للعقل أن يضعف وأن يخمد وأن يتكلس كما يتكلس المفصل الذي لا يحرك، والمقصود هنا بالتكلس هو الحالة المعرفية النفسية التي يتصلب فيها التفكير، ويتحول العقل من أداة فاعلة إلى كتلة راكدة دأبها التكرار وتفصيل ما لا يحتاج إلى تفصيل. فحين يتوقف العقل عن اكتساب المعارف الجديدة يفقد التعرض للتحدي، ولا يظفر بالاطلاع على الأشياء المختلفة، لا يحتك بالأسئلة المعقدة، وهكذا تصبح قدرته على التجديد محدودة، ويصبح أسيرا لعين المقولات القديمة التي كانت يوما ما جديدة. فلذلك نقول إن عبقرية العقل البشري لا تكمن بقدرته على التفكير فحسب، وإنما بحركيته وأيضا انفتاحه وتجربه، والذي ساعده على ذلك هو المواد المعرفية التي تدخل عليه. والحقيقة أنه ليس هناك حلول وسطى، فإما أن ينفتح العقل على الجديد من الأفكار والمعارف ويعمل على معالجته وبذلك ينمو ويزدهر، وإما أن يكتفي بما لديه فيجد نفسه بعد مدة وقد أضحى في عزلة معرفية يعالج فيها ما صار في حكم المنسوخ والمتقادم من الرؤى والنظريات. وهذا موجود لدى عدد ضخم من المتخصصين الذين توقفوا عن الاستزادة المعرفية بعد تخرجهم من الجامعات. ويتحدث أخصائي التربية أن المشكلة في هذه الحالة هو اعتزاز كثير منهم بالخبرة العملية التي حصلوا عليها وشعورهم بالاكتفاء عن اكتساب الجديد من المعرفة. المعارف الجديدة تفتح مسارات جديدة للعقل وتنقذه من أن يصبح أسيرا لخبرات تقوم على معارف مرجوحة أو منسوخة، كما أنها تنقذ العقل من شيء يمكن أن نسميه الاجترار المعرفي، حيث يعيد الإنسان تدوير ما سبق أن عرفه دون إضافة حقيقية. عملية الاجترار هذه تنتج معارف قديمة بصيغ قديمة من غير روح ولا إبداع. لذلك نقول إن توقف العقل الإسلامي عن الاجتهاد الحضاري قرونا أدى بالإنتاج المعرفي إلى أن يكون على الحالة التي نتحدث عنها، وإن توقف أي طالب علم عن متابعة القراءة سيوصله أيضا إلى تلك الحالة. فالمعارف الجديدة هي التي تفتح مساحات أمام العقل ليقوم بدوره في التحليل والتركيب والاستنباط وكذلك صك المفاهيم.

0: التاسعة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. نحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. استشهد مواطن فلسطيني وطفلة وأصيب عدد آخر أمس في قصف نفذته طائرة مسيرة للعدو الإسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. أكدت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أمس في الذكرى السنوية الأولى لرحيل القائد محمد سعيد إزدي الحاج رمضان تجديد العهد بمواصلة طريق الجهاد والمقاومة، مشيرة إلى استمرار الاشتباك والمواجهة حتى دحر العدو الصهيوني واقتلاعه من الأرض الفلسطينية. أشار الشيخ نعيم قاسم في كلمة ألقاها خلال المجلس العشرائي المركزي إلى أنه كان هناك مشروع لإنهاء حزب الله والمقاومة في المنطقة، إلا أن هذا المشروع سقط، مؤكدا أن المرحلة الحالية هي مرحلة نتائج كسر المشروع الأمريكي الإسرائيلي. أكد الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان أن الوحدة الوطنية والتلاحم الداخلي يمثلان أكبر مكسب حققته البلاد في المرحلة الراهنة. رد رئيس مجلس الشورى والوفد المفاوض الإيراني على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده لا تقيم وزنا لتهديدات الأمريكيين. أكد مستشار ومساعد قائد الثورة الإسلامية في إيران محمد مخبر أهمية المكانة الاستراتيجية لمضيق هرمز في المعادلات الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتراجع عن القدرات التي اكتسبتها في هذا الممر المائي الحيوي، وستحافظ على المكاسب التي تحققت خلال التطورات الأخيرة. الخبر الأخير في هذا الموجز. أعلن رئيس مؤسسة التأمين المركزي في إيران موسى رضائي تأسيس شركة تأمين الخليج الفارسي الجديدة بهدف توفير التغطية التأمينية الخاصة بالمخاطر المرتبطة بمضيق هرمز. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وفينكم سامعين الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.
4: هيا ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط،
5: بينكتب رسالة حب واعتذار.
4: لمن؟
5: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف الشوارع.
4: ما رأيك تغني لهن؟
5: وهذا يصبر، أش يعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أش يعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
4: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار، لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
5: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات ومنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
4: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
5: كلام في محله.
4: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
6: أخي التاجر، أخي المستورد، استيفاء الترخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية قبل عملية الاستيراد يضمن سرعة استكمال الإجراءات الجمركية والإفراج عن الشحنة.
7: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
8: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
9: عيلطف الله، ما نفعلها.
8: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
9: نسينا،
8: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتجة.
9: وهذا ما يقع به؟
8: بيتلف من طول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
9: خلاص، جل من لا يسهو.
8: السلامة تشتي الحرص.
9: وما نفعل؟
8: للمرة الأخيرة استخدام رغوة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
9: إن شاء الله.
8: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم. فتح نافذة المطبخ للإحتياط، عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
9: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
10: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.

يكن شريكا في صناعة النصر وساهم في دعم سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية من خلال الإنفاق من جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وورلد عبر الرقم 7844888

برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 1 حتى 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة، مستشفى زايد سابقا. العنوان مديرية بني الحارث أمانة العاصمة صنعاء. للعلم والإحاطة، تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية: 01-59-8082 أو 776-777-348. ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.

0: ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية. أولاً 89.9 ميجا هرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر، محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولاً إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت، شرق مدينة مناخة، مديرية أرحب، وصولاً إلى فرضة نهمة، تغطية مديرية السدة، عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة، مدينة صعدة، والمديريات المجاورة، مديريات الشمالية، المديريات الشمالية الشرقية، محافظة إب، المديريات الشمالية، محافظة الضالع، المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال. ثانياً 92.5 ميجا هرتز وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب، تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها، مدينة جبلة، منطقة الشباب، المدينة وما حولها، مناطق الحيمة الخارجية، تعز، الحديدة، مناطق الساحل الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتمة، الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة، غرب محافظة الجوف، مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولا إلى نجران، مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية، حوث، خمر، ذيفان، ريدة، نقيل الغولة، محافظة حجة. ثالثا 99.7 ميجا هرتز مدينة دمار والمحافظة، مدينة رداع وصولا إلى حدود مدينة البيضاء، مدينة يريم. رابعا 91.3 ميجا هرتز مدينة مأرب والمناطق المجاورة، مدينة الحزم، محافظة الجوف، مديريات خولان الطيال، محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء، محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة دمار. خامساً 104.9 شمال شرق محافظة إب، مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة دمار، مدينة يريم، مدينة رداع. 99.9 ميجا هرتز محافظة المحويت، محافظة حجة، محافظة الحديدة، الساحل الغربي الجنوبي، محافظة ريمة، مديريات غرب محافظة صنعاء.
1: تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. آيات الله كثيرة وهي من حولنا، علينا أن نتعلم منها كيف نتعرف إلى الله سبحانه وتعالى. والمؤمن بقلبه من المفترض أنه يعرف الله سبحانه وتعالى ويستطيع من خلال آلائه المختلفة والمتنوعة أن يتعرف عليه. رحلة في دروب معرفة الله نقضيها وإياكم مع هذا الوثائقي القصير.
2: نجد نفسنا ونسمع في الدنيا أمام الأخطار المحدقة بنا وبديننا في الدنيا. إذا ربينا أنفسنا على هذا الشعور المهم والجيد والبناء، سنقدم على الله ونحن مبصرون سامعون في الدنيا، وسنبصر ونسمع هناك في الدنيا ما هو نعيم، ما هو أمن، ما هو شرف لنا، ما هو نعيم دائم في الآخرة، الجنة ورضوان الله سبحانه وتعالى. أما الذي لا يبصر ولا يسمع في الدنيا فهو كما قال الله عنه، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، كنت بصير بشؤون خاصة، قال كذلك أتتك آياتي فنسيتها كنت تتعامى عنها، لا تبصر ولا تسمع. ليس كذلك؟ وكذلك اليوم تنسى. كذلك يقول في آية أخرى: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة في أعمى وأضل سبيلا. لاحظوا كيف يأتي القرآن الكريم يربط بين الشقاء في الدنيا والشقاء في الآخرة، بين العمى في الدنيا والعمى في الآخرة.
3: ما ذكره الله في آيات القرآن الكريم يحذرنا من مصير من يعيشون في الدنيا مغمضين الأعين ثم الآذان، لا يبصرون الحقائق ولا يسمعون النذر إلا بعد فوات الأوان. أولئك الذين كانت لديهم بصيرة بشؤونهم الخاصة فقط، لكنهم عن آيات ربهم وتنبيهاته يظلون عميانا. وإن استمرت هذه الحالة فلن تقتصر شقاوتها على الدنيا فحسب، بل سوف تتبع الإنسان إلى الآخرة. قال تعالى:

الإنسان الذي لا يقدر نعمة الهداية يعيش حالة من الشقاء في الدنيا والآخرة، فحين يزيغ القلب لدى الإنسان بعد أن أبصر، وحين ينطفئ نور الهداية من قلبه بعد أن أضاء الله له طريق الخير، عندها يخذل الإنسان وربما لا يوفق أبدا للعودة إلى النور من جديد. فالبصيرة ليست مجرد علم، إنها وعي ونور، بها تبصر القلوب الحقائق، وبدونها تعمى القلوب التي في الصدور وإن كانت العيون تبصر. فأمة بلا بصيرة هي أمة يسهل أن تضل وأن تخدع وأن تقاد بعيدا عن الحق، تغمرها حملات التشكيك وتغريها دعاوي التزييف فتغيب عنها معاني الهدى.

الحالة التي تعيشها الأمة الإسلامية في عصرنا الحاضر هي الأخطر، حيث نشاهد ذلك الرجوع الخاطئ للأنظمة وللحكومات، وهم يتوجهون إلى أمريكا، وهم يستنجدون بها، وهم يستجدون السلام منها، وهي التي أشعلت الحروب، وهي التي ترعاها، وهي التي أراقت الدماء، وهي التي تحرس على سفكها. لقد أصبح عدونا اليوم هو المنبه الذي يوقظنا من سباتنا، وهو المعلم الذي يجرع الأمة كأس الويلات. فعلى الرغم من هذا كله، لا زال الكثير من أبناء الأمة يغلقون أعينهم ويصمون آذانهم، فلا يكادون يبصرون ولا يسمعون. ومن التناقض العجيب لشعوب أمتنا أن تطلب الحياة ممن يوزع عليها الموت والدمار، وهذه هي الحالة التي تشبه قمة العمى والاستسلام. فما هو الرجوع الحقيقي إذن؟ إنه ليس رجوعاً جغرافياً إلى عاصمة هنا أو هناك، الرجوع الحقيقي للإنسان يتمثل في الرجوع إلى الله تعالى أولاً، الذي يبدأ هنا في الدنيا قبل أن يضطر الإنسان لقولها يوم القيامة، حيث لا ينفع الندم، وذلك من خلال لحظة الوعي ولحظة البصيرة والنهوض بالمسؤولية. رجوع إلى الواقع العملي، لأن الرجوع الذي لا يبني أمة ويهشم كرامتها ويذيب سيادتها ليس هو الرجوع المنشود. تلك هي المأساة الحقيقية عندما يعيش الإنسان أعمى في الدنيا، فسوف يحشر أعمى في الآخرة. قال تعالى:

0: من معيشة الضنكاء إذا يكون الفساد هو المنتشر، إذا يكون الباطل هو السائد، إذا يكون الظلم هو الذي يحكم، إذا يكون كل النفوس مهزومة ذليلة مختجرة، والباطل هم سادة العالم، هم أصوات رؤوس في هذا العالم. عندما لا يكون العبارة القديمة التي تستخدم الأئمة السابقين الاستئثار بالسيف، ما خيرات الأبناس، خيرات الشعوب، خيرات الله التي منحها لعباده، من كلها تمشي بالطواغيت الفاسدين والمفسدين في الدنيا هذه. مات واليهود والنصارى هي أغنى منا،
1: من رحم المأساة التي يعيشها آلاف الأطفال والنساء في غزة. تولد البطولات وتتصدر التضحيات، من تحت الرماد والحديد تعلو أصوات لا تسمعها إلا الآذان التي تبحث عن النجاة في آخر اللحظات. فالمعاناة الإنسانية الكبيرة تفوق الوصف، كل ذلك وهي تستنجد وتصرخ في وجه الأمة: هل تبصرون؟ هل تسمعون؟ وكيف تستفيق من غفلتها؟ فخلال عقود من الزمن لم تكن القضية الفلسطينية على خارطة السياسة فحسب، بل وصلت أصداؤها اليوم من جديد لتستقر في قلوب الملايين. فعملية طوفان الأقصى أعادت تركيب الضمير.

0: الكبير العالمي، ووضعت مساراً جديداً للمواقف المتباينة في أوساط الأمة التي كان من ثمارها أنها جعلت الشعوب تراجع حساباتها مع عدوها التاريخي وعدو الإسلام والمسلمين.
1: تصاعدت مساعي الأعداء في الآونة الأخيرة ما قبل عملية طوفان الأقصى لتصفية القضية الفلسطينية. يعتبرون أنه طال عليهم الأمد، كان هدفهم منذ البداية حسم مسألة السيطرة التامة على فلسطين والانتقال إلى ما بعد فلسطين في إطار المخطط الصهيوني، وصولاً إلى تنفيذ مشروعهم ومخططهم العدواني والإجرامي والباطل والظالم في إنشاء ما يسمونه بإسرائيل الكبرى، وتحقيق هدفهم في عنوانهم الذي يرددونه علنا بكل وضوح: تغيير ما يسمونه بالشرق الأوسط. لها هذا السياق، سياق أن العدو الإسرائيلي بشراكة أمريكية ودعم غربي كان في وتيرة عمل مكثفة جدا وفي مخططات واسعة لتصفية القضية الفلسطينية بشكل نهائي، والأخطر في ذلك أن ذلك كان بمساع أيضا لإشراك أنظمة عربية في ذلك. في هذا السياق أتى آنذاك عنوان صفقة القرن أتى به ترامب، ما قبله وما بعده عنوان تغيير الشرق الأوسط الذي يكرر الأمريكي والإسرائيلي الحديث عنه ويعملون فعليا بكل الوسائل في إطار هذا العنوان، يعملون لتنفيذه معا الأمريكي والإسرائيلي ويحاولون أن يجندوا معهم من الأنظمة في المنطقة من يتجند حتى ضد شعوبه، شعوب أمته، ضد هذه الأمة، ضد هذه المنطقة.
0: إن تخاذل الأمة اليوم عن غزة يعد شاهدا حيا على هذا العمى، حيث تكتب الدماء فصلا جديدا من فصول الألم، فكل طفل في غزة يدفن تحت الأنقاض هو جرس إنذار يقرع في وجدان الأمة، وكل أم تبحث عن رضيعها بين الركام هي صفعة على وجه كل من تخلى عنهم. إن التاريخ لا يرحم، لا يرحم من لا يتعلم من الدروس، ولا يرحم الأعداء الذين لا يحترمون إلا من يقف وقفة الأسود المدافعة عن الأرض والكرامة في هذه المعركة الحقيقية.

وفي أن ترى الأمة الخطر قبل أن يصل، وأن تسمع وأن تتدبر آيات الله التي تدعونا إلى أن نكون أمة واحدة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدافع عن قضاياها ومقدساتها وتحمي بلدانها وأجيالها ومقدراتها.

طلبنا والله ما نطلع والله ما نطلع والله ما نموت في دورنا والله ما نموت في دورنا والله ما احنا طالعين من الشمال يا عم والله ما احنا طالعين من الشمال يا عم.

حين تحل ذكرى عاشوراء من كل عام لا تستحضر الأمة الإسلامية مجرد حدث تاريخي مضى عليه أكثر من 14 قرناً، بل تستحضر ثورة خالدة ما زالت تنبض بالحياة في وجدان الأحرار، وتستعيد ملحمة إنسانية عظيمة قادها الإمام الحسين بن علي عليه السلام دفاعاً عن قيم الحق والعدل والكرامة في مواجهة أعتى أشكال الظلم والاستبداد. لقد جاءت ثورة الإمام الحسين في مرحلة دقيقة من تاريخ الأمة، حين حاولت السلطة الأموية أن تفرض واقعاً سياسياً منحرفاً عن مبادئ الإسلام وقيمه الأصيلة، وأن تحول الحكم إلى أداة للهيمنة والقهر وإخضاع إرادة الناس. وفي تلك اللحظة الفاصلة وقف الإمام الحسين موقفاً تاريخياً لا يزال صداه يتردد عبر العصور، رافضاً منح الشرعية للباطل أو التنازل عن المبادئ مهما كانت التضحيات. لم يكن خروج الإمام الحسين عليه السلام طلبا لسلطة أو سعيا وراء نفوذ، وإنما كان مشروعا إصلاحيا متكاملا يهدف إلى إنقاذ الأمة من الانحراف واستعادة جوهر الرسالة المحمدية. ومن هنا جاءت كلماته الخالدة التي أصبحت عنوانا لكل الثورات الحرة: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. وفي أرض كربلاء تجلت أعظم صور الصمود والثبات، حيث واجه الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه حصارا خانقا وجيشا يفوقهم عددا وعتادا بأضعاف مضاعفة، لكنهم كانوا يمتلكون ما هو أعظم من السلاح والعتاد، كانوا يمتلكون الإيمان بعدالة قضيتهم واليقين بأن التضحية في سبيل الحق هي الطريق إلى الخلود. لقد أراد الطغاة أن تكون كربلاء نهاية لصوت الحسين، فإذا بها تتحول إلى بداية لعصر جديد من الوعي والمقاومة، وأرادوا أن ينتصر السيف بقوته، لكن الدم الطاهر انتصر بقيمته ومظلوميته وعدالة قضيته، فسقطت عروش الظالمين وتلاشت هيبتهم مع الزمان، بينما بقيت راية الحسين عالية ترفرف في ضمير الأمة وتلهم الأحرار في كل مكان. إن عظمة عاشوراء لا تكمن في كونها معركة عسكرية فحسب، بل في كونها مدرسة إنسانية متكاملة تعلم الأجيال معنى الكرامة ورفض الذل والثبات على المبادئ مهما اشتدت المحن. ومن هنا أصبحت كربلاء رمزا عالميا لمواجهة الاستبداد وعنوانا خالدا لكل الشعوب التي تناضل من أجل الحرية والعدالة والحق. واليوم لا تزال ثورة الإمام الحسين حاضرة بقوة في وجدان الأمة، تذكرها بأن مواجهة الظلم مسؤولية لا تسقط بالتقادم، وأن السكوت على الباطل يمنحه القوة والتمدد، بينما يصنع الوقوف الصادق تحولات كبرى في التاريخ مهما بدا ضعيفا في لحظته الأولى. إن عاشوراء ليست ذكرى للحزن فقط، بل مناسبة لاستلهام معاني الصمود والإصلاح والتضحية واستحضار القيم التي ضحى من أجلها الإمام الحسين عليه السلام. إنها دعوة متجددة للأمة
كي تتماسك بمبادئها وترفض الخضوع للطغيان، وتؤمن بأن الحق قد يتأخر انتصاره لكنه لا يهزم أبدا. وهكذا تبقى ثورة الإمام الحسين عليه السلام شعلة متوهجة في مسيرة الإنسانية، وتبقى عاشوراء شاهدا خالدا على أن المواقف العظيمة تصنع التاريخ، وأن الدم الزاكي قادر على إسقاط هيبة الطغاة وإحياء ضمير الأمة جيلا بعد جيل.

تحيا اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. بين وجع المواطن وأمانة المسؤول، كتبت الكاتبة وفاء الكبسي تحت هذا العنوان. تقول وفاء: في الوقت الذي يواصل فيه المواطن اليمني صبره وثباته في مواجهة الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة، تتعاظم المسؤولية على عاتق كل من تولى شأنا من شؤون الناس أو أنيطت به مهمة من مهام الدولة. فالقرآن الكريم لا ينظر إلى المسؤولية بوصفها امتيازا أو وجاهة اجتماعية، بل أمانة ثقيلة يسأل عنها صاحبها أمام الله قبل أن يسأل عنها أمام الناس. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إن الشعب اليمني الذي قدم التضحيات الجسام وصمد في وجه العدوان والحصار يستحق أن يرى أثر تلك التضحيات في أداء المؤسسات وفي مستوى الخدمات وفي حضور المسؤول بين الناس لا بعيدا عنهم. فالمشكلة ليست في قلة الإمكانيات وحدها، بل في غياب الإحساس بمعاناة المواطن لدى بعض المسؤولين، حتى بث كثير من الناس يشعرون بوجود فجوة واسعة بين واقعهم المثقل بالهموم وبين واقع من يفترض أنهم يحملون مسؤولية خدمة الناس. فالمواطن الذي يكافح لتأمين أبسط متطلبات الحياة لا يريد خطابات مطولة ولا وعودا متكررة، بل يريد مسؤولا يراه ويسمعه ويشعر بوجعه ويعتبر معاناة الناس جزءا من مسؤوليته المباشرة. ومن أعظم المبادئ التي جاء بها القرآن الكريم مبدأ العدل والقسط. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال سبحانه: ليقوم الناس بالقسط. ومن حق المواطن أن يتساءل أين العدل حين تتسع الفروق بين الموظف البسيط الذي يثقل كاهله الغلاء وأعباء المعيشة وبين أصحاب المناصب والامتيازات، وأين روح المواساة في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها الوطن، وكيف يمكن ترسيخ الثقة والإنصاف إذا أفرزت بعض الإجراءات والتصنيفات الوظيفية فئات متفاوتة في الحقوق والامتيازات، حتى بات كثير من الموظفين يشعرون بالغبن والتهميش في الوقت الذي يفترض فيه أن تكون سنوات العدوان والحصار حافزا لتعزيز العدالة وتقاسم الأعباء لا توسيع الفوارق بين أبناء المجتمع الواحد. إن العدالة الحقيقية لا تتحقق عندما يتمتع المسؤول بمزايا وامتيازات متزايدة، بينما يعجز الموظف البسيط عن تلبية أبسط احتياجات أسرته، وإنما تتحقق عندما يشعر الجميع بأنهم شركاء في تحمل المسؤولية والتحديات، وأن معيار التفاضل هو حجم العطاء وخدمة الناس لا حجم الامتيازات والمكاسب. لقد كان المنتظر في زمن العدوان والحصار أن يكون الجميع شركاء في تحمل الأعباء، وأن يكون للمسؤولون أكثر الناس إحساسا بمعاناة المواطنين وأقربهم إلى همومهم وأشدهم حرصا على التخفيف عنهم، لا أن يشعر المواطن بأن هناك من يعيش معاناته وآخرين يعيشون بعيدا عنها. فالمنصب في ثقافتنا القرآنية مسؤولية وخدمة وتضحية، وليس وسيلة للامتياز أو التميز عن بقية أبناء المجتمع. إن المنصب ليس حقا شخصيا ولا ملكية خاصة، وإنما تكليف مرتبط بالقدرة على الإنجاز وخدمة المجتمع. ومن لم يحسن الأداء أو لم يعد قادرا على النهوض بمسؤولياته فليتحلى بشجاعة الأدبية وليفسح المجال لمن هو أكفأ وأقدر وأجدر بتحمل الأمانة. فليس عيبا أن يترك الإنسان موقعا لم يعد قادرا على خدمته كما ينبغي، بل العيب أن يتمسك به بينما تتراكم الإخفاقات وتتسع معاناة الناس.
وقد وضع القرآن الكريم عيارا واضحا في إسناد المسؤوليات حين قال تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. فالقوة في الأداء والأمانة في تحمل المسؤولية هما أساس النجاح، وهما المعيار الذي ينبغي أن يحكم عملية اختيار القادة وإسناد المهام. فبناء الدولة العادلة يبدأ بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب، ومحاسبة المقصر، وتكريم المخلص، وإنصاف المظلوم. ولعل من أبرز النماذج التي ينبغي استحضارها في هذا الجانب الشهيد الرئيس صالح الصماد رضوان الله عليه، الذي جسد في سلوكه ومواقفه معنى المسؤولية بوصفها أمانة لا امتيازا، وخدمة لا وجاهة، وحضورا بين الناس لا ابتعادا عنهم. فقد ارتبط اسمه بمتابعة قضايا المواطنين واستشعار معاناتهم والعمل الميداني رغم الظروف الاستثنائية التي كان يمر بها الوطن، وجسد من خلال مشروعه الوطني يد تحمي ويد تبني مفهوم المسؤولية العملية التي تجمع بين الصمود والبناء وخدمة الناس. إن المواطن المكلوم والمغبون لا يطلب المستحيل، وإنما يطلب عدلا يلمسه وإنصافا يشعر به، ومسؤولا يشاركه همومه ويترجم الأقوال إلى أفعال. وما أحوجنا اليوم إلى استحضار قول الله عز وجل: قفوهم إنهم مسؤولون، وقوله سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فالمناصب زائلة والأمانة باقية، والتاريخ لا يخلد أصحاب المسؤوليات بقدر ما يخلد من أحسن أداءه.

سمعنا الكرام أيضا من المواضيع التي اخترناها لكم اليوم في هذه الفترة الأثيرية فترة تحية اليمن، هذا الموضوع أو هذا الخبر الذي يتحدث عن احتفال عدد من المحافظات الجنوبية الساعات الماضية. احتفلت بماذا؟ احتفلت بخسارة السعودية أمام أسبانيا في منافسات كأس العالم 2026 في مسيرات شعبية، أطلقت الألعاب النارية ورفعت أعلام أسبانيا وأحرقت صور بن سلمان والشهراني وآل جابر تعبيرا عن ابتهاجهم بهزيمة المنتخب السعودي. طبعا هذا الخبر يخفي في دلالاته وتغطياته الوضع المأساوي الذي تعيشه المحافظات الجنوبية والاستياء العام، الاستياء الشعبي العام من الممارسات السعودية والتدخلات السعودية في شؤون المحافظات الجنوبية.

الكرام، ومن فقرات فترة تحية اليمن بعد أن تحدثنا عن تلك الاحتفالات الجنوبية بهزيمة المنتخب السعودي أمام أسبانيا، الآن نتحدث أن شرطة المرور أقرت خطة توعوية وإرشادات شاملة لتأمين سلامة الطلاب مع بدء العام الدراسي الجديد، حيث أصدرت شرطة المرور حزمة من الإرشادات والضوابط المرورية بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد بهدف تأمين سلامة الطلاب والطالبات ومنتسبي القطاع التربوي وتسهيل حركتهم. وأوضحت شرطة المرور في بيان لها أن الإدارة العامة وضعت خططا ميدانية مكثفة، تتضمن هذه الخطط تأمين حركة السير في الشوارع الرئيسية والمحاطة بالمنشآت التعليمية وتسهيل وصول الطلاب إلى مدارسهم ومؤسساتهم التعليمية بيسر وأمان، أيضا الحد من الاختناقات المرورية وتسهيل حركة المركبات بانتظام في المحيط المدرسي، أيضا إشارات وضوابط هامة لسلامة الطلاب. وأيضا دعا البيان أولياء الأمور والإدارات المدرسية إلى القيام بدورهم التوعوي، وحث الطلاب على الالتزام بالسلوكيات الصحيحة التي تشمل التزام الانتظار في الأماكن الآمنة والمخصصة للمشاة بعيدا عن حافة الطريق، أيضا عدم الصعود أو النزول من الحافلات ووسائل النقل إلا بعد توقفها تماما، توخي الحذر الشديد عند عبور الطريق والتأكد التام من خلوها من المركبات، تجنب الاندفاع المفاجئ بين السيارات أو اللعب أو التجمع في الشوارع الرئيسية عقب انتهاء الدوام، أيضا منع ملاحقة السيارات أثناء سيرها أو التعلق بها لغرض الصعود العشوائي، مسؤولية السائقين ومستلمي أيضا باصات النقل. شرطة المرور شددت في بيانها على ضرور استشعار السائقين للمسؤولية الدينية والوطنية والمجتمعية والالتزام بالتالي: خفض السرعة وتوخي أقصى درجات الحيطة واليقظة أثناء القيادة بالقرب من المدارس، الالتزام التام بالقواعد المرورية وتجنب السير العكسي نهائيا، الوقوف النظامي الصحيح لمنع عرقلة حركة السير وتفادي الازدحام أمام بوابات المدارس.

0: لإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. استشهد طفل فلسطيني وفتى وأصيب شابان آخران فجر اليوم برصاص قوات العدو الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال الخليل. أكدت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أمس في الذكرى السنوية الأولى لرحيل القائد محمد سعيد إزدي الحاج رمضان تجديد العهد بمواصلة طريق الجهاد والمقاومة، مشيرة إلى استمرار الاشتباك والمواجهة حتى دحر العدو الصهيوني واقتلاعه من الأرض الفلسطينية. أشار الشيخ قاسم في كلمة ألقاها خلال المجلس العشرائي المركزي إلى أنه كان هناك مشروع لإنهاء حزب الله المقاوم في المنطقة، إلى أن هذا المشروع سقط، مؤكدا أن المرحلة الحالية هي مرحلة نتائج كسر المشروع الأمريكي الإسرائيلي. أصدرت وزارة الخارجية لقطر وباكستان فجر اليوم بيانا مشتركا أوضحت فيه نتائج مباحثات الجلسة الأولى بين الجانبين الإيراني والأمريكي المنعقدة في سويسرا، وتم إحراز تقدم مشجع بما في ذلك وضع آلية لمزيد من المحادثات الفنية. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي فجر اليوم أنه يجب إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان، لافتا إلى مباحثات بشأن البنود المتبقية اللازمة لبدء المفاوضات النهائية. أكد مستشار ومساعد قائد الثورة الإسلامية في إيران محمد مخبر أهمية المكانة الاستراتيجية لمضيق هرمز في المعادلات الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتراجع عن القدرات التي اكتسبتها في هذا الممر المائي الحيوي وستحافظ على المكاسب التي تحققت خلال التطورات الأخيرة. الخبر الأخير في هذا الموجز. أعلن رئيس مؤسسة التأمين المركزي في إيران موسى رضائي تأسيس شركة تأمين الخليج الفارسي الجديدة بهدف توفير التغطية التأمينية الخاصة بالمخاطر المرتبطة بمضيق هرمز. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وفيناكم سمعنا الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله، فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
4: قمامة الجيران الطيبين
5: مالها؟
4: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما انتعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
5: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
4: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
5: إلا وللناس الخاطئ في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
4: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس اللامبالين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
5: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحياناً ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحول كوما من القمايم.
4: كلامي صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم، وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بإحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
5: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
4: كلام في محله، مع تحيات
5: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، استيفاء الترخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية قبل عملية الاستيراد يضمن سرعة استكمال الإجراءات الجمركية والإفراج عن الشحنة.
6: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
7: يعلن المستشفى العربي الدولي عن استضافة البروفيسور وليد علي شانع، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، جامعة ليستر، بريطانيا، لمعاينة وعلاج الحالة التالية: مناظير الجهاز البولي وجراحة المسالك بالمنظار، تشخيص وعلاج أمراض البروستاتا وجراحتها، تشخيص وعلاج أورام الجهاز البولي، علاج العقم وتأخر الإنجاب عند الرجال، جراحة الاضطرابات الجنسية والذكورة، جراحة تشوهات المسالك البولية الخلقية لدى الأطفال، حصوات الكلى والحالب والمثانة. الاستشارة التخصصية في جميع أمراض المسالك البولية، وذلك ابتداء من 21 من يوليو حتى 25 من يوليو 2026. المستشفى العربي الدولي، صنعاء، شارع 60 الشمالي، شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.

أطلق طائرتك وشارك في صناعة النصر عبر الإنفاق في سبيل الله لدعم سلاح الجو المسير للقوات المسلحة اليمنية ومن جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وقت عبر الرقم 78 44 888 6

برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 1 حتى 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة، مستشفى زايد سابقا. العنوان مديرية بني الحارث أمانة العاصمة صنعاء للعلم والإحاطة. تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية: 01-59-8082 أو 776-777-348. ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.

0: أعزاء جولة في المتغيرات والمستجدات في المنطقة والإقليم، نقضيها وإياكم في الدقائق القادمة من عمر فترتنا المفتوحة. تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. محادثات برج نوتشوك في سويسرا التي دخلت منعطفا خطيرا بين الإيرانيين وبين الأمريكيين ستأخذ حيزا من عمر فترتنا المفتوحة. كذلك التصريحات الأخيرة لترامب بخصوص سوريا وبأنها هي الأجدر وأنها هي من ستقف أمام حزب الله في لبنان. هناك أيضا العديد من المواضيع، لكن الأهم والأبرز فيها هي المفاوضات التي تجري في سويسرا من أجل توقيع الاتفاق الخاص بالسلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ولمعرفة التفاصيل أكثر يسعدنا أن يكون ضيفنا عبر خط الهاتف الأستاذ عبدالله الحمصي الخبير السياسي. مرحبا بكم أستاذ عبدالله معنا في فترتنا المفتوحة المباشرة تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: حياكم الله وتحية لكم ولطاقم العمل وللمستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم.
0: أهلا بك أستاذ عبدالله. التطورات الأخيرة في ملف التفاوض الإيراني الأمريكي دخلت في منعطف خطير كما يصفها العديد من المحللين السياسيين، خاصة بعد إغلاق إيران لمضيق هرمز نتيجة لعدم وفاء الجانب الأمريكي بالبند الأول في مذكرة التفاهم التي تم توقيعها إلكترونيا بين الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كيف تقرؤون وقع هذه المحادثات في ضوء الاختراقات الكبيرة من قبل إسرائيل التي تحاول عرقلة هذا الاتفاق وإفشاله حتى تستطيع أن تمضي في مخططها؟
1: نعم، يبدو من الواضح بأن التغييرات وبأن الأحداث متسارعة جدا فيما يخص حتى مسألة المفاوضات وما يحصل في سويسرا وما يحصل عقب مذكرة التفاهم. كان هناك محاولة من ترامب للتعنت مرة أخرى وإطلاق التهديدات، فجاءت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشكل صريح وبشكل صارم وبشكل لم يكن يتوقعه ترامب، وكان بمثابة مفاجأة له. كما اعتادت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن توجه الكثير من المفاجأة سواء خلال الحرب الأربعون يوم أو حتى ما عقبها من محاولة تهديد ووعيد، وكان الرد الإيراني دائما ما يكون قاسي. ترامب خلال أمس الأول أطلق تهديدات خطيرة، بل وحتى كان بمثابة اعتبره الكثير من المراقبين بمثابة تراجع، خاصة فيما يتعلق بالملف اللبناني ووقف إطلاق النار في جنوب لبنان وتمكين الكيان الصهيوني من

0: نتوصل إلى نقول نستطيع القول آلية جديدة اليوم فيما يخص البند الأول وهو بإطلاق النار، وهذا يعني بأن الضغوط الإيرانية التي أعقبت تصريحات ترامب قد أتت بنتائج جيدة جدا وأجبرت العدو الأمريكي إلى التراجع مرة أخرى. قبل قليل وكالة إي بي أوردت عن دبلوماسي أمريكي أن هناك تقدم في ما يتعلق بالمحادثات مع إيران، ومن ضمنها إنشاء آلية مشتركة بشأن مضيق هرمز، إضافة إلى عملية وقف إطلاق النار. وعملية وقف إطلاق النار اليوم حتى وسائل إعلامية إيرانية أشارت إلى أن هناك تنسيق أو إلى أن هناك اتفاق على آلية اسموها إلى آلية قبض النزاع. هذه خرجت بها مساء الأمس، خرجت بها المفاوضات التي جرت في سويسرا. نود الإشارة بأن جرت بالأمس يعني جرت جولتين من المفاوضات. الجولة الأولى كانت يعني نستطيع أن نقول بأنها لم تكمل، أو بحسب وسائل إعلامية لم تستمر لأكثر من 40 دقيقة، حيث يعني نستطيع أن نقول انسحب الوفد الإيراني بسبب التصريحات وبسبب تصريحات ترامب وبسبب استمرار وقف إطلاق النار من قبل الكيان الصهيوني. ثم أتت مفاوضات أو جولة أخرى من المفاوضات مساء أمس، وأعلنت فيها الولايات المتحدة الأمريكية استسلامها، وربما أنها قد تكون بشكل أو بآخر قدمت اعتذار عن تصريحات ترامب. هذا ما دفع إلى أن تكون هناك نتائج طيبة كما ذكرت لك، من ضمنها إنشاء آلية فيما يتعلق حتى بكيفية وقف إطلاق النار في لبنان. هذه الأحداث المتسارعة سيدتي العزيزة يعني هي في الأول والأخير نستطيع أن نقول بأن يعني إيران تثبت بين الحين والآخر بأنها مثلما انتصرت عسكريا وانتصرت اقتصاديا، اليوم هي تنتصر على مستوى المفاوضات وتقود هذه المفاوضات بحكمة دون أن تقدم أي تنازلات، لأن التهديدات التي أطلقها ترامب كانت تسعى بشكل أو بآخر إلى أن تجبر الجمهورية الإسلامية الإيرانية على تقديم التنازلات، وهذا ما لم يحصل حتى خلال الساعات الأولى من عملية المفاوضات. نعم. هذا هو الجديد الذي حصل حتى هذه اللحظة. نعم.
1: طبعا قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء إسماعيل قاني هو تحدث برسالة مباشرة إلى جنود الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، يعني نعرف أنه الموقف الإسرائيلي متشدد جدا، خصوصا أنهم لا يريدون الانسحاب ويتعذرون بأنه يشكل نقطة أمن بالنسبة لهم خصوصا في مغتصبات الجليل. وقال لهم يعني أنتم خلال أيام قليلة تكبدتم خسائر كبيرة، وحذرهم من أن استمرار الاحتلال والعدوان على لبنان سيقود إلى تكرار مشهد الهزيمة والاندحار كما حدث عام 2000. هم تحدثوا عن 4 أيام ومئة قتيل، يعني الأعداد الكبيرة التي تخسرها إسرائيل سواء في الجنود أو حتى في المعدات العسكرية، ألا يجعلها ذلك تقف وتطلب الإيقاف لهذا الاعتداء، خصوصا أنها تعرف بأنها أكثر من سيتضرر، يعني هي ستتضرر أكثر من أمريكا. بالنسبة يعني أمريكا التضرر بالنسبة لها اقتصادي فقط، لكن بالنسبة لإسرائيل ستخسر من الناحية الاقتصادية، من الناحية السياسية الدبلوماسية العسكرية. يعني هم الآن نستطيع أن نقول بأنهم أصبحوا في شبه عزلة، إن لم تكن أمريكا هي مجرد بصيص الضوء الوحيد لهم على العالم. فهل سيستمرون في التعنت، خصوصا أن هناك لجنة هي يعني لجنة خاصة بمتابعة وقف إطلاق النار كما تحدثتم أستاذ عبد الله، فهل سنشهد تغييرات في الموقف الإسرائيلي تجاه لبنان، أم أن كاتس يعني هو صرح يوم أمس بأنهم لن ينسحبوا خاصة من قلعة الشقيف في لبنان لأنها تمثل خط أمن بالنسبة لهم خصوصا في المستوطنات الشمالية؟
0: نعم، أنا سأتطرق إلى هذه الناحية من نقطتين مهمتين. النقطة الأولى فيما يتعلق بما يرد عبر وسائل الإعلام العبرية بأن هناك يعني اعتراف اليوم، الاعتراف

0: الثانيه قد يكون اقرب اكثر من اي وقت سابق بفشلهم، حتى فيما يتعلق بجنوب لبنان، فيما يتعلق بمعركه طوفان الاقصى واهدافهم في غزه، فيما يتعلق حتى بحربهم على الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه ومحور المقاومه بشكل عام. هناك اعتراف عبري بشكل كبير بانهم فشلوا وبان وصل الحال الى الاعتراف من قبل وسائل الاعلام والى حتى قيادات سياسيه في الكيان الصهيوني، اعتراف بان هذه قد تكون بدايه النهايه للكيان الصهيوني.
1: نعم.
0: لكن هذه النقطة التي يواجهها والتي يقابلها هي مسألة المجرم نتنياهو. المجرم نتنياهو لا يريد أن تتوقف الحرب لسبب واحد، لأن توقف الحرب حتى على مستوى ضيق بما ليس فقط بما يتعلق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومحور المقاومة، وإنما حتى توقف الحرب فيما يتعلق بجنوب لبنان هو يعني توقفها سيدفع المعارضة الصهيونية وسيدفع المستوطنين الإسرائيليين إلى المطالبة بمحاسبته وإلى محاكمة، ذلك هو يتذرع ويحاول الهروب من مشكلة إلى مشكلة أكبر. يعني هناك اعتراف بأن استمرار الحرب هذه ليست في صالح الكيان الصهيوني، بدليل بأنه حتى لو لاحظنا خلال الأيام الماضية ما الذي أحدثته المقاومة الإسلامية في لبنان ممثلا بحزب الله ومقاتليه، حققوا نتائج كبيرة، كان آخرها فيما يتعلق ببلدة علي طاهر وما يتعلق حتى بكفة تبنيت التي كان هناك كمائن للكيان الصهيوني وقتل فيها فلسطينيين منهم قادة عسكريين ما يتعلق حتى بقائد كتيبة صهيوني. يعني بأن المقاومة تصعد من عملياتها والخسائر الصهيونية بين الحين والآخر تتصاعد من يوم إلى آخر. لكن سأذهب إلى النقطة الثانية التي ذكرتها لك، لأنه نتنياهو اليوم لا يراهن على الكيان الصهيوني، هو يراهن على بقائه في السلطة ويحاول أن تستمر الحرب، ليس رغم أنه يدرك أن حجم خسائره ويدرك تماما أنه لن يحقق أي انتصار سيدات العزيزة، حتى فيما يتعلق ما يسمى بالخط الأصفر وبقاء الكيان الصهيوني في عدة مناطق في جنوب لبنان التي احتلها. هذا هو من يعني هو ما تتمناه المقاومة، يعني أن المقاومة قادرة على أن تتعامل مع الكيان الصهيوني في هذه المناطق، وقادر على أن يكبدوا خسائر، يعني إما كحرب الشوارع أو كعمليات خاطفة أو من خلال حتى المسيرات الانقضاضية وغيرها. يعني بأن المقاومة قادرة على التعامل، يعني مسألة بقاء الكيان الصهيوني حتى في المناطق الحدودية على جنوب لبنان هو غير مستقر وغير ممكن تماما، لأنهم يدركون تماما بأنهم سيخسرون. لكن الرهان الحقيقي اليوم هو أو الدافع الوحيد للكيان الصهيوني في استمرار الحرب هو بقاء نتنياهو في السلطة. لا يري، وكذلك هو يراهن على حجم الدعم وحجم الإسناد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى سبيل هذا الذكر الولايات المتحدة الأمريكية هي لعبتها مكشوفة في هذا الاتجاه، هي تفاوض من جانب وتريد أن تستمر، كانت تضغط بشكل أو بآخر أن تبعد مسألة جنوب لبنان عن المفاوضات بشكل كبير، لكن إصرار الجمهورية الإسلامية الإيرانية على هذا الملف يعني وتمسكها، وكذلك حتى ردود فعلها على تهديدات ترامب وحتى على بقاء مثل هذه ورقة الضغط والابتزاز التي تسعى من خلال الولايات المتحدة الأمريكية على إيران لتقديم تنازلات في هذا الجانب لم ينفع ولم وفشل. لكن اليوم نستطيع أن نقول بأن الرهان الحقيقي اليوم، أو نستطيع أن نقول بأن اليوم المسألة كلها متعلقة بالولايات المتحدة الأمريكية وبما ستقدم أو بما ستتخذه من إجراءات ضد حليفها أو شريكها أو ضد حتى التابع لها المجرم نتنياهو. لذلك هذه مسألة نستطيع أن نقول بأنها مسألة تخص الولايات المتحدة الأمريكية، إما أنها تجرم نتنياهو على الانسحاب ووقف إطلاق النار ما لم في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومعها حتى محور المقاومة، ولا ننسى بأن اليمن دخلت في هذا الإطار وأغلقت مضي باب المندب أمام الكيان الصهيوني، مما يضاهت من حجم المأساة لدى أو عفوا يضاعف من حجم الخسائر لدى الكيان الصهيوني. لذا المقاومة هي قادرة على التعامل، ومحور الجهاد والمقاومة قادر على التعامل مع هذه الورقة. وبدل أن كانت مسألة ابتزاز من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لابتزاز محور المقاومة لتقديم تنازلات، هي تتحول اليوم، الآية انعكست على هذا الجانب، واليوم أصبحت مسألة ملف اللبناني هو قد يكون هو الرهان الحقيقي لمسألة استمرار المفاوضات ما بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وما بين الولايات المتحدة الأمريكية. وأثبتت إيران بأنها متمسكة بهذا الجانب ولن تقدم أي تنازلات فيما يخص جنوب لبنان في هذا الاتجاه.
1: نعم. إذن إيران متمسكة بشرطها أن تتوقف الحرب في لبنان وأن تنسحب إسرائيل من الجنوب اللبناني. إسرائيل لا تريد، من أجل كما تحدثتم يعني نتنياهو يريد أن يبقى في السلطة، لذلك هو لا يفكر بالخسائر وحجم الاستنزاف للجيش والاقتصاد الإسرائيلي. ولكن أستاذ عبدالله، التصريح الأخير لدونالد ترامب الذي يفاوض إيران من جهة ويتعهد بأن الحرب في جنوب لبنان ستقف، ولكنه يزج بسوريا في إطار صراع جديد مع حزب الله اللبناني ليتصدر المشهد بدلا من الكيان الإسرائيلي الغاصب. يعني عندما يقول أقترح على إسرائيل أن يتولى الشرع أمر حزب الله اللبناني، وأن إسرائيل تقاتل حزب الله منذ فترة طويلة جدا ويسقط عدد كبير جدا من القتلى، ويقول اقترحت على إسرائيل أن تتولى سوريا أمر حزب الله لأنني بصراحة أعتقد أنهم سيقومون بعمل أفضل. هنا أستاذ عبد الله، هل فعلا يمكن أن تتصدر سوريا المشهد نيابة عن إسرائيل؟ يعني هل يمتلك الجولاني أو الشرع كما يسمونه الآن القدرة على الوقوف أمام حزب الله، في حين أن إسرائيل وأمريكا مجتمعتين لم تستطيعا الوقوف في وجهه، رغم أن هناك خيانة لحزب الله من الداخل ممثلا بالدولة ورئاسة الوزراء؟
0: نعم، هو من الصعب، يعني من الطبيعي ومن البديهي ومن يعني حتى من يعني لا العقل ولا المنطق يؤكد بأن الجولاني وجماعته قادرين على أن يحدثوا فارق في المواجهة في المواجهة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو حتى مع حزب الله بشكل خاص. وهو الهدف، يعني لو عدنا بالذاكرة إلى وراء قليلا، هو الهدف الأساسي الذي جاء من أجله الجولاني، حتى ما جرى أو ما يجري بعد سقوط الرئيس بشار الأسد ومجيء الجولاني وجماعته، يعني نجد بأن هناك تماهي ما بين الجولاني وما بين الكيان الصهيوني بشكل كبير. هناك في حدود اتفاقيتين تم التوقيع عليهما فيما يتعلق أو ما تحت مسمى التعاون الأمني أو إجراءات السلام، ومع ذلك لم يعني الكيان الصهيوني يستمر إلى حد هذه اللحظة، يستمر في خروقاته، يستمر في تمدده في الأراضي السورية، الأراضي السورية خاصة بما يتعلق بالقنيطرة وما يتعلق بالعديد من القرى. وهذا يؤكد بالفعل مع صمت الجولاني على هذه الاتجاه، يؤكد بأنه أداء حقيقي اليوم للولايات المتحدة الأمريكية، كما كانت الجماعات التكفيرية بشكل عام، كما كانت أداة مستخدمة منذ العام 1996 و2000 و2001 وما جرى في يعني وما جرى من في أفغانستان، وما جرى أثبت بالفعل بأن هذه الجماعات التكفيرية هي أدوات تابعة للكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية. لكن فيما يتعلق حتى في الجانب السوري، نستطيع أن نقول بأنه أمام فشل الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني في الخوض في المعارك المباشرة مع محور الجهاد والمقاومة، كان هناك تأكيد حتى يعني أنا في أكثر من لقاء أكد هذا الجانب، بأنه اليوم حتى لو ربطنا المسألة بما يحصل حتى في اليمن وخاصة بالمحافظات الجنوبية، اليوم هناك عادة أو محاولة تدوير الجماعات التكفيرية، بدليل مثلا ما يحصل في عدن وما يحصل في المحافظات الجنوبية اليوم من تعيين قيادة أغلبها تابعة للجماعات السلفية التكفيرية وللجماعات التكفيرية بشكل عام. هذا يؤكد بأن اليوم الولايات المتحدة الأمريكية هي تراهن على هذه أو تحاول تدوير هذه الجماعات التكفيرية حال اليمن وحال سوريا بشكل كبير. إن كانت هناك نتائج أو مسألة أنها تصل إلى انتصار أو تستطيع أن تحقق ما لم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية أن تحققه في المعركة العسكرية المباشرة مع أو الكيان الصهيوني سواء مع حزب الله أو مع إيران، هو صعب يعني ومستحيل تماما. لكنهم أنا في اعتقادي بأنهم لديهم أكثر من اتجاه، يعني الاتجاه الأول فيما يتعلق بمحاولة إشغال الجبهات ومحاولة قطع الإمداد مثلا عن حزب الله، رغم أن هذه المسألة أصبحت بعيدة تماما أن تكون سوريا كما كانت في السابق بعد بشار الأسد محط، يعني نستطيع أن نقول بأنها محطة للتزويد أو لرفض المقاومة الإسلامية في لبنان بالأسلحة أو غيرها. انقطعت هذه المسألة، لكن هذا لا يعني انتهاء المقاومة. المقاومة لديها الكثير من الخيارات ولديها الكثير من الطرق. يعني المسألة اليوم متعلقة فيما يتعلق بنظام الجولاني هي محاولة اشغال، ليس انتصار، وإنما محاولة اشغال هذه الجبهة أو جعل حزب الله في يعني منشغلا بجبهة جديدة، مع أن هذه المسألة أنا في اعتقادي بأن حزب الله مشتاق إلى أن تكون هذه المواجهة، وهذا سيكون بمثابة نهاية للجولاني مثل ما كانت اليوم هذه المعارك تعتبر بداية النهاية للكيان الصهيوني. هي تعتبر أيضا بداية في حال فكر الجولاني أن يتمادى في هذه المسألة أو فعلا أن يحقق الرغبة الأمريكية في هذا الاتجاه. أعتقد بأن ليس فقط على مستوى حزب الله وإنما حتى على مستوى محور الجهاد والمقاومة هو قادر على التعامل مع هذه الجبهة الجديدة التي يحاول ترامب إشعالها. وعلى فكرة النظام الجولاني اليوم لا يتمتع لا بشعبية على المستوى الداخل السوري، ولا يتمتع حتى نستطيع أن نقول بتعاون حتى على مستوى المناطق المحيطة باستثناء السعودية والدول الخليج، هذه التي أثبتت ارتهانها والتي أثبتت بأنها أنظمة وظيفية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. لكن على مستوى مثلا العراق، على مستوى حتى المصر كذلك، يعني لليوم يعتبرون الجولاني وحكومته ونظامه بشكل عام نستطيع أن نقول بأنه بمثابة أداء أو بمثابة مخطط أمريكي في المنطقة يراد من خلاله إشغال المنطقة بما فيها مصر التي تعتبر متواضعة والتي قد يكون موقفها لا يرتقي إلى مستوى يعني الدور المهمة والدور الكبير، لكن مع ذلك هم يشعرون بخطورة وجود الجولاني. لذلك أنا أؤكد لك سيد العزيز أن رهان ترامب ورهان النظام الصهيوني على مسألة على الجولاني هو رهان خاسر بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. نعم
1: نعم. لو عدنا إلى لبنان، الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أكد أن العدوان الإسرائيلي على لبنان فشل في تحقيق أهدافه رغم تنفيذ الاحتلال نحو 10,000 غارة جوية، وشدد على أن المقاومة لن تقبل بأي صيغة لوقف إطلاق النار تمنح الكيان الصهيوني حرية الحركة أو تسمح له بمواصلة الاعتداء تحت غطاء سياسي أو تفاوضي. نحن نعرف أن الشروط التي طرحتها إسرائيل في التفاوض مع الحكومة اللبنانية شروط مجحفة جدا، بحيث أنها تنتهك سيادة لبنان بشكل كامل، ولكن كما نعرف حزب الله مع الحركة المقاومة الموجودة في لبنان لكن يتصدرها حزب الله هي ترفض ذلك شكلا ومضمونا، حيث بأنه قال في المجلس العاشورائي المركزي أن وقف النار لا يمكن أن يكون عنوانا شكليا يسمح للاحتلال بالتحرك كما يشاء، بل يجب أن يعني وقفا كاملا وشاملا للعدوان جوا وبرا وبحرا ومنع أي تقدم ميداني أو عمليات هدم وتمهيد لانسحاب الاحتلال بصورة كاملة من الأراضي اللبنانية. هنا يعني تشديد من قبل المقاومة على حرية وسيادة لبنان، الأرض والإنسان، بعكس ما تسعى إليه الدولة من خلال التفاوض في أمريكا مع الكيان الصهيوني على الاستعباد وعلى الذل وعلى الخنوع للكيان الإسرائيلي وكذلك للولايات المتحدة الأمريكية. إذن كما قال حزب الله الجيش اللبناني يفترض بأنه الجهة الوطنية المسؤولة عن الانتشار وحفظ السيادة، وأن أي محاولة إسرائيلية لفرض وقائع جديدة تحت عنوان التهدئة لن تمر. من يعني يفهم من خلال حديث الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بأن المقاومة مستمرة وأنهم لن يتوقفوا مهما كان شكل المفاوضات أو النتائج التي تنجم عن المفاوضات بين الدولة العميلة في لبنان وبين الكيان الصهيوني الغاصب. هنا الاستفادة أستاذ عبدالله من الموقف الإيراني في المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية والضغط الكبير الذي تشكله إيران من أجل وقف الحرب في لبنان، هل سينسجمان معا في إطار وحدة الساحات ونستطيع أن نحقق اختراق من الجهة اللبنانية التي تخشى منها إسرائيل أكثر من خشيتها من سوريا بالنسبة لتقديم الدعم وتكون بداية التحرر لفلسطين المحتلة بمشيئة الله؟
0: نعم، سأبدأ من الأخير في حتى نهرج كلمة إلى ما كنا نتحدث عنه حتى حول النظام السوري. هناك تصريحات قبل قليل صدرت حتى واعترافات من قبل بعض وسائل الإعلام الصهيونية نقلت عن الجولاني قوله بأننا لن نتدخل في لبنان ولن نقف في محاربة حزب الله، رغم أن هذه المهمة الأساسية التي جاء من أجلها الجولاني يعني بمنتهى الصراحة، لكن المعادلة الجديدة التي استطاع حزب الله أن يفرضها خلال الفترة الماضية أنا أعتقد بأنه غير الكثير من الموازين وجعل الكثير من أدوات العدوان تعيد حساباتها على مستوى حتى الجولاني الذي يأتي مثل هذه التصريحات وهي تناقض تصريحاته السابقة مع أول شهود لاحظنا كيف أنه كان يهدد وبأنه إذا قطع رصاصة واحدة من لبنان فإنه سيتم الرد عليها بشكل كبير، لكن من خلال الآن التصريحات التي وردت تؤكد مدى تراجع الجولاني وانصدامه بالمعادلة العسكرية أو بالمعادلة القوية جدا التي استطاع حزب الله أن يفرضها ليس فقط على مستوى الكيان الصهيوني ولا على الولايات المتحدة الأمريكية وإنما حتى على أدواتهم في المنطقة. هذه نقطة، النقطة بالفعل هو صحيح ربما قد تكون حتى أنها مسألة مساومة أو محاولة إلهاء حزب الله بمثل أو تطمينه بهذه الأتجاه ليقوم بعمليات جديدة، لكن وأكد لك كما ذهبت إليها في النقطة الأولى بأن حزب الله مستعد ومحور الجهات والمقاومة مستعد لأي احتمالات ولأي تطورات على مستوى الساحة ما يتعلق بالنظام اللبناني في الحديثة. يعني من المخزي بالفعل يعني اتضح بأنه في الوقت الذي اليوم هناك إجماع عربي وإجماع عالمي حول أحدية المقاومة وحول يعني ما يتعلق حتى بسلاح المقاومة، نجد بأن النظام اللبناني ومنذ صعود حتى الرئيس عون ورئيس حكومته نواف سليم يعني نواف سلام يعني غريب جدا، يعني هم مخالفين حتى لرغبة الشعب الإيراني الذي يقف ويساند المقاومة ويقف ضد رغبة الشعوب العربية والعالمية اليوم التي تساند وترفع فيها العلم أعلام حزب الله وعلام المقاومة في حتى في وسط أمريكا وفي وسط ألمانيا وفي وسط الدول التي كانت تعتبر أو تصنف بأنها حليف استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، ليأتي من الداخل من يغدر ويطعن من الظهر. لكن هذا الموقف بالنسبة للنظام اللبناني موقف ضعيف جدا، موقف ضعيف جدا حتى في مسألة مفاوضات أو الدخول في مفاوضات مباشرة مع الكيان الصهيوني لسببين. السبب الأول أنه لا يمتلك أي قوة، يعني ليس له أي مرجعية أو قوة يعتمد عليها في هذه المفاوضات، يعني ما الذي يستطيع أن يراهن عليه لكي يجبر الكيان الصهيوني في هذه المفاوضات على أن يقدم تنازلات أو على أن يجبرها على أو نستطيع أن نقول أو يدفعها إلى المفاوضات الجدية، ولا يمتلك القرار، لا يمتلك حتى جيش قوي قادر على صد الديران الصهيوني بدليل ما حصل خلال 15 شهر من الهدنة التي وقعت بعد العام 2024. يعني وجدنا بأن الكيان الصهيوني استمر في إثاراته، استمر في اغتيالاته، استمرت المسيرات وهي تجوب الأجواء اللبنانية دون أن يكون هناك موقف واحد للجيش اللبناني لعدم وجود فعالي، لعدم قدرتها يعني على او وجود لديها الامكانيات على مثل هذه على رجع مثل هذه الاعتداءات الصهيونيه. حال الجيش اللبناني او عفوا حال النظام الايراني عفوا النظام اللبناني هو كحال السلطه الفلسطينيه، ليس بيدهم القرار وليس بيدهم اي ضغوط، هم فقط عباره عن امعات او شماعات نستطيع ان نقول وضعها العدو الامريكي والعدو الصهيوني للرهان. انا اعتقد حتى فيما يتعلق، هناك فارق كبير فيما يتعلق بالمفاوضات التي تجري على مفاوضات مباشره ما بين النظام اللبناني وما يتعلق بالكيان الصهيوني، والمفاوضات اليوم التي تجري ما بين ايران وما بين امريكا. نجد بان ايران متمسكه يعني وهنا الغريب متمسكة بحقية المقاومة، متمسكة بسلاحها، متمسكة بحزب الله يعني على أنه جزء لا يتجزأ من لبنان. وبالفعل نحن نتحدث عن حزب الله اللبناني، لا نتحدث عن شيء آخر، بينما في الطرف الآخر يتعامل السلطات اللبنانية تتعامل مع حزب الله على أنه من خارج لبنان، ويعني وهذا شيء غريب جدا. لكن نستطيع أن نقول عليها اليوم من يجبر العدو الأمريكي ومن يجبر العدو الصهيوني على تقديم التنازلات هي المفاوضات الإيرانية والضغوط الإيرانية، لكن ما يتعلق بالحكومة اللبنانية وما يتعلق بالرئاسة اللبنانية لم تقدم شيء ولن تقدم أي شيء، لأن كما يقال فاقد الشيء لا يعطيه، يعني ليس بيد الجيش الإيراني، ليس بيد النظام اللبناني أي شيء حتى يضغط من خلاله على الكيان الصهيوني كي تقدم تنازلات أو حتى القبول بالخمس النقاط التي تم التوقيع عليها في العام 2024 التي هي وقف إطلاق النار والانسحاب وإطلاق الأسرى والتعويضات وغيرها. لا يمتلك النظام والسلطات اللبنانية أي شيء تستطيع من خلاله أن تضغط على الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية، بينما العكس نلاحظه من خلال التنازلات اليوم التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية وربطها حتى بالشروط الإيرانية فيما يتعلق بأن يكون البند الأول والاتفاق أو قبل أي مفاوضات في قائمة أن يتم وقف إطلاق النار في لبنان. وهذا يؤكد لك مدى الحجم والفارق الكبير في من يقود هذه المفاوضات. وهناك معلومة أخيرة أود أن أذكرها سيد الحديث، قد يكون حتى وهو أنا في اعتقادي بأنه الأرجح مسألة ما يسمى بالمفاوضات المباشرة ما بين النظام اللبناني والكيان الصهيوني، هو أنا في اعتقادي بأنه قد تكون يعني يسعى العدو الأمريكي والعدو الصهيوني من خلال يعني الضغوط التي سيتلقاها من الجمهورية الإيرانية أن لا يحول النجاح أو ما سيسفر عن المفاوضات ما بين أمريكا وما بين إيران، ما سيسفر عليها من نجاح في هذه المفاوضات سترحلها إلى أو ستجعلها ترحل إلى على أساس أنها أن النظام والنظام اللبناني هو الذي حقق هذه النتيجة. نعم
1: هذا من ناحية، ولكن تبرز وحدة الساحات، ولذلك فإن الضغط الكبير الذي تشكله إيران على المفاوض الأمريكي الذي بدوره هو الوحيد الذي يستطيع أن يضغط على إسرائيل لتنسحب ويستطيع حتى أن يكسر شوكتها، يعني أثبتت وحدة الساحات بأنها حل ناجع بشكل كبير جدا. فالضغط من هناك ولبنان يعني الآن يكفي أن يشعروا بأنهم غير مكشوفي الظهر وأن المحور بكامل يقف إلى جوارهم وبأنهم لن يكونوا وحدهم كما وقف المحور مع غزة وما زال وقفا معها حتى الآن. أستاذ عبدالله لو خذنا في اتجاه آخر في إطار السياسات التي تقوم بها إسرائيل أو يقوم بها الكيان الصهيوني الغاصب، والآن الإشاعات التي تتجه صوب مصر وهي من دول الطوق للكيان الصهيوني أو بالأصح لفلسطين المحتلة، هناك نشط سياسي إسرائيلي يقول بأن الإخوان المسلمين سيسيطرون على مصر وسيستولون على تكساس وفلوريدا وأنهم بعد 15 عاما سيخوضون حربا مع مصر. الآن الأنظار تتجه إلى مصر، يعني بعد أن ضمنوا سوريا وهم يسيطرون على طبعا الأردن حتى لا تشكل بالنسبة لهم أي ضغط، يخافون من مصر ودائما يتحدثون عن الإخوان المسلمين رغم أننا نعرف بأنهم يعتبرون يد من أيديهم وورقة من أوراق الضغط التي يضغطون بها على العالم العربي والإسلامي وجود الإخوان المسلمين أو التنظيمات الإرهابية كما يحلو لهم أن يطلقوا عليها أو أن يسمونها. الاتجاه إلى مصر في هذا التوقيت بالذات هل يعتبر تخفيض ضغط ناتج عن الخسائر التي يتعرضون لها في الجبهات المتعددة مع محور المقاومة، أم أن العين بدأت فعلا أو أن العد التنازلي على المواجهة مع مصر قد بدأ؟
0: نعم، يعني هذا يؤكد حقيقة واضحة، يعني هناك أسراب حتى من قبل قيادة إعلامية في الجمهورية في مصر دعت بعضها، يعني أنا أتذكر رئيس تحرير إحدى الصحف الحكومية قبل العدوان على الجمهورية الإسلامية الإيرانية ذكر بالحرف الواحد بأن مصر لابد أن يكون لها موقف مساند للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفي حال اندلاع حرب على إيران لابد أن يكون هناك مشاركة فعلية من قبل القوات المصرية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومؤازرة. هذه سبب واحد بأنه في حال يعني في حال انهزمت إيران فإن بعدها ستأتي مصر وستأتي تركيا، بمعنى بأننا نكف اليوم بالفعل أمام خطة أمريكي سواء ما يتعلق بمسألة ما يسمى بالتنميه في الشرق الأوسط أو ما يتعلق بالكيان الصهيوني ومشروعه إسرائيل الكبرى. هذا قائم على أن تكون هناك نهاية محور المقاومة، نهاية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ثم تنتقل المسألة إلى مصر وغيرها. وجود جولان سيدة العزيزة ولا يشكل فقط أو كانت بمثابة تهديد على فقط على لبنان، وإنما هو تهديد كما ذكرت لك على العراق وعلى مصر، ومصر تدرك هذه الحقيقة. نعم. يعني هناك اعتراف حتى اعتراف ضمني من قبل وسائل إعلامية مصرية أو حتى تقارير مصرية تؤكد هذا الاتجاه، ليس من اليوم وإنما منذ أول يوم من صعود الجولان، وهناك تحذيرات من داخل مصر من خطورة المخطط الذي يجري في هذا الاتجاه. ما عدت هذه المخاطر وهذه المخاوف هو إعلان مشروع ما يسمى بإسرائيل الكبرى والذي تندرج حتى مصر ضمن إطارها أو في إطار هذا المخطط، بمعنى بأن اليوم المسألة واضحة. المسألة اليوم يعني لا تستدعي فقط أن يقف العالم موقفا مؤيد إعلاميا أو المتعاطف، اليوم يتطلب الواقع يتطلب أن تكون هناك مشاركة فعلية. وأنا أعتقد أن قائد الثورة السيد عبد الملك حفظه الله في خطابه بمناسبة السنة الهجرية الجديدة تطرق إلى هذه المسألة، مسألة أن لا يكون الموقف متعلق فقط أو ردة الفعل متوقفة فقط على ما يتعلق بمحور الجهاد والمقاومة، وإنما يجب على الأنظمة والشعوب العربية بمختلف اتجاهاتها أن يكون هناك توحد في ساحاتها وأن يكون انخراط في هذه المعركة، لأن المشروع كما ذكرنا يمس حتى الدول التي تعتبر حليفة والتي خاضت أو التي اندمجت حتى في المشروع الصهيوني وما يتعلق بعمليات التطبيع أو اتفاقية إبراهام. المسألة لم تعد مقتصرة فقط على الدول بعينها، وإنما أصبحت معروفة ثمان دول داخلها ضمن إطار ما يسمى بإسرائيل الكبرى من ضمنها السعودية وغيرها. هذه المسألة سيدتي العزيزة جعلتنا بالفعل يعني جعلت قائد الثورة يطلق هذا التحذير الأخير فيما يتعلق بوحدة الساحات وبما يتعلق بموقف الأنظمة وما يتعلق بما يتعلق بالشعوب الشعوب العربية. هذا الاتجاه مهم جدا في هذا الإطار، ونستطيع أن نقول اليوم بأن يعني بالفعل المخاطر الحقيقية اليوم حتى ما تعاني اليوم من أزمة اقتصادية لجمهورية مصر، ما تعاني من أزمة اقتصادية وارتفاع بأسعار الدولار ومحاولة لتأجيج الأوضاع الاقتصادية، هي تصب في صالح الكيان الصهيوني وتأتي ضمن هذا المخطط. لكن أنا في اعتقادي لا زالت حالة التبعية أو لا زالت حالة الخوف من قبل القيادة أو من قبل السلطات المصرية هي العائق، وقد تكون هي لا ندرك يعني حقيقة بأن يعني أصبحت المسائل واضحة وأصبحت الأمور واضحة وما ذلك لا زال الموقف يعني موقف غير يعني لا يرتقى إلى مستوى الحدث أو إلى مستوى المخططات التي يقوم بها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية. فأعتقد اليوم مصر قد تكون مطالبة أكثر من غيرها أمام ما يتعلق اليوم حتى في مسألة فيما يسألت الاتفاق أو ما يسألت اليوم ما يتعلق بجنوب لبنان. اليوم كان من المفترض حتى على جمهورية مصر أن تقدم على إغلاق مضيق قناة السويس. والغريب بالفعل بأنه أمس كانت هناك شحنة وصلت إلى بورسعيد إلى ميناء بورسعيد وكان هناك انتفاض شعبي وخروج مظاهرة ربما أو محاولة لمنع مرور هذه السفينة وتحولها إلى أو يعني إلى أن تسير في اتجاه إلى الأراضي المحتلة في فلسطين أو إلى الموانئ الصهيونية. بمعنى بأن مصر إلى اليوم موقفها غريب بكل ما تعني الكلمة من معنى، ربما يحاط بها من مخاطر وربما يخطط لها ورغم أن هذه الأمور بدأت واضحة ورغم حتى التحذيرات من داخل المصري من خطورة هذه المخططات، لكن النظام المصري إلى حد هذه اللحظة موقفه وردود فعله لا ترجع إلى المستوى المطلوب وأكد على هذا الاتجاه. هذا ما حذر منه قائد الثورة في خطابه الأخير وما أشار إلى أهمية أن تكون هناك وحدة عربية كبيرة لمقاومة المشروع الأمريكي والصهيوني في المنطقة.
1: نعم، هذا هو الصحيح، وعلى الجميع أن يستفيدوا من التغيرات التي طرأت على المنطقة وتغير ميزان القوى فيها، لأن هناك قوة رادعة ومتنامية بشكل كبير جدا أثبتت قدرتها على قيادة المنطقة وقيادة نستطيع أن نقول الموقف بشكل عام. يعني إيران الآن ليست وحدها، ولكن هي والمحور المقاوم صارت تخط النمط الجديد للمقاومة والنمط الجديد للنظام الذي سيكون عليه في قادم الأيام، وعلى الجميع أن يلتفوا حول المحور المجاهد بقيادة إيران حتى نستطيع فعلا أن نحصل على المكانة التي نرقى إليها والتي يعني نستحق أن نعيش فيها، خصوصا بأن الوطن العربي يمتلك من مقومات القوة ومقومات الريادة الشيء الكبير. في ختام اللقاء أشكركم كثيرا أستاذ عبد الله الحمصي الخبير السياسي مشاركتنا هذه المدة الزمنية من عمر فترتنا المفتوحة تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وبإذن الله يكون لنا موعد مع لقاءات قادمة أخرى
0: بإذن الله تعالى. وشكرا موصول لكم ولطاقم العمل وللمستمعين الكرام.
1: شكرا جزيلا، في أمان الله.

الحادية عشرة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. طابت أوقاتكم بالخير مستمعينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نحييكم سمعنا الكرام ونقدم لحضراتكم ثانية نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. والبداية بالعناوين: استشهاد فلسطينيين برصاص العدو الإسرائيلي في بلدة بيت أمر، بيان قطري باكستاني مشترك عقب اختتام قمة لوسيرون بمشاركة إيران والولايات المتحدة، القوات الروسية تستهدف مركزا لتشغيل المسيرات الأوكرانية في سومي. إلى التفاصيل. بعث عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز بن حبتور برقية عزاء ومواساة في وفاة الحاج مهدي حمود الوليدي، وأشار عضو المجلس السياسي في البرقية التي بعثها إلى نجل الفقيد الشيخ هاشم مهدي الوليدي وإخوانه مهدي وعبد الرقيب ومحمد وقحطان، وإلى منصور هاشم الوليدي وإخوانه أحمد ونبيل ومجد ومعتصم وجميع آل الوليدي بمناقب الفقيد وإسهامه في خدمة المجتمع وعطائه الخيري تجاه الآخرين ونهجه القويم في إصلاح ذات البين في محيطه الاجتماعي. وعبر الدكتور بن حبتور عن خالص العزاء والمواساة لأبناء الفقيد وأبناء عمهم هاشم الوليدي وجميع أفراد الأسرة وآل الوليدي كافة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. استشهد طفل فلسطيني وفتى وأصيب شابان آخران فجر اليوم برصاص قوات العدو الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة الغربية المحتلة. واعتقلت قوات العدو 8 مواطنين فلسطينيين بينهم طبيب خلال حملات مداهمة واقتحام نفذتها في عدة محافظات بالضفة تخللها تفتيش للمنازل والعبث بمحتوياتها. اختتمت الجولة الأولى من المحادثات رفيعة المستوى المنعقدة في إطار مذكرة التفاهم الموقعة في العاصمة الباكستانية إسلام أباد بمشاركة ممثلين عن إيران والولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب الدولتين الوسيطتين دولة قطر وجمهورية باكستان، والتي عقدت في منتجع بورغنشتوك بسويسرا. ونشرت وزارة الخارجية القطرية على حسابها في منصة إكس اليوم البيان المشترك الصادر عن دولة قطر وجمهورية باكستان بشأن اختتام قمة بحيرة لوسيرن، وجاء فيه إن الأطراف اتفقت استنادا إلى مذكرة التفاهم على إنشاء لجنة رفيعة المستوى تتولى الإشراف السياسي على جهود الوساطة على أن يرفع كبير المفاوضين تقارير دورية إلى اللجنة إلى جانب قيادتهما لمجموعات عمل متخصصة تعنى بالملف النووي والعقوبات وإنشاء مجموعة عمل للمتابعة وتسوية النزاعات بما يضمن للتنفيذ الفعال لمذكرة التفاهم فضلا عن النظر في المسائل الأخرى ذات الصلة. كما اتفقت اللجنة على خارطة طريق تهدف إلى التوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما بما يمهد للبدء الفوري في جولة جديدة من المحادثات الفنية. وذكر البيان أن الطرفين اتفقا على إنشاء مجموعة عمل لتفادي التصعيد تضم الطرفين والجمهورية اللبنانية وبتيسير من الوسطاء بهدف ضمان الالتزام بوقف العمليات العسكرية في لبنان وفقا لما نصت عليه مذكرة التفاهم. قال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني محسن رضائي اليوم إن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية اعتداءات وإجراءات العدو الإسرائيلي التصعيدية في لبنان وفقا للتفاهم مع إيران. وأضاف في تدوينة على منصة إكس أن بلاده ستحاسب الأمريكيين في حال تعرضت إيران لأي تهديد. أفاد مصدر عسكري روسي اليوم بتدمير السلاح المدفعية التابع لقوات مجموعة الشمال بالتعاون مع قوات الاستطلاع الجوي نقطة تحكم تابعة لطائرات مسيرة أوكرانية في قطاع سومي. فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم إسقاط 300 ومسيرة أوكرانية الليلة الماضية في مقاطعات جنوب غرب روسيا. بلغ إجمالي المصابين في حادث المصنع بمنطقة رأس لفان الصناعية شمال العاصمة القطرية الدوحة، بلغ الإجمالي 54 شخصاً حسب وزارة الداخلية القطرية، فيما لا تزال فرق الطوارئ تبحث عن مفقودين إثر الحريق الذي نشب نتيجة الانفجار الذي نتج عن عطل فني أثناء تشغيل المصنع. الخبر الأخير، لقي 16 شخصاً بينهم نساء وأطفال حتوفهم إثر غرق قاربهم في منطقة الرهد أبو دكنة بولاية شمال كردفان في السودان. وكشفت مصادر أمنية أن من بين الضحايا عدداً من النازحين الذين قدموا من منطقة البشمة بولاية جنوب كردفان، مشيرة إلى أن المعلومات الأولية تفيد بأن انقلاب القارب وقع نتيجة الحمولة الزائدة، مما أدى إلى فقدان المركب لتوازنه وغرقه مخلفا هذه الخسائر البشرية الفادحة. وفي سياق منفصل، كانت مجموعة محامو الطوارئ الحقوقية قد أعلنت في بيان أمس الأول أن مناطق واسعة من ولاية شمال كردفان تشهد تدهوراً إنسانياً متسارعاً نتيجة القيود المفروضة على حركة السلع والمواد الغذائية والدوائية بين مناطق النزاع. سامعينا الكرام، كان هذا هو الخبر الأخير في نشرتنا الإخبارية الثانية التي لم يتبقى في ختامها إلا التذكير بعناوينها. استشهاد فلسطينيين برصاص العدو الإسرائيلي في بلدة بيت أمر. بيان قطري باكستاني مشترك عقب اختتام قمة لوسرن بمشاركة إيران والولايات المتحدة. القوات الروسية تستهدف مركزاً لتشغيل المسيرات الأوكرانية في سومي. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفينكم سامعينا الكرام بنشرتنا الإخبارية الثانية.
1: وقفة إعلانية.
2: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك. الهيئة العامة للزكاة.
3: الاستثمار قطار التنمية في كل البلدان، ومن خلاله يمكن تنويع مصادر الدخل وخلق فرص العمل والحد من البطالة وتحقيق النمو الاقتصادي معا نحو تشجيع وتسهيل الاستثمار في اليمن. مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
5: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 1 حتى 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة، مستشفى زايد سابقا. العنوان: مديرية بني الحارث، أمانة العاصمة صنعاء للعلم والإحاطة. تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية 01-59-8082 أو 776-777-348، ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.
6: سواء كنت صاحب عمل أو عامل في القطاع الخاص، من المهم أن تعرف هذه المعلومة. سداد صاحب العمل للاشتراكات التأمينية المتمثلة بنسبة 18% من إجمالي الأجر الشامل للمؤمن عليه يضمن حصول المؤمن عليه العامل على معاشات تقاعدية له ولمن يعول من بعده في حال تعرضه لأحد المخاطر الاجتماعية أثناء العمل، مثل فقدان القدرة على الكسب بسبب الشيخوخة والعجز غير المهني وإصابة العمل، أو فقدان مصدر الدخل، أو فقدان العائل بسبب الوفاة أو السجن أو الفقد. المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بعون الله، مستقبلك مضمون.
7: يعلن المستشفى العربي الدولي عن استضافة البروفيسور وليد علي شانع، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، جامعة ليستر بريطانيا، لمعاينة وعلاج الحالة التالية: مناظير الجهاز البولي وجراحة المسالك بالمنظار، تشخيص وعلاج أمراض البروستاتا وجراحتها، تشخيص وعلاج أورام الجهاز البولي، علاج العقم وتأخر الإنجاب عند الرجال، جراحة الاضطرابات الجنسية والذكورة، جراحة تشوهات المسالك البولية الخلقية لدى الأطفال، حصوات الكلى والحالب والمثانة. الاستشارة التخصصية في جميع أمراض المسالك البولية، وذلك ابتداء من 21 يوليو حتى 25 يوليو 2026. المستشفى العربي الدولي، صنعاء، شارع 60 الشمالي، شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.

شريكا في صناعة النصر وساهم في دعم سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية من خلال الإنفاق من جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وورلد عبر الرقم 7844 888

هنا هنا هنا إذاعة صنعاء رفيقة الصمود والبقاء صوت معالي الحق إذا الحق كعادتهم برى بوجه كل مأزوم وخائن.

0: هنا إذاعة صنعاء عرين الأحرار.
1: الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي.
0: ومنبر الثوار.
2: يا هنا يا هنا
0: قبس من نار هدى يا أولي الأبصار. برقة من نور وعي في البوادي والجبال والفيافي والقرى، وهزيم الرعد في كل المدائن.
3: نعلم اللي ما درى ونفهم اللي ما فهم، إن الضلال يزول وإن الحق لا يمكن يزول.
0: إذاعة صنعاء صانعة الأحلام والأنغام، وهي حاضنة الرواد والأعلام، ما فوق أرض المجد وما تحت الثرى. وبالرغم مما هو كائن، هي أنفس الخزائن. هنا إذاعة صنعاء.
4: وأنا جمال العز كله بكمله، والمجد لدسمال والعز حزام.
0: هنا استحالة الفناء.

0: طيلة تاريخها العريق نصيرة للأخ والصديق، قاهرة الأحقاد والأعداء.
1: ومن جهلنا حذاري لا يساومنا ولا يبحى دلاله من مآسينا.
0: من هاهنا رسالة إلى الوراء، خلاصة الخبر بها والمبتدى.

0: أثيرها العملاق عشق لا يزول وصوتها باق على طول المدى، فلا تكن باغ ولا متكبرا.
1: فلا حدنا الفاشل سوى يعلن الفاشل، فلا حدنا الفاشل سوى يعلن الفاشل.
0: رسالة إلى كل جاهل بحقها، هنا هنا وها هنا، اسمع لما يوحى هنا، فإذاعة صنعاء هنا.

هنا إذاعة صنعاء. إذاعة صنعاء.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، وهذه فترة تحيا اليمن. العديد من الرسائل الصوتية التي بعث بها مراسلو الإذاعة لنكون في صورة الأنشطة والفعاليات التي تشهدها عموم المحافظات الحرة. هذه الرسالة الصوتية من الزميل إبراهيم القرضي، محافظة صنعاء، عن تدشين محافظة صنعاء ونائب وزير التربية والتعليم العام الدراسي الجديد وزيارات ميدانية للمدارس.
1: نحييكم مستمعين الأعزاء جميعا، تحية في مستهل لقانا معكم لهذا اليوم من محافظة صنعاء، وهذا لقانا يتجدد على حضرتكم لنستعرض لحضرتكم أهم أبرز الأنشطة والفعاليات المختلفة التي تشهدها المحافظة، حيث دشنا محافظ صنعاء الأخ الأستاذ مجاهد عبد الباسط الهادي ونائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي الدكتور حاتم الدعيس، وأيضا الأخ الأستاذ طالب دحان وكيل المحافظة مدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة، وذلك العام الدراسي الجديد، حيث استمع الأخ المحافظ ونائب وزير التربية من مسؤول القطاع التربوي إلى شرح عن الجهود المبذولة لتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب لهذا العام الدراسي الجديد، وأشار بأن عدد الطلاب الذين استقبلتهم المدارس خلال اليوم الأول قد بلغ أكثر من 490 ألف طالبا وطالبة، كما أشاد الأخ المحافظ ونائب وزير التربية بحرص المعلمين والطلاب على استمرار العملية التعليمية باعتبار التعليم جبهة لا تقل أهمية عن بقية الجبهات في مواجهة أعداء الوطن، منوهين بجهود القائمين على القطاع التربوي انطلاقا من استشعارهم من المسؤولية الملقاة على عاتقهم في ظل الظروف الراهنة، ومشيدا بمستوى إقبال الطلاب على المدارس وحرص الجميع على إنجاح العملية التعليم. وأثناء عمل التشين أوضح الأخ محافظ محافظ صنعاء عبد الباسط الهادي وذلك في تصريح لإذاعة صنعاء برنامجنا تحية اليمن، وذلك عن التشين قائلا:
2: هذه الجبهة العظيمة التي نود أن نبلغ الجميع من في هذا القسم التربوي في الجمهورية اليمنية المحررة الحرة الأبية تحت قيادة قائد الثورة سلام الله عليه، لأنهم في هذا الميدان وهذه الجبهة إنما تكون هذه المدارس ترضي الله سبحانه وتعالى بتقديم الوعي العام.
1: كما أوضح الأخ نائب وزير التربية والتعليم وذلك في تصريح الإذاعة حول عمل التدشين قائلا:
3: لفت انتباهنا الأعداد الغفيرة من الطلاب، ما شاء الله متواجدين والناس كلهم مهتمين، وهذا السيد المحافظ معنا والسيد مكتب التربية، ونشد على أيدي كل التربويين وكل المعلمين وكل أولياء الأمور، نريد أن ندفع بأبنائنا للدراسة من أول يوم إلى آخر يوم بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: كما أوضح الأخ الأستاذ طالب دحان وكيل محافظة صنعاء مدير عام مكتب التربية والتعليم وذلك في تصريح إذاعة حول عمل التشين قائلا:
4: أتمنى من الجميع من الآباء والأمهات دفع أبنائهم إلى مدارسهم لما فيها الفائدة لأبنائنا، ولأننا نهتم بتربية أبنائنا وملبسهم وكل الأشياء نهتم بهم، لكن قبل كل هذا هو أن نربيهم التربية السليمة والصحيحة.
1: ومن الأنشطة الأخرى مستمع الأعزاء، حيث نظمت محافظة صنعاء فعالية بذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، وتشيينا للمرحلة الثالثة من دورات التعبئة العامة طوفان الأقصى والعام الدراسي الجديد. وفي الفعالية التي نظمتها السلطة المحلية بالتنسيق مع التعبئة العامة ألقيت العديد من الكلمات المعبرة والهادفة إلى أهمية إحياء هذه الذكرى، وكذلك الأهمية الاستراتيجية للمرحلة الثالثة من دورات التعبئة العامة طوفان الأقصى. وقد استعرضت الكلمات صورا من مآثر الإمام الحسين عليه السلام وسيرته الجهادية في مقارعة الطغاة والمستكبرين. ختام المستمعين الأعزاء، تقبلوا أجمل تحياتي إبراهيم القرضي إلى صنعاء، تحية اليمن.

0: ومن صنعاء إلى محافظة إب وزميل علي عباد. هذه الرسالة الصوتية تتحدث عن الاختبارات النهائية لأبنائنا الطلاب والطالبات في 6 كليات.
1: سامعنا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من محافظة إب أجمل ورقة تحايا، ونوافكم بأبرز الأنشطة والفعاليات التي تشهدها محافظة إب، ومن أبرزها مناورة تطبيقية ومسير حاشية.

0: حيث أيضا أقيمت مناورة تطبيقية المستوى الثاني، وانطلق أيضا المسير من ساحة حرم الجامعة مرورا بعدد من شوارع المحافظة. وخلال مشاركته أكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور نصر الحجيلي أن الدورات التوعية والتعبوية التي شملت الأكاديميين والإداريين والطلبة تمثل تجسيدا عمليا لقيم الهوية الإيمانية، وكذا وتسهم في بناء جيل واعي وقادر على تحمل المسؤولية الوطنية، وكذا مواجهة ما يستهدف الوطن ومقدرات الأمة. كما أشاد الحجيلي بالتفاعل الواسع من قبل منتسبي الجامعة، وأيضا مواقفهم الدائمة للخيارات الوطنية، مؤكدا أن أبناء الشعب اليمني ماضون في أنشطتهم التعبوية والتوعوية والاستعداد المستمر لمختلف الاستحقاقات. وقد شارك في المناورة نواب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله الفلاحي، والأستاذ الدكتور فؤاد حسان، والأستاذ الدكتور أحمد أبو لحوم، وأمين عام الجامعة الأستاذ عبد الملك السقاف، ونائب مسؤول التعبئة العامة أبو كمال، وأيضا أبو سراج السراجي، إلى جانب عدد من القيادات الأكاديمية والإدارية بجامعة إب. هذا وقد أشار الدكتور العز العقاب نائب رئيس الجامعة المساعد لشؤون الطلبة حول أهمية هذه الدورات، حيث قال:
1: بسم الله الرحمن الرحيم. نحن أبناء جامعة إب بمختلف فئاتها أتينا هنا إلى المناورة والبيان العملي بعد مدة أقصاها تقريبا أسبوعين متكاملين، ونحن اليوم في هذه المناورة اقتداء بقول الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فاليوم أعداء الله وأعداء المؤمنين هم الأمريكيين والنصارى، وأيضا اليهود والكيان الصهيوني الغاشم الذي يعتبر اليوم هو يتحربد في كثير من البلدان العربية وفي الوطن العربي. فهذه التعبئة العامة هي استعدادا وتعزيزا للقوات المسلحة، وأيضا تعزيزا للأمن ودفاعا عن الأمن وعن الأرض وعن الأرض ووحدة البلاد، لقول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا نحن أمة واحدة. وسنسعى جاهدين إلى انتشار أو نشر هذه البيانات وهذه المعلومات على مستوى أسرنا وعلى مستوى كل من يستطيع حمل السلاح لمواجهة الأنجهية الأمريكية. هؤلاء هم عبارة عن إصابة جاءوا إلى في هذا الزمان، لم يلاقوا قطب آخر يبدعهم، ونتيجة لعربدتهم هذه نحن نستعد استعداد كامل لمواجهة أي خطر قد يمس البلاد أو قد يمس اليمن أو قد يمس أي شبر من تراب هذا الأرض. ونحن قادمون قادمون قادمون لتحرير البلاد كاملة، وإن شاء الله سنلتقي دائما في بيت المقدس بإذن الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: من جانب آخر، أعزائي المستمعين، تحدث الأخ الأستاذ الدكتور فؤاد حسان نائب رئيس الجامعة، حيث قال:
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نحن هنا في هذه المنطقة أتينا لعمل مناورة بعد تدريب دام لثلاثة أسابيع من منتسبي جامعة إب، ونوجه رسالة للأعداء، وبالأخص بعد ما رأينا أمس بوم عيننا البلطجة الأمريكية عندما يعتقل زعيم دولة معترف بها عالميا ودوليا ويعتقله من قصره. هذا يشجعنا ويحمسنا ويحفزنا إلى أن نتعلم كل شيء، كيف ندافع عن أنفسنا، كيف نستطيع أن نسد أي زحف، كيف نستطيع أن نسد أي إنزال مظلي، أي إنزال مهما كان نستطيع أن ندحره، ولن نعود أن نعيدهم إلى بلادهم إلى أمريكا إلا نعوش. هذا إن عادوا نعوش.
0: أيضا مستمعينا الكرام، هذا ما تحدث به نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلبة المساعد العزي الدكتور العزي العقاب. وكذا أيضا الأستاذ الدكتور فؤاد حسن نائب رئيس الجامعة حول أيضا هذه الدورات، دورة طوفان الأقصى وعملية التطبيق العملي على مختلف ما تلقوه من محاضرات نظرية، حيث أيضا تم تطبيقها على الواقع العملي. ختاما هذه أرقى التحايا مني علي عبد علي عباد، إذاعة صنعاء، البرنامج العام محافظة إب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سمعين الكرام أيضا من رسائلنا الصوتية، هذه الرسالة الصوتية التي بعث بها الزميل محمد صالح الكليبي من محافظة دمار عن فعالية ثقافية للمؤسسة العامة للاتصالات وفرع هيئة البريد في ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأكارم، نلتقيكم اليوم من المؤسسة العامة للاتصالات وفرع هيئة البريد، حيث نظموا فعالية ثقافية في ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام للعام 1448 هجرية، والتي أقامتها المؤسسة وفرع هيئة البريد. ونحن خلال هذه المناسبة وهذه الفعالية سلطنا الأضواء على أهم ما جاء فيها، حيث ألقيت كلمة ترحيبية بهذه المناسبة ألقاها الأستاذ محمد رزق، حيث قال:
2: بل هي مدافعا للحرية والكرامة، وإن أحداث كربلاء سنة 61 هجرية لم تكن معركة بين جيشين، بل كانت معركة بين ضميرين. لقد علمتنا حادثة كربلاء والتي كانت خلاصتها ذلك الموقف الشجاع الذي اتخذه الإمام الحسين عليه السلام، أن الوقوف مع الحق وحيدا خيرا من السير مع جيش من الباطل. إن أحيائنا اليوم لهذه الذكرى العظيمة، ذكرى عاشوراء، ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام في يوم 10 محرم سنة 61 هجرية، نستذكر من خلالها فاجعة كربلاء الأليمة التي استشهد فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وريحانته، وسيد شباب أهل الجنة مصباح الهدى وسفينة النجاة أبو عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام. تلك الحادثة التي أثبتت عبر التاريخ أن الدم الذي سفك في كربلاء لم يجف، بل صار نهراً يجري في عروق المظلوم، لأن الإمام الحسين عليه السلام وقف ب72 شخصاً تجاه جيشاً كامل مجرد من الضمير، وكان يؤمن بأن العدد لن يصنع الحق، بل الحق هو الذي يصنع الرجال. فقد تركت واجعة استشهاده في كربلاء تأثيراً بليغاً في عظمة الثورة وذروة التضحية في مواجهة الظلم والطغيان، إذ أننا اليوم نستلهم من خلالها الدروس والعبر في الشجاعة والتضحية والعزة والكرامة والوقوف في وجه الطغيان والمستكبرين، وانطلاقاً من قوله تعالى: ولا تحسبن الذين بذلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، صدق الله العظيم. نقول: عظم الله لنا ولكم الأجر، وأحسن الله وأحسن لنا ولكم العزاء في ذكرى مصاب سيد الشهداء سبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب وابن فاطمة بنت محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن ثورة الإمام الحسين لم تتجمد في عصرها ولم تقتصر على زمانها، لأن المبادئ والأهداف التي تحرك الإمام الحسين على أساسها وسعى بها إلى إصلاح واجع الأمة في كل المجالات شكلت مجالا ثوريا لا يتوقف، ووهجا إيمانيا لا ينطفئ، ومنهجا ملهما للثوار والجادة عبر التاريخ. وقد كانت المرتكزات الأساسية لهذه الثورة هو أنها تتوافق مع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد قال عن الحسين: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين صبط من الأصباط. فكان من مآسي كربلاء إن من أوصاهم به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يحبوه قاموا فقتلوه وما أبيوا ببغض الله لهم، ولا بدعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليهم. فذبحوا الإمام الحسين وإخوته وأبنائهم، واقتادوا حفيدات المصطفى بالسلاسل والجيوش، فولدت ثورته الممهورة بأزكى الدماء، ثورات لا تنتهي مرتكزها الأساسي العدرة الطاهرة. فقد تكرر الإمام الحسين عبر التاريخ كحالة ثورية إيمانية من خلال أعلام الهدى من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشيعتهم الأوفياء وأنصارهم الصادقون في الوقوف على امتداد التاريخ في وجه الطغاة. وكان من أبرز المحطات العظيمة التي سارت على نفس منهج الإمام الحسين هي تلك الانطلاقة التي انطلق بها الشهيد الجائد السيد حسين بدر الدين الحوذي رضوان الله عليه وأعوانه، وإعلانه شعار الثورة الذي يعبر عن الموقف في وجه الغطرسة الأمريكية والإسرائيلية، وقيامه بتشكيل حركة الشباب المؤمن كنواة حركية وعملية لثورة المسيرة القرآنية. فانطلق الشعار كسلاح وموقف وبنص محكم الدلالة، متناسب مع طبيعة الصراع، ومشخص لرموز البغي المعاصر ومآلاتهم. وثبتت ثورته وترسخت دعائمها باستشهاده رضوان الله عليه، ذلك الاستشهاد الذي جعل مناصريه يزدادوا يقينا بوعد الله وثباتا وإصرارا على استمرار المواجهة ضد الظلم. وتوج ذلك الثبات بالنصر التاريخي في 21 سبتمبر عام 2014 بثورة شعبية غيرت مجرى الخارطة السياسية والثقافية في المنطقة بقيادة علم الهدى وحفيد المصطفى وابن المرتضى عليهم صلوات الله وسلامه السيد الجائد العلم عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله. وبالتالي فإن الصف الذي فيها الحسين هو الصف الذي سينتصر، وإن واقعة كربلاء لم تكن واقعة طواها التاريخ، بل كانت موقفا شق التاريخ إلى نصفين، نصف أختار الذل فمات فيه، ونصف أختار العز فخلد به. إن إحيائنا اليوم لذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام يمثل فرصة لاستذكار تاريخ حافل بالشجاعة والثورة والبصيرة، حيث كان الموت عنده أهون من دنيا يباع فيها الدين، وكانت الكرامة عنده أهون من حياة تشترى بالخنوع. فقد ساوموه بين بيعة تحييه دليلا وميتة تميته عزيزا، فاختار على أن يكون سيد الشهداء، ووقف بكل قوة وعزة أمام معسكر عبيد الله بن زياد وذلك كلمته المشهورة: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، أن يريد مني الاستسلام له أو أسل سيفي وأحاربه، وهيهات منا الذلة، يعبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، ونفوس أبية وأنوف حمية تؤثر مصارع الكرام على طاعة اللئام، فهيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة. الشكر موصول للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، النصر للإسلام، نصر الإسلام. هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة.
3: الصادقين والصادقين، وعندما نعود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو يقدم لنا الحسين ويعرفنا عن مقامه ومكانته، فيقول صلى الله عليه وسلم: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأصباط. من هذا النص ندرك المقام العظيم للإمام الحسين عليه السلام وموقفه المهم في الإسلام وفي هداية الأمة. لذلك يجب أن نعزز ونرسخ الثقافة الحسينية في الثورة، في الثورة على الظالمين والطغاة، ونحن كمسلمين أولى الأمم بإقامة العدل في واقعنا، ولا يليق بنا ولا ينبغي أن نكون كمسلمين في واقعنا أكثر الأمة معاناة من الظلم والاضطهاد. ونحن كشعب يمني نرى في الإمام الحسين عليه السلام الأسوة والقدوة وعلم الهدى الذي يجب أن نحتدي به كمسلمين وكمؤمنين، نقتدي به ونسير على دربه ونتعاطى في واقع الحياة المنهجية والتفاعل والأحداث والمنطلقات نفسها التي يحملها الإمام الحسين، والتي تحرك على أساسها والتي نتحرك على أساسها، لأنها ليست إلا حقيقة الإسلام وجوهره ونقائه وامتداده الأصيل. هذا هو الإمام الحسين في وجدان اليمنيين، رمز عظيم يحمل راية الإسلام ويمثل الإسلام بحق. وقد كان السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه امتدادا حقيقيا لثورة الإمام الحسين حين رفع شعار الحق ورفض الظلم والطغيان، التي ارتقى شهيدا وبقيت كلماته ومنهجيته نبراسا لكل المجاهدين والأحرار. وفي الأخير لا يسعنا إلا أن نجدد العهد والولاء لسيد الشهداء ومنارة الأحرار، أن نسير في طريق الجهاد متمسكين بنهجه العظيم في التضحية والفداء والوقوف في وجه الظلم ونصرة قيمة الحق والعدل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: الله أكبر. الموت الأمريكا، الموت الإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة.
1: هكذا مستمعينا الأكارم كنا معكم بهذه الرسالة من قطاع الاتصالات وفرع حي البريد، حيث نظموا فعالية ثقافية في الذكرى أو في ذكرى استشهاد الإمام الحسين للعام 1448 هجرية. رسائل متجددة تصلكم وتصل مستمعينا الأكارم عن هذه المناسبة من محافظة ذمر ومن مختلف مديرياتها. هذه تحياتي، محمد صالح الكليبي، إذاعة صنعاء.

إذن سامعين الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الفترة الأثيرية. تقبلوا خالص التحية من مشرفة هذه الفترة أماني روح. ومن الإعداد والتقديم إشراق المقري وذكرى جحاف. الإدارة العامة للأخبار يحيى الأديب عبد الرزاق الباشا طه سلام. نظم معلومات هشام العيسري. صيانة هندسية سليم عيسى. هندسة صوتية يحيى مهدي. ومن الإخراج إبراهيم الحميضة. إلى اللقاء.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، وإليكم موجز لأهم الأنباء. التفاصيل بسم الله الرحمن الرحيم. استشهد طفل فلسطيني وفتى وأصيب شابان آخران فجر اليوم برصاص قوات العدو الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال الخليل. وفي الضفة الغربية اعتقلت قوات العدو 8 مواطنين فلسطينيين بينهم طبيب خلال حملات مداهمة واقتحام نفذتها في عدة محافظات بالضفة، تخللها تفتيش للمنازل وعبث بمحتوياتها. أعلن الدفاع المدني اللبناني اليوم عن انتشال جثامين 13 شهيدا وفتح الطرق في منطقتي النبطية ومرج عيون بحسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام. قال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني محسن رضائي اليوم إن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية اعتداءات وإجراءات العدو الإسرائيلي التصعيدية في لبنان وفقا للتفاهم مع إيران. وأضاف في تدوينة على منصة إكس أن بلده ستحاسب الأمريكيين في حال تعرضت إيران لأي تهديد. بلغ إجمالي المصابين في حادث المصنع بمنطقة راس لافان الصناعية شمال العاصمة القطرية الدوحة 54 شخصا بحسب وزارة الداخلية القطرية، فيما لا تزال فرق الطوارئ تبحث عن مفقودين إثر الحريق الذي نشب نتيجة الانفجار الذي نتج عن عطل فني أثناء تشغيل المصنع. أفاد مصدر عسكري روسي اليوم بتدمير سلاح المدفعية التابع لقوات مجموعة الشمال بالتعاون مع قوات الاستطلاع الجوي، نقطة تحكم تابعة لطائرات مسيرة أوكرانية في قطاع سومي، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم عن إسقاط 300 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية في مقاطعات جنوب غرب روسيا. لقي 16 شخصا بينهم نساء وأطفال حتوفهم إثر غرق قاربهم في منطقة الرهد أبو دكنة بولاية شمال كردفان في السودان. وكشفت مصادر أمنية أن من بين الضحايا عدد من النازحين الذين قدموا من منطقة البشمة بولاية جنوب كردفان. بهذا سامعين الكرام نصل وإياكم إلى ختام الموجز، شاكرين لكم حسن الإصغاء والمتابعة.
1: وقفة إعلانية.
2: اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة هو انبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس فلا ترموا المخلفات فيها، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

أطلق طائرتك وشارك في صناعة النصر عبر الإنفاق في سبيل الله لدعم سلاح الجو المسير للقوات المسلحة اليمنية ومن جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وقت عبر الرقم 7844888

0: أخي التاجر، أخي المستورد، التحول النوعي في الإجراءات الجمركية والتسهيلات والخدمات المتاحة تجسد الحرص على تطوير الشراكة القائمة على النزاهة والشفافية.
1: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: إن امتناعك عن أداء الزكاة الواجبة عليك يعرضك للعقوبات القانونية المنصوص عليها في قانون الزكاة رقم 1 لسنة 2019، فكن حريصا على أدائها في موعد استحقاقها لتجنب نفسك أي تبعات قانونية أو عقوبات. الهيئة العامة للزكاة.

0: محمد خير خلق الله.
1: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الكرام، نرفع لحضراتكم الآن من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد

حي على

0: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمود، واعطه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. مسؤولية الأمة الإسلامية كبيرة جدا، ونحن نتحدث في ذكرى هجرة

يعمل على نشر الوعي والبصيرة وزكاء النفوس، وأيضا إقامة العدل، إقامة القسط. الأمة الإسلامية مسؤولة أمام الله، مسؤولة، ليست القضية أنها غير مسؤولية، من مسؤوليتها إقامة العدل. اليوم صارت الأمة بعيدة عن إقامة العدل في واقعها النفسي وفي واقع حياتها. يعني الأمة مسؤولة أمام الله أن تقيم العدل على مستوى العالم، المسلمون أراد الله أن يقيم العدل على مستوى العالم وأن يمنعوا كل ظالم من أن يظلم في الأرض، في على كل البشر، في كل المجتمعات البشرية. لكن من يتأمل لواقع الأمة، واقع الأمة الإسلامية مليء بالظلم، بالعدوان، بالجرائم بشكل فظيع جدا. يأتي من ينتسب للإسلام، يأتي من يصلي، يأتي من يقرأ القرآن، بل يأتي من يحفظ القرآن، فيرتكب أبشع الجرائم في حق الأمة، أو يفتي بأبشع الجرائم في حق الأمة، أو يتخاذل عن أن يمنع أبشع الجرائم في حق الأمة. يأتي خدام الحرمين ليقتلوا أبناء الشعب اليمني، ويحاصروا أبناء الشعب اليمني، ويقتلوا أبناء الشعب العراقي والشعب الفلسطيني والشعب الليبي وهنا وهناك، وهم يدعون انتماءهم إلى الإسلام. ويأتي من تلك الجماعات التكفيرية التي رباها الغرب الكافر وربتها الصهيونية، لترتكب أبشع الجرائم بحق أبناء الأمة، وتمتنع عن أن تنفذ أبسط عملية ضد اليهود. في بلد يرتفع فيه الأذان تجد أن هناك إجرام، وهناك ظلم، وهناك جرائم فظيعة جدا في بلدان الأمة الإسلامية. لو كان لدى الأمة وعي بمسؤوليتها أمام الله، لو كان لدى كل إنسان مسلم وعي أنه مسؤول أمام الله عن إقامة العدل، وليس مسؤول فقط عن الصلاة، مسؤول عن إقامة العدل، مسؤول أمام الله عن أن يتحرك تحرك جاد ليقوم بمسؤوليته في وحدة الأمة، في جمع الكلمة، في التحرك بجدية في الواقع لإقامة العدل. ولا يمكن أن نقيم العدل إلا إذا حاربنا الظلم. اليوم كم هناك من فئات داخل الأمة الإسلامية الظالمة، مكونات ظالمة من داخل الأمة ومن خارج الأمة. إذا أردنا أن نقيم العدل لابد أن نقف بوجه أولئك الطغاة الظالمين المتسلطين المجرمين. كم هناك من كيانات كبيرة متسلطة تقيم الظلم في واقع العالم، على رأس أمريكا. كم من ظلم يأتي من تحت يد أمريكا، كم من ظلم يأتي من تحت يد إسرائيل، كم من ظلم يأتي من تحت يد الأنظمة العربية الخائنة المطبعة المجرمة المتولية لأعداء الله. لا يمكن أن نقيم العدل إذا لم ندفع الظلم، إذا لم نتحرك بجدية بمسؤولية لدفع الشر ودفع الظلم. لأن الإسلام دين عدل، دين قسط، لا يقبل أبدا بأن يعبر عنه أولئك الطغاة الظالمون. لا يقبل الله سبحانه وتعالى أن يكون في الأمة من يمثل الإسلام هم آل سعود مثلا، وما كانوا أولياءه، ليسوا أولياء الله، ليسوا أولياء تلك الأماكن المقدسة التي يهينها ترامب فلا يتحرك فيهم شعرة من أجلها. وحينما تأتي كلمة يرون أنها تسيء إلى مشاعرهم، إلى نفوسهم، إلى سمعتهم، تقوم الدنيا ولا تقعد. هؤلاء لا يمثلون الله، يمثلون الإجرام، يمثلون اليهود والنصارى. ولا يرضى الله سبحانه وتعالى أن يعبروا هم عن دينه، أن يعبروا هم عن مقدساته، أن يبقوا هم من يتولون أمر الأمة في أقدس مقدساتها، لأنهم جائرون، مفسدون، طغاة. هم عبارة عن طغاة ومجرمون وموالون لأعداء الله ومحبون لأعداء الله، ويتحركون في خدمة أعداء الله، يتحركون في ظلم الأمة، ويقدموا أنفسهم باسم الإسلام، وحكاما باسم الإسلام، وملوك باسم الإسلام، وأمراء باسم الإسلام، وعلماء باسم الإسلام، وهم لا يمثلون الإسلام، يقولون أنهم يمثلون الإسلام والمسلمين. لكن حسب التوصيف القرآني هم عبارة عن ظلمة، طغاة، مجرمون، منافقون، فاسقون، فاجرون.

0: تسميها القرآنية هكذا حتى لو تسموا باسم الإسلام، لكن أين أعماله؟ ولصالح من يتحرك، ومن أجل من يغضب، ومع من يقف، ومن يوالي ومن يعاده، وأين هي سياسته، وأين هي توجهاته، وأين هي أعماله؟ الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. هل أقيم القسط من قبل أولئك في واقع الأمة أم أقيم الظلم؟ هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لكل من يحسب نفسه على الإسلام، وكل إنسان ينتمي إلى الإسلام قوامين بالقسط، معناها مسؤولية مستمرة. قوامين العام الماضي وفي هذا العام والعام القادم، وستبقى إلى أن تموت، وأنت تعمل على إقامة القسط إذا كنت تريد أن تبقى مسلم. أنت مسؤوليتك أن تكون قوام، حالة مستمرة قائم عليها، مسيرة حياة، منهج حياة، مسار مستمر. ولا يمكن إقامة القسط إلا بهذا، أن تكون الحالة مسيرة مستمرة وعمل مستمر ونشاط مستمر. أما أن تكون القضية عبارة عن هبة ثم ينتهي الموضوع، فهذا لا يمكن أن يكون إقامة القسط. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. في آية أخرى: كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. وكل هذه الآيات تؤدي في النهاية إلى أن نتحرك في واقع الحياة لإقامة القسط. عندما يظن الإنسان أنه سيقام القسط والعدل، ولا زال الطغاة هم المهيمنون والمسيطرين، فلتعرف أنه لا يمكن أن يقام قسط وعدل والطغاة بأيديهم السيطرة الكاملة، مثلما هي سيطرة آل سعود على مقدرات الأمة وإمكانيات الأمة. أيضا أنت لا يمكن أن تعبر عن الإسلام وعن أصالته وعن امتداده، وأن تعبر عن اقتدائك برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وأن تعبر عن تمسكك بالقرآن. وقد يكون الإنسان هذا مواليا للطغاة وللظالمين وللمجرمين، مائل بنفسه، راض بأفعالهم، يرضى بما يفعله من يميتون العدل، ويقول أنه ممن يقيم القسط، يرضى بولاية من يتبعون أعداء الله، من يظلمون الأمة، بما هم عليه وما يفعلونه وما يمارسونه وما يتغاضون عنه وما يصمتون عنه وما يجمدون عنه، ثم يتركون ساحة الأمة ساحة للطغاة ولليهود وللنصارى، ولا يسعون لإقامة العدل وإماتة الظلم، ثم يعتبر الإنسان نفسه في الموقف الصحيح وهو يوالي أولئك الطغاة. هو مخطئ، ليس ممن يقيم القسط، بل هو ممن يميت القسط ويقيم الظلم، ويحيي الظلم بولائه لمن يميت العدل ويحيي الظلم في واقع الأمة. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله تجلى الإسلام في واقعه، تجلى الإسلام في أقواله، تجلى الإسلام في أفعاله، في حركته، في نشاطه، في جهاده، في مواجهته للطغاة وللظالمين، وإقامته للقسط والعدل في واقع الأمة كان بعد أن أمات الظلم والظالمين. وبغيرهما لا يمكن للإنسان أن يقيم العدل ما لم يواجه الظلم، ما لم يتحرك في مواجهة الطغاة والظالمين، فلن يقام القسط والعدل، ولن يتحقق للأمة ما يريد الله سبحانه وتعالى. ولا زال الأمر والقرار والمقدرات بأيدي أولئك الطغاة وأولئك المتلبسين باسم الإسلام، وهم يقدمون أكبر خدمة لأعداء هذا الإسلام. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام منه على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وتوفيقه من قوله تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات 9-12 من سورة الكهف، وهي سورة مكية، والآيات فيها إجمال وإيجاز لنبأ وقصة أهل الكهف والتي فصلت فيما بعد. ومن المعروف أن السورة تبدأ بالحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب لينذر ويبشر، ينذر الكافرين المشركين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وهذه هي مهمة الكتاب ومهمة الرسول ومهمة كل الرسل، مهمتهم البلاغ والإنذار والتبشير، وما عليهم إن كفر من كفر، فما كفره إلا على نفسه، وما يكفر الكافر إلا مخدوعا بدنياه مخلدا إلى الأرض، مما جعلهم يعرضون عن ذكر الله الذي يهدي إلى الرشد. لكن الذين يخشون ربهم يرتفعون عن وحول الأرض وزينتها، ويوقنون بأنهم إلى الله راجعون، وأن متاع الدنيا لا يلبث أن ينقشع. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. ومن هذا الأساس وعلى هذا اليقين انطلق أصحاب الكهف والرقيم: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. إنهم فتية، هذا يؤكد أنهم كانوا في الصدارة من قومهم وفي رغد من متاع الدنيا في أهلهم، ولكنهم أبوا شرك أهلهم وقومهم وانطلقوا ثابتين بفتوة وقوة، معلنين في وجه الكفر وفي ظلمات الشرك أن ربهم المدعو هو رب السماوات والأرض، وأنه الإله المعبود الأحد، لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. وهكذا ارتفعوا عن زينة الدنيا وعن متاعها الفاني، واتخذوا الله وكيلا لهم، فهو الباقي والصالحات الباقيات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وهكذا أصبحوا من آيات الله عجبا في موقفهم وفي قصتهم، غير أن الله لا يعتبر ذلك عجبا ولا يعتبر إيمانهم شيئا نادرا، فهو أمر طبيعي لكل ذي لب تقي. لكن العجب كل العجب هو أن يضل الناس عن هذا الطريق السوي، ويتخذوا من زينة الدنيا وزخرفها ومن طغاتها وبغاتها أربابا من دون الله، يظنون في ذلك الأمان والاطمئنان والعز والسلطان، وهو الخسران، كل الخسران والذل والهوان في الدنيا والآخرة. أما الأمان الحقيقي والفلاح فهو الفرار إلى الله والاعتصام به والتوكل عليه، وهذا ما اهتدى إليه أصحاب الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فهم المثل الأقوى في الإيمان بربهم الأعلى وإيثاره على زينة الدنيا، ولهذا فهم يستنكرون شرك قومهم وعبادتهم لغير الله. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. إنهم فتية يؤمنون بالعلم وسيلة إلى اليقين والبحث عن الحقيقة، ولهذا فعبادتهم لله تقوم على البرهان البين وعلى الحق المبين، لكن قومهم يتبعون الظنون ويصدقون ما يفترون ويعتمدون على الكذب فيما يعبدون، فلا سلطان لهم على ذلك ولا بيان. وما دام الأمر كذلك فقد تفرق بهم وبقومهم الطريق واختلف المسلك، وبذلك فإن الحياة في ظلمات الشرك لن تطيب، وإن العقيدة في رياح الضلال قد تتعرض للفتنة، كما أن الفتية قد ينالهم أذى من القوم، وقد يعيدهم القوم في ملتهم قسرا ولن يفلحوا إذا أبدا. فما هو المخرج يا ترى؟ ماذا قرر هؤلاء الفتية؟ لقد قرروا الاعتزال والفرار، اعتزال الأهل والمال والقوم والديار، غير مبالين بما ينالهم من خسارة ولا من أضرار، فإنها أضرار هينة في سبيل الله وخسارة تافهة يربحون بها رضوان ربهم الغفار. وهذا هو الفوز العظيم والفلاح الذي يدوم. وهكذا أصبح الاعتزال هو القرار، ولكن إلى أين؟ ها هم يحددون المأوى فيقولون: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. أسمعتم؟ إن المأوى هو الكهف. قد يقول قائل: إن هؤلاء الفتية اعتزلوا السعة إلى الضيق، والأنس إلى الوحشة، والجماعة إلى الوحدة، والرغد إلى شرف العيش، والمكانة الرفيعة في قومهم إلى التشرد والخوف، وتركوا الغنى إلى الفقر. هكذا يقولون من يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وذلك مبلغهم من العلم. لكنهم ينسون أن الفتية قالوا بعد ذلك: ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فهم لم يلجأوا إلى الكهف، ولكنهم لجأوا إلى الله، لجأوا من ضيق الدنيا إلى سعة رحمة الله التي وسعت كل شيء. لقد هاجروا من شرف الاستضعاف والذل للظلم والكافرين إلى عز الكرامة والأمان في حما رب العالمين، فشتان بين حال وحال، وطوبى لهم المأوى الذي هيأه الله لهم ذو الجلال، يظلله بالرفق والحنان وينشر عليه الرحمة والأمان. فإذا هم في الكهف عيون في الجفون، وإذا هم كالقلوب والكهف عليهم صدر حنون. وكيف لا، والله معهم يدبر ويحمي ويسخر. فإذا الشمس عليهم حريصة رؤوفة، والرياح عنهم مكفوفة، والحرارة عنهم مزورة، وعوامل الفناء عنهم مدحورة، والنسيم عليهم رفاف خفيف، والهواء حولهم يتجدد نظيف، وقلبهم باسط ذراعيه بالوسيط في هدوء لطيف، وكل ما حولهم أمان أمان، وود وحنان، وحارس حافظ لهم بأمر الرحمن الذي توكلوا عليه واتخذوه وكيلا ووليا ونصيرا فتولاهم. ومن تولاه الله فهو الأعلى وله البشرى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وهكذا قص الله علينا نبأهم بالحق، فكانوا مثلا في الهدى وبهداهم يقتدى، مثلا لكل مفتون في عقيدته مستضعف لأجلها من أمته أن يفر ويعتزل الدنيا وزينتها إلى ربه، وأن يؤثر حب الله على حب الأهل والديار والعشيرة وعلى المال والتجارة، فالله خير وأبقى. اللهم اجعلنا ممن كفر بكل طاغوت وآمن بك، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. في تاريخ الإسلام هداة وأعلام يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام، شموس لا تنطفئ، ملامح تاريخية من حياة الجهاد والثورة، يكتبها علي أحمد السياني، يخرجها نياز الرازحي. شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري.
2: ثق يا أمير المؤمنين أن ما أحمله من الأخبار قد يكفيك ويكفي الخلافة الأموية شر بني هاشم وبالذات زيد إلى الأبد، بل ستكون شرورهم في نحورهم.
3: ماذا تقول؟ ولما لا تعجل بالخبر؟ هات يا رجل، هات ما عندك، هات.
2: قبل إخبارك أتمنى يا أمير المؤمنين أن تفض مجلسك حتى نضمن سرية الخبر.
4: حسنا، لينفض المجلس ما عدا الوزير. لقد أخلينا مجلسنا، فماذا لديك يا والي المدينة؟
2: أزف إليك البشرى يا أمير المؤمنين، فالخلاف بين زيد بن علي وابن عمه عبد الله بن الحسن على أشده.
3: هل يختلفون حول المسائل الفقهية؟
2: قلت لك يا أمير المؤمنين إنه خلاف وليس اختلافا، هما يختلفان على أرض بينهما، والجميل في الأمر أن بقية بني هاشم منهم من يتعصب مع زيد ومنهم من يتعصب مع عبد الله بن الحسن.
3: شيء يبعث على الأمل في قدرتنا على توسيع هوة الخلاف وشق العصا فيما بينهم،
2: وهذا ما ألزمت به رجالي والمخلصين مع أمير المؤمنين في المدينة. إننا يا مولاي نعمل على بث الدسائس فيما بينهما.
3: فعلا، فكلما كانت الدسائس قادرة على توسيع هوة الخلاف بين أعدائنا من بني هاشم أمنا شرهم، فلابد إذن أن نستغل الخلاف حتى نخلق الصراع فيما بينهم. فما رأي وزيرنا في الموضوع؟
5: أنا معك يا أمير المؤمنين، ألا شيء يهزم الخصم ويفشل العدو مثل الدسائس وبث روح الفرقة والانقسام بينه وبين أنصاره.
3: وهل أنت قادر يا والي المدينة على ما من شأنه بث روح الفرقة والانقسام بين من تحالفوا على عدائنا من بني هاشم؟
2: لا توصي حريصا يا أمير المؤمنين، فأنت تعلم أنني أقدر رجالك على إبرام الدسائس والمؤامرات وخديعة الخصوم.
3: وبقدراتك وكفاءتك العالية في إبرام الدسائس والمؤامرات والخديعة أريد أن أسمع عنك ما يسر.
2: ستسمع ما يسرك يا أمير المؤمنين. والآن أستأذنك بالعودة إلى المدينة.
5: اسمح لي يا أمير المؤمنين قبل أن تأذن له بالعودة بكلمة أو رأي.
3: حسنا، قل رأيك أيها الوزير.
5: أرى أن ما سيزيد الخلاف بين زيد وابن عمه هو في طلبهما إلى مجلس والي المدينة.
2: وماذا سيفيد طلبهما في مجلس يا سيدي الوزير؟
5: اجمع في مجلسك العلماء والوجهاء في المدينة، واستدع زيد بن علي وعبد الله، وأجلسهما بين يديك، واعرض عليهما شراء أمير المؤمنين الأرض المختلف عليها بأضعاف مضاعفة لثمنها، حتى يشتد تمسك طرفي نزاح بها.
3: لقد فهمت مغزاك أيها الوزير الداهي.
2: ولكنني لم أفهم يا أمير المؤمنين.
3: لأنك لا تفهم إلا في المخادعة، أما الخطط فما أغباك. لهذا قبل عودتك إلى المدينة اجلس مع الوزير كي يوضح لك ما ترمي إليه خطته.
2: أمر مولاي أمير المؤمنين.

0: الحمد لله على سلامتك يا سيدي الوالي.
1: عودا محمودا يا سيدي.
2: بعودتك اطمأنت قلوب أهل المدينة جميعا.
3: حييتم جميعا، كما أنا سعيد بتلبيتكم الدعوة للحضور، وأنا أكثر سعادة بحضور زيد بن علي وابن عمه عبد الله بن الحسن للجلوس بين يدي لحل الخلاف بينهما.
4: شكرا لترحيبك أيها الوالي، ولكننا لم نطلب منك حل الخلاف بيننا.
3: ولكن واجبي كوالي للمدينة حل الخلاف بين الناس، خاصة أن أمير المؤمنين قد علم بما بينكما من خلاف على قطعة الأرض التي كانت لجدكما علي بن أبي طالب، وأمرني أن أعرض عليكما عرضا ما أراه إلا حلا لخلافكما.
5: وما هو ذلك العرض أيها الوالي؟
3: أمرني أن أشتري له منكم الأرض وأن أضاعف ثمنها 10 مرات صلة للرحم ولمنزلتكما من رسول الله.
6: إنها المؤامرة يا عبد الله،
5: تصرف أنت يا أخي.
4: ولأي شيء جمعت علماء المدينة ووجهاءها يا خالد؟
3: ليكونوا شهودا على هذا البيع.
4: أو ما علمت أن الشهادة على البيع تثبت بشاهدين؟
3: دعك من هذا يا زيد، وأفسح لابن عمك مجالا للتكلم، فلست صاحب الحق وحدك.
5: وابن عمه يا خالد يؤيد كل ما يقوله زيد.
3: أي خلاف هذا الذي قال عنه جواسيسنا؟
4: اسمع يا خالد.
3: ماذا يا زيد؟
4: الأرض أرض بن عمي عبد الله بن الحسن، هيا قم واستلم ثمنها يا عبد الله.
5: حسنا يا زيد. ها يا زيد، خذ يا ابن العم، فالمال مالك وأنت صاحب الحق فيه.
7: الله أكبر، قمة الأخوة والتماسك،
0: بل قمة الزهد في الدنيا وبهرجها.
3: اخرجا، لبارك الله لكما.
8: انفضل المجلس. لقد دفعت الحادثة والي المدينة بحقده وغله ألا يترك فرصة إلا وينال من آل البيت، فضيق عليهم الخناق وعزلهم عن الناس، وبث حولهم الجواسيس والرقباء يحصون عليهم أفعالهم وأقوالهم وحتى أنفاسهم، وبث المنافقين لإثارة الخلاف والنزاع بينهم، وعمل كل ما من شأنه تشويه سمعة بني هاشم حتى أنفاسهم، وبث المنافقين لإثارة الخلاف والنزاع بينهم، وعمل كل ما من شأنه تشويه سمعة بني هاشم. ولكن هيهات هيهات، فصيت بني هاشم يزداد سموا وعلوا ورفعة. ضاق صدر الإمام زيد بالحصار والتصرف الجائر من والي المدينة، فقرر السفر متخفيا إلى الشام، حاملا شكواه من والي المدينة إلى هشام، رغم علمه المسبق أنه كالمستجير من الرمضاء بالنار.

0: لكم أحس باللذة وأشعر بالسعادة وينتاب الزه وتحتويني مشاعر العزة والفخر والسمو، وأنا أرى بني هاشم على بوابات قصري أذلاء صاغرين يرجون مني السماح بمقابلتي.
1: هل ما زالوا يلحون على مقابلتك يا أمير المؤمنين؟
0: وكلما ازدادوا إلحاها ازددت غبطة وانشراحا أيها الوزير.
1: وقاك الله شر الفتنة والغرور يا هشام بن عبد.
0: وبعد طول انتظارهم أذلاء صاغرين بعثوا إلينا رسالة تتضمن شكواهم من والينا في المدينة. هم لا يدرون أننا نريد من والينا المزيد من تضييق الخناق عليهم حتى النكال بهم. وبغباء هذا المدعو زيد يقدم شكوى باسم جميع أهل المدينة.
1: وبماذا سترد على رسالته يا أمير المؤمنين؟
2: رأيت بماذا رد هشام بن عبد الملك على رسالتي يا عبد الله؟
3: ماذا قال في رده يا حليف القرآن؟
2: رده كان متوقعا، من طاغية لا يهمه أمر الأمة ولا يعير شكاويهم أي اهتمام. انظر بماذا رد.
3: عد يا زيد من حيث أتيت. فعلا رد متوقع منه. وماذا تنوي فعله؟ هل تنوي تنفيذ أمر الخليفة والعودة إلى المدينة؟
2: قسما يا عبد الله، لن أعود إلى المدينة إلا وقد وجدت لأهلها حلا، فالجميع هناك ينتظرون مني الفرج بالخلاص من الوالي عليهم، فلن أخيب للمظلومين بعد اليوم رجاء ولا أملا.
3: حسنا، أخبرني ماذا ستفعل يا زيد؟
2: هيا بنا إلى مسجد دمشق وسترى.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: من أحفاد رسول الله؟
2: مرحبا بأبناء خير عباد الله.
3: مرحبا بالإمام زيد بن علي بن الحسين. أي شرف وأي سمو وعلو ورفع قد منا اليوم بوجود زيد معنا في مسجد دمشق.
4: مرحبا بك يا إمام زيد.
0: أشكر لكم هذا الترحاب وهذه المحبة وحسن استقبالكم لنا، وجزاكم الله خير الجزاء.
5: ما أحوجنا في هذا الزمن إلى رجل مثلك يا خليفة القرآن.
0: وما أحوجني إلى الاستفادة من علمكم وسعة معارفكم بأمور ديننا ودنيانا.
5: أسمعتم أيها الحضور؟ خليفة القرآن الإمام زيد بن الإمام زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، بحور من العلم والمعرفة، محتاج للاستفادة من علومنا ومعارفنا. إنه التواضع المعهود في بني هاشم. والآن أطلب منكم الصمت والإصغاء لما سيحدثنا به خليفة القرآن.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله، والحمد لله الذي أكمل لنا ديننا. أما بعد، فاعلموا يا إخواني أنني والله كنت لأستحي من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أقدم عليه ولم آمر في أمته بمعروف ولم أنهى عن منكر. وما أحوجنا في هذا الزمن إلى علماء مخلصين لله ورسوله، لا علماء مخلصين لسلطان جائر أو ظالم مستبد، لا علماء أغواهم بهرج السلطان وأعماهم بريق الدينار والدرهم، لا علماء نذروا قلوبهم وأرواحهم ودينهم قرابين في معابد الطاغوت.
5: صدقت يا إمام، إنهم ينفذون أوامر طغاة الأرض، يصدرون فتاوى تحلل حراما وتحرم حلالا. وبالمناسبة يا إمام، هل لا تفضلتم علينا وذكرتمونا ببعض ما أوردتموه في رسالتكم التي بعثتموها إلى علماء الأمة، وتحديدا ما قلتموه فيها لعلماء السوء؟
0: حسنا، سأذكر لكم بعض ذلك. قلت لهم: يا علماء السوء، أكببتم على الدنيا وإنها لناهية لكم عنها ومحذرة لكم منها، نصحت لكم الدنيا بتصرفها فاستغششتموها، وتقبحت لكم الدنيا فاستحسنتموها، وصدقتكم عن نفسها فكذبتموها. فيا علماء السوء، هذا مهادكم الذي مهدتموه للظالمين، وهذا أمانكم الذي أمنتموه الخائنين، وهذه شهادتكم للمبطلين، فأنتم معهم في النار غدا خالدون. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. فلو كنتم سلمتم إلى أهل الحق حقهم وأقررتم لأهل الفضل بفضلهم لكنتم أولياء الله، ولكنتم من العلماء به حقا الذين امتدحهم الله عز وجل في كتابه بالخشية منه. فلا أنتم علمتم الجاهل، ولا أنتم أرشدتم الضال، ولا أنتم في خلاص الضعفاء تعملون، ولا بشرط الله عليكم تقومون، ولا في فكاك رقابكم تعملون. يا علماء السوء، اعتبروا حالكم وتفكروا في أمركم وستذكرون ما أقول لكم. يا علماء السوء، إنما أمنتم عند الجبارين بالإدهان، وفزتم بما في أيديكم بالمقاربة، وقربتم منهم بالمصانعة. قد أبحتم الدين وعطلتم القرآن، فعاد عملكم حجة لله عليكم، وستعلمون إذا حشرج الصدر وجاءت الطامة ونزلت الداهية. يا علماء السوء، أنتم أعظم الخلق مصيبة وأشدهم عقوبة إن كنتم تعقلون، ذلك بأن الله قد احتج عليكم بما استحفظكم، إذ جعل الأمور ترد إليكم وتصدر عنكم، الأحكام من قبلكم تلتمس، والسنن من جهتكم تختبر. يقول المتبعون لكم: أنتم حجتنا بيننا وبين ربنا، فبأي منزلة نزلتم من العباد هذه المنزلة؟ فوالذي نفس زيد بن علي بيده، لو بينتم للناس ما تعلمون ودعوتموهم إلى الحق الذي تعرفون، لتضعضع بنيان الجبارين ولتهدم أساس الظالمين، ولكنكم اشتريتم بآيات الله ثمنا قليلا، وأدهنتم في دينه وفارقتم كتابه. هذا ما أخذ الله عليكم من العهود والمواثيق، كي تتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فأمكنتم الظلمة من الظلم، وزينتم لهم الجور، وشددتم لهم ملكهم بالمعاونة والمقارنة، فهذا حالهم.
5: أما والله إنها لرسالة بليغة، أقمتم فيها الحجة على جميع العلماء، ووالله إنه ليحق للأمة والحال هكذا أن تخرج عن طاعة ولي الأمر ما دام ظالما طاغيا لا يراعي فيها إلا ولا ذم.
0: نعم يا إخواني، فمن أحب الحياة عاش ذليلا.
6: الله أكبر، من أحب الحياة عاش ذليلا.
3: كلام افتقدناه طويلا. لقد والله أصبح الخروج عن طاعة ولي الأمر الظالم واجبا علينا جميعا.

0: ماذا تقول يا قائد الحرس؟
1: ما سمعت يا أمير المؤمنين؟
0: إذن والله لقد سعى إلى حتفه بظلفه.
2: شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، وإليكم موجز لأهم الأنباء. التفاصيل بسم الله الرحمن الرحيم. استشهد طفل فلسطيني وفتى وأصيب شابان آخران فجر اليوم برصاص قوات العدو الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال الخليل. وفي الضفة الغربية اعتقلت قوات العدو 8 مواطنين فلسطينيين بينهم طبيب خلال حملات مداهمة واقتحام نفذتها في عدة محافظات بالضفة، تخللها تفتيش للمنازل وعبث بمحتوياتها. أعلن الدفاع المدني اللبناني اليوم عن انتشال جثامين 13 شهيدا وفتح الطرق في منطقتي النبطية ومرج عيون بحسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام. قال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني محسن رضائي اليوم إن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية اعتداءات وإجراءات العدو الإسرائيلي التصعيدية في لبنان وفقا للتفاهم مع إيران. وأضاف في تدوينة على منصة إكس أن بلده ستحاسب الأمريكيين في حال تعرضت إيران لأي تهديد. بلغ إجمالي المصابين في حادث المصنع بمنطقة راس لافان الصناعية شمال العاصمة القطرية الدوحة 54 شخصا بحسب وزارة الداخلية القطرية، فيما لا تزال فرق الطوارئ تبحث عن مفقودين إثر الحريق الذي نشب نتيجة الانفجار الذي نتج عن عطل فني أثناء تشغيل المصنع. أفاد مصدر عسكري روسي اليوم بتدمير سلاح المدفعية التابع لقوات مجموعة الشمال بالتعاون مع قوات الاستطلاع الجوي نقطة تحكم تابعة لطائرات مسيرة أوكرانية في قطاع سومي، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم عن إسقاط 300 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية في مقاطعات جنوب غرب روسيا. لقي 16 شخصا بينهم نساء وأطفال حتوفهم إثر غرق قاربهم في منطقة الرهد أبو دكنة بولاية شمال كردفان في السودان. وكشفت مصادر أمنية أن من بين الضحايا عدد من النازحين الذين قدموا من منطقة البشمة بولاية جنوب كردفان. بهذا سامعين الكرام نصل وإياكم إلى ختام الموجز، شاكرين لكم حسن الإصغاء والمتابعة.
1: وقفة إعلانية.
2: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار الرمزية وأداء النوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء جوار مستشفى الكويت. فروعنا ذمار الدائري الغربي خط المغرب محطة الأزرق، عمران جوار المعهد الصحي جوار مستشفى الصماد، صعدة منطقة قحزة جوار المركز الوطني لنقل الدم، إب الظهار جنوب مستشفى الثورة مبنى مكتب الصحة والسكان، حجة المدينة جوار مركز الطوارئ، البيضاء مبنى مكتب الصحة المستشفى القديم، الحديدة التحرير جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.
3: يعلن المستشفى العربي الدولي عن استضافة البروفيسور وليد علي شانع استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية جامعة ليستر بريطانيا لمعاينة وعلاج الحالة التالية: مناظير الجهاز البولي وجراحة المسالك بالمنظار، تشخيص وعلاج أمراض البروستاتا وجراحتها، تشخيص وعلاج أورام الجهاز البولي، علاج العقم وتأخر الإنجاب عند الرجال، جراحة الاضطرابات الجنسية والذكورة، جراحة تشوهات المسالك البولية الخلقية لدى الأطفال. حصوات الكلى والحالب والمثانة، الاستشارة التخصصية في جميع أمراض المسالك البولية، وذلك ابتداء من 21 من يوليو حتى 25 من يوليو 2026. المستشفى العربي الدولي، صنعاء، شارع 60 الشمالي، شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
4: ما أجملش ومحلاش يا صنعاء القديمة وغبني عليش.
5: ما أجملش يا صنعاء ودارين بجمالها وصنعاء حوات كل فن. طيب غبني عليها من مه؟
4: غبني عليها من النفايات والمخلفات المتناثرة في بعض أزقتها. غبني عليها من مخلفات البناء المكومة في بعض شوارعها. غبني عليها من مخلفات الباعة المتجولين والمحلات التجارية.
5: يا عيبتهم والقساة على صنعاء الفاتنة والجميلة، كيف بيسخل بعض في رمي المخلفات وهي وجه اليمن الباسم بحضارتها وتاريخها العريق الذي له أكثر من 7000 سنة. صنعاء حوت كل فن ويا سعد من حلها.
4: كلام في محله، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
6: أخي التاجر، أخي المستورد، التحول النوعي في الإجراءات الجمركية والتسهيلات والخدمات المتاحة تجسد الحرص على تطوير الشراكة القائمة على النزاهة والشفافية.
7: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
8: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 1 حتى 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن، تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة، مستشفى زايد سابقا. العنوان: مديرية بني الحارث، أمانة العاصمة صنعاء. للعلم والإحاطة، تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية: 01-59-8082 أو 776-777-348. ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.

شريكا في صناعة النصر وساهم في دعم سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية من خلال الإنفاق من جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وورلد عبر الرقم 7844888

0: نفند الإشاعات ونتحض الأقاويل، نكافح الدسائس ونواجه المرجفين، نستعرض القيل والقال ونستخلص الحقائق من بين كل ما ينشر ويقال، كي تتبين معنا مكامن الزيف وبواطن التضليل. فتبينوا برنامج وقائي يأتيكم على أثير إذاعة صنعاء.
1: فتبينوا من إعداد وتقديم أحمد علي السيان، تنسيق أحمد الصنعاني.
2: سلام الله عليكم سامعين الأكارم، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج فتبينوا.
3: ما كان للجمهورية الإسلامية في إيران ولقواتها المسلحة وللشعب الإيراني المسلم أن يكون بهذا المستوى من الصمود والثبات وقوة الموقف والتمكين بالعدو والقوة والقدرات العسكرية الضاربة لولا التوجه التحرري الذي قام على أساسه النظام الإسلامي في إيران، لأن الرؤية التدجينية التي تربط شعوب هذه المنطقة وحكوماتها وحتى جيوشها بالأمريكيين والغرب هي رؤية تهيئ لإسقاط أي بلد يستهدف من أبناء هذه الأمة بكل بساطة، مهما كان قد بلغ على المستوى الشكلي في قدراته وإمكاناته العسكرية.
4: منذ 47 عاما تمثل إيران تحديا استراتيجيا لمشاريع الهيمنة الأمريكية، ففي العشرية الأخيرة من الحرب الباردة انتصرت الثورة الإسلامية في إيران ونحتت لنفسها مسارا مستقلا واضحا. وبعد اختلال العالم في العقد الأخير من الألفية الماضية وولادة النظام الدولي أحادي القطب، رفضت إيران الرضوخ لمعادلة الإذعان الجماعي التي حاولت واشنطن فرضها خلف عنوان باكس أمريكانا. اليوم تتبدل ظروف النظام الدولي وتواصل قوى أخرى من الصين إلى روسيا مسار الصعود، وعلى سكة الوصول إلى نظام دولي متعدد المراكز تحجز طهران مقعدها بتنميتها المستقلة وقدراتها الذاتية، على الرغم من تعرضها لأوسع مروحة من العقوبات والضغوطات الاقتصادية. لذلك كله لم تكن الحرب على إيران انطلاقا من رغبة نتنياهو وهوس ترامب فقط، بل كانت استمرارا لمشروع الدولة العميقة في الولايات المتحدة للخلاص من التحدي الإيراني الاستراتيجي. في هذه الحرب كرست واشنطن طاقاتها كاملة، ومن ذلك أنها خصصت 66% من حاملات الطائرات المتوفرة و75% من طائرات الأوباكس لديها. نجحت مقومات القوة الإيرانية في المواجهة وفرضت معادلة جديدة في الإقليم والعالم، وعندما يهدأ أزيز الطائرات وهدير الصواريخ والقذائف تحال نتائج الميدان إلى بنود المفاوضات ولائحة المكتسبات. ذلك هو القانون الثابت في العلاقات الدولية. أثبتت إيران أنها قوة عسكرية لا يعمل معها التهديد العسكري، لذلك من حقها المساهمة الفعالة في صياغة النظام الأمني الجديد للإقليم، وأثبتت أنها قوة اجتماعية لا تعمل معها مشاريع التفتيت، وأنها قوة سياسية متماسكة لا تتسرب الدسائس إلى حجراتها المحكمة، وأثبتت طهران أنها قوة اقتصادية فاعلة تمتلك أسس البحث العلمي والإنتاج، لذلك من حقها المشاركة الفاعلة في منظومة الاقتصاد العالمي من موقع البلد المنتج خارج شروط العقوبات والحصار، وبما يؤمن مزيدا من الرفاه للشعب الإيراني.
5: كانت أمريكا تهدد والعالم يخضع، صارت إيران تهدد وأمريكا تخضع.
2: لأول مرة وأمام مرأى العالم الشامت والكيان الشاتم المتشائم، أمريكا تمضي على وثيقة هزيمة تاريخية مخطوطة بالخط الفارسي مكتوبة باللغة العربية، بعد صمود حسيني وثبات كربلائي سطرته في مقدمة المحور، محور الجهاد والمقاومة والقدس. الجمهورية الإسلامية حرسا ثوريا وجيشا وشعبا وقيادة، بالموقف في الميدان وبالحكمة في أروقة السياسة. العدوان الذي بدأ بأسقف عالية لإسقاط نظام الجمهورية الإسلامية وإعادة تشكيل المنطقة، تحول إلى اعتراف عملي بأن القوة القصوى لا تنتزع حسما في الميدان، ولا تحول أحلام اليقظة إلى واقع، وذلك ما تقر به الأوساط الأمريكية والإسرائيلية بعد أن ارتد عدوانهم عليهم حسرة وإحباطا. فلا النظام الإسلامي سقط، ولا البرنامج النووي حسم، ولا القدرات الصاروخية أزيلت، ولا تفرق محور الجهاد والمقاومة الممتد من إيران إلى يمن الحكمة والإيمان.
5: كما تعرفون أن مذكرة التفاهم بين رئيس الجمهورية الإيرانية وأمريكا تم توقيعه، وفي مسير الوصول إلى هذه المرحلة المسؤولين المعنيين ومن باب المسؤولية وحسن التدبير بذلوا مساعي كبيرة، وطبعا جمهور أمريكا كان ومن باب الاستفادة من هذه الزوايا قام بهذه الخطوة. أنا ولدي وجهة نظر أخرى، ولكن من باب الالتزام الذي قدمه رئيس الجمهورية لي، وهو رئيس مجلس شورى مجلس الأمن القومي في البلاد، من هذه اللحظة نحن أي أنتم الشعب الكبير وأنا أيضا سننتظر الشروط لهذه المحادثات، لكن المفاوضات التي ستتم في المستقبل لا تعني أننا سنقبل برأي العدو.
6: ما هو الفرق بين إعطاء إيران دولارات أمريكية والإفراج عن دولارات أمريكية؟ بالنسبة لموضوع الإفراج فإن الإجابة سهلة، نحن أخذنا الكثير من أموالهم وما زلنا نحتفظ بهذه الأموال، هذه ليست أموالنا بل هي أموالهم، أخذنا هذه الأموال وقمنا بتجميدها، وفي مرحلة معينة سيتعين علينا أن نعيد هذه الأموال لهم. إذا لم نعد هذه الأموال لهم فما من أحد سيستثمر في الدولار مجددا. لقد فكرت في الأمر، أنا لست شخصا مثاليا، ولكنني قلت لسكوت: يا سكوت، لماذا نحتفظ بأموالهم؟ لماذا لا نرد لهم هذه الأموال؟ ولكن هناك أشخاص من دول أخرى، وطبعا هذه الدول أموالها بالدولار وقد أصبحت قيمتها عالية جدا، طبعا لا تريد أن تدخل في نزاع وأن تسيطر الولايات المتحدة على أموالها، وبالتالي فلا بد من نظام ينظم كل هذه الأمور.
7: إن كنت ضعيفا لا يعترف بك العالم ولا يحميك العالم ولا يدافع عنك العالم ولا يبكي عليك العالم، حتى البكاء لا يبكي عليه.
8: يوما ما قال السيد

0: الحالية وورقة المقاومة، مسألة القوة التي أكد وثبتها سماحة السيد الأقدس السيد حسن الله، نراها يوميا، نراها في كل لحظة وفي كل زاوية وفي كل أو مفاوضات.
1: ربما هذه أوضح صور المستكبر والمعتد تاريخنا المعاصر، يقتل بلا رحمة بلا رأفة، ثم يخترع عناوين مناسبة لجريمته، من غزة إلى إيران ولبنان واليمن وسوريا والعراق، جرائم بلا وازع وقتل ودمار ومشهديات إبادة نفذها الإسرائيلي ومعه الأمريكي أمام العالم أجمع، ولم يحمي الضحية قانون أو مجتمع دولي أو شجب أو تنديد، فقط القوة ثم القوة هي من رسمت حدود النار بالنار والخوف بالخوف.
0: باعتبار أن أي اتفاق سياسي يعقب سيملي فيه الأقوى شروطه، أو سيثبت من لم ينكسر نتيجة قوته إلى جانب شروطه، وهذا بالحد الأدنى ما حصل مع الجمهورية الإسلامية في إيران، ثابتة صامدة متصلبة وتأخذ ما تريد مستندة إلى القوة والنار التي حضرتها في أيام السلم والتي قطفت ثمارها في المفاوضات.
2: الذي يحميك هو قوتك وشجاعتك وقبضاتك وسلاحك وصواريخك وحضورك في الميدان، إن كنت قويا تفرض احترامك على العالم.
3: وقائع ومتغيرات جديدة تفرض نفسها على المشهد الإقليمي والدولي، هنا انتصار تاريخي لحائك السجاد وخسارة مدوية لسمسار العقارات بعد أن انتهت من كارثة سياسية عسكرية ستترك آثار طويلة الأمد داخل وخارج أمريكا، تقاس بما أصاب ترسانتها من انكشاف وأهدافها من تلاش وخططها المحكمة والاستراتيجية من بعثرة ومكانتها العالمية من ضرر. ومن قلب هذا المشهد بدأت الخرائط تتغير، ولكن ليس كما ترسم في الكابينت، إنما في الاتجاه المعاكس للرغبات الإسرائيلية.
4: التصفيق هنا ليس للانتصار بل للخروج بأقل الخسائر. الكفة الإيرانية كانت الأرجح في نقاط مذكرة التفاهم، متكئة على أوراق القوة الميدانية وخناق هرمز. أما المجرم ترامب وقد بدت عليه ملامح الهزيمة، فقد تراجع إلى موقع الدفاع، وهو يبرر التوقيع بكارثة كادت أن تعصف باقتصاد بلاده والعالم ككل.
5: لذا فإن الشيء الوحيد الذي لم أكن أريد رؤيته، لم أكن أريد رؤية كارثة اقتصادية. لو استمر هذا الأمر لكان ذلك قد حدث، لكن كل ما أعرفه هو أنه في كل مرة كنا نتحدث فيها عن احتمالية السلام كان سوق الأسهم يرتفع بشكل صاروخي، لم ينخفض أبدا.
4: انحنى المجرم ترامب للعاصفة ليس حبا في سلام مفروض بعصا الجمهورية الإسلامية، بل رعبا من كارثة اقتصادية بدأت من مضيق هرمز ولم تكن لتنتهي فيما سواه من ممرات الملاحة. خسر ترامب معركة النفس الطويل للوصول إلى الصفقة، وقد ربحتها إيران بعقلية حائك السجاد، بينما خسرها مجرم البيت الأبيض بعقلية تاجر العقارات.
6: لقد قال رجل حكيم في يناير عام 2020، إيران لم تفز بحرب لكنها لم تخسر مفاوضات أبدا.
5: من قال ذلك؟
6: دونالد ترامب.
5: أوه، هذا ما ظننتك ستطرحه.
7: السجاد مثلا أمام النول، لا يجلس هذا الرجل من دون هدف واضح، فالخيط يوضع مكانه بدقة عقدة بعد عقدة. من يراقب من بعيد قد يظن أن الأمر بطيء، لكن من يعرف الحياكة يعرف شيئا آخر، أن القوة لا تأتي من خيط واحد بل من آلاف الخيوط حين تلتقي، فلكل خيط

0: كل لون وقته، وما يبدو اليوم تفصيلا صغيرا قد يكون غدا حدود الصورة كلها. الحائك يعرف ذلك، ولهذا لا يستعجل النهاية. فالسجادة لا تحاك دفعة واحدة، إنها تبنى كما تبنى الأشياء الكبيرة، بصبر طويل وبعيون ترى ما لا يظهر بعد. ولهذا حين ينظر الناس إلى اللوحة الكاملة لا يرون الخيوط فقط، يرون طريقا كان يرسم بهدوء حتى صار مستقبلا كاملا لشعوب المنطقة.
1: لماذا تقبل الولايات المتحدة بهكذا مذكرة، وبالتالي تدرج في التفاوض من مرحلة تعطي فيه لإيران الكثير، ثم لمرحلة ثانية تشترط فيه إيران الوصول لامتيازات أكبر إزاء اتفاق النووي؟ لماذا تقبل الولايات المتحدة بكل هذا؟ نحن إزاء تغيير في المعادلة ويبنى عليها الكثير. حرب رغم الدعاية التي تقول بأن إيران دمرت وانتهت والولايات المتحدة انتصرت، تفرض نفسها على المخرجات، ويقبلها الاستراتيجي الأمريكي الذي فهم أنه لن يحقق شيء عبر الحرب، وعليه أن يقبل بالمخرجات التي تبنى على الحرب. ولذلك الولايات المتحدة التي هاجمت إيران وفرضت حربا عليها إلى جانب إسرائيل وصلت لنتيجة أنها لا يمكن أن تنجز نصرا استراتيجيا أو تحقق شيئا استراتيجيا أمام إيران عبر الحرب، بل وخسرت في الحرب.
2: في سياق يعكس مفاعيل مواجهة عسكرية لم تضع بعد كامل أوزارها في جبهتين من جبهاتها على الأقل، في مؤشر على أن الشيطان الأكبر لا يسعى أبدا لتسوية نهائية، بل إلى حرب منخفضة الوتيرة بشكل تبرز معه التسوية المراد فرضها بالتفاوض المباشر في لبنان، وكذلك عبر مجلس ترامب في قطاع غزة، وصفة اقتتال داخلي تغذيه الوصايا الأمريكية بتمويل عربي يحمل ألقابا مفخمة داعمة لسياسة صهيونية أو أمريكية إسرائيلية مشتركة تشمل بؤر التفتيت الناشئة المختلفة، كما في ليبيا والسودان والصومال واليمن وسوريا والعراق وغيرها.
3: أنا وأردوغان وضعناه هناك، عبارة أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يتحدث عن زعيم الجماعات المسلحة المسيطرة على سوريا أبو محمد الجولاني، تصريح يحمل دلالات حول طبيعة هذه الجماعات كأداة أمريكية في سوريا، ويحدد ترامب ما يريده لها من أدوار ووظائف من الداخل السوري إلى لبنان والمنطقة.
4: كما تعلمون كنت مسؤولا إلى حد كبير عن سوريا، والرجل الذي يدير سوريا الآن أنا وأردوغان وآخرون وضعناه في هذا المنصب. لقد قام بعمل رائع وهو كفء للغاية، وكان مفيدا جدا بالنسبة لي، وهو أيضا جيد في التعامل مع حزب الله. وسأقول لكم شيئا، إسرائيل تحارب حزب الله منذ فترة طويلة جدا ويقتل عدد كبير جدا من الناس. لقد اقترحت على إسرائيل أن تتولى سوريا أمر حزب الله، لأنني بصراحة أعتقد أنهم يقومون بعمل أفضل في هذا الشأن.
3: ترامب لم يكتفي بالإشادة بالجولانية، بل عاد مجددا ليرسم له دورا في لبنان بعد تصريحاته الأسبوع الماضي عندما تحدث عن ضرورة أن تتعامل سوريا مع حزب الله، وهو ما يراه مراقبون امتدادا لمسار بدأ منذ سقوط النظام السوري السابق عبر فصل ساحات محور المقاومة عن بعضها داخل الجغرافيا السورية وقطع خطوط الإمداد والتواصل، وصولا إلى الحديث اليوم عن أدوار تتجاوز الحدود السورية نحو لبنان. هذه التصريحات تكشف بحسب مراقبين حجم التحول الذي أصاب موقع سوريا ودورها الإقليمي فالدولة التي كانت لعقود كجزء أساسي من معادلة الصراع مع العدو الإسرائيلي تبدو اليوم في الخطاب الأمريكي سلطة وظيفية يجري توجيهها لخدمة ترتيبات أمنية وسياسية ترعاها واشنطن وحلفاؤها. وفي المقابل يواصل العدو الإسرائيلي توغلاته داخل الجنوب السوري ويبني القواعد العسكرية ويستكمل مشروع سوفا 53 ويعيد رسم الوقائع الميدانية على الأرض وسط صمت مستمر من سلطة الجماعات المسلحة المسيطرة على سوريا وغياب أي موقف يتناسب مع حجم هذه الانتهاكات. هذا التناقض يدفع إلى طرح تساؤلات متزايدة حول أولويات سلطة الجولاني في سوريا وتحول البلاد في عهدها إلى أداة ضمن مشاريع إقليمية ودولية أكبر. وفي ظل الأزمات الأمنية والاقتصادية المتفاقمة في الداخل السوري وتزايد التحذيرات من الانقسام والفوضى، تبدو تصريحات ترامب بالنسبة للكثيرين أكثر من مجرد موقف سياسي، بل نافذة تكشف طبيعة الدور الذي يراد لسوريا أن تؤديه في المرحلة المقبلة.
5: الإيرانيون يقولون إنهم سيحصلون على صندوق إعادة إعمار بقيمة 300 مليار دولار، هذا صحيح؟
6: هذا من نوع الأمور التي يمكن أن يتاح لهم الوصول إليه بتمويل من تحالف دول الخليج طالما أنهم يلتزمون بما عليهم من تعهدات. نحن منفتحون تماما على استثمار دول الخليج في إعادة إعمار إيران.
7: الذل فنون، والأمريكي تفنن في إذلال الدول العربية والإسلامية تحديدا. لا يحترم في هذا العالم القذر إلا القوي. اليوم إذا أنت قوي كله بيحترمك وبيقف يضرب سلام تعظيم، أما غير ذلك فسيتم ذلك والمسح الأرض بكرامتك بشكل واضح، وهذا ما يحصل معنا نحن العرب إلا من رحم ربي.
2: دخل اليمن إلى العام الهجري الجديد بإيمان متجذر وعزم راسخ وموقف ثابت أمام الأعداء، وهذا ما أكده سيد القول والفعل، الجهوزية المستمرة لمواجهة أي تصعيد أو محاولة للاستفراد بغزة وغيرها، ويؤكد على مبدأ وحدة الساحات بعد أن أثمرت نصراً عظيماً توجت به الجمهورية الإسلامية وكل جبهات الجهاد، وهي فرصة لمراجعة مواقف الآخرين من أبناء أمتنا بالانضمام إلى محور الجهاد والقدس والخلاص من الخضوع للأعداء، فالجميع في دائرة الاستهداف.
8: الأمة عليها مسؤولية باقية، ما بعد هذه الجولة لم تنتهي المسألة. الشعب الفلسطيني مظلوم، يجب أن تقف الأمة معه ليستعيد حقوقه المشروعة كاملة. العدو الإسرائيلي بمشروعه الصهيوني يشكل خطرا على الأمة بكلها، ولديه أطماع توسعية. لولا هذه الجبهة، لولا هذا الصمود في قطاع غزة، وكان العدو متفرغا لتوسعه في البلدان العربية الأخرى، لكان قد فعل الشيء الكثير. هناك مسؤولية أيضا على المستوى الدولي في محاسبة المجرمين الصهاينة، وإذا فرطت الجهات الدولية في هذه المسؤولية فذلك فضيحة لها ووزر تبوء به وتتحمل التبعات. افترض أن يكون هناك عمل لمحاسبة المجرمين اليهود الصهاينة، لمحاسبة المجرم نتنياهو وتطبيق قرار الجنائية الدولية ضده وضد غيره من المجرمين الصهاينة، وكلهم مجرمون.
2: الإسلام بمقدساته يتعرض لإساءات متكررة، آخرها إساءة المجرم ترامب لمكة المكرمة، لكن الأمة غابت عن أدنى المواقف. إلا في يمن الإيمان والحكمة فقد سارع شعبنا العظيم إلى ملء الساحات بمسيرات مليونية غضبا لبيت الله الحرام، مستنهضا المسلمين للدفاع عن مقدساتهم، مستنكرا صمت حكام السعودية وهم يزعمون خدمتهم للمشاعر المقدسة، لكنهم في موقع الخضوع للمجرم ترامب.
9: نقول لترامب الكافر، أنت القمامة، أنت ومن أشكالك القمامة، أما مقدساتنا فهي عالية على رؤوسنا وتاج فوق رؤوسنا. نقول للمجرم الصهيوني ترامب ستيل، نحن لك بالمرصاص، فالمقدسات الخط أحمر.
10: مقدسات الله ولن تستطيع أن تمسها بسوء، فهم اليمنيون من تبوأوا الإيمان في ذلك الوقت، سيحمون الدين وسيحمون المقدسات في هذا الزمان.
2: السعودية لا تسعى فقط في تمرير مشروع الصهيونية وأجنداتها، بل وفي الشراكة معهم في التنفيذ والدعم والتمويل الكبير والسخي لتدمير البلدان العربية والإسلامية، ومن ذلك عدوانهم وحصارهم على اليمن منذ العام 2015. وقد دعا السيد القائد إلى التعاون في بلدنا رسميا وشعبيا لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار، ونتيجة ذلك الحرية والاستقلال والاستفادة من الثروة الوطنية والعيش بعزة وصولا إلى النهضة الكبرى على أساس الهوية الإيمانية.
11: دعا قائد حركة أنصار الله عبد الملك الحوثي إلى تحرك شعبي ورسمي لمواجهة الحصار السعودي والحرب الاقتصادية على اليمن واستعادة الثروات الوطنية. وقال في بيان أصدره أمس الثلاثاء بمناسبة العام الهجري الجديد: أدعو إلى التعاون في بلدنا رسميا وشعبيا للتصدي للمخاطر والتحديات الناتجة عن الاستهداف العدائي الشامل من جهة الأعداء ضد شعبنا العزيز، ومن ذلك احتلالهم لمساحة كبيرة من البلد وسيطرتهم على الثروة الوطنية من نفط وغاز، وانتهاكهم بكل أشكال الانتهاك لسيادة البلد واستقلاله، وحصارهم وحربهم الاقتصادية الشاملة ضد شعبنا، وكل أشكال المؤامرات العدائية التي يتحرك بها تحالف العدوان بإشراف أمريكي وتنفيذ سعودي عدواني ضد شعبنا. وأضاف أنه ينبغي تضافر الجهود والسعي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار حتى ينعم شعبنا العزيز بكامل الاستقلال والحرية ويستفيد من ثرواته الوطنية ويعيش بكرامة وعزة. وتعتبر مطالب إنهاء الحرب ورفع الحصار وسحب القوات الأجنبية من اليمن ومعالجة الملفات الإنسانية والاقتصادية جوهر الاتفاقية التي توصلت إليها صنعاء والرياض عام 2023 والمعروفة بخارطة الطريق، لكنها تعثرت بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة. وقال الحوثي في وقت سابق إن صنعاء حرصت خلال العامين الماضيين على إبقاء حالة خفض التصعيد قائمة من أجل إعطاء الأولوية لمواجهة إسرائيل والولايات المتحدة. ومن شأن التوجه الذي دعا إليه الحوثي أن يعيد إنعاش المفاوضات بين صنعاء والرياض، وهو ما قد يعني عودة التصعيد في حال فشلت جهود السلام مجدداً.
8: نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف ألف مشكلة، ألف ألف مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، لأننا سنتحرك من واقع إيماننا بقضيتنا العادلة، بمظلوميتنا الواضحة. نحن أصحاب قضية عادلة ومظلومية واضحة، مستعدون أن نعمل ما يلزم من أجل ذلك.
12: كل السعودية كعرجل ولا لعنا أبو كل السعودية.

0: فتبينوا. يسعدنا مستمعينا الأكارم أن نستضيف في هذه الحلقة الأستاذ العزيز لطف الجرموزي، رئيس اللجنة السياسية والعلاقات الخارجية بمجلس الشورى. مرحبا بك سيدي الكريم.
1: حياكم الله، أهلا وسهلا بكم وجمعتكم مباركة
0: على الجميع إن شاء الله. سيدي الكريم، بداية، وهو الموضوع المهم والذي تتناوله جميع القنوات والإذاعات في عالمنا العربي والإسلامي والغربي أيضا، إيران وأمريكا توقعان مذكرة التفاهم، ماذا نفهم من هذا التوقيع وكيف توصفون هذا التوقيع؟ من الحرب إلى التفاهم، كيف أعادت المواجهة إلى الواجهة، أقصد رسم خارطة جديدة مكنت إيران من هرمز مذكرة تفاهم، دخلت حيز التنفيذ. كيف توصفون توقيع مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل الطاهرين. بداية نشكركم على الاستضافة، ونؤكد أن هذه المرحلة وهذا الاتفاق يمثل منعطف تاريخي هام في تاريخ المنطقة وفي تاريخ الصراع مع العدو الأمريكي والإسرائيلي. هذا الاتفاق هو يعتبر إنجاز كبير بمقابل ما كان يراد أن تدخل فيها المنطقة جراء العدوان الأمريكي الإسرائيلي، ومنها أيضا أولا السيطرة على إيران بتغيير نظامها السياسي وإحلال نظام يكون أداة مباشرة لتنفيذ الأجندة الصهيونية الأمريكية في المنطقة. صمود الشعب الإيراني وحكمة قيادته والتاريخ الناصع لهذا البلد ولشعبه، التاريخ الذي حفل بالتمسك بالثوابت ومواجهة المشروع الصهيونية الأمريكي ابتداء من الثورة الإيرانية،
0: نعم،
1: بعد نظام الشاه النظام العميل، وحتى الآن الجمهورية الإسلامية الإيرانية استعدت وتستعد لمثل هذا اليوم، وما لمسناه من صمود ومن تفاعل شعبي واسع مع القيادة في مواجهة هذا العدوان كان أبرز السمات التي تميز بها هذا الحراك الذي أفشل كل مخططات العدو وفرض واقعا من خلال الجغرافيا ومن خلال إيديولوجيا الشعب التي تتمسك بدينها وهويتها في كافة المسارات. وبالتالي نحن أمام منعطف تاريخي هام يؤسس لمتغيرات في المنطقة، ليست فقط على مستوى إيران ولكن على مستوى الإقليم بشكل عام.
0: نعم، هذا التوقيع والتي خلصت الخارجية الإيرانية والوفد المفاوض إسماعيل بقائي قال في البند الأول من مذكرة التفاهم ورد اسم لبنان 3 مرات، كما تم التأكيد على احترام السلام الإقليمية وسيادة لبنان. كيف تقرؤون هذا البند الأول والمهم والذي تم ذكر لبنان والجبهة اللبنانية لحزب الله 3 مرات، والعدو الإسرائيلي ما زال يمعن في القتل والإبادة في لبنان؟ كيف توصفون هذه النقطة؟
1: لهذا البند دلالة كبيرة وواسعة، هي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتحرك بقيادة محور عريض واسع لمواجهة هذا المشروع، المشروع الاحتلال، مشروع الاستيطان، مشروع السيطرة على المنطقة سياسيا وجغرافيا والتأسيس لها بثرواتها. وبالتالي فالجمهورية الإسلامية تنظر بعين المسؤولية لهذا الموضوع، وتعتبر أن كل حلفائها في المنطقة هم يمثلوا امتداد لهذه المنهجية المواجهة للعدوان والطغيان، والتي تعمل نيابة على الأمة، هذه الأمة التي توجد فيها أنظمة تمثل أدوات مباشرة للعدو الأمريكي والإسرائيلي، وهي تمثل الخط الدفاعي الأول، وهذا ما لمسناه أثناء المعركة الكبيرة من أن العمليات العسكرية كانت تتحرك من الأراضي العربية والإسلامية في المنطقة، وهذا ما دفع الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتخاذ مواقف جادة وتنفيذ عمليات عسكرية واسعة استهدفت المصالح والقواعد العسكرية الأمريكية. وهذا له أيضا دلالة كبرى، هي أن أمريكا مستقبلا لا يمكن أن يكون لها موطئ قدم في المنطقة إلا وفق ما تقتضيه مصلحة المنطقة ووفق ما تقتضيه إرادة شعوب هذه المنطقة. وبالتالي الجمهورية الإسلامية الإيرانية من منطلق المسؤولية تعتبر أن حلفائها وفي مقدمتهم حزب الله يمثلوا مسارا واحدا لا يمكن التفريط به ولا يمكن الاستغناء عنه، وما يمارسه العدو الإسرائيلي من صلف هو بحاجة إلى أن يكون هناك تكاتف، وأن تكون لهذه الحكومة العميلة في لبنان ردة فعل واضحة، لأن المستقبل هو مستقبل المقاومة ومستقبل إخراج هذه الكيانات الغاصبة من المنطقة.
0: نعم، ترامب في تصريحاته وفي تلميحاته والذي كان يستغرب السياسيون والمحللون السياسيون كيف ترامب لا يبالي بإسرائيل، هل هي ضغوط إيران القوية؟ هل هي يعني هل هي الواقع الكلفة الاقتصادية؟ كيف توصفون المشهد بين أمريكا وإسرائيل في توقيع هذه المذكرة التفاهم؟
1: من خلال معرفتنا بهذا العدو من خلال القرآن الكريم ومن خلال السنة الإلهية فإن هذا العدو غير مأمون الجانب. ونحن نعتبر أن هناك تنسيق ولو لم يكن معلن، إلا أن محاولة الحفاظ على المصالح الإسرائيلية وتمدد المشروع يعتبر جزء من استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. وبالتالي يجب النظر لهذا الموضوع بنوع من الحذر، وأن أي خلافات تطرأ أو عبر الإعلام ليست إلا عبارة عن سيناريوهات ومسرحيات تدار أمام المجتمع، ويجب الحذر من هذا الموضوع. القوة الفعلية التي وجدت على الأرض للجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت هي العامل الأبرز في تغيير المعادلات، وقوة وصمود الشعب كان له الأثر الكبير. الاستعداد الواسع الذي أبدته الجمهورية الإسلامية هو كان من أهم العوامل التي أدت إلى إيجاد هذا الواقع المتمثل في مسار سياسي ليس بالضرورة أن يسمى نصرا، ولكنه يعتبر إنجازا يجب المحافظة عليه وتنميته.
0: نعم، بالعودة إلى لبنان سيدي الكريم، ترامب يقول اقترحت على إسرائيل فكرة أن تتولى سوريا أمر حزب الله، يعني كالشرع أحمد الشرع، هذا الذي عطره ترامب في البيت الأبيض واستقبله، هذا الذي كان أحمد الشرع المطلوب رقم واحد لأمريكا ولمجلس الأمن وهذا الطفل المربى أمريكيا وإسرائيليا يوكلون إليه مهمة حزب الله ومواجهة حزب الله في لبنان، ويعني بهذا المصطلح أنه على إسرائيل أن تنأى بنفسها من الدخول في حرب مع حزب الله، ويوكلوا سوريا ممثلة بأحمد الشرع ليخوض هذه المعركة. كيف تقرؤون هذه النقطة؟
1: هذا الأمر لم يكن مستبعدا، وكنا نعلم بطبيعة هذا المشروع وطبيعة التدخل الأمريكي الإسرائيلي في سوريا منذ البداية، وأنهم كانوا يسعون لإيجاد حكومة عميلة تقوم مقامهم في تنفيذ المشروع وفي مسك زمام الأمور. وبالتالي منظومة تنمية التنظيمات الإرهابية التي تمثل جزء من الاستراتيجية الصهيونية الأمريكية هي الآن تجنى كحصاد. بمقابل ذلك يجب العمل على دعم مشروع المقاومة ومواجهة أي تحديات مستقبلية، لأنه النظام الذي يوجد الآن في سوريا وهو نظام ترعاه الدول الخليجية بمباركة إسرائيلية أمريكية، هذا النظام نحن نعلم يقينا أنه كان يعد لمثل هذه الأمور ويعد لمثل هذه التحركات بحيث يكون البديل والنائب لهذا المشروع. وبالتالي يجب أن يكون هناك التفاف كبير حول مشروع المقاومة والدفاع عن المقاومة ودعمها بشتى الوسائل، لأن مستقبل المنطقة هو مرهون ببقاء هذه المقاومة وبدعم مشروعها الذي مثل ما ذكرنا هو يعتبر مشروع دفاع عن الأمة جمعا.
0: نعم سيدي الكريم، ما يدار في مواقع التواصل الاجتماعي، في منصة إكس ولا في فيسبوك ولا في مواقع التواصل الاجتماعي، هذا يقولون إيران تخلت عن سلاح نووي، يقولون إيران لم تعد تخصب اليورانيوم مرة أخرى. بالمقابل وزير الخارجية أو المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي يقول صواريخنا لا تحب بتاتا أن يتحدث أحد عنها، وقد صنعت للإطلاق فقط وليس للتفاوض حولها. وترامب يقول كيف لإيران أن لا تمتلك سلاح نووي بينما بعض الدول تمتلك سلاح نووي. حول هذه الجزئية، السلاح النووي المتواجد في إيران والذي ينمو ويتصاعد ويتم التخصيب، وأنه يرفضون أي حديث عن السلاح النووي الإيراني، هذه الجزئية من الاتفاق كيف توصفونها؟
1: نحن نعتبر أن هناك أمور في هذه الاتفاقية لم تحسن بعد بشكل تفصيلي، وإنما جاء الحديث عنها بصورة عامة، وهي موضوع مستوى تخصيب اليورانيوم المسموح لإيران، وأيضا يعني ما يدار حول مصير المخزون العالي من اليورانيوم على التخصيب، وأيضا موضوع التفاصيل رفع جميع العقوبات، وأيضا البرنامج الصاروخي، و أيضا الملفات الإقليمية المرتبطة بحق إيران. لا توجد حتى الآن تفاصيل واسعة في هذا المسار، ولكن نحن نعتبر أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتحرك في هذا المشروع بكافة تفاصيله، ولا يمكن أن يتم إهمال أي مسار من المسارات له تأثير مستقبلي على إيران وعلى المنطقة عموما. وبالتالي التحرك أولا نحو إيقاف العمليات العسكرية ورفع الحصار عن إيران هو يمثل الخطوة الأولى الهامة التي تصب في مصلحة إيران، وأيضا تلغي المشروع الأمريكي الذي كان يراد له أن يتوسع في المنطقة وأن يهيمن على المنطقة بصورة تامة. جاء ذلك بعد أن تحرك ترامب في فنزويلا وجاء بنشوة إلى المنطقة. اليوم هذا المشروع يسقط في المنطقة وفي الشرق الأوسط وفي العالم العربي والإسلامي، وبالتالي نعتبر أن أي خطوة ستحدث هي في إطار الكنترول الواسع للجمهورية الإسلامية الإيرانية. والجمهورية الإسلامية كما أبدت ثباتا وصمودا مقابل الهجمة العسكرية، فهي أيضا أبدت ثباتا وصمودا في الجبهة السياسية.
0: نعم، بعيدا عن النصوص البنود، هل دلالات وسياسات واستراتيجيات سياسية تحاك هنا وهناك أيضا في مجلس الأمن في الأمم المتحدة من جانب، وإيران ومحور المقاومة من جهة أخرى، هل تتجاوز النصوص الرسمية المنشورة، أم أن هناك خلف الكواليس يدار ما يدار؟
1: لا شك أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل يعملان بصورة جادة، أيضا بالتعاون مع دول محور التطبيع في المنطقة على إيجاد أي ثغرات والوصول إلى أي مكاسب من خلال أو في خضم هذا المعترك الكبير. وكما أسلفنا أن العدو ليس بصدد أن يترك هذا المشروع وينصرف، وإنما هناك يعني بوادر كبيرة على أن هذا المشروع بدأ بالسقوط. هذه البداية تحتاج كما أسلفنا إلى العمل الجاد والتنسيق الواسع وتنمية المحور أولا، وثانيا إيجاد صحوة لدى الشعوب في المنطقة بأنه إذا تم السكوت عن هذا المشروع فإن كل الدول في المنطقة هي عرضة لأن يصيبها هذا المشروع. وكما هو معلن، المشروع الإسرائيلي الكبرى في المنطقة يراد له أن ينفذ، ولكن المقاومة تمثل الحلقة الأولى الكبيرة بقيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولا بد أن يكون هناك عمل دؤوب، ولا يمكن الركون إلى أي مستوى سياسي معين حتى الآن في أنه يعتبر نهاية الصراع مع العدو.
0: يعني هل نتوقع جولات قادمة في الأيام القادمة أو في الشهور القادمة، يعني على أقل تقدير؟
1: بالتأكيد أن هناك إدراك واسع لحجم المؤامرة، والعدو الإسرائيلي يراد له أن يتصدر المشهد المستقبلي، وبالتالي العمل والتعاطي مع هذا المشروع ككل لا يتجزأ من أهم المحطات ومن أهم الأهداف التي يجب العمل عليها في المرحلة المقبلة.
0: نعم سيدي الكريم، بالعودة إلى الجبهة اليمنية، يمن الإيمان والحكمة، وما يريد العدو أن هذه الأيام من تحركات هنا وهناك من داخل ومن خارج ومن محاولة إثارة الزوابع والقلاقل هنا وهناك. السعودية تمارس سياسة العقاب، سياسة الحرمان، سياسة الضخ ربما، وهناك عقاب للمواطنين بالكل شمال وجنوب، أي مواطن يمني يعاقبه النظام السعودي، وتعمل على نشر الفكر التكفيري الوهابي الداعشي في المناطق المحتلة، وذلك بسخاء وبتمويل كبير. إلى متى؟ هل نفذ صبر صنعاء على مثل هكذا تصرفات، أم أن الصبر له بقية؟ كيف توصفون المشهد هذا؟ والسعودية ما زالت تمارس هذا الدور القذر في في في داخل الجمهورية اليمنية، داخل المناطق الحرة التي ليست خاضعة لا لأمريكا ولا لإسرائيل ولا للسعودة ولا للخليج ولا لأي كان.
1: صنعاء كانت وما زالت تحذر من هذا المشروع الذي كما أسلفنا في بداية الحديث أن موضوع تنمية التنظيمات الإرهابية ودعمها هو يمثل من سمات هذا المشروع، سمة من سمات هذا المشروع الذي ليس فقط في اليمن وإنما كان في عموم المنطقة. وبالتالي فنحن نعتبر أن المحطة القادمة في صراعنا ومواجهتنا مع العدو السعودي هي محطة يجب أن تكون محطة حاسمة من خلال الأحداث والمتغيرات التي حصلت في المنطقة عموما، واليمن هو يمثل نموذج بديل وامتداد لهذا المشروع الذي يراد له أن يظل في المنطقة، وبحيث يكون بؤرة لتفتيت وتمزيق وإضعاف اليمن. اليمنيون معنيون جميعا بأولا الوعي بهذا المشروع بخطورته، وبأنه لا يمكن أن يحصل خير من جارة السوء. هذه الجارة التي تعمل على معاداة اليمن بصورة دائمة، كان ذلك في الشمال أو الجنوب، وهي دائما تستغل معاناة هذا الشعب وتوظيفها خدمة لمشروعهم. إلا أن صنعاء أبدت من خلال خطابات السيد القائد يحفظه الله، ومن خلال إصرار القيادة بشكل عام على أن مواجهة المشروع الرامي لتمزيق وتفتيت اليمن هي أولوية في المرحلة المقبلة مهما كانت التحديات. وبالتالي فهنا دعوة للجميع بأن يجب الالتفات حول المشروع الوطني الواسع المواجه للعدوان والهيمنة الإقليمية والدولية.
0: نعم، مرتزقة الخارج سيدي الكريم يعني الذي هم عفافيش ذهبوا في في في في في منحى آخر، والذي هم تبع المرتزق العميل المدعو طارق عفاش تحت مسمى تيار استعادة دور المؤتمر الشعبي العام هناك في الخارج، تحت هذه المسميات بمحاولات وصول إلى السلطة، محاولات استرضاء للإمارات، الدور الإماراتي في اليمن ما زال قائما عبر بعض الأدوات كالعفافيش مثلا، استعادة دور المؤتمر هناك مع أن المؤتمر هنا في صنعاء لا يقبل الخضوع، الأحرار الشرفاء بقيوا مع الوطن وانحازوا إلى جانب الوطن مدافعين عنه ضد العملاء الخونة المرتزقة. تحت هذه المسميات مثلا حزب الإصلاح يفعله الذي هناك متواجد في الخارج مسميات لقيامها للتسلق للسلطة، المؤتمر الذي في الخارج بيفعل له مسميات تحت إعادة دور المؤتمر إلى الواجهة تحت هذه المسميات، يعني ما هي خبايا هذه المسميات؟ ما هي توجهات هذه المسميات؟
1: المشروع مشروع العدوان وأوجهه المختلفة وعناوينه المتنوعة هي كانت ولا زالت تحاول المساس وتمزيج الجبهة الداخلية والنسيج الاجتماعي تحت مختلف المسميات. فأننا كما نلمس أن هناك وعي كبير لدى أحرار المؤتمر الموجودون داخل اليمن والذين كانوا جزء لا يتجزأ من منظومة مواجهة العدوان، رأيهم الواضح والجلي أمام هذه التحركات وأمام هذه العناوين هو يمثل فعلا نقطة ارتكاز بالنسبة لكل شرائح العمل السياسي التي تساند وتقف في مواجهة هذا العدوان. وبالتالي المؤتمر في صنعاء معني بأن يكون هو في مواجهة أولا هذا المد في الجانب السياسي والإعلامي، فيما يتعلق بقية الأمور فنحن ندرك إدراك كامل أن طارق عفاش وأمثاله يستخدمون كأدوات لتنفيذ المشروع ومحاولات أيضا لإحياء المشاريع التي ماتت وانتهت وتجاوزتها الأحداث وتجاوزتها الأيام، وكانت ثورة 21 سبتمبر هي الأساس ليمن جديد، يمن خالي من العمالة والارتهان، يمن يسير باليمن إلى الحرية والاستقلال والسيادة الكاملة التي كانت ولا زالت هي الهدف الأساسي لكل القوى الوطنية الحرة.
0: إذن سيدي الكريم، هذا بعض ما دار في مواقع التواصل الاجتماعي للأسبوع الفائت. أيضا عد باقي ما يسمى وزير الدفاع للمرتزقة العملاء الخونة، والذي يعترف 100% ويقول إحنا ما بنتحرك إلا بأوامر السعودي، بأوامر ما يسمى الرباعية، بريطانيا وأمريكا والسعودية والإمارات، كما وزير دفاع مسمي له وزير دفاع عند المرتزقة عند الخونة، ويقابلوا معه ويقول هذا الكلام. إلى أي مستوى وصلوا هؤلاء من الانحطاط، من الاستخفاف باليمني، كونه يمني لكن قدو مسمى وزير دفاع بمسميات، مثل المدعو البركاني قال اليمن حديقة خلفية للسعودية، هذا وزير دفاع والله ما نداري أي اسمه، وزير دفاع المرتزقة والخونة والمحسوب يمني، قال ومفتخر أنه بأن اليمن تحت الوصاية الأمريكية السعودية البريطانية الإماراتية. أين تربى هؤلاء وكيف لهم أن يواجهوا المرتزقة أمثالهم بهذا الكلام؟ يعني أنه ما يمشي وزير الدفاع إلا بأوامر سعودي أو بأوامر إماراتي أو بأوامر أمريكي بريطاني. كيف تقرؤون هذه النقطة الأخيرة في حلقة هذا اليوم؟
1: صنعاء مختلف مؤسساتها الوطنية وقواها السياسية الحية والقوة الثورية تدرك منذ زمن بعيد بأن المملكة العربية السعودية تمثل المرتكز لمشروع العدوان على اليمن ومشروع السيطرة من خلال أولا تاريخ المملكة الذي كان يسيطر على المسارات في اليمن السياسية والاجتماعية والعسكرية، وهذا المشروع هو يعتبر من أكثر أسباب تأخر اليمن وإيقاف عجلة التنمية في هذا البلد. القوى الوطنية تدرك تماما أن مواجهة هذا المشروع هي ليست وليدة اللحظة وإنما هي من أمد بعيد، وصنعاء كانت تحذر بصورة مستمرة من أن هؤلاء العملاء المرتزقة الخونة يسيرون في هذا السلك بشكل معلن وواضح، وبالتالي فهي رسالة بأن يكون هناك التفاتة كبيرة حول هذا المشروع الوطني المقاوم المواجه الذي يمثل الضمانة الحقيقية لمستقبل يمن حر سعيد يكون كل أبنائه شركاء في مسيرة العمل في مختلف المجالات والمسارات.
0: إذن الأستاذ لطف الجرموزي رئيس اللجنة السياسية والعلاقات الخارجية بمجلس الشورى، كنت معنا ضيفا عزيزا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام برنامج فتبينوا. شكرا جزيلا لك. وصلنا إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج فتبينوا، إلى أن نلقاكم في حلقة الأسبوع القادم. هذه تحياتنا وتحيات المخرجة المتألقة دوما جميلة الورافي، إلى اللقاء.
2: فتبينوا.
3: فتبين من إعداد وتقديم أحمد علي السيان.
4: وقفة إعلانية.
5: يعاقب كل شخص يمتنع عن أداء الزكاة الواجبة عليه بغرامة لا تزيد عن مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه، كما يعاقب من يتحايل أو يتهرب عن دفع الزكاة الواجبة عليه شرعا بغرامة لا تزيد عن 20% من مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه. وفي جميع الأحوال تحصل الزكاة المقررة شرعا مع الغرامة جبرا. الهيئة العامة للزكاة.
6: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام، تجنبا لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
7: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولاً بأول. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
8: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 1 حتى 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة، مستشفى زايد سابقا. العنوان: مديرية بني الحارث، أمانة العاصمة صنعاء. للعلم والإحاطة، تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية: 01-59-8082 أو 776-777-348. ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.

أطلق طائرتك وشارك في صناعة النصر عبر الإنفاق في سبيل الله لدعم سلاح الجو المسير للقوات المسلحة اليمنية ومن جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وقت عبر الرقم 7844 888 66.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ثغور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من سطرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: السماء تشهد والأرض ترتجف، فإما حياة تبكر وإما شهادة تحفظ.
1: إضاءة ثورية.
2: مهما كان حجم التضحيات في سبيل الله تعالى، ومهما كان مستوى الإجرام من قبل العدو الإسرائيلي ومعه الأمريكي شريكه في كل جرائمه، فإنه لن يوهن أبدا من عزم المجاهدين، ولن يكسر من روحهم المعنوية ولا من إرادتهم الحديدية.
3: افتتاحية البرنامج.
0: أبطال قواتنا المسلحة الشجاعة، أيها المجاهدون الأحرار، يا حراس العقيدة والوطن، يا من تجعلون من كل صباح في الميدان فتحا جديدا، ومن كل ليلة في الثغر عزما لا يلين، يا من حملتم اليمن على أكتافكم فما انحنت، ومنحتموها دماءكم فما بخلتم، أنتم اليوم أيها الرجال في مرحلة أدق من كل ما مضى، فالمنطقة تتقلب في مؤامرات تحاك وصفقات تبرم ووعود كاذبة، ولكنكم بثباتكم تجعلون كل ذلك يتحطم على صخور إرادتكم. إن معركتكم ليست دفاعا عن حدود فحسب، بل عن هوية ووجود، وعن مشروع مقاومة لا يرضى بالتبعية ولا يقبل بالمساومة على التراب والعرض. أيها المجاهدون الأحرار، إنما نشهده اليوم من تشابك الملفات وتماسك محور فلسطين، ومن تأكيد الأحرار في لبنان أن الاستباحة من دون رد، وأن التفاوض المباشر من منطلق الذل مرفوض مرفوض، كله يصب في سياق واحد، أن العدو ومن خلفه لا يفهمون إلا لغة القوة. واعلموا أيها الأبطال أن دعوة السيد القائد لرسم خارطة طريق الانتزاع السيادة ليست شعارا، بل هي برنامج عمل يتطلب منكم أيها المقاتلون أن تكونوا عين الوطن الساهرة وسيفه الذي لا يغمد. آن الأوان أيها الأبطال أن ترسخوا مفهوم أن الأمن اليمني كل لا يتجزأ، وأن أي مساس بجبهات من جبهات المقاومة هو مساس بنا جميعا. أيها الأبطال، إن استمرار العدوان على غزة والتلويح بقوات دولية عند معبر رفح هي رسائل تهديد مباشر لكل أحرار المنطقة وليست لفلسطين وحدها. وأنتم يا من صنعتم معادلات الردع في ميدانكم، عليكم اليوم تعزيز هذه المعادلات وإظهار أن اليمن ليس ساحة هامشية، بل لاعب أساسي في موازين القوى، قادر على كسر الحصار وإفشال المؤامرات وحماية خلف الجبهات من أي اختراق أو تملق لأبواب واشنطن أو غيرها. أيها المجاهدون الأوفياء، واقع اليوم يقول إن من نام عن ثغره نام عن حقه، وأن التحديات التي تواجهونها ليست عسكرية فقط، بل اقتصادية وسياسية وإعلامية، لكن ثقوا أن كل محاولات العدو لإرباككم أو تخويفكم هي دليل عجزه ويأسه من مواجهتكم في الميدان، فاستمروا في تطوير قدراتكم وتعزيز جاهزيتكم وتحصين جبهتكم الداخلية، لأن النصر اليوم ليس فقط في إسقاط طائرة أو تدمير آلية، بل في بناء دولة قوية قادرة على حماية قرارها وصناعة مستقبلها ورفض أي وصاية أو هيمنة. إن الدماء التي تروي تراب اليمن والجهد الذي تبذلونه في تدريب أنفسكم وتجهيز عدتكم كله أمانة في أعناقكم، وكله يسجل لكم عند الله ثم عند التاريخ، لا تلتفتوا إلى المثبطين ولا ترهبكم كثرة المؤامرات، فالمؤكد أن النصر لكم وأن العاقبة للمتقين، وأن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. استمروا على نهجكم واثبتوا على عهدكم، وكونوا كالجبال الراسيات وكالبنيان المرصوص يدفع بعضكم بعضا نحو العز والتمكين. واعلموا أن خلفكم شعبا يثق بكم، ووطنا ينتظر نصركم، وربا لا يخيب أمل من توكل عليه.

0: مع المجاهدين. نرحب بكم إلى فقرة مع المجاهدين، حيث يعبر من خلالها المجاهدون عن انطباعاتهم حول الجهاد المقدس في سبيل الذود عن الوطن والمقدسات.
1: قول سيدنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أننا في هذه الجبهة، في جبهة البلق الشرقي، نوصل رسالتنا له أننا ثابتون على العهد، وأننا بإذن الله سنكون رهن إشارة.
2: رسالتنا إلى السيد القائد عبد الملك بدر الدين

0: كان تزول له نفسه من السعودية والإمارات التي تريد أن تصرفنا عما نحن مقدمون عليه من مواجهة مع العدو الأمريكي والإسرائيلي بصرفنا عن القضية الأساسية، نقول للسعودي والإماراتي لقد جربتم من قبل.
1: عين على الأحداث.
2: أيها الجند البواسل الأبطال المجاهدون، تقف اليمن اليوم أمام مرحلة مفصلية تتطلب وعيا وطنيا عاليا وإحساسا عميقا بالمسؤولية، فالمعركة معركة حقوق وسيادة وموارد ومستقبل أجيال كاملة تتطلع إلى حياة كريمة في وطن حر مستقل. ومن يظن أن اليمن يمكن أن يدار بمنطق الوصاية أو أن إرادة شعبه يمكن أن تخضع بفعل الضغوط الاقتصادية، فإنه يقرأ التاريخ بعين واحدة ويتجاهل حقيقة راسخة مفادها أن الشعوب قد تصبر على الألم، لكنها لا تتخلى عن حقوقها ولا تفرط في كرامتها. فإن اليمنيين اليوم أصبحوا أكثر إدراكا من أي وقت مضى بأن مستقبلهم يصنعه التمسك بالحقوق والعمل المشترك والدفاع عن الثروة الوطنية باعتبارها ملكا لكل أبناء الوطن دون استثناء. أيها الشجعان أبطال قواتنا المسلحة الأبطال المجاهدون، بعد أيام وأسابيع من التصعيد العسكري والسياسي والإعلامي الذي حبس أنفاس المنطقة، تتكشف ملامح المشهد النهائي بصورة مغايرة لما راهن عليه خصوم الجمهورية الإسلامية في إيران ومحور المقاومة. فالمواجهة التي أريد لها أن تكون محطة لكسر الإرادة وإعادة رسم موازين القوى وفق شروط العدو الأمريكي والإسرائيلي المعتدي، انتهت إلى نتيجة معاكسة تماما، حيث بقيت طهران وقوى المقاومة ثابتة على موقفها، متمسكة بحقوقها وثوابتها، وقادرة على امتصاص الضغوط وتحويل التحديات إلى عناصر قوة إضافية. فقد بنيت حسابات العدوان على فرضية أن الضربات العسكرية المكثفة والعقوبات والتهديدات والحرب النفسية المنظمة ستدفع محور المقاومة إلى التراجع أو القبول بإملاءات سياسية وأمنية جديدة، غير أن الوقائع الميدانية والسياسية أثبتت أن هذه الحسابات افتقرت إلى فهم عميق لطبيعة هذا المحور وعقيدته القائمة على الصمود والاستنزاف طويل النفس.

0: بهذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة دروس من وحي عاشوراء، وقبل أن ندخل في القسم الثالث نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا، إذا لم ننظر دائما إلى البدايات ننظر إلى الأسباب الأولى، النظرة التي تجعلنا نرى كل تلك الأحداث المؤسفة والواقع الذي تعيشه الأمة إنما هو نتاج طبيعي لذلك الانحراف، فسنعيش في ظل الأسباب نفسها. إذا لم ننظر إلى بدايات الأحداث سنعيش في ظل الأسباب نفسها، وسنكون جزءا من الأسباب التي جعلت الحسين صريعا في كربلاء، جعلت عليا قبله والحسن قبله يسقطون شهداء. يجب أن نأخذ عبرة ودرسا من تلك الأحداث، من بدايات الأحداث ندرس الأسباب التي أدت إلى أن يستشهد الحسين عليه السلام في كربلاء، لكي لا نعيد الكرة، لكي لا نعيش الأسباب نفسها، مع أننا فقدنا الشهيد القائد رضوان الله تعالى عليه، سقط شهيدا في أوساطنا، ولا يمكن أن يسقط علم إلا بسبب تلك الأسباب التي أدت إلى أن يستشهد الحسين عليه السلام في كربلاء، لأنه قال إذا لم ننظر إلى الأسباب الأولى فسنعيش في ظل الأسباب نفسها، وسنكون جزءا من الأسباب التي جعلت الحسين صريعا في كربلاء. ثانيا، أكد أن الإمام علي عليه السلام عندما لم يسمح أن يبقي معاوية لحظة واحدة واليا على الشام، لأنه يعرف خطورة ما يمكن أن يعمله معاوية، إذا بقي معاوية واليا فإن التاريخ سيتحول إلى تاريخ مظلم، وإن الدين ستطمس أعلامه، وهذا هو ما حدث بالذات. حول ذلك المجتمع إلى مجتمع يناصر الباطل ويقف في وجه الباطل. إذا تولى على رقاب الأمة في منطقة كبرت أو صغرت مظل، فإن الدين ستطمس أعلامه وسيحول المجتمع إلى مجتمع يناصر الباطل ويقف في وجه الحق. إلى مجتمع يناصر الباطل ويقف في وجه الحق. ثالثا، أكد أن الجرائم ليست في العادة نتيجة عمل طرف واحد فقط، المجرمون من جهة، المضلون من جهة يجنون، والمفرطون والمقصرون والمتوانون واللائباليون هم أيضا يجنون من طرف آخر، المفرط المقصر المهمل يجني كما يجني ذلك المجرم، فالجريمة مشتركة بينهم. رابعا، أكد أن السبب الذي جعل من أهل العراق يقفون قبل أهل الشام في مواجهة الإمام الحسين هو التفريط، ليس التفريط أمام الحدث بل التفريط يوم نسمع التوجيهات، يوم تسمع التوجيهات فلا تعطيها أهميتها، لأنها لم يكن التفريط جديد عندما وصل الحسين عليه السلام فرطوا واستشهد، لا، التفريط عندما كانوا يسمعون عليا فلا يتفاعلون مع كلامه، من هنا تبدأ الجريمة، من هنا عندما تسمع الهدى فلا تتفاعل معه. علينا أن نحذر أثناء سماع المحاضرات، أثناء سماع الآيات، أثناء سماع الهدى الذي يتساقط من فم العلم القائد العظيم، التفريط يبدأ من عند سماع التوجيهات. خامسا، التفريط منبعه يوم أن يسمع الناس الكلام ويسمعون التوجيهات ويسمعون منطق الحق، ثم لا يهتمون ولا يبالون ولا يعطون كل قضية ما تستحقه من الأهمية، من هنا يبدأ التفريط. ويجب أن نعرج قليل إلى واقعنا، قد تسمع الكلام يتساقط من فم الأعلام كالدرر الهدى يتساقط من فم الأعلام كالدرر، إذا لم تتفاعل معه من هنا تبدأ الجريمة. أنت مجرم وجريمتك تبدأ من هنا عندما لا تتفاعل مع ما تسمع من الهدى من الحق، عندما لا تهتم، عندما لا تبالي، من هنا تبدأ الجريمة. وبدأ التفريط عندما تربع أبو بكر على الخلافة، على الخلافة بعد أن سمعوا ما قاله الرسول صلى الله عليه وعلى آله يوم الغدير. كانوا يسمعون الرسول وهو يقول علي مع الحق والحق مع علي، علي مع القرآن والقرآن مع علي، جالسون يستمعون كلام حق ومنطق حق، لكن لا يعطونه قدره من الأهمية، فقبلوا بأن يتولى وأن يتربع أبو بكر ثم عمر، وعمر ولا معاوية، معاوية أضل أمة بأسرها، أصبحت تلك الأمة تقف في وجه الحق وتحارب الحق. استشهد علي عليه السلام والحسن عليه السلام والحسين عليه السلام وكثير من الأئمة والأعلام بسبب اللامبالاة أثناء سماعهم لقول الرسول من كنت مولاه فهذا علي مولاه. فالجريمة التي يجب أن نفهمها أن الجريمة تبدأ من هنا، عندما تسمع محاضرة، عندما تسمع الهدى فلا تتفاعل مع ما ورد فيه، من هنا تبدأ الجريمة. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه: فنحن أيها الإخوة، عندما نتحدث عن كربلاء لا نتحدث عنها فقط من الجانب العاطفي، الجانب العاطفي مثير لكن قد يجعل القضية تتجمد في عصرها، ويجعلنا نحن لا نستطيع أن نستلهم منها الدروس والعبر. ولذا حاولنا أن يكون إحياؤنا لهذه الذكرى هو فعلا حديث عما حدث فيها من مآس كشف عن وحشية أولئك الظالمين وخشونة طباعهم وخبث أنفسهم، ونعرف أيضا الأسباب التي أدت لمثل تلك، لأنها أسباب الناس يعيشونها في كل عصر. نحن نعيش فيما أعتقد الأمة المسلمة هي تعيش الحالة، الحالة نفسها، الأسباب نفسها التي هيأت الظروف لأن يسقط بين أيديها مثل علي والحسن والحسين وزيد ومحمد بن عبد الله النفس الزكية وغيرهم من عظماء أهل البيت. الحالة نفسها واحدة. سنظل دائما نئن ونتوجع من الأحداث ولا نهتدي لحل ولا نعرف من الذي وراء ذلك إذا لم نعد إلى دراسة أسباب الأشياء من أولها. نعود إلى دراسة الأسباب الأولى للأحداث حتى نعرف ما إذا كان هناك في واقعنا شيء من هذه الأسباب متوفر، شيء من هذه الحالة التي أدت إلى تلك النتائج السيئة تعيش عليها الأمة. فإذا ما وجدنا أنفسنا نعيش الشعور نفسه، نعيش الحالة نفسها، فاعرف بأنك إنما ستكون مثل أهل العراق، مثل أهل الشام الذين ظلوا دائما يتوجعون، مثل هذه الأمة من أولها إلى حاضرها، تتوجع من الأحداث، تتوجع من الكوارث، وتئن وتصرخ ولا ترى مخرجا ولا تعرف حلا، ولا ترى مخرجا ولا تعرف حلا. هذه نقطة أولى، أكد أن الأسباب التي أدت بالإمام الحسين إلى أن يسقط شهيدا في كربلاء هي أسباب الناس يعيشونها في كل عصر. الأسباب التي هيئت الظروف لأن يسقط بين أيديها مثل علي والحسن والحسين وزيد ومحمد بن عبد الله نفس الزكية وغيرهم من عظماء أهل البيت، نفس الأسباب. إذا كانت هذه الأسباب متواجدة فسنظل دائما نئن ونتوجع من الأحداث ولا نهتدي لحل ولا نرى مخرجا ولا نعرف حلا. كيف؟ وحتى تعرف، وحتى نعرف، وحتى يعرف كل واحد منا أنه يعيش نفسية الشخص الذي أغمض عينيه يوم صعد أبو بكر على كرسي الخلافة، وأنك تعيش نفسية ذلك العراقي الذي كان يسمع عليا يتحدث بمسجد الكوفة، وتحمل نفسية ذلك العراقي يوم خرج الحسين متجها إلى الكوفة، ويوم دخل عبيد الله بن زياد إلى الكوفة، حتى تعرف أنك لا تختلف عن أولئك إذا ما وجدت نفسك أمام أي قضية، أمام أي حدث، تجد هناك من يذكرك بمسؤوليتك ويذكرك بخطورة عواقب تلك الأحداث، يذكرك بخطورة، يذكرك بعقوبة تفريطك، ثم لا تهتم، فإنك من قد تجد نفسك في يوم من الأيام ليس فقط ضحية لتفريطك، بل تجد نفسك في موقف أسوأ من ذلك الموقف، تجد نفسك في صف الباطل تقف في وجه الحق، تساق إلى مواقف الباطل. إذن قال حتى تعرف، وحتى يعرف كل شخص منا أننا نعيش تلك الحالة نفسها، إذا ما وجدت نفسك أمام أي قضية، أمام أي حدث، تجد هناك من يذكرك بمسؤوليتك وبخطورة عواقب تلك الأحداث، يذكرك بخطورة تفريطك، ثم لا تهتم، فإنك من قد تجد نفسك في يوم من الأيام ليس فقط ضحية لتفريطك، بل تجد نفسك في صف الباطل تقف في وجه الحق، تساق إلى مواقف الباطل. عندما تسمع التوجيه، عندما تسمع التذكير بالمسؤولية، التحذير من التفريط في المسؤولية، ثم لا تهتم ولا تبالي، ستجد نفسك تقف مع الباطل وتساق إلى مواقف الباطل. وهذا لم يكن فقط ما حصل للعراقيين وحدهم في التاريخ، لقد حصل للكثير من البشر على امتداد التاريخ، تاريخ هذه الأمة. كم من الأشخاص ممن هم يحسبون على جانب الحق، ممن سمعوا توجيهات الحق وسمعوا صوت الحق ودعوا إلى الحق ففرطوا، فرأوا أنفسهم يساقون إلى ميادين نصر الباطل. نحن أعتقد إذا لم ننطلق في مواجهة الباطل في هذا الزمن، فإننا من سنرى أنفسنا نساق جنودا لأمريكا في ميادين الباطل في مواجهة الحق. لا يجوز بحال، إذا كنا نحن من نلوم أولئك، أي واحد منا يلوم أهل الكوفة، أليس كذلك؟ يلوم أهل العراق، يلوم ذلك المجتمع الذي لم يصغ لتوجيهات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن ولى عليا عليه السلام، يلوم أهل المدينة، يلوم أهل البصرة، يلوم أهل الشام، يلوم. إذا كنا فقط إنما نلوم الآخرين ولا نعرف على ماذا نلومهم، أنت تلومهم لأنهم قتلوا الحسين عليه السلام، أليس كذلك؟ فعلا يلامون على أنهم قتلوا الحسين، لكن ما الذي جرهم إلى أن يقتلوا الحسين؟ أنت تعيش النفسية، تعيش الحالة التي جرتهم إلى أن يخرجوا ليواجهوا الحسين عليه السلام، فلم أنت نفسك ولمهم أنت على تفريطهم يوم كانوا يسمعون عليا، واحذر أنت أن تكون ممن يفرط وهو يتكرر عليك هدي علي عليه السلام وهدي القرآن الكريم الذي هو فوق كل هدي. أوليس القرآن الكريم حيا بين أظهرنا؟ أولسنا نقرأه؟ أولسنا نحاول أن نعرض الأحداث على القرآن الكريم لنستلهم من خلال القرآن ما هو الموقف المطلوب منا؟ بل لنحصل من خلال القرآن الكريم على وعي وبصيرة، نفهم من خلالها ما يدور حولنا. فمن يعرض، من يفرط، من لا يهتم، من لا يبالي، إنه يعيش نفسية من يلومهم قبل 1000 سنة وأكثر من 1000 سنة. بل أرى أن اللوم علينا أشد. لماذا؟ عادة الناس إذا ما تحدث معهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحذرهم من عواقب الأمور، الكثير من الناس هو يكون من أولئك الذين يريدون إلى أن ينظروا، يريدون أن ينظروا إلى الأشياء متجسدة أمامهم حتى يصدقوا وحتى يستشعروا الخطورة وحتى يهتموا أو يكون لهم موقف، يريدون كما قال بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، بعد أن خرجوا من البحر، بعد تلك الآية العظيمة، الآية الدالة على قدرة الله سبحانه وتعالى. وهم مؤمنون بالله لكنهم ما زالوا يريدون أن يروا إلها متجسدا أمامهم، حتى قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. ألم يقولوا هكذا؟ لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. هذه الروحية لن نصدقك حتى نرى الأحداث ماثلة. هذا هو الغباء، هذا هو الخطأ، هذه هي الأمية الحقيقية، هذه هي الجهالة، هذه الروحية هي التي تؤدي إلى ضرب الأمة في كل عصر. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما كان يتحدث القرآن الكريم الذي فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم، يتحدث هو أيضا عن عواقب الأمور، عن عواقب التفريط، عن عواقب ألا مبالاة، عن أضرار الضلال والباطل عليكم في الدنيا قبل الآخرة. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا تحدث، لكن لم تكن هناك أحداث واسعة بسعة ما يسمعونه من حديثه. وهم نوعية، وهم من نوعية من يقول في واقعه من حيث لا يشعر لن نؤمن لك حتى نرى عواقب الأمور جهرة. يعني كان الرسول يتحدث ولكن ما كان قبه أحداث كثيرة رأوها وشاهدوها بسعة ما يسمعونه من حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله، وهم يحملون نفسية لن نؤمن لك حتى نرى عواقب الأمور جهرة. الإمام علي عليه السلام تحدث مع الناس، وكانت أيضا قد عرضت في الحياة أحداث كثيرة، فكان من المفترض أن يكون من يعيشون في عصر علي، لأن منطق علي هو منطق القرآن ومنطق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، المفترض أن يكونوا أكثر وعيا، لأنهم من قد شاهدوا الأحداث الكثيرة والمتغيرات من بعد موت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أن قام علي عليه السلام ورأوه فوق منبرهم في الكوفة يتحدث معهم ويوبخهم. يعني عندما أتى الإمام علي ليتحدث مع أهل العراق ويتحدث مع الأمة الإسلامية، كان قد مرت الأمة بمراحل وأحداث وشواهد على ما كان قد تحدث عنه الرسول، وشواهد على حديث الإمام علي عليه السلام، فكان المفترض أن يكونوا أكثر وعي ممن كانوا في عصر الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. إن الحكمة أن تعود إلى التاريخ وتعود إلى القرآن وتأخذ العبر والدروس من خلال تلك الأحداث، وتأخذ المقاييس الثابتة والوعي والبصيرة من خلال القرآن الكريم. هنا الحكمة، حتى ترى في الأخير أن التفريط، أن السكوت، أن الجمود، أن التفكير في أنك ستسلم، كلها متنافية مع الحكمة، كلها ليست واقعية، كلها هي سبب النكال وسبب الخزي في الدنيا، وسبب أن تكون من يتلقى الضربات تلو الضربات من أعدائك. هذه ليست حكمة. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله العلي القدير في الأخير أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله تعالى أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، احذر التخزين العشوائي للنفط في المنزل والمناطق السكنية لسلامتك وسلامة الجميع. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: كلام في محله.

0: اقطب، استعجل، خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته. ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفات في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 1 حتى 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة، مستشفى زايد سابقا. العنوان مديرية بني الحارث أمانة العاصمة صنعاء للعلم والإحاطة. تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية: 01-59-8082 أو 776-777-348. ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.

يكن شريكا في صناعة النصر وساهم في دعم سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية من خلال الإنفاق من جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وولد عبر الرقم 7844888

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. كلما حل شهر محرم الحرام في مستهل كل عام هجري جديد، انبثقت من ثناياه المعاني والدلالات والإشارات إلى تلك القيم الإنسانية الراكزة التي ترتبط بالحرية والكرامة والفداء والصلات العظيمة في أجمل مستوياتها وفي أقواها بالله سبحانه وتعالى وبرسالات السماء وما تضمنته من أواصر وتوجيهات وكثير من المعاني وكثير من العظات والدروس والعبر والضوء الذي يدل الإنسان دائما كلما ادلهمت في طريقه السبل وكلما غيمت أمامه المناهج. هذه هي بعض سمات شهر محرم بما يحويه من مناسبات تاريخية ومعالم خالدة مليئة بتلك القيم وبتلك المبادئ وبتلك المضامين التي نتحدث عنها، متصلة دائما بطموحات الإنسان في الحفاظ على كرامته وفي الحفاظ على حريته وفي مواجهة كل منهج طاغ يحاول النيل من هذه المقومات الأساسية لحياة البشر أفرادا كانوا أو مجتمعات أو شعوبا أو دولا. عاشوراء هي واحدة من تلك المعالم الأساسية التي ارتبطت بشهر محرم. عاشوراء وملحمتها الحسينية الخالدة التي تشير فيما تشير إليه إلى الفداء، فداء المبدأ والقيمة الإنسانية السامية في أعلى مستوياتهما وأرفع تجلياتهما. هي التضحية في سقفها الأعلى، وهي العطاء الأكرم والأنبل لأجل الحياة العزيزة الكريمة التي لا يهتك حرمتها الطغيان والجور، وهي العملية الصيانية الكبرى لخط السير الإلهي للإنسان على ظهر هذه الأرض في صيغته المحمدية القرآنية الخاتمة أو المحجة البيضاء، بعيد أن ألحق به الانحراف الطاغوتي اليزيدي الأموي المبكر الكثير من الأذى. عاشوراء الصدى المتردد عبر الأزمنة للشهادة العظمى أو الموت كما نسميه مجازا من أجل الحياة، وهو في واقعه الإيثار في مستواه الأكمل والأسمى والأنبل، وفي عنوانه الحسيني المشع في جبين المسار الإنساني المضبوط إيقاعا وأهدافا وغايات على مقتضى الإرادة الإلهية. هذه الأبعاد وهذه المحددات لمعنى عاشوراء في التاريخ وفي الموضوع وفي الوعي والذاكرة الإنسانية عموما ترتبط بكون هذه المحطة الزمنية الخالدة ليست فقط إشارة إلى واحدة من أعظم الخسارات الفادحة التي أصيبت بها الأمة وبمصابها العظيم الذي تمثل في فقدان هذه الأمة لصبط نبيها، وإنما هي أيضا وبالأولى جماع موضوعي لتلك القيم والمعاني والمحددات الموضوعية التي يشار إليها دائما والتي يتطلب الوعي بها في كل مناسبة كهذه المناسبة. وفي قلب المعاني والمضامين والمحددات المرموقة تتبلور الخلاصة الثورية الإبائية المحقة لموقف الإمام الحسين عليه السلام ومن معه في كربلاء الطف، مرفرفة بأجنحة صيحة الحرية الخالدة ونداء الروح المنصهرة في بوتقة العلاقة الوثقة بربها، هيهات من الذلة. هذا النداء الملخص لكل حيثيات وجواهر الملحمة الحسينية الخالدة، ليس دويا لصوت الحرية الأعلى والأكثر وضوحا في إيمانه وتشبثه بمعانيها ومضامينها، وليس صوتا مزلزلا لعروش الطغاة ومجرمي التسلط في كل زمان ومكان فحسب، ولا حتى شعارا محلقا بأجنحة من نور ونار في آفاق التواريخ والأزمنة منذ انبثاقته الحسينية العاشورائية الغراء قبل نحو 1500 عام فقط، بل إنه طاقة معنوية إيمانية جهادية هائلة ومتجددة باستمرار، وروح إباء شامخ عصي على الموت والاندثار، روح يغطي أشواق الحرية الإنسانية بمساحتها العريضة الشاسعة، ويمنحها قدرات السير في أوعر الدروب وأخطر المسارات وأوحش المسالك، ويحقنها بيقين النصر في كل مواجهة مع الجبروت المتفرع على امتداد العصور والأمكنة. إنه فولاذ الإرادة والموقف لدى كل مؤمن مقارع لشرور الطغيان المستبد، الفولاذ الذي لا ينكسر. هذا هو أحق وأدق الوصوف الممكنة لنداء هيهات من الذلة الحسيني العظيم والخالد، والذي من الجلي وفق تلكم الحيثيات والمعطيات أنه أكبر وأعمق من كل ما يتصل بحفاوتنا به في كل عام في مثل هذا المعلم الزمني وفي كل مناسبة عاشورائية سنوية، وهو أرحب من كل حماساتنا النظرية والشعارية، وحقه على كل الأحرار المؤمنين به في هذه الأمة تحديداً أن يكون منصهرا لكل طاقات فعلهم وممارستهم ومواقفهم وسياساتهم في كل آن وفي كل لحظة.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، وفيها استشهاد 3 فلسطينيين برصاص العدو الإسرائيلي في مدينة غزة وبيت أمر. الوفد الإيراني يغادر محادثات سويسرا متوجها إلى طهران. القوة الروسية تستهدف مركزا لتشغيل المسيرات الأوكرانية في سومي. التفاصيل: استشهدت طالبة فلسطينية في الثانوية العامة اليوم إثر غارة شنتها طائرات العدو الإسرائيلي على حي الرمال بمدينة غزة، واستشهد طفل وفتى وأصيب شابان فجر اليوم بالرصاص في بلدة بيت أمر شمال الخليل في الضفة الغربية. واعتقلت قوات العدو 8 مواطنين بينهم طبيب خلال حملات مداهمة واقتحام نفذتها في عدة محافظات بالضفة تخللها تفتيش للمنازل والعبث بمحتوياتها. أكدت حركة حماس اليوم أن استمرار العدو الصهيوني الفاشي في قتل أبناء الشعب الفلسطيني كما حدث مع الفتية والأطفال بشكل مباشر في الخليل هو استمرار لجرائمه البشعة التي تنتهج القتل والإرهاب ومحاولاته البائسة لوأد جذوة المقاومة المتأصلة في الضفة الغربية. ودعت الحركة في تصريح صحفي جماهير الشعب الفلسطيني في محافظة الخليل وكافة محافظات الضفة لتصعيد كل أشكال المقاومة والحشد والنفير في كافة نقاط المواجهة والتماس مع العدو والتصدي لإرهاب المحتل وحماية الشعب الفلسطيني وردع المستوطنين. أعلن الدفاع المدني اللبناني اليوم عن انتشال جثامين 13 شهيدا وفتح الطرق في منطقتي النبطية ومرج عيون حسبما ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام. أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في منشور له على منصة تيليجرام اليوم مغادرة الوفد الإيراني المفاوض مقر المحادثات في سويسرا متوجها إلى طهران. وكان الوفد قد وصل سويسرا مساء السبت لإجراء محادثات مع الوفد الأمريكي برئاسة نائب الرئيس جي دي فانس بشأن تنفيذ بنود مذكرة التفاهم التي حصلت أخيرا بين البلدين بوساطة باكستان وقطر. من جانب آخر قال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني محسن رضائي اليوم إن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية اعتداءات وإجراءات العدو الإسرائيلي التصعيدية في لبنان وفقا للتفاهم مع إيران، وأن بلاده ستحاسب الأمريكيين في حال تعرضت إيران لأي تهديد. بلغ إجمالي المصابين في حادثة المصنع بمنطقة رأس لفان الصناعية شمال العاصمة القطرية الدوحة 54 شخصا حسبما ذكرت وزارة الداخلية، فيما لا تزال فرق الطوارئ تبحث عن مفقودين إثر الحريق الذي نشب نتيجة الانفجار الذي نتج عن عطل فني أثناء تشغيل المصنع. أفاد مصدر عسكري روسي اليوم بتدمير سلاح المدفعية التابع لقوات مجموعة الشمال بالتعاون مع قوات الاستطلاع الجوي نقطة تحكم تابعة لطائرات مسيرة أوكرانية في قطاع سومي، فيما أعلنت وزارة الدفاع في بيان اليوم إسقاط 300 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية في مقاطعات جنوب غرب روسيا. النبأ الأخير: لقي 16 شخصا بينهم نساء وأطفال حتوفهم إثر غرق قاربهم في منطقة الرهد أبو دكنة بولاية شمال كردفان في السودان،
وكشفت مصادر أمنية أن من بين الضحايا عددا من النازحين الذين قدموا من منطقة البشمة بولاية جنوب كردفان، مشيرة إلى أن المعلومات الأولية تفيد بأن انقلاب القارب وقع نتيجة الحمولة الزائدة، مما أدى إلى فقدان المركب لتوازنه وغرقه، مخلفا هذه الخسائر البشرية الفادحة. وفي سياق منفصل، كانت مجموعة محامو الطوارئ الحقوقية قد أعلنت في بيان أمس الأول أن مناطق واسعة من ولاية شمال كردفان تشهد تدهورا إنسانيا متسارعا نتيجة القيود المفروضة على حركة السلع والمواد الغذائية والدوائية بين مناطق النزاع. في ختام النشرة نعيد قراءة ما جاء في مقدمتها. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص العدو الإسرائيلي في مدينة غزة وبيت أمر. الوفد الإيراني يغادر محادثات سويسرا متوجها إلى طهران. القوات الروسية تستهدف مركزا لتشغيل المسيرات الأوكرانية في سومي. وبهذا أيها الإخوة والأخوات تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، ونقدم بعد قليل المتابعات الإخبارية.

أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى متابعتنا الإخبارية لظهيرة اليوم، وفيها عاشوراء، يوم انتصرت المقاومة وهزم العدوان، وإيران تفرض قوتها على الأعداء في المعركة السياسية.

في يوم عاشوراء نشبت معركة خالدة صنعت وعي الأمة ورسخت ثقافة المقاومة. كان عنوانها الحسين الذي أسس لمشروع أمة وثورة لا تموت من مدينة كربلاء إلى ميادين التحرر والمقاومة والجهاد. حول هذا الموضوع نشر موقع صحيفة الحقيقة تحليلا أشار فيه إلى أنه في هذه الذكرى ذكرى عاشوراء لا تستحضر الأمة الإسلامية مجرد ذكرى تاريخية مرت عليها قرون طويلة، بل تستحضر ملحمة إنسانية خالدة تجاوزت حدود الزمان والمكان وتحولت إلى مشروع وعي وثورة مستمرة في وجه الظلم والاستبداد. ففي يوم عاشوراء انتصر الدم على السيف، وانتصرت القضية على القوة، وانتصر المبدأ على الجبروت، لتصبح ثورة الإمام الحسين بن علي عليه السلام مدرسة للأحرار ومنهجا ثوريا متجددا تستلهم منه الشعوب معاني العزة والكرامة ورفض الخنوع والظلم ورفض الخضوع للطغاة. تحول من حدث تاريخي إلى نهج حياة، ومن معركة عسكرية غير متكافئة إلى عنوان دائم للصراع بين الحق والباطل وبين المستضعفين والمستكبرين. وما أشبه طغاة اليوم بطغاة الأمس، وإن اختلفت أسماءهم ووسائلهم وشعاراتهم فجوهر الاستبداد واحد، كما أن جوهر المقاومة والرفض الذي مثله الإمام الحسين لا يزال حيا في وجدان الأمة. ومع مرور القرون لم تخفت شعلة عاشوراء، بل ازدادت حضورا وتأثيرا لتصبح مصدر إلهام لحركات التحرر والمقاومة في مختلف أنحاء العالم. وما نشهده اليوم من فكر مقاوم في مواجهة الاحتلال والاستكبار الصهيوني الإسرائيلي الأمريكي ليس منفصلا عن الإرث الحسيني، بل هو امتداد طبيعي لذلك النهج الذي يرفض الخضوع ويؤمن بأن الكرامة تنتزع ولا تمنح. فالمقاومة ليست رد فعل مؤقت على أزمة عابرة، وإنما هي ثقافة ووعي وموقف متجذر في ضمير الشعوب الحرة. إنها امتداد لمدرسة الحسين التي علمت الناس أن مواجهة الظلم مسؤولية، وأن السكوت عن الباطل مشاركة غير مباشرة في ترسيخه. وعندما ننظر إلى واقع الأمة اليوم نجد أن مشاهد كربلاء تتكرر بأشكال مختلفة، فما زال هناك مستكبرون يسعون لفرض الهيمنة على الشعوب، وما زالت هناك قوى تستخدم القوة العسكرية والاقتصادية لإخضاع الأمم ونهب ثرواتها، وما زال هناك أحرار يرفضون الاستسلام ويرفعون راية المقاومة. وفي هذا السياق نجد أن ما تعيشه فلسطين اليوم يعيد إلى الأذهان الكثير من معاني كربلاء، حيث يواجه شعب أعزل آلة حرب ضخمة ويتمسك بحقه رغم التضحيات الجسيمة، وكذلك الحال في مختلف ساحات المقاومة التي ترفض الهيمنة والاستكبار وتصر على الدفاع عن حقوقها مهما كانت التكاليف. كما يبرز الأنموذج اليمني بوصفه أحد النماذج المعاصرة التي تستلهم الكثير من معاني الثورة الحسينية، فقد واجه الشعب اليمني سنوات طويلة من العدوان والحصار والاستهداف الممنهج، وقدم تضحية جسيمة في سبيل الحفاظ على استقلاله وكرامته وسيادته. كما واجه الإمام الحسين جيشا جرارا بإرادة صلبة وعقيدة راسخة، واجه اليمنيون تحديات هائلة وهم يتمسكون بحقهم في الحرية والكرامة. ورغم حجم المعاناة والدمار والحصار بقيت إرادة الصمود أقوى من كل أدوات الضغط والإخضاع، واستمرارا لهذا الصمود وتعزيزا للفكر الثوري المقاوم انطلقت في عدد من مديريات محافظات الجمهورية سلسلة من الفعاليات الخطابية والندوات الثقافية والتوعوية، وذلك تدشينا لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي عليهما السلام عاشوراء للعام الهجري 1448، والتي أقيمت تحت الشعار هيهات من الذلة، محية الأبعاد الإيمانية والجهادية والثورية التي تحملها هذه المناسبة، مؤكدة على أنها تمثل محطة سنوية هامة لاستلهام الوعي والبصيرة والدروس المستفادة في مواجهة قوى البغي والطغيان والاستباحة والظلم المستكبر.

مستجدات كثيرة ومعقدة حول المباحثات الجارية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية في سويسرا، كشفت عنها اليوم وزارة الخارجية الإيرانية، حيث أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي ثبات الموقف الإيراني ووفده الذي يرى أنه يجب مطالبة الطرف المقابل بتنفيذ التزاماته ومحاسبته عليها. أما عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني محسن رضائي فقد أكد اليوم أن الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل مسؤولية اعتداءات وإجراءات العدو الإسرائيلي التصعيدية في لبنان وفقا للتفاهم مع طهران، مبينا في تدوينة له على منصة إكس أن بلاده ستحاسب الأمريكيين في حال تعرضت إيران لأي تهديد. من جانبه أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي اليوم أن مضيق هرمز ليس ملكا لأي طرف، مشددا على أن القرار بشأنه يعود إلى إيران وشعبها وقواتها المسلحة، مبينا في تصريح له أن مضيق هرمز ليس كازينو خاص بالعدو الأمريكي ولا مرتعا لقراصنة العصر الحديث، بل إنه مياه إيرانية ذات سيادة مستقلة، منوها إلى أن القرار النهائي بيد الشعب الإيراني النبيل وقواته المسلحة الباسلة فيما يخص المضيق. إلى ذلك أشار الدبلوماسي الإيراني السابق الدكتور هادي أفقهي إلى أن الملف النووي مؤجل من الجانب الإيراني إلى حين اتضاح ملامح الجولة الأولى من المفاوضات وتنفيذ البنود الأساسية الواردة في مذكرة التفاهم وفي مقدمتها وقف العدوان بشكل نهائي وشمول ذلك لبنان ومحور المقاومة والمنطقة، موضحا في مداخلة على قناة المسيرة أن إيران ربطت أي نقاش جدي في الملف النووي بالتزام أمريكا العملي ببنود التفاهم 14 ولا سيما البنود المتعلقة بوقف إطلاق النار في لبنان ولجم الاعتداءات الصهيونية وانسحاب قوات العدو الصهيوني من الأراضي اللبنانية، مبينا أن العدو الأمريكي لم يلتزم بهذه البنود ولم يمارس أي ضغط فعلي على العدو الصهيوني لوقف اعتداءاته. كما أكد أن مضيق هرمز ما يزال مغلقا وفق بيانات القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني. وكشف أفقه أن المفاوضات التي جرت في سويسرا بوساطة قطرية وباكستانية شهدت توترا بعد تصريحات للرئيس الأمريكي الكافر ترامب هدد فيها باحتجاز أعضاء الوفد الإيراني المفاوض وقتلهم ومنعهم من العودة إلى إيران إذا أغلقت طهران مضيق هرمز أو لم تستجب للمطالب الأمريكية، ليأتي الرد الإيراني حاسما عبر رئيس الوفد المفاوض محمد باقر قاليباف الذي غادر موقع المفاوضات، لافتا إلى أن استئناف الحوار مرهون باعتذار واشنطن وتصحيح موقفها فضلا عن حل العقدة الأساسية المتعلقة بوقف العدوان على لبنان. هذا وقد أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية خرجت من العدوان الأمريكي الصهيوني عليها أقوى رغم التضحيات الكبيرة، وأثبتت أنها لا تتنازل عن حقها وأن لها كلمتها في المنطقة، مشيرا في كلمة ألقاها خلال المجلس العشرائي المركزي إلى أنه كان هناك مشروع لإنهاء حزب الله والمقاومة في المنطقة إلا أن هذا المشروع سقط، مؤكدا أن المرحلة الحالية هي مرحلة نتائج كسر المشروع الأمريكي الإسرائيلي. كما أوضح أن العدو الإسرائيلي لم يلتزم باتفاق وقف العدوان وعمل على إنهاء رأس المقاومة في العالم العربي عبر حربه على إيران، لكنه فشل ولم يستطع تحقيق أهدافه رغم استمرار رهان العدو على تغير الظروف، مشيرا في ذات الوقت إلى أن كيان العدو الصهيوني الإسرائيلي المجرم وداعمي مطالبون بالاعتراف بأن مشروع إنهاء إيران والمقاومة في المنطقة قد سقط وأن المنطقة دخلت مرحلة جديدة بعد كسر هذا المشروع. ولفت إلى أن إيران تدافع بقوة وإخلاص عن لبنان وشعبه فيما لم تقدم الولايات المتحدة وكيان العدو الصهيوني أي شيء مقابل جولات التفاوض المباشرة، مضيفا لدينا رصيد قوي مع إيران إذ وضعت في البند الأول وقف العدوان على لبنان والدفاع عنه.

مستمعينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام متابعتنا الإخبارية لظهيرة اليوم. هذه أجمل ورقة تحية منا جميعا، هي لكم من الزملاء بالإدارة العامة للأخبار بسام النجار وطه السلامة، وهي من الزميل يحيى مهدي من الرقابة الرئيسة للبث المباشر. إلى اللقاء.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي المستهلك، عند شراء المواد الغذائية بالوزن، تأكد أن الميزان يحمل علامة وملصق التحقق والمعايرة من قبل الهيئة. خط الدفاع الأول، الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
2: نص المادة 32 من قانون الزكاة، الفقرة باء، على كل مكلف أن يقدم إلى الهيئة إقرارا بمقدار الزكاة الواجبة عليه في وقت وجوبها، وفي حال عدم تقديم الإقرار في الموعد المحدد فيتم تقدير الزكاة الواجبة المستحقة عليه من قبل الهيئة من واقع ما يتوفر لديها من بيانات أو معلومات عن نشاط المكلف وإخطاره بذلك، وله التظلم فيما تم التقدير عليه. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي السائق، تجنب تحميل السيارة أثقالاً زائدة غير ضرورية، فالوزن الزائد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: حين ترمى القمامة في الشارع تبدأ سلسلة أضرار تمتد إلى الصحة والمظهر العام، وخلال ساعات قليلة تتحول إلى بؤرة تشوه للمنظر العام وتجلب الحشرات، ويصبح المكان بيئة غير آمنة. ضع مخلفاتك في الحاوية المخصصة لها أو سلمها لسيارة النظافة، فالنظافة تبدأ منك. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
5: يعلن المستشفى العربي الدولي عن استضافة البروفيسور وليد علي شانع، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، جامعة ليستر بريطانيا، لمعاينة وعلاج الحالة التالية: مناظير الجهاز البولي وجراحة المسالك بالمنظار،

0: بالدولي صنعاء شارع 60 الشمالي شرق جولة عمران جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
1: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في المستندات وما تحتويه من معلومات يعرضك للعقوبات القانونية والغرامات، ويعتبر ذلك في حكم التهريب الجمركي.
2: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.

أطلق طائرتك وشارك في صناعة النصر عبر الإنفاق في سبيل الله لدعم سلاح الجو المسير للقوات المسلحة اليمنية ومن جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وقت عبر الرقم 78 44 888

إمام الحسين عندما قال وهيهات من الذلة، هذه هي الروح الإيمانية التي يتحلى بها الإنسان المؤمن حقا، ويحمل هذه الروحية من إباء الذلة، إباء الضيم، إباء الهوان، وعلى المستوى النفسي لا يتقبل ذلك، وعلى مبدأ ويقين ووعي وبصيرة، وهو في نفس الوقت على المستوى النفسي والشعوري والوجداني لا يمكن أن يقبل بذلك أبدا، لأنه خيار يأباه الله، لا يقبله الله لك كمؤمن ولا رسوله ولا المؤمنون الصادقون في كل عصر وزمان، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. فنفس التوجهات ونفس العناوين ونفس التوصيفات ونفس السياسات التي حملها يزيد وظهر بها بنو أمية في انقلابهم في الأمة هي نفسها التي يتحرك بها أعداء الأمة في عصرنا وزمننا، وبالتالي يتحتم علينا في انتمائنا الإيماني وانتمائنا الإسلامي الموقف الذي وقفه الإمام الحسين عليه السلام، وموقف من موقع القدوة وموقع الأسوة، ويتجلى لنا ويتضح لنا الأهمية الكبيرة لواقعة عاشوراء ونهضة الإمام الحسين عليه السلام، وما فيها من الدروس والعبر التي نحتاج إليها لنقف الموقف الحق الموقف الصحيح.

0: نحن أيها الإخوة عندما نتحدث عن كربلاء لا نتحدث عنها فقط من الجانب العاطفي، الجانب العاطفي مثير، لكن قد يجعل القضية تتجمد في عصرها ويجعلنا نحن لا نستطيع أن نستلهم منها الدروس والعبر. إذا حاولنا أن يكون إحياؤنا لهذه الذكرى هو فعلا حديث عن ما حدث فيها من مآس كشفت عن وحشية أولئك الظالمين وخشونة طباعهم وخبث أنفسهم، ونعرف أيضا الأسباب التي أدت لمثل تلك، لأنها أسباب الناس يعيشونها في كل عصر. نحن نعيش فيما أعتقد الأمة المسلمة هي تعيش الحالة نفسها، الأسباب نفسها التي هيئت الظروف لأن يسقط بين أيديها مثل علي والحسن والحسين وزيد ومحمد عبد الله نفس الزكية وغيره من عظماء أهل البيت. الحالة نفسها واحدة. سنظل دائما نئن ونتوجع من الأحداث ولا نهتدي لحل ولا نعرف من الذي وراء ذلك إذا لم نعد إلى دراسة أسباب الأشياء من أولها. نعود إلى دراسة الأسباب الأولى للأحداث حتى نعرف ما إذا كان هناك في واقعنا شيء من هذه الأسباب متوفر، شيء من هذه الحالة التي أدت إلى تلك النتائج السيئة يعيش عليها الأمة. فإذا ما وجدنا أنفسنا نعيش نفس الشعور، نعيش نفس الحالة، فاعرف بأنك إنما ستكون مثل أهل العراق، مثل أهل الشام الذين ظلوا دائما يتوجعون مثل هذه الأمة من أولها إلى حاضرها تتوجع من
1: الحسين عليه السلام بموقعه في المسؤولية وريثا للهدى وكريما للقرآن، وبجهاد الحسين عليه السلام وتضحيته مع الخلص والصفوة وبما قدمه في ملحمة عاشوراء خلد للأمة مبادئ الإسلام نقية.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
0: وتتنوع قضاياه.
1: نجمع لكم الخبر
0: والحدث
1: والقصة،
0: نقرأها
1: ونحللها
0: في
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة
2: أهلا بكم مستمعينا الأكارم إلى حلقة اليوم 60 دقيقة، نصحبكم فيها بكل مستجد في فقراتها المتنوعة والمتعددة. معكم فيها من الأعداد عبد الله محمد شرغة، ومن التقديم أحمد علي السياني، ومن الإخراج عبد الله حسين الوشاي. البداية استعراض لعناوين حلقة اليوم. موضوع الساعة: بعد 11 عاما من العدوان، تدمير البنية التحتية وخنق التنمية وحرب المقومات المعيشية والاقتصادية. ما وراء الأحداث في ظل تعويل سلطات بيروت على المخرج التفاوضي؟ طهران تشل الملاحة في هرمز لوقف العدوان على لبنان. أما في المرصد، الخلاف الأمريكي الإسرائيلي قطيعة حقيقية أم تبادل أدوار لذر الرماد على العيون؟ في فقرة حول العالم، جدل دولي واسع، افتتاح ما يسمى بسفارة أرض الصومال في القدس المحتلة يثير إدانات حادة. موضوع الساعة: بعد 11 عاما من العدوان، تدمير البنية التحتية وخنق التنمية وحرب المقومات المعيشية والاقتصادية. بعد مرور 11 عاما على العمليات العدوانية المستمرة التي يقودها تحالف العدوان بقيادة السعودية، يتضح جليا أن تداعيات هذه الحرب لم تتوقف عند حدود المسارين العسكري والأمني، بل امتدت لتضرب عمق القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية. فقد تركت هذه الأزمة ندوبا غائرة في تفاصيل الحياة اليومية للمواطن اليمني، إذ تسببت في شلل تام، بل شلل شبه تام للحركة الاقتصادية وتعطيل المنشآت الإنتاجية والخدمية، ما أدى بدوره إلى قفزات حادة في معدلات الفقر والبطالة وتآكل القيمة الشرائية للعملة، فضلا عن الانهيار الحاد في قطاعات الخدمات الحيوية كالصحة والتعليم والكهرباء والمياه، وتوقف صرف الأجور، وهو ما ضاعف من قسوة الظروف المعيشية للسكان. هذا التدهور الإنساني والخدمي يمثل نتاجا لسياسات وتخطيط ممنهج يهدف إلى مفاقمة معاناة اليمنيين، حيث تستغل أدوات الضغط والتضييق الاقتصادي لتدمير مقومات الحاضر والمستقبل، ويأتي استهداف قطاع التعليم وحرمان المعلمين والأسر من دخلهم المستقر في سياق استراتيجية تسعى إلى إضعاف القدرات الذاتية للمجتمع اليمني وتفكيك روابطه الاجتماعية ونشر الجهل بين الأجيال الناشئة، بهدف تحويل القوى العاملة اليمنية إلى عمالة غير مؤهلة تخدم الاحتياجات اللوجستية للدول المجاورة، وتجريد البلاد من عناصر النهضة والسيادة والنمو المستقل.

وفيما يخص الجانب التنموي، سلك الاقتصاد اليمني مسارا انحداريا حادا جراء الاستهداف المباشر لمؤسسات الدولة والمراكز الحيوية، حيث طال القصف الجوي والدمار البنى التحتية الأساسية مثل شبكات الطرق، الجسور، الموانئ، المطارات والمجمعات الصناعية. وكان الهدف من هذه العمليات شل حركة التجارة وقطع خطوط النقل والإنتاج، ما أدى إلى هروب الاستثمارات المحلية والأجنبية وفقدان مئات الآلاف من وظائفهم إثر توقف أو تراجع نشاط آلاف المنشآت التجارية والصناعية.

0: تشير التقارير الصادرة عن المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى أن التحالف الذي تقوده الرياض يتحمل المسؤولية المباشرة عن هذه الأضرار الجسيمة استنادا إلى حجم الغارات الجوية وسياسات الحصار والتدابير الاقتصادية المرافقة للحرب، مؤكدة أن هذه الآليات استخدمت لفرض الضغوط السياسية وإجبار الأطراف على الاستسلام، مما أسفر في نهاية المطاف عن تقويض أركان الاقتصاد الوطني وتجميد أي فرص للتعافي والبناء. إذن للنقاش نستضيف عبر الهاتف الأستاذ حميد الرفيق المستشار القانوني بوزارة العدل وحقوق الإنسان. مرحبا بك أستاذ حميد.
1: أهلا وسهلا بكم وبالأخوة المستمعين.
0: سيد الكريم، بداية، هل يمكن تصنيف استهداف البنية التحتية والمؤسسات التعليمية كجرائم حرب مكتملة الأركان؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بشكل عام أخي العزيز، ما يحدث من قبل دول تحالف الإدوان على بلادنا هي تحت إطار الجرائم الدولية الأشد خطورة وفقا لنظام روما المحكمة الجنائية الدولية. بداية، انتهاك السيادة الوطنية هي تعتبر جريمة حرب. استهداف البنية التحتية والأعيان المدنية هي تعتبر أيضا جريمة حرب، إلى جانب أنها جريمة ضد الإنسانية، إلى جانب أنها جريمة عدوان. يعني ثلاث جرائم تتوافق معها هذه الجرائم التي ارتكبت في اليمن، تتوافق مع أركان الجرائم المنصوص عليها في نظام روما المحكمة الجنائية الدولية. وفي بداية الأمر هي تعتبر جريمة مكتملة الأركان، جريمة العدوان التي تم تعريفها مؤخرا من قبل محكمة الجنائية الدولية، والتي أشارت إلى سبع فقرات وسبع أركان خاصة بهذه الجريمة. وإذا رأينا هذه الأركان نجدها أنها تتوافق مع ما قامت به دول تحالف العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي الصهيوني على بلادنا. ومن ثم كل الجرائم المنصوص عليها في نظام روما هي تتطابق مع الجرائم المنصوص عليها أو المرتكبة في اليمن. الأعيان المدنية هي مشمولة بالحماية الدولية، لا يجوز المساس بها، لا يجوز يعني استهدافها بأي شكل من الأشكال. ولذلك إذا تم استهدافها وبشكل متعمد وعلى نطاق واسع وبهدف إما تجويع المدنيين أو بهدف إنهاك اليمنيين أو بهدف إهلاك اليمنيين وإبادتهم إبادة جماعية، فهنا تعتبر جريمة إبادة جماعية وجريمة حرب مكتملة الأركان.
0: نعم. فرض الحصار الاقتصادي سيد الكريم ومنع الرواتب واستهداف معيشة المواطن، كيف ينظر القانون الدولي لحقوق الإنسان إلى استخدام التجويع وأدوات الحرب الاقتصادية كوسيلة للضغط السياسي والعسكري؟
1: طبعا أخي العزيز، الحصار تعتبر جريمة عدوان وجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. لاحظ أخي العزيز أنهم استخدموا التجويع كوسيلة من وسائل الحرب لتجويع وإهلاك الشعب اليمني. الحصار الشامل والمطلق لعدم إدخال كافة المواد الغذائية والدوائية، إغلاق كل المنافذ البرية والبحرية والجوية على اليمنيين، أدت إلى كارثة إنسانية، أدت إلى وفاة العديد من المواطنين خاصة الأطفال والنساء، وخاصة الذين هم يعني مرضى بأمراض مزمنة لا يمكن إنقاذهم إلا عبر السفر إلى الخارج. إلى جانب المواد الغذائية التي تم منعها ودخولها عبر الموانئ البحر الأحمر، وهذه كان لها أثر كبير جدا، يعني انعكست على كثير من المواطنين خاصة الذين أو خاصة التي تدخل من الغذاء والدواء. إلى جانب ذلك، فاستخدام الحصار كوسيلة من وسائل الحرب هي تعتبر جريمة دولية مكتملة الأركان، يجب على المجتمع الدولي ويجب على المدعي العام محكمة الجنايات الدولية أن يتحرك حيال هذه الجريمة. لكن للأسف أن محكمة الجنايات الدولية أصبحت مسيسة، مجلس الأمن أصبح مسيس، لا يرى إلا ما تراه أمريكا والكيان الصهيوني. ومن ثم رأينا كيف أخفق مجلس الأمن في كل قرارات متعلقة باليمن.
0: نعم، التقارير الحقوقية تتحدث، التقارير الحقوقية والإنسانية تتحدث عن مسؤولية مباشرة لدول تحالف العدوان وعلى رأسها السعودية عن هذه الأضرار. ما هي الخطوات العملية التي تتخذها وزارة العدل وحقوق الإنسان لتوثيق هذه الجرائم ورفع قضايا جنائية دولية؟
1: طبعا أخي العزيز، المسؤولية الجنائية هي على دول تحالف العدوان بشكل كامل. يعني السعودية ما هي إلا أداة من أدوات أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني، إلى جانب الدول التي تحالفت مع السعودية، الإمارات، مصر، كل الدول 18 دولة أخي العزيز. إذن المسؤولية تقع على هؤلاء القيادة، لقيادة هذه الأنظمة التي يجب أن يتم محاكمتهم وملاحقتهم ومساءلتهم وعدم إفلاتهم من العقاب. لكن للأسف أن الآلية الدولية أصبحت ضعيفة جدا أمام غطرسة أمريكا والكيان الصهيوني، ولذلك لاحظنا أن كثير من القرارات التي تصدر من محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية لا تسمن ولا تغني من جوع، وأصبح من يتحكم بهذه الآلية هي أمريكا، الذي غيرت قاضيا ووضعت أحد المدعي العام في العقوبات يعني التي تصدر عنها أمريكا. ولذلك ما نقوم به في وزارة العدل وحقوق الإنسان، نقوم بعملية الرصد والتوثيق وإعداد التقارير الحقوقية والقانونية وفق المعايير الدولية ذات الصلة بهذه التقارير وبهذه الجرائم والانتهاكات المرتكبة في اليمن. ولذلك هذه التقارير ويمكن الاستفادة منها في كأدلة وإثباتات ضمن الدعاوى الجنائية التي يتم إعدادها من قبل سواء النيابة العامة إذا كان المجرم من اليمن، أو عبر وزارة الشؤون القانونية ووزارة العدل وحقوق الإنسان والنيابة العامة لرفع دعوى جنائية ذات اختصاص دولي يقوم برفعها أمام المجتمع الدولي. بالتأكيد أننا لا نستطيع الوصول إلى محكمة الجنايات الدولية، لكن بالإمكان أن نصل إلى المحاكم الوطنية ذات الاختصاص الدولي، خاصة في دول أوروبا وأمريكا اللاتينية.
0: نعم، هناك فجوة واضحة سيدي الكريم بين نصوص القانون الدولي وتطبيقها على أرض الواقع في الحالة اليمنية. ما هي العوائق القانونية أو السياسية التي تحول دون محاكمة المتسببين في تدمير مقومات الحياة في اليمن حتى الآن؟
1: طبعا أخي العزيز، النص واضح، لكن للأسف أنه لا يوجد آلية لمتابعة هذه النصوص إلا ما يخدم بها أمريكا وإسرائيل وبريطانيا. ستلاحظ أخي العزيز، مثلا السودان عندما تم ملاحقة البشير وتقديمه إلى محكمة الجنايات الدولية، والآن صدرت في حقه حكما رغم أنه لم يوقع ولم يصادق على نظام رومان محكمة الجنايات الدولية، إلا أن أمريكا قامت بملاحقته وإدخاله محكمة الجنايات الدولية وأصدرت في حقه حكما بالحبس. إذن هذه الآلية أصلا لا يستطيع المجتمع الدولي أن ينفذها على الواقع. ولذلك لاحظ أخي العزيز، عندما صدر حكما أو قرارا من المدعي العام في محكمة العدل الدولية وقرارا من المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية ضد نتنياهو ووزير دفاعه، لاحظنا كيف استطاعت أمريكا أن تسيطر على هذه القرارات وتغير المدعي العام وتغير القاضي في محكمة العدل الدولية. إذن لا يوجد آلية قوية فوق الآلية أو فوق الإجراءات وغطرسة أمريكا وإسرائيل في الآليات الدولية ذات الصلة. لاحظ حتى المجتمع الدولي خاصة في دول أوروبا لاحظنا أن بياناتهم التي صدرت بأنها ستقوم بالإمساك وبالقبض على مجرم الحرب نتنياهو إذا مر عبر طائرته من الأجواء بريطانيا أو دول فرنسا، إلا أن ذلك يعني لم ينفذ ولم يطبق. إذن الآليات الدولية لا يوجد ما يمكن أن يقوم بعملية الدفاع عنها واحترامها وتقديرها وملاحقة مرتكبي مجرمي الحرب، كون السياسة الأمريكية ضغط على قرارات مجلس الأمن وضغط على كل الآليات الدولية ذات الصلة.
0: نعم، إذا جينا ننتقل إلى المحور الآخر وهو استهداف التعليم واستهداف التنمية، الأبعاد لهذا الاستهداف. ركزت التقارير الأخيرة على أن استهداف المعلم وتجويع الأسرة وتدمير المدارس يمثل استراتيجية ممنهجة لتجهيل الأجيال وتحويل اليمنيين لعمالة غير مؤهلة للمنطقة. كيف تنظرون من زاوية حقوقية إلى هذا الانتهاك الصارخ للحق في التعليم والتنمية؟
1: طبعا أخي العزيز ستلاحظ أن دول تحالف العدوان استخدمت كل وسيلة وطرق حتى تستطيع السيطرة على الشعب اليمني. هي رأت أن الشعب اليمني متمسك بقيادته الثورية والسياسية، ومن ثم لم يستطع عبر الحرب الصلبة فتوجه بالحرب الناعمة. ومن الحروب الناعمة أنه استهدف التعليم، وهذا ما رأيناه وكشفت حقيقته عندما رأينا الجواسيس الذين صرحوا بما قامت به أمريكا من تغيير المنهج ومن تغيير المواد الأدبية والعلمية التي تخدمهم في الدرجة الأولى، بينما تظهر حقيقة الأعداء أصبحت غير موجودة. ولذلك كانت يعني الحرب كانت واقعة قبل العدوان على بلادنا، لكن ازداد ذلك عندما قام العدوان باستهداف المدارس باستهداف التعليم بشكل كبير جدا. وهذا ما رأيناه عندما نتحدث عن 2700 مدرسة تم استهدافها إما بشكل مباشر أو بغير مباشر. ولذلك لاحظ أن أكثر من 2 مليون طالب، يعني هذا العدد يعني كان للسنوات الماضية، أصبحوا خارج التعليم. وهناك إحصائيات لمنظمات دولية ولوزارة التربية والتعليم تقول أن أكثر من 4 مليون ربما يخرجون من التعليم لأسباب كثيرة، منها التدمير الممنهج للتعليم، صعوبة طباعة الكتاب المدرسي، وكون الأدوات والمستلزمات ذات الاختصاص في الطباعة أصبحت وزارة التربية والتعليم عاجزة عن توفيرها بسبب الحصار الجائر وبسبب القيود التعسفية التي قامت بها دول تحالف العدوان بمنع دخول كثير من المواد والمستلزمات الأساسية، منها المستلزمات الخاصة بطباعة الكتاب. المعلم لا يوجد له أي عمل آخر سوى التعليم، ولذلك عجزت الدولة عن توفير يعني رواتبه التي يمكن أن تعينه وتعين أسرته ويستطيع أن يقدم التعليم الممتاز في المدارس. لكن لأسباب انقطاع رواتبهم يعني أصبح المعلم عاجز أن يقدم أي خدمات في التعليم، وأصبحوا في الحد البسيط في أن يقوموا بممارسة أعمالهم في ظل العدوان وفي ظل الحصار المطبق على بلادنا. ولذلك الشعب اليمني صابر بما فيهم المعلمين، الطلاب كذلك. لا تنسى أخي العزيز بأن كثير من طلابنا آبائهم أصبحت رواتبهم غير متوفرة بسبب نقل البنك المركزي إلى عدن، وبسبب ارتفاع الأسعار، خاصة أن كثير من الآباء عجزوا عن توفير أبسط الاحتياجات لأولادهم ولأسرهم. هناك أسباب كثيرة، هذه كانت من آثار وانعكاسات العدوان المباشر وغير المباشر على بلادنا، والذي أثرت بشكل كبير جدا على كافة مناحي الحياة منها التعليم والصحة وغيرها.
0: نعم. أخيرا أستاذ حميد الرفيق، كيف يؤثر تدمير البنية التحتية وحرمان الدولة من إيراداتها السيادية على قدرة وزارة العدل والمؤسسات الحقوقية في تقديم خدماتها وحماية حقوق المواطنين بالداخل؟
1: طبعا بالتأكيد أخي العزيز، ستلاحظ أن كافة الجهات الموجودة والذي الآن تدار من قبل

0: عمليات الرصد والتوثيق، وهذا ما يحتاج الاهتمام الكبير بهذه الجهة التي سيكون لها أثر في المستقبل فيما يتعلق بإعداد التقارير، في إعداد الرصد والتوثيق، في عملية يعني التكاتف مع الجهات ذات العلاقة، خاصة والنيابة العامة والبحث الجنائي والجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بعملية الرصد وإعداد التقارير الحقوقية والقانونية التي سيكون لها يعني وقع كبير مع الدعاوى الجنائية التي ستثبت بأن هناك جرائم دولية ارتكبت في اليمن. ولا تنسى أخي العزيز بأنه حاليا نلاحظ النهب الممنهج من قبل دول تحالف العدوان فيما يتعلق بنهب النفط، فيما يتعلق بنهب الثروات اليمنية، فيما يتعلق بنهب يعني المتاحف وبعض الثروات القديمة التي نراها يتم بيعها إما في الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر الكيان الصهيوني أو في الإمارات أو في دول أوروبا. وهذا ما رأيناه عندما رأينا تقريرا للأمم المتحدة تظهر بأن هناك مجرمين يقومون بعمليات النهب ونقل هذه الثروات عبر تهريبها من قبل مرتزقة العدوان وما يسمى بحكومة هادي، الذين يقوم بعملية نقل هذه التحف إلى الخارج وبيعها. إلى جانب ذلك النهب النفط والغاز الذي رأيناه تذهب إيراداته وإيداع المبالغ في البنك الأهلي دون الاستفادة منها للشعب اليمني. وهناك الكثير من الفضائح التي ظهرت لهذه لدول تحالف العدوان وما تقوم به في المحافظات الجنوبية والشرقية وفي مأرب، وما تقوم بعملية نهب ممنهج لكل الثروات اليمنية، وهذه أثرت بشكل كبير جدا على اليمنيين في كل المحافظات وليس في المحافظات الحرة.
1: إذن الأستاذ حميد الرفيق المستشار القانوني بوزارة العدل وحقوق الإنسان، كنت معنا ضيفا عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام، شكرا جزيلا لكم.
0: حياكم الله وشكرا لكم.
1: يا أمان الله.

في مشهد معقد تتداخل فيه النيران الميدانية بالحسابات السياسية، يستمر العدوان الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية مخلفا وراءه أبعادا إقليمية ودبلوماسية بالغة الحساسية والتأثير. وتتبدى في هذا المشهد مفارقة حادة تعكس جنوح السلطات الرسمية اللبنانية نحو التهدية، حيث تقابل هذا التمادي والانتهاكات العسكرية الميدانية بنوع من السكوت والانكفاء، متمسكة بمسار دبلوماسي صارم يصر على الذهاب نحو المفاوضات المباشرة مع الكيان الإسرائيلي كخيار أوحد لإنهاء الأزمة، وذلك على أمل انتزاع ضمانات تضمن سلامة أراضيها وسيادتها بعيدا عن منطقة التصعيد العسكري المفتوح. وفي مقابل هذا الهدوء الرسمي اللبناني والمحاولات الدبلوماسية المباشرة، دخلت المنطقة منعطفا استراتيجيا مغايرا فرضته طهران، التي رفضت استمرار قصف الجنوب اللبناني وخرق التفاهمات المقررة، حيث ربطت إيران مسار التهدئة الإقليمية بضرورة الوقف الفوري والشامل للحرب على لبنان، وترجمت هذا الموقف ميدانيا بخطوة تصعيدية كبرى تمثلت في إعلان إغلاق

هذا القرار الإيراني الحاسم جاء بمثابة الضغط الاقتصادي والسياسي المباشر على الأطراف الدولية والولايات المتحدة لإجبار تل أبيب على كبح جماح عملياتها، حيث أرسلت طهران رسالة واضحة مفادها أن أمن الممرات المائية الحيوية والتجارية العالمية مرتبطان ارتباطا وثيقا بوقف العدوان على لبنان وحماية أراضيه، وهو ما نقل ملف المواجهة من طابعه المحلي إلى طاولة الكباش الدولي المباشر.

0: للمزيد نستمع إلى الدكتور عبد القيس الباحث والكاتب في شؤون العلاقات الدولية.
1: طبعا يعني ما يجري اليوم من عدوان متكرر على لبنان، المشكلة التي نعاني منها حاليا فضلا عن هذا العدوان هو سقوط هذه السلطة اللبنانية التي حتى الآن ما زالت مصرة على الذهاب إلى المفاوضات المباشرة مع هذا العدو لتعطيه مجددا طوق نجاة بعد أن غرق وأغرق نفسه والبلاد والعباد في مستنقع لم يستطع أن يخرج ولن يخرج منه سالما أبدا، إلى أن وصلت يعني الأمور إلى ما هو معروف بأن فرضت الجمهورية الإسلامية بوقف شمول لبنان بوقف الحرب العدوانية التي وقعت ضد الجمهورية الإسلامية ولبنان، يشمل لبنان هذا الأمر بوقف العدوان، لكن سلطتنا في لبنان ما زالت ترفض هذا الأمر وتريد أن تحرز بدبلوماسيتها القذرة مزيدا من سفك الدماء للبنانيين وتهديم البيوت وتجريفها، لأنها ربطت نفسها بهذا العدو الصهيوني وربطت مصيرها بمصيره، لذلك هذا العدو كلما يقال أن هناك وقف لإطلاق النار ولكن هو يريد أن يستمر بالتقدم وبالعدوان، وممنوع على المقاومة أن ترد بداخل أراضيها على هذا العدو، وبالتالي يعتبر هذا خرقا لوقف إطلاق النار المزعوم من قبل حزب الله الذي يدافع داخل بلاده وداخل أرضه، ولكن طبقا للمفهوم الورقة القذرة التي وقعتها هذه السلطة عبر سفيرتها اللاوطنية في الأمم في واشنطن مع الكيان الصهيوني، ليس للبنان وليس للمقاومة حق الدفاع عن النفس، لا بل أعطت تلك الورقة القذرة الكيان الصهيوني المحتل داخل أراضي لبنان حق الدفاع عن النفس، ولا يوجد هذا الحق للمقاومة وللبنان، وبالتالي حتى بالقوانين الدولية المحتل لا يتمتع بحق الدفاع عن النفس، لأن هذا القانون أعطي أساسا للذين تحتل بلادهم وأرضهم. هذه السلطة المنبطحة أعطت المفهوم المقلوب للعدو بالدفاع عن النفس دون أن يكون للمقاومة وللبنانيين الدفاع عن أنفسهم، وهو الحق الشرعي والقانوني والدولي. لكن الذي حصل عقب هذا الأمر أن الجمهورية الإسلامية فرضت على الأمريكي مجددا أن لبنان أولوية في هذا الاتفاق، وإن لم يكن يشمل الاتفاق لبنان لن تكون هناك مفاوضات، لن يفتح مضيق هرمز حتى يأمر الشيخ نعيم، وهذا ما قاله مقر خاتم الأنبياء أن مضيق هرمز مقفول حاليا حتى يأمر سماحة الشيخ نعيم قاسم أمين عام حزب الله، شاء من شاء وأبى من أبى من هذه السلطة ومن بها. لبنان جبهة أساسية في هذه العملية وهذا المحور. الخرق الإسرائيلي على لبنان يعتبر بأوامر أمريكية، إن لم تستطع أمريكا كبح جماح كلبها فهذا مسؤولية تقع عليها، لأن هي من وقعت الاتفاق وهي من التزمت بأن يكون الاتفاق مشمولا به لبنان، سواء رضيت السلطة اللبنانية المتسلطة أم لا. الموضوع الآن هو في الكرة في ملعب الأمريكي، إن لم يستطع الأمريكي أن يلتزم بالوعود التي قطعها بأن الحرب تقف على جميع الجبهات فنحن عدنا إلى المربع الأول، وإن مقام خاتم الأنبياء أعلنها صراحة أن العدوان الصهيوني لن يبقى مفتوحا، وإن الصواريخ الإيرانية كفيلة بأن تعود إلى كل ما موضوع شمال فلسطين المحتلة حتى حيفا وربما إلى وسط تل أبيب. هذا ما أعلنه مقر خاتم الأنبياء، فضلا عن أن المقاومة في لبنان تبلي بلاء أسطوريا غير مسبوق، يعني موقع علي الطاهر وهذا المثلث هناك يعني استمات الصهيوني في يعني عشرات المحاولات القاتلة مني بها بمحاولة للاستيلاء على هذا المرتفع، ولكنه فشل فشلا سريعا، وهناك تم الإيقاع بمستشار وزير الدفاع الصهيوني، تم قنصه وكان هذا الأمر غاية في الدقة، واعتبر الصهيوني أن هذا الأمر خطير جدا لأنه منصب رفيع جدا في وزارة الدفاع الصهيونية. المقاومة ما تقوم به اليوم في الجنوب اللبناني يمكن أن يدرس ويجب أن يدرس في كل الأكاديميات العسكرية، لأنه هذا الأمر غير مسبوق بأن يكون موقع صغير تقوم هذه القوة الصهيونية بالطائرات بالقذائف الفوسفورية بالدبابات بكل ما لديها، ولم تستطع الاقتراب منه من مسافة 500 متر وما فوق. وبالتالي المقاومة تقوم بحقها الشرعي القانوني الأخلاقي بكل ما يمكن، وأيضا الجمهورية الإسلامية تقوم بواجبها بهذا الشأن. عدنا إلى المربع الأول، وإلا المسؤولية على الأمريكي، وليتحمل الأمريكي وداعمه مسؤولية إغلاق مضيق هرمز مجددا.

الخلاف الأمريكي الإسرائيلي، قطيعة حقيقية أم تبادل أدوار لذر الرماد في العيون؟ تثير التموجات المستمرة في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية تساؤلات عميقة في أروقة التحليل السياسي حول طبيعة هذا التوتر، فبينما يرى البعض فيه تحولا جذريا غير مسبوق، يصفه آخرون كسيناريو مكرر لذر الرماد في العيون وضبط مؤقت لإيقاع المصالح المشتركة. لقراءة هذا المشهد يجب تفكيك العلاقة إلى مستويين، استراتيجي وبنيوي لا يتزعزع، وتكتيكي وسياسي تفرضه الحسابات الانتخابية وأولويات القوى الإقليمية والدولية. فالولايات المتحدة تاريخيا وحاضرا تنظر إلى إسرائيل كحليف عضوي وركيزة أساسية لنفوذها في الشرق الأوسط. من هنا فإن الحديث عن شرخ نهائي هو واجهة مضللة، إذ لا تزال خطوط الإمداد العسكري والتعاون الاستخباراتي والالتزام بحماية أمن تل أبيب تمثل ثوابت عابرة للأحزاب في واشنطن.

ومع ذلك فإن الخلاف الراهن يحمل في طياته بذورا حقيقية لتعارض الأولويات والخطط الميدانية. فبينما تسعى الإدارة الأمريكية إلى إدارة الصراع إقليميا بما يضمن استقرار أسواق الطاقة العالمية وحماية الممرات المائية الحيوية وتجنب الانزلاق نحو حروب استنزاف مفتوحة ومكلفة، تندفع الحكومة الإسرائيلية نحو فرض واقع جيوسياسي جديد يعرف بإسرائيل الكبرى، أو توسيع أحزمة الردع العسكري دون الالتفات للمخرجات الدبلوماسية الدولية. هذا التناقض يدفع واشنطن أحيانا لتبني خطاب علني حاد وممارسة ضغوط دبلوماسية لحفظ ما وجهها أمام الرأي العام العالمي وأطراف المبادرات السياسية، وهو ما يفسر جزئيا حملات اللوبي الإسرائيلية المكثفة داخل الولايات المتحدة لربء الصدع الافتراضي واستعادة الدعم الشعبي المحافظ واليميني.

تتجه اتباعات المستقبلية لهذا التوتر نحو صياغة قواعد اشتباك جديدة بين الحليفين، فلن يتوقف الدعم الاستراتيجي، لكن واشنطن قد تلجأ إلى تفعيل آليات الضغط المشروط عبر ربط وتيرة المساعدات والغطاء الدبلوماسي بمدى التزام تل أبيب بمسارات التهدئة الشاملة والتسويات الإقليمية المقترحة. على الجانب الآخر، قد يفرز هذا التباين نزوعا إسرائيليا متزايدا نحو الانفراد بالقرار العسكري والبحث عن ترتيبات أمنية مستقلة في الجبهات المجاورة كجنوب لبنان لمحاولة تحصين مكاسبها الميدانية، بمعزل عن الرغبة الأمريكية في إنهاء الملفات الإقليمية الكبرى.

0: الأستاذ عادل شديد الباحث والخبير في الشأن العبري، هل ما نشاهده هو عبارة عن شد الحبل الدبلوماسي لتجنب الانفجار الشامل مع الاحتفاظ بمتانة العقدة الاستراتيجية، أم هذا التوتر بين أمريكا وربيبتها إسرائيل هو عبارة عن محاولة لذر الرماد في العيون؟
1: لا شك أنه النبرة والمفردات التي استخدمت من قبل نائب الرئيس الأمريكي اتجاه المسؤولين الإسرائيليين واتجاه بعض الوزراء والحكومة الإسرائيلية تعتبر جديدة، وخاصة أنها تأتي في ظل يعني وجود الحزب الجمهوري والرئيس ترامب، يعني المعروفين بالعلاقة الأكثر قربا من إسرائيل ومن اليمين الفاشي في إسرائيل. وبالتالي الخشية في إسرائيل من إنه إذا كانت يعني هاي التوترات التي تعصف بالعلاقة الأمريكية الإسرائيلية تأتي في ظل وجود إدارة جمهورية وتحديدا الرئيس ترامب، فكيف ستكون الحال فيما لو أتت مستقبلا إدارة ديمقراطية، إدارة مختلفة، وتحديدا إنه بفترة بنيامين نتنياهو وترامب أخذ بالعلاقة الأمريكية الإسرائيلية إلى منحى آخر، لم تعد العلاقة كما كانت سابقا ما بين الولايات المتحدة الأمريكية من جهة وإسرائيل من جهة، لا بل العلاقة تأخذ البعد المكون اليميني ذو التركيبة ذات الفكر المحافظ القومي مع الفكر الديني القومي هنا في إسرائيل، في تيار يميني محافظ معه تيار ديني أيضا قومي شكل الحكومة، وهنالك أيضا بالولايات المتحدة، وهنالك يعني جهد مشترك من قبل الطرفين لإدامة حكم الطرفين في إسرائيل كما بالولايات المتحدة، لا بل وإعادة رسم المنطقة والعالم ضمن هذا التصور اليميني، وما حدث بالشهور الماضية لكان أكبر يعني دليل على ذلك. الذي يزعج إسرائيل هذا الموضوع إضافي للمفردات المستخدمة في هذا، هنا يقول نائب الرئيس وهو الرجل الثاني بالنظام السياسي الأمريكي، يعني لم يكن كاتبا أو محللا أو كأي متحدث، إنما الرجل الثاني بالإدارة الأمريكية يقول إنه نحن الحليف الوحيد لكم، لم يبقى لكم شريك أو صديق أو حليف في العالم. هذا يؤكد إنه بالفعل إسرائيل في حال من العزلة الدولية، والأخطر من ذلك حين يصل مستوى الخطاب من قبل نائب الرئيس أن يعايرهم وأن يقول لهم أن ثلثي الأسلحة التي دافعتم بها عنكم خلال الشهور الماضية صنعت ومولت من قبل الولايات المتحدة ودافع الضرائب الأمريكي. هذا قد يفهم كما تحدثت أنه قد نوقف هذا الدعم، وهذا المزعج جدا في إسرائيل. ومعروف اليوم أنه بدون دعم الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل تبقى احتمالية بقاء إسرائيل دولة بالمنطقة مشكوك فيها، وما حدث بعد 7 أكتوبر لأكبر دليل على ذلك. لذلك اليوم استطلاعات الرأي تشير إلى مسألتين متناقضتين، الأولى قلق واستياء في إسرائيل من هذا التعامل الأمريكي المهين والمذل لإسرائيل ولبنيامين نتنياهو حين يظهر إسرائيل كوكيل للولايات المتحدة بالمنطقة، وأنه نتنياهو ليس رئيس كيان أو ما وكيل وموظف لدى الإدارة الأمريكية، وأن القرار لا يصدر في إسرائيل إنما هناك بواشنطن. هناك قلقا إسرائيليا كبيرا من توتر العلاقة مع الولايات المتحدة، يعني من جهة مستائين، من جهة ليسوا معنيين بالصدام مع الإدارة الأمريكية لأنه بدونها ما في مستقبل لإسرائيل بالمنطقة. الأخطر من هيك أنه ما أقدمت عليه الإدارة الأمريكية الحالية من فتح صفحة جديدة بالتعامل مع إيران، وخاصة أن رؤية الولايات المتحدة اتجاه إيران كانت لغاية أسابيع أنه إيران تشكل مصدر الشرور والأزمات وعدم الاستقرار بالمنطقة والعالم، وأنها تشكل تهديد للأمن والاستقرار، وتشكل تهديدا للمصالح القومية الأمريكية. الآن هذا التعامل الجديد واللي توج بمذكرة التفاهم الأمريكي الإيراني، بغض النظر إن قدر لها أن تتطور إلى اتفاق أم لا، بس على الأقل التوصل إلى هذه المذكرة يعني إنه الأمريكي بات مقتنعا أن إيران تشكل جزءا من مفاتيح الاستقرار بالمنطقة والعالم، وشريك في صياغة أمن الطاقة العالمي بهرمز، ولها نفوذ بالمنطقة في لبنان في غيره. هذا التغيير بالرؤية الولايات المتحدة، وتحديدا في ظل وجود إدارة يمينية متطرفة كالحزب الجمهوري وعلى رأسه الرئيس ترامب، والذي ذهب بعيدا باتجاه القضاء على هذه الدولة، يفهم في إسرائيل أنه سيؤدي بشكل أو بآخر اليوم أو غدا إلى إحداث تغيير بمواقف الكثير من الدول الأوروبية والغربية والعربية اتجاه إيران، وأن نصل إلى واقع تكون إيران ليس فقط يعني جزءا طبيعيا من المنظومة الإقليمية والدولية، لا بل جزءا مهما من الدول المقررة والرائدة بالمنطقة والعالم. وهذا يعني أنه للموقف الأمريكي تداعيات على مواقف الكثير من الدول، سواء من حيث التهديد والتحريض أو من حيث القدرة على الإقناع أو بلغة المصالح. هذا يعودنا إلى حديث نائب الرئيس حول مسألة أنه ليس كل من انتقد إسرائيل وجرائمها ونتنياهو يعني أنه معاداة للسامية. هذا يأتي اعترافا متأخرا من قبل أركان الإدارة بأنه سردية المعارضة في الولايات المتحدة كما قوة تقدمية وليبرالية كانت دقيقة حين كانت يعني تحارب وتواجه كل من ينتقد سلوكها، وحين كانوا يتهمون بمعاداة اللاسامية. وأكثر إدارة حاربت ولاحقت تلك الأصوات هي الإدارة الأمريكية الحالية، إدارة الرئيس ترامب، وبدعم من هذه التيارات والقوى اليمينية المتطرفة المساندة والداعمة لإسرائيل لاحقت المحاكم الدولية، لاحقت محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية، أغلقت ولاحقت مؤسسات إنسانية وتربوية وتعليمية وحقوقية بالأمم المتحدة، فقط لأنها كانت تصدر بيانات موضوعية تظهر المظلومية والمعاناة الفلسطينية، وتظهر عن جهية وبلطجة وجرائم الاحتلال.

يشهد الموقف الدولي حالة من الغليان والترقب في أعقاب الخطوة الدبلوماسية المثيرة للجدل والمتمثلة في إعلان افتتاح ما يسمى بسفارة أرض الصومال في مدينة القدس المحتلة. هذا التطور لم يكن مجرد حدث دبلوماسي عابر، بل فجر موجة عارمة من ردود الفعل الغاضبة والإدانات الواسعة من مختلف العواصم والمنظمات الدولية التي رأت في هذه الخطوة انتهاكا صارخا للقرارات الأممية والإجماع الدولي المتصل بالوضع القانوني والتاريخي للمدينة المقدسة.

تكتسب هذه الإدانات خطورتها وزخمها من كونها تأتي في توقيت بالغ الحساسية، حيث تعيش المنطقة بأسرها على صفيح ساخن من التوترات السياسية المتصاعدة، مما يجعل أي مساس بملف القدس بمثابة سكب للزيت على النار، واعتداءات مباشرة على الجهود الرامية للحفاظ على الاستقرار الهش. وينعكس هذا الغضب الدولي في طبيعة التحذيرات التي رافقت موجة التنديد، إذ ينظر المحللون والمجتمع الدولي إلى هذه الخطوة باعتبارها تجاوزا للمواثيق الدولية التي تؤكد عدم شرعية أي تغيير في الوضع القائم للقدس وتعميقا للأزمة السياسية القائمة في المنطقة.

يتجاوز الأمر مجرد البعد الثنائي ليتحول إلى قضية رأي عام دولي نظرا للحساسية التاريخية والدينية المتجذرة للقدس، ما يضع الساحة الدبلوماسية أمام اختبار حقيقي في كيفية إدارة هذا التطور والحد من تداعياته المحتملة على السلم والأمن الإقليميين، وسط مؤشرات تدل على أن هذه الخطوة ستعزل الأطراف الإقليمية التي أقدمت عليها وتضعها في مواجهة مباشرة مع الإجماع الدولي الرافض لتصفية القضية الفلسطينية عبر بوابات دبلوماسية غير معترف بها.

0: حول هذا نستمع إلى مدير معهد الدراسات الدبلوماسية بالخارجية الصومالية محمد غوري.
1: طبعا الحكومة الصومالية تثمن الجهود العربية والإسلامية والتضامن العربي والإسلامي الذي تتوالى وتتالى لمساندة الحق الصومالي أو حق الدولة الصومالية في الحفاظ على سيادة أراضيها وفرض القوانين على الأراضي الصومالية والتنديد بما قامت به إسرائيل من القرصنة ومن الاعتداء على سيادة الصومال، لأن هذه الزيارة فإنما تعتبر زيارة باطلة ومرفوضة وغير شرعية. ونعتبر هنا في الصومال بأن هذه الزيارة إنما تأتي في سياق الاعتداءات المتكررة التي تقوم بها إسرائيل على أراضي الدول ذات السيادة، لأن ليست المرة الأولى التي تتعدى إسرائيل على دولة عربية أو إسلامية، فإنها تنتهك كل يوم سيادة لبنان وتنتهي كل يوم تقريبا سيادة سوريا، ويأتي اعتداءها على الصومال أو هذا الانتهاك إنها سياق وهو انتهاك مرفوض عربيا ودوليا وصوماليا. لا شك في أن هذه الخطوة تصب على صب مزيد من النار على هذه المنطقة المشتعلة أصلا، لأن التدخل الإسرائيلي فإنما يشجع على الجماعات الجهادية والمتطرفة لأن تجد تبريرا آخر في أن تشن غارات أو في أن تزعزع أمن المنطقة وهي منطقة حساسة. السواحل الصومالية الطويلة أيضا تشرف على المحيط الهندي الذي تمر به أيضا يعني كثير أو معظم السفن البحرية الدولية أو التجارة الدولية. إذن هذه الخطوة ليست خطوة موفقة وإنما هي فتيل نار تشتعل بها المنطقة بأكملها. طبعا الموقف الصومالي من القدس الشرقية هو موقف ثابت وهو ضمن الموقف العربي والإسلامي الذي يعتبر على أن القدس الشرقية هي عاصمة فلسطين المحتلة، وأيضا جزء من في ضمن القرارات الدولية، قرارات منظمة الأمم المتحدة وقرارات جميع المنظمات الإقليمية التي تتحدث بهذا الحق المنوط والمصون بالشرعية الدولية. ولذلك موقف الحكومة الصومالية موقف ثابت من هذه القضية، وهذه الزيارة لا تمثل لا الصومال ولا الحكومة الصومالية ولا الشعب الصومالي أيضا، وحتى شعبنا في شمال الصومال لا تمثل هذه الإدارة التي قامت بهذه الخطوة، وهي خطوة غير محسوبة وهي خطوة يعني تستفز مشاعر المسلمين في كل مكان، تستفز مشاعر الصوماليين قبل المسلمين وقبل العرب، وهي خطوة أيضا تستفز أيضا جميع محبي السلام في العالم، لأن إنها هذه الخطوة تشرعن على الاحتلال، تشرعن على السطو على حق الشعب الفلسطيني، إنها خطوة أيضا تنتهك القوانين الدولية، ولذلك مرفوضة تماما ومرفوضة رفضا كليا من قبل الكل والجميع. طبعا المجتمع الدولي يعترف على القوانين الدولية، والقوانين الدولية هي التي تتحكم على العلاقات ما بين الدول، ولذلك هذا الكيان الانفصالي ليس له شرعية دولية وليس له يعني شرعية قانونية، ولذلك يعني ليس معترفا من أي طرف مهما كان هذا الطرف، إنما يعني ما قامت به سلطات الصوماليلان أو ما يعرف الصوماليلان أو الذي نعتبره الإقليم الشمالي، إنما هو أيضا يعني خطوة يائسة، ونعتبرها هنا في الصومال بأنه تحالف ما بين يعني إدارتين يائستين فإن إدارة نتنياهو اليائسة والمعزولة تحاول البحث عن شرعية أو بعض الإنجازات، بينما في الجانب الآخر سلطات عرو الذي قام بهذه الزيارة أيضا هو سلطات معزولة غير معترف بها قانون دوليا. ولذلك نعتبر أن تحالف المعزولين تحالف اليائسين.

60 دقيقة مستمعين الأكارم قضيناها بصحبتكم مع كل مستجد في فقراتها المتنوعة والمتعددة. هذه تحياتنا من الأعداد عبد الله محمد شرغا.

0: ومن التقديم أحمد علي السياني. ومن الإخراج عبد الله حسين البوشلي. إلى اللقاء.
1: 60 دقيقة.
2: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
2: وتتنوع قضاياه.
1: نجمع لكم الخبر
2: والحدث
1: والقصة،
2: نقرأها
1: ونحللها
2: في
1: 60 دقيقة.
2: 60 دقيقة

0: الخامسة في صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. السلام عليكم ورحمة الله. موجز بأهم الأنباء بسم الله الرحمن الرحيم. استشهدت طالبة فلسطينية إثر غارة شنتها طائرات العدو الإسرائيلي على حي الرمال بمدينة غزة، واستشهد طفل فلسطيني وفتى، وأصيب شابان آخران برصاص قوات العدو الصهيوني في بلدة بيت آمر شمال الخليل في الضفة الغربية. أعلن الدفاع المدني اللبناني اليوم عن انتشال جثامين 13 شهيدا وفتح الطرق في منطقتي النبطية ومرج عيون. أكدت حركة حماس اليوم أن استمرار العدو الصهيوني الفاشي في قتل أبناء الشعب الفلسطيني كما حدث مع الفتية والأطفال بشكل مباشر في الخليل هو استمرار لجرائمه البشعة التي تنتهج القتل والإرهاب ومحاولاته البائسة لوأد جذوة المقاومة المتأصلة في الضفة الغربية. أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مغادرة الوفد الإيراني المفاوض مقر المحادثات في سويسرا متجها إلى طهران، وكان الوفد الإيراني المفاوض وصل سويسرا مساء أمس لإجراء محادثات مع الوفد الأمريكي برئاسة نائب الرئيس الأمريكي بشأن تنفيذ بنود الاتفاق مذكرة التفاهم التي حصلت أخيرا بين البلدين بوساطة باكستانية وقطر حسب وكالة مهر الإيرانية. النبوء الأخير. أفاد مصدر عسكري روسي اليوم بتدمير سلاح المدفعية التابع لقوات مجموعة الشمال بالتعاون مع قوات الاستطلاع الجوي نقطة تحكم تابعة لطائرة مسيرة أوكرانية في قطاع سومي. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام قدمنا لحضراتكم موجز بأهم الأنباء. شكرا لحسن المتابعة.
1: وقفة إعلانية.
2: نص المادة 41 من قانون الزكاة. تتولى الهيئة الإشراف على شؤون الزكاة والقيام بتحصيلها وصرفها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في مصارفها الثمانية، وكذا تلقي الهبات والتبرعات والصدقات لدعم موارد الزكاة، ويكون لها مكاتب في أمانة العاصمة وكافة محافظات الجمهورية ومديرياتها. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي السائق، احرص على عمل صيانة دورية لسيارتك وتغيير الزيت في الوقت المناسب، لأن ذلك يقلل من استهلاك الوقود ويجعل السيارة تعمل بكفاءة عالية. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في المستندات وما تحتويه من معلومات يعرضك للعقوبات القانونية والغرامات، ويعتبر ذلك في حكم التهريب الجمركي.
5: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: كل مساحة عامة نظيفة تعني مجتمعا أكثر وعيا وصحة واستقرار. الشارع، الحديقة، الطريق، كلها أمانة مشتركة بيننا، فتصرف مسؤول اليوم منك يخفف عبئا بيئيا عنك الغد. سلوكك اليوم يضمن صحة الغد. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
7: تخيل أن احتياطيات بلادنا من الخامات والمعادن المستكشفة والمؤكدة فقط تبلغ قيمتها أكثر من 4 تريليونات دولار، وهناك أكثر من 1540 فرصة استثمارية في الصناعات الاستخراجية بقطاع التعدين. يمكنكم الاطلاع على المزيد حول الفرص الاستثمارية في اليمن عبر زيارة الهيئة العامة للاستثمار أو التواصل على الرقم المجاني 800043 800043 أو زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة www.investinyemen.org.
8: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 1 حتى 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة، مستشفى زايد سابقا. العنوان مديرية بني الحارث، أمانة العاصمة صنعاء. للعلم والإحاطة، تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية: 01-59-8082 أو 776-777-348. ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.

كن شريكا في صناعة النصر وساهم في دعم سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية من خلال الإنفاق من جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وولد عبر الرقم 7844888.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: في تاريخ الإسلام هداة وأعلام يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام، شموس لا تنطفئ. ملامح تاريخية من حياة الجهاد والثورة، يكتبها علي أحمد السياني، يخرجها نياز الرازحي. شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري.
2: ماذا تقول يا قائد الحرس؟
3: ما سمعت يا أمير المؤمنين؟
2: إذن والله لقد سعى إلى حذفه بظلفه.
3: مرنا بما تراه يا أمير المؤمنين.
2: منذ متى وهذا الفاسق زيد يحدث الناس في المسجد؟
3: منذ عدة أيام، وفي كل يوم يزداد الناس كثافة من حوله.
2: ولماذا أيها الأحمق لم تخبرني بذلك من أول يوم؟
3: لم أكن أعلم أن الناس سيلتفون حوله بهذه الكثافة، تاركين حلقات الدروس الأخرى منضمين إليه بمن فيهم علماء الحلقات.
2: أيها الوزير، أرأيت أيها الوزير، لم يكفي زيدا أن أفسد علينا أهل المدينة وأهل العراق، ها هو اليوم يفسد علينا أهل الشام. والله والله لا أقطعن رأسه وأجعله طعاما للطيور. وأنت أيها الوزير، ما بالك صامتا كأن الطير على رأسك؟
4: لأن شدة غضبك يا مولاي جعلتني أخاف من إبداء رأيي ومشورتي.
2: بل عملك الآن أن تشير علي بماذا أفعل مع هذا الفاسق زيد الذي ما أراه إلا ساعيا لتجريدي من الخلافة، فلا خير لنا إلا بقتله.
4: إذا كنت قد قطعت الأمر بقتله يا أمير المؤمنين فلا أرى جدوى من مشورتي.
2: وإذا أوقفت الأمر على سماع مشورتك فبماذا تشير أيها الوزير؟
4: يا أمير المؤمنين، إنك إن قتلت زيدا أو سجنته في هذه الأيام وقد عرف أهل المدينة وأهل العراق وأهل الشام علمه وصيروه شيخا وإماما يلتفون حوله هنا، ربما يتذمرون من قتله ويكثر الكلام ويكثر من يتعاطف معه من الأمة.
2: يا وزير، فما هو الرأي إذن؟
4: أرى أن نختار من علمائنا من هو أكثر علما وأسرع جوابا وأقوى حجة.
2: ثم ماذا؟
4: إذا جلس زيد واجتمع الناس من حوله في المسجد يدخل من اخترناه من علمائنا ويحاججه حتى يفهمه، وعندها سيسقط من عيون الناس ممن حوله.
2: حسنا، سأجعل الراية فيما ترى، فنفذ هذه الخطة.
5: وتنفذ الخطة، ويختار الوزير من اعتقد فيه سعة العلم وقوة الحجة، من رأوا فيه أنه سيخرس الإمام زيد ويجعل منه أضحوكة أمام أهل الشام. ودخل الإمام زيد محفوفا بالناس من كل جانب، وتقدم ذلك الرجل المختار من بين علماء السلطة في زهو وثقة، وبدأت المحاججة ليكشف الإمام زيد جهل من اختاروه لمحاججته وغباءه وقلة علمه. لقد بهت الخصم من قوة الحجج للإمام زيد، وخرج من المسجد مدحورا يجر أذيال الهزيمة. ويبلغ الخبر مجلس الخليفة فزاده الأمر هما وغما. أما الإمام زيد فقد ازداد بهذا الموقف سموا ورفعة في قلوب الخاصة والعامة. فما كان من الخليفة هشام بن عبد الملك إلا أن اجتمع مع خاصته وحاشيته ليشاورهم في الأمر.
6: أمير المؤمنين الخليفة هشام بن عبد الملك يدخل مجلسه.
7: تفضلوا بالجلوس، تفضلوا.
2: يا قوم، لقد استدعيتكم بعد أن استشعرت الخطر على الدولة بشكل عام وعلي وعليكم بشكل خاص، وذلك لأن فاسق بني هاشم زيد بن علي يتأمر علينا ويتمرد ضدنا، ولقد استطاع أن يجمع حوله الكثير ممن دلس عليهم وشوش أفكارهم وضمعهم بالجنة، مختلقا علينا الأكاذيب زاعما أننا نتمادى في ظلم الرعية واستعباد الأمة وممارسة الفساد وإخضاع الناس إما بحد السيف أو بشراء الولاءات بمال بيت المسلمين.
8: لقد والله قال كذبا وافتراء.
9: خسيت يا زين، فوالله ما وجدنا أنصف للمظلومين من أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك.
10: منافقون وشهود زور، إنهم المستفيدون من فساد بني أمية.
2: اسمعوا يا قوم، اسمعوا، لقد انخدع الكثير من الناس بتضليل المدعو زيدا، مستغلا صلة قرابته برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه، وهدفه أولا وأخيرا أن يجردني من الخلافة ويحل محلي.
11: صلته برسول الله لا تخول له انتزاع الحكم بمخادعة الناس. أي الله،
3: لا والله ما وصل إلى الخلافة حتى لو ارتدى جبة رسول الله.
2: يا قوم، وما دام يستعضي ويستكبر ويخدع الجهلاء من الناس بحسبه ونسبه، فقد قررت أن أنكس هامته وأذل استعلاءه وكبرياءه. سأستدعيه إلى مجلسي، وحين يدخل تجاهلوه ولا تعيروه اهتماما، وظلوا في أحاديثكم وضحكاتكم، ودعوه يجلس بين النعال وأنتم تواصلون السخرية منه والحط من قدره.
3: ليت شعري كيف سيكون موقف زيد والحال هكذا.
12: سيتمنى أن الأرض تنشق
11: وتبتلع.
2: وما رأي وزيرنا؟
11: أحسنت يا مولاي، فمثل زيد لا يجدي معه سوى السخرية والقسوة.
2: إذا مر قائد الحرس بإحضار زيد لرغبتنا في مقابلته وسماع شكواه.
11: أمرك يا مولاي.
2: تالله لا أجعلن منك أضحوكة ومحط سخرية بين الناس يا زيد.
13: هل أنت مصمم يا زيد على تلبية الدعوة إلى مجلس الطاغية هشام؟
14: وما الذي يخيفك يا عبد الله من تلبية لدعوته؟
13: أخشى يا حليف القرآن أن يكون بمكره وخداعه قد دبر لك مكيدة.
14: لا لا لا، أنت تعرفني يا ابن العم، لا أخشى مواجهة الظالمين ولا طغيان المستكبرين ولا مكر الماكرين ولا كيد الكائدين.
13: إذن لن أتركك تذهب بمفردك.
14: لا، فلا أريد أن تظفر مكائدهم ومكرهم بكلينا، لهذا دعنا نتحرك لمواصلة المواجهة ضد الطغيان.
13: ما هذا يا زين؟ تتحدث وكأنك تساق إلى الموت.
14: علينا جميعا أن نعلم أننا قد نصبح شهداء في صراعنا مع طغاة الأرض. إلى اللقاء يا ابن العم.
13: رافقتك السلامة يا أعلم من في الأمة.
14: اللهم إنك تعلم أني مكره مجبور، مضطر غير مختار ولا مالك لنفسي. اللهم واكفني كيدا وألبسني جبة عز لكي لا أخشع لسلطانه ولا أرهب من جنوده. اللهم وبس

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن هي خطة مدبرة لإذلالي.
1: مرحبا بك يا زيد، اجلس اجلس حيث ينتهي بك المجلس.
0: لا أرى مبررا لجلوسي أيها الخليفة، هي كلمة واحدة أقولها لك واقفا.
2: كلمة واحدة يا زيد، وأين التباهي بتحالفك مع القرآن؟ ربما أن القرآن قد ألقى تحالفه مع زيد.
1: هل حقا يا زيد قد ألقى القرآن تحالفه معك؟
0: بل تحالفي مع القرآن يمنعني من المخاطبة والرد على سفهاء مجلسك.
3: أنهان يا أمير المؤمنين ونحن في مجلسك؟
1: احتملوا بذاءة زيد هذه المرة من أجلي يا قوم، ثم إنها لا تعد إهانة من شخص هو ابن أمة. تصوروا تصوروا، زيد يؤمل ويرتجي الخلافة وهو ابن أمة.
0: هنا تتجلى عظمة آل بيت رسول الله، لا يفرقون بين الأمة والحرة إلا بتقوى الله.
1: أرأيتم؟ أرأيتم يا أبناء الحرائر أنه لا يفرق بين الحرة والأمة؟
0: إن الأمهات لا يقعدن بالرجال عن بلوغ الغايات، ولا أعرف أحدا أحب عند الله من نبي بعثه وهو ابن أمة، وهو إسماعيل بن إبراهيم. والنبوة أعظم عند الله من الخلافة، ثم لم يمنع ذلك أن جعله الله تعالى أبا للعرب وأبا لخير النبيين محمد صلوات الله عليه وعلى آله. فلو كانت الأمهات تقصر عن بلوغ الغايات لم يبعثه الله نبيا، وما تقصيرك برجل جده رسول الله وأبوه عليج ابن أبي طالب؟
1: أبلغت بك الجرأة أن تتحدث معي بهذا الأسلوب الفج؟
0: لأنك تذكرت أنني ابن أبا، وتناسيت أن جدي هو الحسين، وجد الحسين هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله.
1: بحديثك هذا تدفعني إلى التصرف معك بما تستحق من العقاب يا زيد.
0: ماذا استحق من عقاب يا هشام؟
1: لولا حلمي الذي لن يطول لأذقتك حر سيفي هذا، فاخرج من مجلسي قبل أن أفقد صبري وحلمي.
0: ما كره قوم حر السيوف إلا ذل.
1: قلت لك اخرج اخرج من مجلسي.

0: كيف رأيت الخليفة قبل خروجك من مجلسه يا سيد الوزير؟
1: رأيته مهزوما مكسورا مرعوبا، حاول أن يكون أسدا أمام زيد، ولكنه كان أسدا جريحا منزوع المحارب والأنياب. وأنت يا قائد الحرس، كيف رأيته أمام زيد؟
0: يتظاهر بشموخ نسر وعلوه على قمة عالية، ولكنه ظهر كنسر مضروب في جناحيه يكاد يسقط على جيف الأرض.
1: أقصى ما يستطيع فعله مع زيد هو إغراء الناس لمحاربته وتشويه أفكاره، إما بالمال أو الجاه والمنصب أو تهديدهم بحياته.

0: دي سيف.
1: وما رأيك أنت يا سيد الوزير في زيد وأفكاره؟
0: ليس المهم رأيي في زيد وأفكاره، الأهم هو وفائي وإخلاصي وولائي المطلق لبني أمية وعلى رأسهم أمير المؤمنين الخليفة هشام بن عبد الملك.
1: هناك يا سيدي من يرى أن قلبك مع زيد وسيفك مع هشام.
0: ماذا تقول؟ أتحاول أن تشق العصا بيني وبين أمير المؤمنين؟
1: أرجو المعذرة يا سيد الوزير، إنما نقلت إليك ما يقوله الناس الحاقدون عليك، وناقل الكفر ليس بكافر، وأنت تعلم يا سيدي كثرة الحاقدين والحاسدين لشخص له مركزك وجاهك الكبير وحظوتك عند أمير المؤمنين.
0: حسنا يا قائد الحرس، ما دام الأمر كما قلت فقد قبلت عذرك.
1: شكرا لك، ولا يقبل العذر إلا عاقل كريم.
0: فهيا بنا إلى مجلس الخليفة. هيا.
2: للمرة الثالثة أدعوكم يا قوم لأجعل منكم شهودا على هذا الممسوس الطامع في الخلافة، المدعو زيد بن علي. لكن في هذه المرة نفد صبري، وقد بلغ السيل الزبها، وازداد هذا المتمرد قوة وصلابة، وأصبح أنصاره في كل ولاية من ولاياتنا، ويزدادون من يوم إلى يوم عددا وعدة. لهذا قررت الخلاص من هذا المعتوه بقتله. نعم، أحضر زيدا اليوم، بل الآن أريد أن أراه مدرجا بدمائه وقد فصل رأسه عن جسده.
3: شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، جاء بالحق من عنده، وأن الجنة والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأني لم أخرج أشيرا ولا مطرا ولا مفسدا ولا ضالا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة أبي وجدي.
0: بعطر النبوة ودلالة الوحي وبركات الكوثر، كانت وما زالت أعظم الثورات لأكرم الأحرار في وجه أعتى الطغاة الأشرار.
1: استعدوا للبلاء، واعلموا أن الله تعالى حافظه، وسينجيكم من شر العداء، ويجعل عاقبة أمركم إلى خير، ويعذب عدوكم بأنواع العذاب، ويعوضكم عن هذه البلية بأنواع النعم والكرامة. فلا تنتشوا ولا تطول ما ينقص من قبل. أستودعكم.
0: ثورة لكل الأزمنة، ثورة لكل الأزمنة، سلسلة حلقات خاصة يكتبها ويقدمها للإذاعة الدكتور حمود الأهنومي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أيها المستمعون الكرام في هذه الحلقات الخاصة بذكرى ثورة عاشوراء، ثورة الإمام الحسين عليه السلام. هذه الحلقة سنعالج فيها، الحلقة الأولى سنعالج فيها لماذا نحيي ذكرى عاشوراء، سنحاول الإجابة عن هذا السؤال، وكذلك كيف يجب أن نحيي هذه الذكرى. بالنسبة للسؤال الأول، لماذا نحيي ذكرى عاشوراء؟ نحن بفضل الله عز وجل اليمنيين وكذلك الأحرار وأتباع شيعة وأتباع أهل البيت ومدرسة أهل البيت عليهم السلام، نحيي ذكرى هذه الذكرى، ذكرى ثورة عاشوراء وذكرى استشهاد الإمام علي عليه السلام، وكذلك جميع المناسبات الإسلامية والدينية، استشهاد الإمام زيد بن علي عليه السلام، لعدد من الأهداف. الهدف الأول ولا سيما فيما يتعلق بعاشوراء، أولا أننا عندما نحيي هذه الذكرى فإننا نبلغ أنفسنا ونبلغ العالمين جميعا رسالة الإمام الحسين عليه السلام، التي هي في الأساس رسالة القرآن ورسالة الإسلام إلى الأجيال إلى العالمين. ما مفاد هذه الرسالة؟ ما محتوى هذه الرسالة؟ أنه لا ينال الظالمون عهدا من الله عز وجل، وأنه لا ولاية لهم على هذه الأمة في كل زمان وفي كل مكان. الإمام الحسين مفاد ثورته، خلاصة ثورته، أنه لا ولاية ليزيد ولا لأمثال يزيد في كل عصر وفي كل زمان وفي كل مكان. ثانيا، لأنه تم ترسيخ الإنقلاب مكتمل الأركان على الإسلام وعلى أهم قيمه ومبادئه وأسسه الحيوية والقوية والفاعلة، تم هذا في العهد الأموي. صحيح أنه حصل بداية الانقلاب في السقيفة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، ولكن تم اكتمال هذا الانقلاب على الإسلام وعلى أهم قيمه ومبادئه وأسسه الحيوية والفاعلة والقوية في العهد الأموي، لا سيما وقد تحالف بنو أمية الذين بيدهم السلطة وبيدهم الثروة مع فئة أهل الكتاب من اليهود والنصارى، كما سنشرح ذلك لاحقا في حلقات قادمة، سنشرح هذا التحالف وما هي مؤشرات هذا التحالف. تآمروا جميعا هاتان الفئتان، بنو أمية من جانب والأهل الكتاب من جانب آخر، وأنتجوا حالة تخريبية خطيرة من التحريف والانحراف في الواقع الديني والثقافي والفكري للأمة. وجاءت الأجيال من بعدهم فجعلت تلك الانحرافات، جعلتها دينا تدين الله عز وجل به، فأنتجت واقعا سيئا امتد لمئات السنين. هذا الواقع الذي نعيشه اليوم والذي نراه في واقعنا العربي والإسلامي هو امتداد لما كان عليه بنو أمية وحالة الانحراف التي وقعوا فيها، والتحريف، التحريف الذي برروا به مسألة الانحراف التي وقعوا فيها والتي لم يكن يعني كانوا عليها. فعندما نحيي ثورة الإمام الحسين عليه السلام هو أننا نسحب هذه الخلفية الخطيرة من وعي المسلمين، لأننا بحاجة إلى تصحيح واقع المسلمين، ولن يكون هناك تصحيح لواقع المسلمين إلا بعد أن يكون هناك تصحيح لثقافة المسلمين ولوعي المسلمين، لأن بناء على تلك الثقافة ينبني الواقع ويتحرك الواقع. أيضا ثالثا نحيي ذكرى الإمام الحسين عليه السلام وقيمه وثورته لكي نحيي الحسين عليه السلام في نفوسنا، لكي نوقظ الحسين ونوقظ ضمائره وتضحياته وجهاده وعلمه ومنهجه الثوري في أنفسنا أولا، في أسرنا، في مجتمعاتنا، في مدننا، في قرانا، في واقعنا، في دولتنا، في مجتمعاتنا. وعندئذ أيضا في نفس التوقيت نميت يزيد ونميت النزعة اليزيدية التي قد تعتور أحدنا، نميت يزيد ومنهجه وفساده وانحرافه وظلمه أولا في أنفسنا، ثم في أسرنا ومجتمعنا وأمتنا وواقعنا المعاصر. ومن هنا تبرز أهمية إحياء مناسبة الإمام الحسين وثورة الإمام الحسين عليه السلام. رابعا نتذكر الإمام الحسين لكي كما قلنا يحيى الحسين في قلوبنا ويستيقظ في ضمائرنا وعقولنا وأفكارنا، فنستطيع أن نشاهد وأن نبصر بعين البصيرة الحسين اليمني المظلوم، والحسين الفلسطيني المظلوم، والحسين العراقي المظلوم، والحسين الأفغاني المظلوم، وكل مظلوم في هذه الدنيا، والحسين الإنسان المظلوم، والحسين المسلم في كل أرجاء الدنيا المظلوم وفي كل ربوع الدنيا، الحسين المستضعف لكنه الذي يملك الوعي ويتحرك لمواجهة الظالمين في كل زمان وفي كل مكان. خامسا لكي نرفض، نحيي ذكرى الإمام الحسين لكي نرفض ولاية اليزيديين الجدد، اليزيديين الجدد متمثلين في أمريكا وإسرائيل وأوليائهم المنافقين مثل النظام السعودي، النظام الإماراتي، النظام البحراني وغيرهم من الأنظمة، أنظمة العمالة والنفاق وحركة التي تمثل امتدادا لحركة النفاق. عندما نحيي ثورة الإمام الحسين في واقعنا فإننا تلقائيا نرفض ولاية اليزيديين هؤلاء، ولا نقبل الإذلال والاستعباد من أي طاغية على هذا الكون، ونعيش أعزاء كرماء ونتجه الاتجاه الذي اتجه فيه الإمام الحسين عليه السلام. أيضا عندما نحيي ذكرى الإمام الحسين سادسا لكي نعيد الاعتبار لرسالة القرآن ومنهج الإسلام في واقعنا، نرفض الزيف والتحريف والانحراف والفساد والظلم، ونحيي قيم العدل والحرية والعزة والكرامة والجهاد في سبيل الله، ونسترخص دماءنا وأموالنا وأبناءنا وأنفسنا في سبيل الله وفي سبيل الجهاد لأعداء الله كما فعل الإمام الحسين عليه السلام. سابعا لكي نستفيد ونفيد واقعنا الجهادي اليوم صبرا وصمودا وثباتا ويقينا بما عند الله سبحانه وتعالى، فنتذكر بهذا الإحياء الحسين عليه السلام شهيدا بطلا مدافعا عن الحق والفضيلة، ونرى فيه امتدادا لآدم عليه السلام ولنوح ولإبراهيم ولموسى ولعيسى وليحيى بن زكريا الذي قدم رأسه هدية لبغي من بغايا بني إسرائيل. نتذكر فيه واقعنا اليوم، أننا في واقع أيضا نحتاج لأن نتذكر الإمام الحسين، نحتاج لأن نستفيد من واقع الإمام الحسين، ونحن نواجه اليزيديين الجدد ونحن نعيش ذكرى الإمام الحسين وذكرى ثورة عاشوراء، ليس فقط معرفة ذهنية بل معرفة وجدانية ومعرفة واقعية. كل يوم في اليمن نعيش كربلاء، وكل جبهة من هذه العشرات من الجبهات التي يواجه فيها أبناء شعبنا العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي كلها تمثل عاشوراء وكلها تمثل كربلاء. فعندئذ نحن بحاجة لأن نعمد وأن نرسخ وأن نوثق هذه الحالة الجهادية في واقعنا، نحن بحاجة إلى تمثل الإمام الحسين في واقعنا. ولهذا حري بنا أن نتذكره. ثامنا، نتذكر الإمام الحسين على أنه قيم الحق والعدالة والإباء وعنفوان الشهادة والصادقة ومجد الانتصار للحق، نتذكره فنجد فيه الحسين اليمني اليوم وهو يواجه هذا العالم المستكبر في عشرات الجبهات، كل جبهة منها تشكل كربلاء جديدة، وكل يمني حر بطل فيها يمثل الحسين عليه السلام بشموخه وثباته وهتافه السامق هيهات من الذلة. نتذكره وقد خرج ثائرا ضد الظلم والاستبداد والأثرة لإحياء كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وإماتة البدعة. فنجده، نجد الحسين اليوم في ربوع يمننا الحبيب، نجده في شبابنا الثوار الأحرار ومجاهدين الكرماء وشهدائنا الأطهار، نجده في شباب حزب الله العظماء سادة المجاهدين في هذا العالم، نجده في شباب الجهاد المجاهدين في فلسطين وفي العراق وفي كل مكان نجد الإمام الحسين فيهم يتمثل فيهم. أيضا نتذكر الإمام الحسين ونحيي هذه الذكرى لأننا لا نعد الإمام الحسين ملكا لنا فقط، بل أصبح الإمام الحسين قيمة حضارية ونفحة ربانية وتراثا إنسانيا لكل الناس، لكل إنسان حر في هذه الدنيا. ومنهجه والطريق إلى الجنة هو السبيل إلى السعادة في الدنيا والآخرة. الشهيد القائد رضوان الله عليه يقول في هذا الإطار: نحن يجب أن نستفيد من ثورة الإمام الحسين وأن نعرف الأسباب التي أدت لمثل تلك الحادثة الفظيعة، استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، لأنها، يقول الشهيد القائد، أسباب الناس يعيشونها في كل عصر. نحن نعيش فيما أعتقد يقول هكذا الأمة المسلمة، هي تعيش الحالة نفسها، الأسباب نفسها التي هيأت الظروف لأن يسقط بين يديها مثل علي والحسن والحسين وزيد ومحمد بن عبد الله النفس الزكية وغيرهم من عظماء أهل البيت عليهم السلام. إذن يجب أن نحيي الإمام الحسين في واقعنا، ولأجل هذه الأمور كلها يجب أن نستمر في هذا الإحياء وأن نحيي ذكرى ثورة عاشوراء إحياء واعيا، نستفيد من هذا الإحياء في واقعنا ونحول هذه المعرفة الذهنية إلى اتجاهات وإلى قيم وإلى سلوكات في واقعنا اليوم. أما كيف يجب أن نحيي هذه الذكرى، فيجب أن نحييها لا بلطم الخدود وشك الجيوب ونوح النساء وتفريغ شحنات الحزن والأسى في طي بكاء وجداني عقيم، لأن المسألة العاطفية كما يقول الشهيد القائد قد تجمد الحالة في زمن معين، وإن كان قد يستفاد منها في حالات معينة إذا جاء من يحركها، ولكن أعظم مصاديق الاحتفاء بثورة الإمام الحسين هي في ماذا؟ في جهاد المجاهدين ورباط المرابطين واستشهاد الشهداء المخلصين ومصابرة الجرحى والأسرى وذوي الشهداء وجميع المتضررين وجميع المعتدى عليهم المواجهين بصبر وثبات. هؤلاء كلهم يمثلون الإحياء الصادق لذكرى ثورة عاشوراء. فقد بات اليمنيون اليوم بفضل الله عز وجل يعيشون كربلاء بكل دروسها وأمجادها وعزتها وتضحيتها وجهادها. نحيي ذكرى عاشوراء بالعودة إلى التاريخ، بمعرفة الأحداث، بمعرفة الأسباب، بمعرفة الظواهر، بمعرفة المحطات التي أنتجت مثل ذلك الواقع الأليم، فنتجنب تلك الأسباب التي أنتجت ذلك الواقع الأليم من الفظاعة التي حصلت في مقتل واستشهاد الإمام الحسين، ونستفيد أيضا من الأسباب والعوامل التي جعلت الإمام الحسين يقف بكل شموخ وثبات أمام العالم كله ومعه ثلة قليلة من المؤمنين صابرين محتسبين. فنستفيد من واقعهم ومن أسبابهم ومن عواملهم ما يفيدنا في واقعنا، بأن نسترشد بأحداث التاريخ لردم الفجوة بين واقعنا المليء بالمشاكل والأزمات والمظالم والتخلف الحضاري الذي هو حالة ممتدة منذ مئات السنين، كما يقول السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، وهو أمر على خلاف المفترض الذي جاء به الإسلام وجاء به القرآن. القرآن الكريم صور المجتمع المسلم الذي يلتزم هدى الله سبحانه وتعالى بأنه مجتمع زاكن، كما قال الله عز وجل: يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم من خلفهم. لا سبيل إلى ردم هذه الفجوة بين الواقع الذي نعيشه وبين المفترض الذي نراه من خلال القرآن الكريم إلا بالعودة إلى التوجه المناوى لهذا التوجه السائد والفاسد، وهو التوجه الذي مضى فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وأهل بيته: الإمام علي، الإمام الحسن، الإمام الحسين، الإمام زيد، الإمام الهادي إلى الحق، وصولا إلى الشهيد القائد رضوان الله عليه، إلى السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي رضوان الله عليهم جميعا. وبهذا نستطيع أن نقول بأننا يمكن أن نحيي ذكرى ثورة عاشوراء الإحياء الصحيح برفدنا للجبهات بالتحرك في مواجهة الظالمين والطاغين. هذا هو الإحياء الصحيح لثورة عاشوراء. نكتفي بهذا القدر أيها الإخوة المستمعون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع ثورة لكل الأزمنة، ثورة لكل الأزمنة، سلسلة حلقات خاصة يكتبها ويقدمها للإذاعة الدكتور حمود الأهنومي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى الأنبياء والمرسلين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام على المستمعين ورحمة الله، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه وتوفيقه من قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. صدق الله العظيم. هذه هي الآية 3 من سورة يونس، وهي سورة مكية. والآية تأتي بعد الإشارة إلى آيات الله، آيات الكتاب الحكيم، فهو حكمة، وهي آيات منزلة من الحكيم، وهي حكمة لنا ورحمة وعلم ونعمة. ومن هذه المعاني يختص الله من عباده من يدعوهم إليها ويقربهم لمقام نيلها، فيرسل الرسل ليبلغوا إلى الناس ذلك، ويدعوهم ليخلصوا الدين لله ولربهم العليم الحكيم الرحيم المنعم. فما بال الناس يواجهون هذه الرحمة والنعمة بالإعراض والتكذيب، وما بالهم يستهزئون بالرسل؟ إنه الغفول والغباء الذي يدعو إلى العجب بلا مراء. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم؟ هل بعد هذا المقام من مقام؟ وهل بعد هذا العطاء من عطاء؟ ولكن الناس يكرهون المقام العالي والعطاء الباقي، ويكذبون بالداعي ويتهمونه بأسخف المعاني. وقال الكافرون: إن هذا لساحر مبين. أسمعتم كيف واجهوا الوحي والنعمة والبشارة بالتهمة؟ يا حسرة على العباد، ما يأتيه من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ولكن الله حليم، ولكن الله رؤوف، ولكن الله رحيم، يملي ولا يهمل، ويبين ويرسل الرسل، ويكرر ذلك ويرسلهم مرة بعد مرة. ولهذا فإن الله يبين لنا في هذا القرآن الذي أرسل به خاتم النبيين فيقول رحمة بنا، ويدلنا إلى ما يرفعنا إلى مقام عال: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. هكذا يدلنا الله على الطريق: إن ربكم الله. ذلك أن الناس قد تعودوا أن يسقطوا ويقصدوا أربابا من دون الله، يقصدون الطغاة ويعبدون المال والثروات، ويعتمدون على الأسباب التي لا تغني عنهم شيئا في كل الحالات. وكثير الكثير من الأسباب والألقاب يظنونها هي السلم للخير والصواب. هكذا اعتاد الناس، وهكذا جعلوا متاع الدنيا معادلا لله، ونصبوا بعضهم بعضا أربابا وأندادا من دون الله، فضلوا وأضلوا واستعبدوا لما سخره الله لهم وله ذلوا، فإذا هم عبيد للطغاة وأتباع لأهل القوة والثروات، ومستضعفون للمستكبرين والشهوات. أمام هذا الذل والهوان يدعون الله إلى مقام أسمى وأعلى، يدعون إلى ربوبية تصون وتحمي وتزكي وتعز وتؤمن الخاص والعام، وترفع المقام وتطهر الأنام، وتنشر الحب والسلام، تضمن الخلود في نعيم المقيم لمن استقام. فيا لها من بشارة، ويا لها من دعوة تبشرنا وتدعونا إلى كل خير وإلى كل عز وأمان. ولا يرفضها إلا جاهل، ولا يأباها إلا غافل. إن ربكم الله، هذا هو الرب الذي يشكر ويعبد ويدعى ويحمد ويرجى ويقصد، فهو القريب المجيب، هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو الرقيب، وهو الحسيب، وهو الودود، وهو الرحيم، وهو الكريم، وهو الحكيم، وهو الخالق، هو القدير على كل شيء، وهو العليم بكل شيء، وكيف لا، وهو يصف نفسه بقوله: الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. إذن فهو الذي خلق، وهو الذي بكل خلق عليم، وأنت أيها الإنسان واحد ممن خلق، فهو بك عليم. ألم يستوي على العرش؟ أي أنه مطلع على كل شيء ومتابع لكل حي، ولا يفوته ولا يعجزه شيء، فهو بك عليم وبك رحيم، وهو الذي يطعم ويسقي، وهو الذي يشفي ويميت ويحيي ويعيد ويبدي، وعلى ذلك فهو الذي يرزق، وهو الذي يعطي، وهو الذي على العمل يجزي، وكيف لا، وهو يؤكد ذلك بقوله: يدبر الأمر. فهو المدبر والمسير والمسخر، وهو المقدم والمؤخر، وهو النافع والمضر، وهو الشفيع والناصر، وكل سبب هو الذي يأمره وهو الذي يأذن به، ما من شفيع إلا من بعد إذنه. نعم، لا سبب يفيد ولا شيء ينفع إلا بإذن منه وأمر منه، ولا وسيلة تجدي إلا كذلك، فما من علاج ولا ماء ولا نور ولا غذاء ولا برد ولا حمى ولا مال ولا ثراء ولا أهل ولا آباء ولا أحباء ولا أعداء ولا عشيرة ولا أصدقاء، ما من شيء من هؤلاء يفيد أو يضر إلا بإذن الله. فكيف يا أيها الناس تقصدون سواه وتجعلون له أندادا تخافونهم كخيفة الله؟ كلا كلا، إنه الله أحد، لا كفء له أحد، ذلكم الله ربكم فاعبدوه. نعم، اعبدوه وحده، قولوا ربنا الله ثم استقيموا على هداه، إن هذا هو الذي تأمنون به من كل ضلال وتنالون به قدم صدق عند ربكم ذي الجلال، وتصون أنفسكم من الذل والإذلال ومن العبودية للمستكبرين، وتكونوا أحرارا مكرمين وإخوانا في الله متساوين أمام رب العالمين، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا هو المقام الذي يرفعنا إليه ربنا العظيم، وهذا هو العلم الذي يخصنا به ربنا العليم، وهذه هي الرحمة التي يتفضل بها علينا ربنا الرحيم، وهذه هي الحكمة التي يعزنا بها ربنا العزيز الحكيم، وهذا هو الذكر المبين الذي أنزله الله ذكرا للعالمين، إن ربهم الله الذي خلقهم وهو الذي بهم عليم. هكذا يقول الله، هكذا يقول لمن يتذكر: أفلا تذكرون؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ فتذكروا أيها الناس، تفكروا، إنما يتذكر أولو الألباب. ربكم الله لا غيره، هو الله، لا يعبد سواه ولا يرجى إلا هو. ثم إن الله سبحانه وتعالى يملك الأولى والأخرى، ويملك الدنيا والأخرى، إليه مرجعكم جميعا، وعد الله حقا. إذن فأين المفر أيها الإنسان؟ أين المفر وأين المهرب؟ أنت في يد الله في دنياك وأخراك، أنت في يد الله وأنت في رحم أمك، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فأين المفر وأنت في يده، وأنت نطفة، وأنت في يده، وأنت في القبر، وأنت في يده، وأنت في الحشر. فكن على يقين أن ربك الله في كل حال، وأن المرجع إليه، وأن الرحمة منه، وأن النفع والضرر لديه، وأن ما يصيبك أو ينالك ليس إلا بأمر منه وإذنه. ولهذا يختم الله الآية التي نقبس منها بقوله: ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. اللهم اجعلنا من أولي الألباب، إنما يتذكر أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله.

حجبته أسرار الجلال فدونهم.

حجبته أسرار الجلال فدونه

شهدت غرائب صنعه بوجوده.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم. القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهج حياة. في ذكرى هجرة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، تحدث السيد القائد عن المعالم الأساسية للإسلام من خلال حركة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. فالإسلام له معالم أساسية، ونحن نتحدث في ضوء ذلك الحديث من أهم معالم الإسلام: الحرية والاستقلال. من أهم معالم الإسلام الوعي والبصيرة. من أهم معالم الإسلام الزكاة للنفوس. من أهم معالم الإسلام إقامة القسط والعدل في الحياة. ونأتي إلى معلم خامس من معالم الإسلام التي يجب أن نركز عليها كأسس ينطلق الإسلام عليها ويربي عليها ويشد إليها،

حديث واسع في القرآن الكريم عن المسؤولية، حديث واسع في كلام رسول الله عن المسؤولية، المسؤولية في كل شيء، أن يشعر الإنسان بالمسؤولية تجاه نفسه، تجاه الإسلام، تجاه القرآن، تجاه المقدسات، تجاه النبي، تجاه المجتمع من حوله، تجاه الأمة، بل تجاه البشرية وتجاه الحياة. أن يشعر الإنسان، يشعر الإنسان أنه مسؤول أمام الله عن كل ما حوله، جانب أساسي مهم جدا، تعبر عن أصالة الإسلام، عن حقيقة الإسلام، عن قيم الإسلام وأخلاقه وتعاليمه وتشريعاته. ولذا لا بد من العودة إلى القرآن، ولا بد من العودة إلى النبي صلوات الله عليه وعلى آله، باعتبار أنه القدوة والقائد والهادي إلى الله سبحانه وتعالى. وبالتالي نستطيع أن نتخلص من أشكال الزيف والخداع والتضليل التي تعتمد عليها قوى الطاغوت والنفاق. اليوم ما أكثر الخداع وما أسهل خداع المسلمين اليوم من قبل الأمريكيين والبريطانيين والصهاينة وغيرهم. ربما أسهل أمة يستطيعون خداعها هي الأمة الإسلامية، وأكثر زعماء يخدعون هم زعماء الأمة الإسلامية، وأسهل شعوب وأكثر الشعوب التي تخدع هي الشعوب الإسلامية. وهذا لا يعني أن الله سبحانه وتعالى خلقنا كعرب وكمسلمين سذج، إنما لأننا ابتعدنا عن وعي القرآن وبصائر القرآن، فأصبح من السهل جدا أن يزيف على الأمة وأن تخدع وأن تضلل، لأن قوى الطاغوت وقوى النفاق التابعة لها تسعى إلى أن تفرغ الإسلام من محتواه. من أهم محتويات الإسلام الوعي والبصيرة، فهم يفرغونه ويجعلون الإسلام عبارة عن رسم لا معنى له ولا وزن له ولا قيمة له. مما يجب أن نفهمه وأن نتفهمه وأن ندركه نحن كمسلمين أن انتماءنا إلى الدين، انتماءنا إلى الإسلام، إلى مبادئه، إلى قيمه، إلى أخلاقه، إلى تعليماته، إلى تشريعاته، لا يرضي قوى الطاغوت. هذا ما نشاهده في كل فترة، ولهم هجوم على الإسلام لأنهم يريدون أن يفصلونا عن الإسلام، أن يسقطوا قيمة وعظمة الإسلام من نفوسنا. قوى الطاغوت وقوى النفاق لا يرضيها أن نرتبط بتعليمات الله. كل القوى الشيطانية ترى أن مبادئ الإسلام وتشريعات الإسلام وتوجيهات الله الحكيمة أنها كلها تضر بمصالحها وتحد من هيمنتها ونفوذها وتسلطها. وهذا ما حدث في مكة. ما الذي جعل القرشيين يحاربون رسول الله وهم كانوا يقولون عنه أنه الصادق الأمين؟ لأنه جاء بمبادئ تحرر الإنسان، جاء بقيم، بأخلاق، بتشريعات إلهية، فرأوا أن ذلك الدين وتلك القيم وتلك المبادئ والأخلاق ستؤثر على مصالحهم، لأن مصالحهم هي في استعباد الآخرين، فهم يرون أن ذلك الإسلام، أن الإسلام يشكل خطر. واليوم ترامب يرى أن الإسلام يشكل خطر. لماذا يهجم على القرآن ومر على الكعبة ومر على رسول الله ومر على الحج ومر على القرآن؟ وهكذا تجد هجوم متعدد ومن شخصيات متعددة على مستوى السلطة في أمريكا، ليس على مستوى مواطن عادي وتصرفات فردية، إنما من النظام نفسه، ورأس النظام نفسه يهاجم الإسلام. لماذا؟ لأنهم يرون أن في الإسلام خطر عليهم، يهدد مصالحهم، يحد من هيمنتهم ومن استعبادهم للناس. ويجب أن نعرف أنه في كل زمن وفي كل مكان لن يخلو الواقع البشري من وجود قوى شر، من وجود فئات واسعة من البشر اتجاههم في هذه الحياة منفلت، لا يريدون ضوابط التشريع الإلهي، لا يريدون حلال وحرام. كثير من البشر عبر التاريخ يريدون أن ينفلتوا كالحيوانات، لا يريدون الإيمان ولا يريدون الدين ولا يريدون حلال ولا حرام ولا حق ولا باطل، لا، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، يريدون أن يتحركوا حسب شهواتهم وليس حسب ما وجه الله سبحانه وتعالى. في كل زمن تجد هذه الفئة، وبالتالي هذه الفئة تنطلق على أساس أهداف شيطانية، على أساس الأطماع، على أساس الأهواء، على أساس الرغبات، وتتجه على ذلك في هذه الحياة. لا يريدون أمر الله ولا نهي ولا توجيهاته ولا هدى الله سبحانه وتعالى، ولا يريدون الالتزام ولا الانضباط وفق تعليمات الله. والبعض منهم قد يأخذ شيئا بسيطا من الدين، يرى أنه لا يتعارض مع مصالحه ومع رغباته وشهواته.

0: يرى أن فيه ما يناسب أهدافه وآماله وطموحاته، ويرفض التعليمات الأساسية والتشريعات التي تفضحه ولا تنسجم مع أهوائه ومطامعه، وكل أولئك منحرفون عن الدين. أيضا مما يجب أن نعرفه في مقام المسؤولية أن المجتمعات التي تلتزم بدين الله في كل زمن تجد نفسها في حالة صطام مع قوى الطاغوت، حتى لو لم تحارب هي قوى الطاغوت سيأتي الطاغوت ليحاربها. لماذا يحاربها؟ لأنها تلتزم بتوجيهات الله، وهو يرى أن توجيهات الله وقيم الإسلام ومبادئه خطر عليه. مثلا نحن في اليمن سنقول نريد أن نلتزم بدين الله، ولا دخل لنا بأمريكا ولا بظلم أمريكا ولا بطغيان أمريكا. لن تسمح أمريكا بذلك، لأنه من دين الله أن نتحرر. معناها أننا لا نرضى بأن يحكمنا سفير أمريكي ومبعوث أمريكي، وبالتالي سندخل في صدام، لا بد من الصدام مع قوى الطاغوت. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل في دينه الأوامر والتوجيهات الإلهية بأن يكون لدى المسلمين لدى المؤمنين حالة مواجهة وثبات وصبر وجهاد لقوى الطاغوت، أنه لا بد من ذلك، وهو من صميم الدين، لأن الدين لمصلحة البشر ولحياة البشر لحياة الناس. لكن أولئك لا يريدون أن تتحقق مصلحة الناس، هم يريدون أن تتحقق مصالحهم فقط، متسلطون، هم مجرمون، هم طغاة، هم مفسدون. بالتالي فإن دين الله يسعى إلى أقامة العدل، فأمامك فئة واسعة من المتسلطين والطغاة والظالمين. تلقائيا لأنك مأمور من قبل الله أن تقيم العدل، تلقائيا ستجد نفسك في صدام مع من يريدون الظلم هكذا مباشرة، لأنهم لا يريدون ذلك العدل الذي أراده الله سبحانه وتعالى. عندما تسعى لإصلاح البشرية ستجد نفسك في حالة صدام مع من يفسدون البشرية، لأنك مأمور من قبل الله أن تصلح الحياة، ستجد نفسك في حالة صدام مع من يسعون في الأرض فسادا، لأنك مأمور من الله سبحانه وتعالى أن تنشر دينه، ستجد نفسك في حالة صدام مع من ينشرون الفساد والإجرام ولا يريدون دين الله سبحانه وتعالى. وهكذا حينما تسعى لتنشر مكارم الأخلاق والقيم الفاضلة في واقع البشرية وأنت مأمور بذلك، ستجد نفسك في حالة صدام مع أعداء الأخلاق، أعداء القيم والمبادئ، وعلى رأسهم اليهود، لأنهم يتناقضون تماما مع تشريعات الله سبحانه وتعالى. وبالتالي تصبح من مسؤوليتك أن تواجه تلك القوى الطاغوتية، لأنك إنسان أولا، لأنك مسلم ثانيا، لأنك محمل مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى أن تواجه تلك القوى. فمن المسؤولية أن تواجه تلك القوى الطاغوتية. وحتى الإنسان لو قال أنه سينطلق على أساس هدى الله ويقرر كما قلنا أن يتغاضى وأن يتماشى في واقع هذه الحياة كما يريده الآخرون، كما تريد قوى الطاغوت والاستكبار والفساد والإجرام، هل ستحل مشكلة الإنسان؟ لا، لأن تلك في الأساس هي المشكلة، ليس الهدى وليس الحق هو المشكلة، وليس القرآن هو المشكلة، وليس الرسول هو المشكلة. المشكلة هناك فيما عليه المتسلطون والطغاة والمجرمون والظالمون والمفسدون، ما يفعلونه هم هو المشكلة، يمثل مشكلة الإنسان. حتى الإنسان بدون هدى، بدون القرآن، بدون الرسول لن يعيش واقعا مطمئنا مستقرا، بل سيصبح ضحية لتسلط الطغاة والظالمين والمفسدين، فيخسر الدنيا ويكون مصيره جهنم في الآخرة. وبالتالي لا مجال إلا أن يكون الإنسان في مواجهة مع قوى الطاغوت كما أمر الله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان

هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعين الكرام، ينادى الآن لأذان صلاة المغرب من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء.

حي على خير العمل. الله أكبر. الله

0: حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمود، وعطيه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين، واسقنا اللهم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. أما الآن ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آيات الله البينات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم

الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير.

دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها.

أيامي وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم

ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه

أذقناه نعماء

له لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك

الله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات

عليهم. نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون.

0: يتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به
1: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام من صنعاء.

0: من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية إليكم أنباءنا المحلية نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. اختتمت بصنعاء اليوم ورشة تدريبية حول إدارة وتشغيل الموقع الإلكتروني الموحد للجهة الحكومية نظمتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. هدفت الورشة في 3 أيام إكساب 20 متدربا من مكتبي رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء وكذلك وزارتي الإعلام والشباب والرياضة مهارات ومعارف إدارة وتشغيل الموقع الإلكتروني الموحد للجهة الحكومية في الجوانب التقنية والفنية والإعلامية والشكاوى وإدارة المحتوى. وأكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد المهدي أهمية الورشة التدريبية لتمكين الجهة الحكومية من إدارة مواقعها عبر الموقع الإلكتروني الموحد، وأشار إلى أن الورشة تأتي ضمن التوجه الاستراتيجي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لإيجاد منصة رقمية موحدة للخدمات والإجراءات الحكومية كي يتمكن المواطن من خلالها إنجاز المعاملات والخدمات الخاصة به بكل سهولة ويسر. ناقشت لجنة تبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات بوزارة النفط والمعادن في اجتماعها اليوم برئاسة وزير النفط الدكتور عبد الله الأمير سير الأعمال والجهود المبذولة لتطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة في ديوان الوزارة. واستعرض الاجتماع عددا من المواضيع المتعلقة بتبسيط الإجراءات الإدارية وتطوير آليات العمل بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتسريع إنجاز المعاملات وتقديم خدمات أكثر فاعلية وجودة للمستفيدين. كما ناقش مستوى التقدم في تنفيذ المبادرات الهادفة إلى تحسين بيئة العمل وتحديث الإجراءات بما يتواكب مع متطلبات التطوير الإداري والتحول المؤسسي. واطلع الاجتماع على عدد من المقترحات والملاحظات المتعلقة بتطوير بعض الخدمات في ديوان عام الوزارة واتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة. ناقش اجتماع اليوم برئاسة نائب وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية ناصر المحضار وبحضور وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد عقبات آلية دمج فروع المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية في مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظات. واستعرض الاجتماع الذي حضره مدير مشروع الدمج بوزارة الإدارة والتنمية المحلية الخليل القريشي الخطط الإجرائية لاستكمال دمج فروع المجلس الأعلى سابقا في مكاتب الشؤون الاجتماعية بالمحافظات، وأكد أهمية تشكيل لجان الدمج من الجهات المعنية وتحديد مهامها واختصاصاتها وأعداد الآلية المناسبة لعملها وكذا حصر أصول وموجودات فروع المجلس الأعلى والاستفادة منها لتطوير العمل في مكاتب الشؤون الاجتماعية. افتتح نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي الدكتور حاتم الدعيس اليوم معرض صنعاء التعليم الثالث، واطلع الدكتور الدعيس ومعه مدير الأنشطة بقطاع التعليم العالي عبد الكريم الضحاك وعدد من رؤساء الجامعات والكليات الأهلية على أجنحة المعرض وأقسامه المختلفة الذي تنظمه على مدى 4 أيام مؤسسة نهضة فكر لإقامة المعارض والمؤتمرات بالتعاون مع قطاع التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم، وبهدف إعطاء فكرة عن البرامج والتخصصات الموجودة في الجامعات والكليات والمعاهد تحت سقف واحد. واعتبر الدكتور الدعيس المعرض حدثا سنويا بارزا ومنصة حيوية تخدم الطلاب وأولياء الأمور والمؤسسات الأكاديمية على حد سواء وتوفير خيارات تعليمية متعددة عبر إتاحة الفرصة للطلاب خاصة خريجي الثانوية العامة للتعرف على مختلف التخصصات والبرامج المتاحة في الجامعات الحكومية والأهلية والكليات التقنية ومراكز التدريب. ناقش اجتماع اليوم برئاسة نائب وزير الشباب والرياضة نبيه ناصر ضم أعضاء الوحدة الفنية للاستثمار بالوزارة سير العمل في الوحدة وخططها المستقبلية لتعزيز وتنمية الموارد الذاتية. واستعرض الاجتماع عددا من المواضيع المتصلة بالجانب الاستثماري والسبل الكفيلة بتطوير آليات العمل والنهوض بالقطاع الاستثماري الشبابي والرياضي بما يخدم تطلعات الشباب والرياضيين. وأقر جملة من الإجراءات الهادفة إلى تنظيم العمل الاستثماري في مقدمتها أعداد لائحة الضوابط المالية والإدارية للاستثمار واستكمال الهيئة التنظيمية للوحدة واستكمال الهيكل التنظيمي للوحدة الفنية بما يضمن رفع مستوى الأداء وتحديد الاختصاصات. عقدت السلطة المحلية والتعبئة العامة وإدارة التربية والتعليم بمديرية دريهم في محافظة الحديدة اليوم لقاء تشاوريا موسعا للكوادر التربوية والتعليمية تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد. ناقش اللقاء آليات تعزيز الجهود الرسمية والمجتمعية لضمان استقرار العملية التعليمية والارتقاء بمستوى الأداء التعليمي في مختلف مدارس المديرية. وفي اللقاء أشار مدير المديرية محمد الموساي ومسؤول التعبئة علي عيسى وأمين عام المجلس المحلي عبد الله أبكر ومدير إدارة التربية راجح شريم إلى المسؤولية المشتركة الملقاة على عاتق الجميع لتهيئة الأجواء الملائمة للطلاب والطالبات ومساندة العملية التعليمية. وأقر اللقاء تبني مبادرة مجتمعية لشراء حافلة مخصصة لنقل الطلاب من منطقة كيلو 16 بما يسهم في تسهيل وصولهم إلى مدارسهم والارتقاء بمستوى الخدمات المساندة للعمليات التعليمية. ناقش اجتماع بجامعة المحويت اليوم برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي لقطاع التعليم الأساسي هادي عمار آليات تأهيل المعلمين وخريجي الثانوية العامة من خلال تنفيذ برامج ودورات تدريبية متخصصة تسهم في تطوير قدراتهم العلمية والمهنية ورفض القطاع التربوي بكوادر مؤهلة. واستعرض الاجتماع الذي حضره رئيس جامعة المحويت الدكتور محمد الشلبي ونائبه للدراسات العليا الدكتور محمد صنعة ومسؤولات تعبئة بالمحافظة إسماعيل شرف الدين وقطاع التربية بالمحافظة إبراهيم الزين وعميد كلية العلوم الإدارية والإنسانية الدكتور عبد الملك مزارق وأمين الجامعة عبد اللطيف الأخرم المقترحات المتعلقة بإعداد برامج تدريبية وتأهيلية تستهدف المعلمين والخريجين بما يعزز من مستوى الأداء التربوي والأكاديمي. وأكد وكيل وزارة التربية أهمية تعزيز الشراكة بين الجامعة وقطاع التربية بالمحافظة لتنفيذ برامج نوعية تسهم في تأهيل المعلمين ورفع كفاءتهم المهنية بما ينعكس إيجابا على جودة التعليم ومخرجاته. هذه الأنباء تتوالى على مسامعكم عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام. نظم فرعا المؤسسة العامة للاتصالات والهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي بمحافظة ذمار اليوم فعالية خطابية بذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. وفي الفعالية أكد وكيل المحافظة محمود الجبين أهمية استلهام الدروس من حياة الإمام الحسين وتضحيته وعطائه والاقتداء بنهجه في التحرك المسؤول والصادق لمواجهة طواغيت العصر. واستعرض صورا من مآثر الإمام الحسين وسيرته في مقارعة الطغاة والمستكبرين ورفض الذل والخنوع داعيا إلى السير على نهج الإمام الحسين في التضحية والفداء والصبر لمواجهة أعداء الأمة ونصرة قضاياها ومقدساتها. وقع بصندوق الرعاية وتأهيل المعاقين والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم وقع مذكرة تفاهم وتعاون مشترك لتوحيد الجهود الحقوقية والتنموية وتعزيز أطر التنسيق وتكامل الأدوار في تنفيذ ومتابعة الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة. تهدف المذكرة إلى تطوير آليات التعاون المشترك بين الجانبين بما يسهم في تعزيز حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من الحصول على الخدمات والرعاية والتأهيل وضمان إدماج قضاياهم ضمن الخطط والبرامج المؤسسية إلى جانب تعزيز جهود الرصد والتوثيق وإعداد تقارير ذات الصلة بحقوق هذه الشريحة. وأكد رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان علي تيسير أهمية المذكرة في توفير رعاية حقوقية متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة. نظم فرع الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية بمحافظة ذمار اليوم فعالية خطابية بذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. وخلال الفعالية أكد نائب مسؤول قطاع الثقافة بالمحافظة علي العوش أن إحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام يمثل محطة إيمانية وثقافية لاستلهام قيم العزة والكرامة والوقوف في وجه الظلم والطغيان وتجديد الارتباط بمبادئ ثورة كربلاء التي شكلت نموذجا خالدا في التضحية والإصلاح. وأوضح أن الإمام الحسين عليه السلام خرج طلبا للإصلاح في أمة جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكن هدفه السلطة أو الجاه وإنما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مجسدا أسمى معنى الحرية والكرامة الإنسانية. نظم أبناء مربع البيضاء و7 يوليو ومكتب الصحة بمديرية الحالي في محافظة الحديدة اليوم أمسية ثقافية إحياء لذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. وفي الأمسية التي حضرها مدير المديرية مؤيد المؤيد ومسؤول التعبئة بالمديرية نبيل الوجيه ومسؤول التربية حسن وهبان وإرشاد مربع المدينة، استعرضت الكلمات دلالات إحياء ذكرى عاشوراء وما تحمله من قيم التضحية والثبات والصبر في مواجهة التحديات. واستعرضت الكلمات تفاصيل واقعة كربلاء الأليمة، معتبرة الفاجعة محطة فارقة في تاريخ الأمة الإسلامية للتفريق بين الحق والباطل. نظم القطاع التربوي بمحافظة صنعاء اليوم اللقاء التشاوري الموسع لقيادة السلطة المحلية والتعبئة والمكاتب التنفيذية ومديري المديرية تحت شعار التعليم مسؤولية الجميع. هدف اللقاء بالتزامن مع ذكرى هجرة المعلم الأول للبشرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى دعم واستمرار العمليات التعليمية للعام الدراسي الجديد وإحياء الذكرى السنوية لاستشهاد الإمام الحسين بن علي عليهما السلام. وفي اللقاء اعتبر أمين عام محلي المحافظة عبد القادر الجيلاني نجاح العملية التعليمية في ظل العدوان انتصارا للوطن والمواطن الصابر، مشيرا إلى أن العدو راهن منذ البداية على إفشال التعليم عبر وسائل متعددة وفي مقدمتها توقف المرتبات. النبأ الأخير. شيع بصنعاء اليوم جثمان شهيدي الوطن والقوات المسلحة العقيد عامر علي عامر والعقيد أحمد محسن حمطان اللذين استشهدا وهما يؤديان واجبهما الوطني في جبهات العزة والكرامة. وأقيم للشهيدين مراسم تشييع رسمية شارك فيها عضو مجلس الشورى يحيى النمس ونائب وزير الصحة والبيئة الدكتور ناشر القعود ومدير دائرة تقييم القوى البشرية العميد الركن عبد العزيز صلاح. جرت مراسم التشييع للشهيدين بعد الصلاة عليهما في جامع الشعب بأمانة العاصمة ليتم مواراتهما الثرى كل في مسقط رأسه. شارك في التشييع مدير دائرة الخدمات الطبية العميد عبد المحسن حجر ونائب مدير دائرة الخدمات الطبية العميد الدكتور عبد الرحمن الدمشقي ومدير مستشفى القدس العسكري العميد الدكتور عبد الكريم القدمي وقيادات عسكرية وأمنية وشخصيات اجتماعية وزملاء وأقارب الشهيدين. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، أيها الإخوة والأخوات، السادة والسيدات، قدمنا لحضراتكم أنباءنا المحلية، شاكرين لكم طيب المتابعة وحسن الإصغاء. إلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، تقديم المستندات الأصلية والكاملة للشحنات المستوردة يضمن حصولك على إجراءات جمركية سريعة من بوابة الدخول حتى بوابة الخروج.
3: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: يعلن المستشفى العربي الدولي عن استضافة البروفيسور وليد علي شانع استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية جامعة ليستر بريطانيا لمعاينة وعلاج الحالة التالية: مناظير الجهاز البولي وجراحة المسالك بالمنظار، تشخيص وعلاج أمراض البروستاتا وجراحتها، تشخيص وعلاج أورام الجهاز البولي، علاج العقم وتأخر الإنجاب عند الرجال، جراحة الاضطرابات الجنسية والذكورة، جراحة تشوهات المسالك البولية الخلقية لدى الأطفال، حصوات الكلى والحالب والمثانة. الاستشارة التخصصية في جميع أمراض المسالك البولية، وذلك ابتداء من 21 من يوليو حتى 25 من يوليو 2026. المستشفى العربي الدولي، صنعاء، شارع 60 الشمالي، شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
5: أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل، وتجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضرورياً، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: نص المادة 41 من قانون الزكاة، الفقرة جيم: لا يجوز لأي شخص أو جهة غير الهيئة جمع وتحصيل وتوزيع وصرف الزكاة في الجمهورية. الهيئة العامة للزكاة.
7: كلام في محله.
8: حجاب الله وياسين على جو اليمن، خصوصا في موسم الأمطار، أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
9: فعلا جو اليمن ثاني، خصوصا في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحيانا بتكون مستحيلة.
8: للمها كذا؟
9: لأن السيول بتجوب الشوارع، وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
8: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
9: لأنها مسدودة، مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول، وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
8: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجة. والحل؟
9: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة،
8: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة، وعرف إنه بتصرفه هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان أشتري طيارة هيليكوبتر أو غواصة وأخرج أتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
9: إن شاء الله يكون المدعمم الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف.
8: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
6: كلام في محله.
2: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

أطلق طائرتك وشارك في صناعة النصر عبر الإنفاق في سبيل الله لدعم سلاح الجو المسير للقوات المسلحة اليمنية ومن جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وقت عبر الرقم 7844888

0: هي
1: وهو
0: هم
1: وأنتم
0: نواة المجتمع وأساسه
1: بناة الجيل ورعاته
0: وكل شؤون الأسرة
1: في دائرة اهتمامنا
0: فعونكم في محط عنايتنا
1: عبر مساحة أسبوعية
0: ستكون لكم مخصوصة لأنكم
1: في القلب أنتم
0: في القلب أنتم
2: في القلب أنتم برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح من إخراج أسمهان يحيى
3: السلام الله عليكم سامعين الأحباء وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج في القلب أنتم التعاملات بين الناس في أي مجتمع من المجتمعات في شتى مرافق الحياة من البيت إلى الهيئات والمؤسسات في كل مكان يتواجد فيه الإنسان تتآلف القلوب وأيضا تمتن الصلات بوجود العوامل الإيجابية وما أكثرها من صفات دعا الدين الإسلامي إليها وحث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعمل والتقيد بها حرصا على التآزر. من هذه العوامل والأساسيات الأمانة، فالأمانة ركيزة أساسية لبناء الثقة والمودة والاستقامة بين الناس. عندما نسمع بمصطلح الأمانة يتبادر إلى الذهن أنها عبارة عن حفظ المال الخاص الذي أودعه لدينا الناس الآخرون، بينما الأمانة تشمل كل معاملة الإنسان مع غيره كحفظ الأسرار وتقديم النصيحة الصادقة، عدم التلصص والتجسس على حياة الآخر وخصوصيته وما لديه. لنأخذ من ذلك مثال كتصفح تلفون الشخص كل ما لا يريد الإنسان كشفه ويسعى الآخرون إلى معرفته يعد نوعا من الإخلال بالأمانة. حتى عند تقديم الاستشارة للآخر أمانة، لا يجوز أن

يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. هكذا ينهى الله عباده بعدم خيانة ما أؤتمن عليه. فالأمانة أساس المعاملات والعلاقات الطيبة والفلاح في المجتمعات وفي الأسر. ويتميز المؤتمن المخلص عند الله سبحانه وتعالى، وأيضا يحظى بتقدير الآخرين له بحظوة في مكانته المرموقة بينهم. فالأمانة باب لزرع الثقة بين الأزواج وبين الأسر وأيضا بين المجتمعات، ليفوز الجميع بحياة طيبة مستقرة. قبل ذلك ينال الإنسان فوز ورضا الله سبحانه وتعالى عليه.

0: للقلب أن تنبض. سمعين الأحباء، يمر الإنسان منذ ولادته بمراحل متعددة، من الطفولة المبكرة إلى الطفولة والمراهقة في الشباب، حتى يصل إلى مرحلة الشيخوخة، وتتمثل بمصطلح الرزج والشيخوخة. بالتالي يتغير السلوك والتعامل، فلكل مرحلة خصوصيتها وسمتها. سنتحدث أيها الأحباء في فقرتنا هذه حول مرحلة الشيخوخة. بحسب الرسائل التي وصلتنا منكم، هذه رسالة هاني يتحدث عن والده الذي يبلغ من العمر 77 عاما، يتوهم أن أولاده يريدون التخلص منه وأنهم لا يعملون على إطعامه. أيضا رسالة مريم تتحدث عن والدتها في عمر 70 عاما، ترفض تناول الدواء وتقول إنهم لا يعملون على رعايتها وتلبية احتياجاتها وغيرها. طبعا الرسائل متعددة، في مجملها رفض من قبل كبار السن أو لنقل العناد، إلى جانب الإدعاء بعدم الرعاية والاهتمام. التساؤل المشترك، كيف ينبغي التعامل معهم في ظل العناد والتوهم بأشياء لا وجود لها، كعدم الاهتمام والرعاية من قبل الأبناء أو الأسرة بشكل عام. يسرنا سامعين الأحباء أن نستضيف معنا عبر الخط الهاتفي ملاك صدق زبير، الأخصائية النفسية. مرحبا بك معنا أستاذة ملاك.
1: أهلا
0: أستاذة ملاك. طبعا كبار السن كالأطفال يحتاجون للاهتمام، ولكن ليس الاهتمام المجرد، إنما الاهتمام الذي يشمله الحب. هناك بعض الأسر تقدم لكبيرها في السن الرعاية لكن بتذمر، فكيف يؤثر ذلك في نفسيته؟
1: طبعا بالنسبة لكبير السن أكيد يكون عنده حساسية مفرطة، فيبدأ يفهم لغة الجسد للفرد الذي مقدم الرعاية، يفهم التأفف، يفهم نبرة الصوت، ويكون متحفز جدا لهذه الآثار، فينعكس على طول على نفسيته بأنه يحس نفسه مصدر عبء وثقل. وهذا شيء خاطئ، لازم نحسس كبير السن أنه مصدر عبء وثقل في الحاضر، وهذا دائما يكسر كبرياءه النفسي. كمان عنده يكون كونه يتطلب متطلبات شخصية مثل الصحة والأشياء العناية الشخصية، هذا يكون عنده شعور بالخزي، فلازم نبدل هذا الشيء من عمله بتأفف وتذمر.
0: أيضا يقول أحد الأخوة، والده يتفاعل مع أخيه بعكس ما يتفاعل معه، يا ترى لماذا؟ ما مرد ذلك؟ هل لأنه يشعر مثلا أن هذا الأخ، أو بالنسبة لكبير السن الابن، لا يعطيه الرعاية بحب وبود، وأيضا بأنه فعلا يريد تقديمها وإنما كإسقاط واجب؟
1: بالنسبة لكبير السن كل ما كبر الإنسان بالسن كل ما احتياجاته أكثر.
0: صحيح.
1: مثلا الاحتياجات الشخصية مثل الملابس والنظافة الشخصية، فهنا التفرقة بين الأبناء ليست

0: ليست مقصودة، كون هنا مثلا نمسك موضوع النظافة الشخصية، مش أي حد بيرضى زي كبير السن إنه يمسك في هذا الشيء. ليش؟ لأنه مثلا يمر مع ابن معين يشوف فيه سمات معينة، مرن لطيف يتعامل بالفضل، فهو بلحظة ضعفه يأمنه. فهمت علي؟ فيكون الأمن أكثر عند مثلا ابن معين، وهذا تفرقة غير مقصودة. فلازم نسمع يعني نقدر كبير السن وما نعاملوش كأنه أداء واجب أو إنه يشتي يخلص بسرعة، مثلا يسوي له أشياء معينة ويشتي يخلص بسرعة. في بعض الأبناء يكون كبير السن عندهم هيبة ودوره كبير، فأحيانا كبير السن مش حابب يكسر هذا الدور، مش حابب يكسر هذه النظرة، بيختار الابن المرن اللطيف اللي يتعب. بس حتى إذا كان هذاك الابن المرن ولطيف وكل شيء، بس عند كبير السن كبرياء شوية لازم نقدره في هذا الموضوع.
1: صحيح. أيضا يتفاعل مع من يرغب أو يرتاح إليه نفسيا، كبير السن يتفاعل معه، مثلا ممكن أن يتحرك في مساعدته عند تنظيفه عند تغذيته، بعكس أن يكون الآخر.
0: أيوة بالضبط، يتفاعل مع الإنسان اللي يرتاح له نوعا ما، وهي تفرقة غير مقصودة. لازم مقدم الرعاية يفهم أن التفرقة بين الأخوان تفرقة غير مقصودة، وإنما لأنه مر كبير السن بمرحلة معينة مريحة مع هذا الابن، شاف فيه سمات شخصية مريحة، تعامله مرن ولطيف، فقد يرتاح له. ممكن يشتري أكثر هيبة من هذا الشخص الثاني، ممكن لاحظ كبير السن لهذا الشخص أكثر، يتفاعل معه أكثر، بعدة أسباب.
1: نعم أستاذ ملك، هذا أيضا يقودنا إلى التساؤل، كيف ينبغي التعامل مع كبير السن، خاصة أن المراحل العمرية المتأخرة كما ذكرتم أيضا تجعله أكثر تحسسا من كل موقف يحدث أمامه. هنا ينبغي الانتباه أيضا من قبل مقدم الرعاية ومن سائر أفراد الأسرة الذين يتواجدون في نفس المنزل الذي يتواجد فيه كبير السن.
0: نعم، هنا كيف مقدم الرعاية لازم نشرك كبير السن بأشياءنا اليومية. كيف هذا يتم؟ مثلا الآن كبير السن عندنا في البيت، أدخل عليه أبتسم أدعيه باسمه، ممكن إذا كان متعصب أو يتلفظ بألفاظ مش لائقة، هذا مش منه شخصيا وإنما من المرض. كون الكبر بالسن يأثر على أشياء عصبية معينة، تمام، نفصل بين هذا الشيء، ما نحقدش أو نزعل، هذه الأشياء مش من كبير السن. نبدأ نرعاية رعاية بالحب، لأنه أنت كإنسان صغير كبير وسط، رعاية تكون رعاية بالحب، تمام. مثلا ممكن ندخل عندهم كله إيش تحب تأكل اليوم، يعني نشركه في النشاطات اليومية عشان يحس نفسه موجود.
1: جميل.
0: نتجاوز عن الزلات حقه، مش دايما يعني لازم نمسك كل كلمة، هذا شيء خطأ. نفصل بين الكلام والشخص، إنه قد مثلا يتهم حد بالسرقة، هذه نتيجة هلاوس معينة أو ضلالة، فيمكن يقول فيها سرق من كذا كذا، هذا الشيء إحنا ما نقفش على محمل الجد، قد يكون عذر المرض أصلا. الكبير السن يعاني،
1: خاصة أستاذ ملاك إن كان يعاني من زهايمر.
0: أيوة، خاصة يمكن يعاني من زهايمر، قد يتطور للخلف في أكثر من اضطرابات معرفية لكبير السن.
1: إذن ينبغي أن يكون هناك صبر وتقدير، إلى جانب توفير الدعم العاطفي والاجتماعي كما ذكرتم، أيضا إشراكهم في اليوميات ونشاط الحياة بأخذ آرائهم، وأيضا بعرض عليهم بعض المسائل حتى يشعر كبير السن بأنه لا يزال له قيمته بين أفراد الأسرة. هنا أستاذ ملاك، ما الذي يؤثر في نفسية كبير السن ويجعله يفضل الاستسلام للمرض وكذلك الانعزال؟
0: استسلام كبير السن للمرض لما يحس انه ما عندوش هدف معين، يعني ما شاء الله احنا اعضاءنا مثلا هدفهم حمايتنا تربيتنا هذه الاشياء، فلما يكبر كبير السن ويحس ابنائه أو بناته خلاص قد استقلوا كل واحد لحاله وما عملولوش الدور هذا ما الشكوش في حياتهم، يبدأ يقول إنه ليش أنا عايش الآن، يعني يحس إنه يشتي يستسلم للمرض، نشاطه يقل تمام، وأحيانا يعاني أصلا كبير السن من اكتئاب. هذا الاكتئاب أحيانا ممكن نمر على كبير السن نظهر هو يبكي، أو مثلا يمر عليه اكتئاب من ناحية الإنعزال، ما يشتيش يجلس مع حد، ما يشتيش يأكل، ما يشتيش يشرب، مش ينام بس. هذا الإنعزال الصام دليل على إنه يعاني، لازم نستفيد من هذا الشيء عشان ما يستسلمش للمرض. كمان إنه كل يحاول يسيطر على الأشخاص من ناحية مرضه، كيف؟ لما الآن مقدم الرعاية يتحكم بلبسه، يتحكم بطعامه بدون سؤاله يعني. هذا الشيء بيأثر بكبير السن، فبيحاول كبير السن يعاقبهم من ناحية إنه عصب صامت، أنا مش تش حاجة.
1: يعني نستطيع نقول الاستسلام والانعزال. إذا في أقل من دقيقة أستاذ ملاك، أبرز الأمراض هو الزهايمر، هذا إلى جانب خاصة في الرعاية والصبر، يحتاج رعاية تختلف عن كبير السن الذي هو بشكل عادي لا يعاني من الزهايمر.
0: أيوة رعاية كبير السن بشكل عام، هذه الرعاية بتجيب له الدور المناسب عشان يكثر نشاطه في الحياة.
1: نعم، إذن بهذا الطرح وصلنا إياكم أستاذة ملاك صادق الزبيري الأخصائية النفسية إلى ختام اللقاء، شكرا كثيرا لكم.
0: العفو.

في القلب أنتم. تذكر عزيزنا الزوج، عزيزتنا الزوجة، إذا غاب الحوار حضرت المسافة، فكم من زوج وزوجة يعيشون تحت سقف واحد وبينهم صمت طويل. فاقتلوا الصمت قبل أن ينال من حياتكم الزوجية.

تذكروا دوما أن المودة والرحمة هي الوقود الذي يبقي سفينتكم تمضي مهما كانت الأمواج عالية عاتية. فحافظوا على دفء الكلمة الطيبة، فهي أنجع وأيسر الطرق لإصلاح القلوب ولطمأنة النفوس. دوما لكم الحياة السعيدة.

0: سامعين الأحبة، من أشد الأمراض فتكا بالإنسان أمراض السرطانات. ورغم خطورة هذه الأمراض إلا أن البعض تغلب عليها صحيا، تعافى ونجا بحمد الله سبحانه وتعالى. ويعد التعافي من السرطان خطوة كبيرة وقوية، لكن ينبغي الاهتمام والرعاية الصحية حتى لا تحدث انتكاسة بالنسبة للمتعافي. رسائل فقرتنا هذه: علي يقول: أصيب بالسرطان، تعافى بحمد الله، لكن بعد مرور سنتين يصاب به من جديد، يتساءل عن الأسباب. رسالة محمد أيضا: تعافى بحمد الله، إلا أن الطبيب حثه على الفحص المستمر وهذا جعله يعيش في قلق. أيضا رسالة عائشة تقول: هي من الذين تعافوا بحمد الله، إلا أنها لا تتمكن من الحصول على الغذاء الصحي كما نبهها لذلك الطبيب، فهل يمكنها أن تأكل أي وجبة أو أطعمة دون التقيد بشيء معين؟ طبعا أيها الأحبة، حول هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف معنا عبر الخط الهاتفي الدكتور جلال يحيى القاضي، أخصائي أول جراحة عامة. مرحبا بكم معنا دكتور جلال. دكتور، البعض من المرضى يتعافون بحمد الله تعالى من هذا المرض السرطاني، معروف بعد التعافي هناك فترة نقاهة لأي مرض يصاب به الإنسان، فما هي الواجبات التي ينبغي أن يلتزم بها متعافي سرطان؟
1: في البداية أؤكد على أن مرحلة التعافي من مرض السرطان تعتبر فرصة أخرى للمريض ليبني حياة أو لكي يستعيد حياته الطبيعية، أو فرصة ليجدد نوعا ما حياته. بالنسبة للأشياء المهمة التي يجب على المريض أن يتابع في فترة النجاح، ما تعرف مرحلة النجاح، أولاً الالتزام الصارم بجدول المتابعة الطبية، لأن الحمد لله نجا من المرض، لكن الالتزام الصارم بالمتابعة الطبية تعتبر عنصر جوهري للمريض، لكي يتابع الأمور كاملة بالنسبة لتحاليل الدم والأشعات المقطعية أو غليظ ذات الطلاب أو المناظر حسب نوع السرطان. ثانيا التدبير الفوري للطبيب عند أي تغيرات تحصل أو أعراض جانبية غريبة، آلام مستمرة، فقدان وزن غير مبرر، أو كتلة جديدة، أو شيء آخر. يعني يجب أن يشارك الطبيب المعلومات التي يخاف منها. الأمر الثاني مهم جدا للمريض، تبني نمط حياة صحي ونشيط، بمعنى أن تغييرات العادات اليومية للمريض يجب أن تتغير، ومهم جدا لنا جهاز المناعة، يعني يعمل المريض على تقوية جهاز المناعة وتقليل فرص عودة المرض، بالتغذية المتوازنة، النشاط البدني المتوازن أيضا، وكذلك الحفاظ على الوزن الصحي، لأن السمنة من العوامل التي تزيد من المخاطر خصوصا في مرحلة النجاح. بالنسبة للنشاط البدني، على الأقل يعجب بعضهم من خارج من مرحلة كيماوي، مرحلة إشعاع كذا، ما إيش النشاط البدني، الجسم ضعيف كذا، فنحن ننصح كذا المشي أو السباحة، يعني بشكل منتظم شيء رائع. التغذية المتوازنة، نركز على الخضار، الفواكه، الحبوب الكاملة، الأغذية العضوية التي لا يدخل فيها السمادة، تدخل فيها التغييرات الجينية أو المحسنة، هذه الأشياء كلها غير مطلوبة، لكن الأغذية الطبيعية التي لا تدخل فيها العناصر الكيماوية مهم جدا للمرضى في المرحلة. بالنسبة أيضا كشيء مهم جدا، تجنب الملوثات، العادات السيئة، الإقلاع التام عن التدخين، والابتعاد عن التدخين السلبي مثل مجالس الدراسة، مثل يعني ما يجلس شخص ما يدخن ولا يغني مثلا، ولكن يجلس مع مجموعة أصدقاء. الدخان الذي يدخنه مجموعة الأشخاص هؤلاء ويتلقى الشخص يعتبر تدخين سلبي، يؤثر على صحته سواء سرطان أو دون سرطان، ولكن الشخص المتعافي يعني لا زالت مناعته ضعيفة نوعا ما، لا زال جسمه يحتاج إلى الكثير من الاهتمام، فعندما يتعرض إلى هذا الأشياء السلبية والمغريات بعزه من نقص مناعته.
0: طيب دكتور جلال، هنا رسالة علي يقول في رسالة: عاوده مرض السرطان بعد التعافي لمدة سنتين، فما هي الأسباب بعد التعافي يعود انتكاسة من جديد؟
1: بالنسبة للأشخاص هؤلاء في البداية نقول يعني أن لا يكون السبب من يعني بمعنى العلاج السابق فاشل، لا، قد يكون هناك خلايا مجهرية يعني لم يتم التعرف عليها ولم يتم استئصالها بالكامل، أنه بتنتقل قبل مرحلة الاستئصال الكامل للعلاج، ولكن هناك أشياء معينة سببت في رجوع المرض أو نسميها الانتكاسة. تمام، في بعض طبيعة الأورام شرسة، بعض الأورام تشهد خصائص حيوية سريعة في الانتقام الانتشار، أيضا ضعف في الجهاز المناعي للشخص نفسه، يعني هذا يساعد على عدم استئصال الورم أو عدم قضاء الكامل على الورم نفسه، وبالتالي يعود من جديد. هم السرطانات الثانوية، السرطانات الثانوية أثر جانبي.
0: طب هنا في هذه الجزئية دكتور، يقال السرطانات الثانوية قد تكون تأثير جانبي لعلاج المرض الأصلي مرض السرطان، إلى أي مدى صحة ذلك؟
1: طبعا الأمر نقول أنه نادر جدا، كلام خوف المتعالجين من السرطان، نادر جدا حصوله كسرطانات ثانوية ناتجة عن العلاج، ناتجة عن الكيماوي أو عن الإشعاع، لكن في حقيقة الأمر هي موجودة لكنها نادرة جدا. تمام، بالنسبة لهذا السرطانات الثانوية بسبب جرعة العلاج كيماوي كإشعاع، بطبيعة الحال بتأثر على الأنسجة الحية كما أنها مثل الأنسجة السرطانية، لكن الأنسجة الحية بتتأثر بها، تغير تركيبة الثدييات الوراثية الموجودة في قلب الخلية الإنسان، لكن لا نفرش المريض بهذا الجانب نهائيا لأنه نادر جدا، والنادر نادر يعني ليست شيء عام معتادين عليه، لكن تحصل بنسب ضئيلة جدا. والفحص المستمر والمتابعة الطبية بتبين أي سرطان أو أي نمو جديد أو أي سرطان ثانوي، ولا زالت مراحل مبكرة بالتالي يتم القضاء عليه، ذلك لذلك نركز على الاحتفاظ بالملف الطبي، الاحتفاظ بجميع الفحوصات والأشعاعات، لازم حتى لو المريض تعافى من المرض حتى عندما يرجع إلى الطبيب مرة أخرى يكون ملفه مكتمل، ومتابعة الطبية الدورية للطبيب، الفحوصات اللازمة، الأشعاعات اللازمة، يكتشف المرض وهو لا زال في مراحل مبكرة ويتم القضاء عليه.
0: نعم،
1: وبالتالي القلق لا يساعد المريض، والحالة النفسية للمريض مهمة جدا.
0: إذا نقول لمن بعث الرسالة الأخ محمد الذي قال يعيش في قلق نتيجة أن الطبيب طلب منه أن يعمل الفحوصات المستمرة، نقول ذلك حتى يكون هناك اطمئنان؟
1: لا، بالنسبة للفحوصات المستمرة أنا أقول أنه المريض يعتبرها شيء إيجابي لنفسه، لأنه يمكن من الأمان من السيطرة على المرض، يستطيع أن يعرف إذا هناك مرض، إذا هناك مرض أيضا الفحص المستمر ليس فقط يبحث عن خلايا غير طبيعية أو خلايا سرطانية، ولكن نطمئن على الأجهزة، على أجهزة الجسم المختلفة، الجهاز الوعائي الجنبي، على الجهاز الكبدي، على الجهاز الكليتين، على جميع الأجهزة المختلفة
0: الأعضاء الحيوية،
1: لتحسين نوعية الحياة، تحسين جودة الحياة للمريض، وليس فقط بالنسبة نبحث عن خلايا، لأنه الجسم كله بيتأثر بحالة السرطان، بيتأثر بمرحلة العلاج الكيماوي بالإشعاع بهذا الأمور كاملة، لذلك المتابعة الدورية لوظائف الكلى، وظائف الكبد، القلب، الأمور كاملة هذا كلها جزء من الفحص الدوري.
0: هنا دكتور حتى لا يدركنا الوقت فقط، الأغذية الصحية السليمة، تقول عائشة هل يمكنها أن تأكل أي طعام دون تقيد بشيء مثلا؟
1: مطمن المريضة أنه الأمور طالما ما أصبحت في مرحلة النجاح فالأمور ليست بذلك السوء أن احنا نفرض عليها نظام صارم، لا، لكن الأمور بادرة ولا بادرة، فالشخص الطبيعي الذي هو متعافي والشخص العادي الذي لا يوجد فيه سرطان أيضا ننصحه بنفس النصائح، حتى لا تكون تقول أنا عندنا سرطان الآن تلزموني بأشياء معينة نظام صارم، لا، الفكرة أنه الحفاظ على الصحة، الحفاظ على بنية الجسم، الحفاظ على المناعة، هذا الأشياء تتطلب من الشخص أن يتجنب الأشياء التي فيها كيماويات كثيرة، مواد غير عضوية، المقليات الكثيرة، الأشياء التي بتوقف أنها تضر الصحة. فالأمر ليس يعني إلزامي بشكل، لكنه محافظة على مناعة الجسم، محافظة على
0: يعني كحال الناس جميعا الذين يبحثون عن الصحة والوقاية. دكتور أدركنا الوقت، ولكن بشكل سريع، أخطر أنواع السرطانات التي ينبغي التنبه لأي عرض قد يعاود الناجي منها أو المتعافي من مرض السرطان؟
1: طيب، بالنسبة للسرطانات التي تعرف على العودة من شهر فانتن، سرطان الرئة، سرطان الثدي، سرطان القولون، سرطان الجلد، سرطان الرئة، عادة المريض العودة تكون إسعال بالتنفس، آلام الصدر بشكل مزمن. سرطان الثدي عودة تكون جديدة أو تغير في الجلد أو آلام عضوية غير مبررة، أو بينتشر مثلا للرئة بيكون في وجود سوائل وبالتالي بالتنفس. هذه الأشياء تنعدم بالمتابعة الدورية،
0: إذن بهذا نصل وإياكم. دكتور جلال يحيى القاضي، أخصائي أول جراحة عامة، إلى ختام اللقاء، شكرا كثيرا لكم.
1: شكرا لكم.
0: وصلنا وإياكم سامعين الأحباء إلى ختام حلقة هذا الأسبوع، بإذنه تعالى نلقاكم في حلقة قادمة، فإلى اللقاء.
2: القلب أنتم،
0: في القلب أنتم.
2: في القلب أنتم، برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح، من إخراج أسمهان يحيى،
3: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ظهور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.
4: تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من سطرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: السماء تشهد والأرض ترتجف، فإما حياة تذكر وإما شهادة تحفظ.
1: إضاءة ثورية.
2: مهما كان حجم التضحيات في سبيل الله تعالى، ومهما كان مستوى الإجرام من قبل العدو الإسرائيلي ومعه الأمريكي شريكه في كل جرائمه، فإنه لن يوهن أبدا من عزم المجاهدين، ولن يكسر من روحهم المعنوية ولا من إرادتهم الحديدية.
3: افتتاحية البرنامج.
0: أبطال قواتنا المسلحة الشجاعة، أيها المجاهدون الأحرار، يا حراس العقيدة والوطن، يا من تجعلون من كل صباح في الميدان فتحا جديدا، ومن كل ليلة في الثغر عزما لا يلين، يا من حملتم اليمن على أكتافكم فمن حنت، ومنحتموها دماءكم فما بخلتم، أنتم اليوم أيها الرجال في مرحلة أدق من كل ما مضى، فالمنطقة تتقلب في مؤامرات تحاك وصفقات تبرم ووعود كاذبة، ولكنكم بثباتكم تجعلون كل ذلك يتحطم على صخور إرادتكم. إن معركتكم ليست دفاعا عن حدود فحسب، بل عن هوية ووجود، وعن مشروع مقاومة لا يرضى بالتبعية ولا يقبل بالمساومة على التراب والعرض. أيها المجاهدون الأحرار، إنما نشهده اليوم من تشابك الملفات وتماسك محور فلسطين، ومن تأكيد الأحرار في لبنان أن الاستباحة من دون رد، وأن التفاوض المباشر من منطلق الذل مرفوض مرفوض، كله يصب في سياق واحد، أن العدو ومن خلفه لا يفهمون إلا لغة القوة. واعلموا أيها الأبطال أن دعوة السيد القائد لرسم خارطة طريق الانتزاع السيادة ليست شعارا، بل هي برنامج عمل يتطلب منكم أيها المقاتلون أن تكونوا عين الوطن الساهرة وسيفه الذي لا يغمد. آن الأوان أيها الأبطال أن ترسخوا مفهوم أن الأمن اليمني كل لا يتجزأ، وأن أي مساس بجبهات من جبهات المقاومة هو مساس بنا جميعا. أيها الأبطال، إن استمرار العدوان على غزة والتلويح بقوات دولية عند معبر رفح هي رسائل تهديد مباشر لكل أحرار المنطقة وليست لفلسطين وحدها. وأنتم يا من صنعتم معادلات الردع في ميدانكم، عليكم اليوم تعزيز هذه المعادلات وإظهار أن اليمن ليس ساحة هامشية، بل لاعب أساسي في موازين القوى، قادر على كسر الحصار وإفشال المؤامرات وحماية خلف الجبهات من أي اختراق أو تملق لأبواب واشنطن أو غيرها. أيها المجاهدون الأوفياء، واقع اليوم يقول إن من نام عن ثغره نام عن حقه، وإن التحديات التي تواجهونها ليست عسكرية فقط، بل اقتصادية وسياسية وإعلامية، لكن ثقوا أن كل محاولات العدو لإرباككم أو تخويفكم هي دليل عجزه ويأسه من مواجهتكم في الميدان، فاستمروا في تطوير قدراتكم وتعزيز جاهزيتكم وتحصين جبهتكم الداخلية، لأن النصر اليوم ليس فقط في إسقاط طائرة أو تدمير آلية، بل في بناء دولة قوية قادرة على حماية قرارها وصناعة مستقبلها ورفض أي وصاية أو هيمنة. إن الدماء التي تروي تراب اليمن والجهد الذي تبذلونه في تدريب أنفسكم وتجهيز عدتكم كله أمانة في أعناقكم، وكله يسجل لكم عند الله ثم عند التاريخ، لا تلتفتوا إلى المثبطين ولا ترهبكم كثرة المؤامرات، فالمؤكد أن النصر لكم وأن العاقبة للمتقين، وأن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. استمروا على نهجكم واثبتوا على عهدكم، وكونوا كالجبال الراسيات وكالبنيان المرصوص يدفع بعضكم بعضا نحو العز والتمكين. واعلموا أن خلفكم شعبا يثق بكم، ووطنا ينتظر نصركم، وربا لا يخيب أمل من توكل عليه.

0: مع المجاهدين. نرحب بكم إلى فقرة مع المجاهدين، حيث يعبر من خلالها المجاهدون عن انطباعاتهم حول الجهاد المقدس في سبيل الذود عن الوطن والمقدسات.
1: كل سيدنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، أننا في هذه الجبهة، في جبهة البلق الشرقي، نوصل رسالتنا له أننا ثابتون على العهد، وأننا بإذن الله سنكون رهن إشارة.
2: رسالتنا إلى السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، علم زماننا وقائدنا وجزتنا بأننا سلاحك في يمناك، فاضرب بنا إن شئت ومتى شئت، فوالله لن نكل ولن نمل ما دمنا في رضا الله وفي هذه الطريق المحمدي المقدس.
3: من هنا من ميادين العزة والكرامة من جبهة مارب، نوجه رسالتنا إلى سيدي وقائدي ومولاي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، يقول له: يا سيدي نحن معك، اضرب بنا اينما شئت، فوالله لو خط بنا البحر لخضناه ما تراجع منا رجلا واحد.
4: فنقول من تسول له نفسه من السعودية والإمارات التي تريد أن تصرفنا عما نحن مقدمون عليه من مواجهة مع العدو الأمريكي والإسرائيلي بصرفنا عن القضية الأساسية، نقول للسعودي والإماراتي: لقد جربتم من قبل.
5: كنا وإياكم سماع الأفاضل مع برنامج حماة الوطن، وتشير ساعتنا الآن إلى 8 مساء، موعد تقديمنا لنشرة الأخبار الرابعة عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام.

نستهل النشرة بأبرز عناوينها. رئيس الفريق الوطني للجنة تنسيق إعادة الانتشار يؤكد أن التواجد الصهيوني في سوماليلاند يمثل تهديدا وعملا عسكريا مباشرا ضد اليمن. وسائل إعلام عبرية تتحدث عن مخاوف كيان العدو من غزو يمني شبيه ب 7 أكتوبر. اختتام المفاوضات الإيرانية الأمريكية في سويسرا واتفاق على خارطة طريق نحو اتفاق نهائي خلال شهرين. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها. أكد نائب رئيس هيئة الأركان العامة رئيس الفريق الوطني للجنة تنسيق إعادة الانتشار اللواء الركن حمود الموشكي علي حمود الموشكي أن التواجد الصهيوني في أرض الصومال يمثل تهديدا وعملا عسكريا ضد اليمن والمنطقة، محذرا من أن هذا التواجد سيمثل الشرارة لتفجير الوضع في المنطقة وتداعيات واسعة على الأمن الملاحي في البحرين الأحمر والعربي والمنطقة بشكل عام. وفي اللقاء الذي جمع اللواء الركن الموشكي بالمستشار العسكري للمبعوث الخاص إلى بلادنا رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار وبحضور أعضاء الفريق الوطني ومدير مكتب المبعوث الأممي محمد الغنام، ناقش الطرفان خطة عمل مكتب المبعوث الأممي، خاصة بعد انتقال مهام بعثة الحديدة إلى مكتب المبعوث الأممي. وقد أوضح اللواء الموشكي لممثل المبعوث الخاص أن خطة عمل الآلية الجديدة أتت متأخرة، وأكد أن طرف مرتزقة العدوان قاطع أعمال اللجنة منذ سنوات مستمر في التصعيد الميداني وبالسعي لتفجير الأوضاع وتوسيع الخروقات. كشفت صحيفة معارف العبرية التابعة لكيان العدو الصهيوني عن تحذيرات أطلقها رئيس جهاز الأمن العام الصهيوني الشباك ديفيد زيني خلال محادثات أمنية مغلقة عقدت مؤخرا عن تصاعد المخاوف الاستخباراتية من احتمال تعرض مدينة أم الرشرش المحتلة الموسم صهيونيا بإيلات لعملية غزو بري وبحري واسعة النطاق على غرار ما حدث في جبهة غزة في 7 من أكتوبر، مسميا اليمن كأبرز الجهات القادرة على تنفيذ هذا الهجوم المباغت تحت شعار إن اليوم 7 من أكتوبر المقبل سيكون في عمق إيلات. وفق ما أوردته الصحيفة العبرية، فزيني حدث بمرارة من أن المدينة تواجه تحديات أمنية معقدة تجعلها حاضرة رخوة وأيضا عرضة لمثل هذا السيناريو الجريء بالنظر إلى بعدها الجغرافي المعزول عن مركز كيان العدو الصهيوني وسهولة اختراق حدودها البرية، إضافة إلى تموضعها البحري على خليج العقبة والذي يشكل نقطة ضعف أمنية قاتلة يستثمرها الخصوم. استشهدت طالبة فلسطينية إثر غارة شنتها طائرات كيان العدو الصهيوني على حي الرمال في مدينة غزة، واستشهد طفل وفاة، وأصيب شابان آخران برصاص قوات كيان العدو الصهيوني في بلدة بيت أمر شمال الخليل في الضفة الغربية المحتلة. واعتقلت قوات كيان العدو 8 مواطنين فلسطينيين خلال حملات مداهمة واقتحام نفذتها في عدة محافظات في الضفة تخللها تفتيش للمنازل والعبث بمحتوياتها. أعلن الدفاع المدني اللبناني عن انتشال جثامين 13 شهيدا ولفتح الطريق في منطقتي النبطية ومرجعيون. اختتمت اليوم في سويسرا جولة جديدة من المفاوضات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، مع تأكيدات باكستانية بتحقيق تقدم مشجع ووضع خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما. وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن المحادثات اختتمت بنجاح، وأشار إلى أن المناقشات أجرت في أجواء إيجابية وبناءة أسفرت عن تقدم مشجع. وأضاف شرف أنه تم الاتفاق على خارطة طريق نحو اتفاق نهائي خلال 60 يوما وإلى إنشاء لجنة عالية المستوى لتوفير الإشراف السياسي، كما تم الاتفاق على الشروع في المزيد من المحادثات الفنية.
من جهته قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الوفد الإيراني أعرب خلال المفاوضات عن قلقه إذا إخلال الطرف الآخر بالتزاماته، لا سيما في استمرار انتهاك وقف إطلاق النار في لبنان، وأكد ضرورة العمل على إنهاء الحرب والعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما فيها لبنان. لقي 13 شخصا مصارعهم وأصيب العشرات في مجمع رأس لفان الضخمة للغاز الطبيعي المسال في العاصمة القطرية الدوحة جراء انفجار وقع أثناء إعادة العمال تشغيل العمليات التي توقفت بعد هجوم في مارس الماضي. وقال وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد الكعبي في مؤتمر صحفي في الدوحة: ما حدث في منطقة رأس لفان الصناعية كان حادثا وليس عدوانا أو تخريبا، وأشار إلى أن الانفجار أودى بحياة 13 شخصا فيما أصيب 66. قتل 21 مزارعا على الأقل وأصيب عدد آخر بجروح جراء هجوم شنهم مسلحون على قرية في ولاية بلاتو وسط نيجيريا. وقال رئيس المجلس المحلي في منطقة بكوس أمالو إن هوية ودوافع المهاجمين لا زالت مجهولة، وتشهد المنطقة أعمال عنف متكررة منذ أكثر من عقدين ترتبط بالنزاعات على الأراضي والموارد الطبيعية وسط تفاقم التوترات السياسية وانتشار أنشطة التعدين غير القانونية. فرضت الصين اليوم قيودا على تصدير المنتجات إلى 10 شركات أمريكية تعمل في مجال الدفاع والمعادن النادرة، ردا على إدراج واشنطن شركة صينية في قائمة سوداء. كما حضرت على المؤسسات الحكومية شراء منتجات من عشرات الشركات الأمريكية الأخرى. وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إن قيود التصدير الجديدة التي فرضتها تأتي ردا على الإجراء المشين الذي أقدمت عليه الحكومة الأمريكية بإضافة ما يسمى بقائمة المؤسسات العسكرية الصينية، مضيفة أن هذه الخطوة تهدف أيضا إلى حماية الأمن القومي. ختام هذه النشرة تذكير بأبرز ما ورد فيها من عناوين. رئيس الفريق الوطني للجنة تنسيق إعادة الانتشار يؤكد أن تواجد الصهيوني في سومنيلاند يمثل تهديدا وعملا عسكريا مباشرا ضد اليمن. وسائل إعلام عبرية تتحدث عن مخاوف في كيان العدو من غزو يمني شبيه ب 7 أكتوبر. اختتام المفاوضات الإيرانية الأمريكية في سويسرا واتفاق على خارطة طريق نحو اتفاق نهائي خلال شهرين. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام قدمنا نشرة الأخبار الرابعة. لحظات ونوافيكم بالمتابعات الإخبارية.

أهلا ومرحبا بكم إلى متابعتنا الإخبارية التي نتناول فيها اليمنيون يحيون ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، وإيران تفرض قوتها على الأعداء في المعركة الدبلوماسية. أهلا بكم.

على الرغم من أن الشعوب العربية والإسلامية بلغت أعدادها السكاني حوالي 2 مليار نسمة، ورغم الثروات الطبيعية التي تزخر بها دولهم والأموال الطائلة التي تمتلكها بعض الأنظمة، إلا أن الأمة الإسلامية ما زالت تعاني من واقع مؤلم ومشتت يطغى عليه الذل والانبطاح للعصا الصهيونية الأمريكية التي ترعب بها الأنظمة العربية العميلة التي عملت على تدجين الأمة وتنويمها ثقافيا ونفسيا وإبعادها عن الدين الإسلامي القويم وتعاليمه العملية الجهادية. كل ذلك بفعل الثقافة المغلوطة التي جاءتنا من خارج كتاب الله وعترة نبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. ناهيكم عن أزمة الثقة بالله التي تمر بها الأمة العربية والإسلامية، وهذا هو ما أكده شهيد القرآن الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه. وعندما نتأمل الواقع الذي تمر به الأمة اليوم نجد أنه امتدادا للواقع الذي مر به الإسلام والمسلمون في عهد الإمام علي وولديه الحسن والحسين عليهما السلام جميعا. واليوم وتزامنا مع حلول ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، كان من المهم أن يستذكر اليمنيون هذه المناسبة ويربطوها بما يحدث على أرض الواقع للأمة، خصوصا وأن هناك فئة صادقة هبت لإحياء فريضة الجهاد الحقة التي تنصر المستضعفين وتدافع عن الدين والأرض والعرض كما فعل الإمام الحسين وله، وليس كما فعل ويفعل البعض من المنتمين إلى الجماعات الإرهابية والأنظمة العميلة خلال السنوات الماضية التي عاثت في الأرض فسادا وأشعلت الفتن بين المسلمين وانتهكت الأعراض وسفكت الدماء بغير وجه حق، وإنما خدمة لأعداء الأمة والإسلام اليهود والنصارى أمريكا وإسرائيل والغرب الكافر. ومن يتأمل الأحداث السياسية والإرهاصات التي مرت بها فلسطين والظلم الذي حل بأهلها وأطفالها ونسائها من قتل وتدمير ونهب وحصار وتجويع وترويع من قبل كيان العدو الإسرائيلي المجرم والمستمر إلى يومنا هذا في ظل صمت وخذلان عربي مخزي ومشاركة أمريكية غربية واسعة، يجد أن هذا الظلم هو امتداد للخذلان العربي والإسلامي ونتيجة للتفريط الكبير الذي مرت به الأمة في السابق. اليوم ومع حلول ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام يقف اليمنيون من جديد في وجه الطغيان والاستكبار الإجرامي الذي تتزعمه أمريكا وإسرائيل والغرب وتدعمه بعض الأنظمة المستعربة مساندة الأمة الإسلامية ومدافعة عن قضاياها المصيرية التي يأتي على رأسها القضية الفلسطينية والمقدسات الإسلامية. وهذا ليس بغريب على أهل اليمن والحكمة، فهم من ناصر رسول الله وآووه ودافعوا عن الإسلام والمسلمين منذ أن بعث الله نبيه نبي الرحمة للعالمين. فمن ينظر إلى مشاهد الأنشطة والفعاليات التي تقام في كافة محافظات الجمهورية الحرة إحياء لهذه الذكرى يدرك مدى ارتباط الشعب اليمني بالله وبرسوله وكتاب الكريم وأعلام دينه وعظمائها. فأهل السند والمدد استوعبوا دروس الماضي واليوم جعلوا من هذه الذكرى محطة إيمانية وثقافية لاستلهام قيم العزوة والكرامة والعزة والتضحية والوقوف في وجه الطغاة والمجرمين الذين يستهدفون الإسلام والمسلمين بوجه عام في سياق حملة صليبية عدائية يعلن عنها العدو ليلا ونهارا. اليوم يؤكد شعبنا اليمني العزيز ثبته على مواقفه النبيلة التي تذود عن حياض الإسلام والمسلمين، مؤكدين أنهم على جهوزية تامة للتصدي لكل المؤامرات الصهيونية الأمريكية وإفشال مخططاتهم الملعونة ضمن مشروعهم الشيطاني المسمى الشرق الأوسط الجديد، مؤكدين أن على الأمة أن تعود إلى كتاب الله إذا ما أرادت أن تخرج من ذلها الذي تعيشه اليوم وتستلهم من ثورة الإمام الحسين عليه السلام معاني التضحية والفداء والجهاد المقدس الذي ينطلق من القرآن الكريم لا من الثقافة المغلوطة التي دسها لنا الأعداء عبر المتأسلمين والخونة، وحينها سيكون النصر هو الحق الذي سيظفرون به بإذن الله، والله على نصرنا لقدير.

مستجدات كثيرة ومعقدة حول المباحثات التي انتهت بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع الولايات المتحدة الأمريكية في سويسرا، كشفت عنها اليوم وزارة الخارجية الإيرانية، حيث أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي ثبات الموقف الإيراني ووفده الذي يرى أنه يجب مطالبة الطرف المقابل بتنفيذ التزاماته ومحاسبته عليها. من جهته أكد عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني محسن رضا اليوم أن الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل مسؤولية اعتداءات وإجراءات العدو الإسرائيلي التصعيدية في لبنان وفقا للتفاهم مع طهران، مبينا في تدوينة له على منصة إكس أن بلاده ستحاسب الأمريكيين في حال تعرضت إيران لأي تهديد. من جانبه أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي اليوم أن مضيق هرمز ليس ملكا لأي طرف، مشددا على أن القرار بشأنه يعود إلى إيران وشعبها وقواتها المسلحة، مبينا في تصريح له أن مضيق هرمز ليس كازينو خاص بالعدو الأمريكي ولا مرتع لقراصنة العصر الحديث، بل إنه مياه إيرانية ذات سيادة مستقلة، منوها إلى أن القرار النهائي بيد الشعب الإيراني النبيل وقوته المسلحة الباسلة. فبينما فيما يخص المضيق، إلى ذلك أشار الدبلوماسي الإيراني السابق دكتور هادي أفقهي إلى أن الملف النووي مؤجل من الجانب الإيراني إلى حين اتضاح ملامح الجولة الأولى من المفاوضات وتنفيذ البنود الأساسية الواردة في مذكرة التفاهم وفي مقدمتها وقف العدوان بشكل نهائي وشمول ذلك لبنان ومحور المقاومة والمنطقة، موضحا في مداخلة على قناة المسيرة أن إيران ربطت أي نقاش جدي في الملف النووي بالتزام أمريكا العملي ببنود التفاهم 14 ولسيما البنود المتعلقة بوقف إطلاق النار في لبنان ولجم الاعتداءات الصهيونية وانسحاب قوات الاحتلال الصهيوني من الأراضي اللبنانية، مبينا أن العدو الأمريكي لم يلتزم بهذه البنود ولم يمارس أي ضغط فعلي على العدو الصهيوني لوقف اعتداءاته. كما أكد أن مضيق هرمز ما يزال مغلقا وفق بيانات القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني. وكشف أفقهي أن المفاوضات التي جرت في سويسرا بوساطة قطرية وباكستانية شهدت توترا بعد تصريحات للرئيس الأمريكي كيفر ترامب هدد فيها باحتجاز أعضاء الوفد الإيراني المفاوض وقتلهم ومنعهم من العودة إلى إيران إذا أغلقت طهران مضيق هرمز أو لم تستجب للمطالب الأمريكية، ليأتي الرد الإيراني حاسما عبر رئيس الوفد المفاوض محمد بكر قليباف الذي غادر موقع المفاوضات، لافتا إلى أن استئناف الحوار مرهون باعتذار واشنطن وتصحيح موقفها فضلا عن حل العقدة الأساسية المتعلقة بوقف العدوان على لبنان.

هكذا سامعين الكرام، الإخوة والأخوات، السادة والسيدات، قدمنا لحضراتكم متابعتنا الإخبارية المسائية والتي قدمناها عبر أثير إذاعة صنعاء، البرنامج العام قدمها عدها لكم بسام عبدالله النجار، طبعها طه سلامة، نفذها على الهواء محمد الشيعاني، قرأتها على مسامعكم سماح القوم، ودمتم في أمان الله.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي السائق، إن استخدام نظام التحكم بالسرعة المتوفر في بعض السيارات للحفاظ على سرعة ثابتة على الطرق السريعة يساعد على التقليل من استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: في هذا الشارع وغيره تم وضع سلة مهملات أمام كل محل، وهذا لا يعني بأنها لصاحب المحل وزبائنه فقط، بل هي للجميع. وإذا ما لقيت سلة أنت متحضر، خليها في يدك لما تحصل سلة. شفت كيف الأمر بسيط؟
3: أخي التاجر، أخي المستورد، تقديم المستندات الأصلية والكاملة للشحنات المستوردة يضمن حصولك على إجراءات جمركية سريعة من بوابة الدخول حتى بوابة الخروج.
4: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التالي.

الحية الخلقية لدى الأطفال، حصوات الكلى والحالب والمثانة، الاستشارات التخصصية في جميع أمراض المسالك البولية، وذلك ابتداء من 21 من يوليو حتى 25 من يوليو 2026. المستشفى العربي الدولي، صنعاء، شارع 60 الشمالي، شرق جولة عمران. جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.

كن شريكا في صناعة النصر وساهم في دعم سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية من خلال الإنفاق من جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وولد عبر الرقم 7844888

احذر التطبيقات والمواقع الربحية التي تطلب بياناتك الشخصية أو تفاصيل حياتك، ليست آمنة. قد تستخدم هذه المعلومات للإضرار بأمنك ووطنك. المواطن اليمني يقظ.

0: العلم يفتح آفاق المعرفة ويصنع الإنسان القادر على خدمة نفسه ومجتمعه، فاجعل من كل يوم دراسي خطوة نحو التفوق.
1: التعليم مسؤولية الجميع.

0: الأصنام.
1: عبادة الله فوق خلقه تمضي.
2: أنت تريد وأنا أريد، والله يحكم ما يريد. الذي يمشي هو إرادة الله سبحانه وتعالى.

إذا تورط العدو الإسرائيلي في أي حماقة ضد شعبنا فإن شعبنا لن يتردد في إعلان الجهاد في سبيل الله ضد هذا العدو، كما لن نتردد في توجيه أقصى الضربات الممكنة لاستهداف الأهداف الحساسة جدا على كيان العدو الإسرائيلي.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشد.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. كلما حل شهر محرم الحرام في مستهل كل عام هجري جديد، انبثقت من ثناياه المعاني والدلالات والإشارات إلى تلك القيم الإنسانية الراكزة التي ترتبط بالحرية والكرامة والفداء والصلات العظيمة في أجمل مستوياتها وفي أقواها بالله سبحانه وتعالى وبرسالات السماء وما تضمنته من أواصر وتوجيهات وكثير من المعاني وكثير من العظات والدروس والعبر والضوء الذي يدل الإنسان دائما كلما ادلهمت في طريقه السبل وكلما غيمت أمامه المناهج. هذه هي بعض سمات شهر محرم بما يحويه من مناسبات تاريخية ومعالم خالدة مليئة بتلك القيم وبتلك المبادئ وبتلك المضامين التي نتحدث عنها، متصلة دائما بطموحات الإنسان في الحفاظ على كرامته وفي الحفاظ على حريته وفي مواجهة كل منهج طاغ يحاول النيل من هذه المقومات الأساسية لحياة البشر أفرادا كانوا أو مجتمعات أو شعوبا أو دولا. عاشوراء هي واحدة من تلك المعالم الأساسية التي ارتبطت بشهر محرم. عاشوراء وملحمتها الحسينية الخالدة التي تشير فيما تشير إليه إلى الفداء، فداء المبدأ والقيمة الإنسانية السامية في أعلى مستوياتهما وأرفع تجلياتهما، هي التضحية في سقفها الأعلى، وهي العطاء الأكرم والأنبل لأجل الحياة العزيزة الكريمة التي لا يهتك حرمتها الطغيان والجور، وهي العملية الصيانية الكبرى لخط السير الإلهي للإنسان على ظهر هذه الأرض في صيغته المحمدية القرآنية الخاتمة أو المحجة البيضاء، بعيد أن ألحق به الانحراف الطاغوتي اليزيدي الأموي المبكر الكثير من الأذى. عاشوراء الصدى المتردد عبر الأزمنة للشهادة العظمى أو الموت كما نسميه مجازا من أجل الحياة، وهو في واقعه الإيثار في مستواه الأكمل والأسمى والأنبل، وفي عنوانه الحسيني المشع في جبين المسار الإنساني المضبوط إيقاعا وأهدافا وغايات على مقتضى الإرادة الإلهية. هذه الأبعاد وهذه المحددات لمعنى عاشوراء في التاريخ وفي الموضوع وفي الوعي والذاكرة الإنسانية عموما ترتبط بكون هذه المحطة الزمنية الخالدة ليست فقط إشارة إلى واحدة من أعظم الخسارات الفادحة التي أصيبت بها الأمة وبمصابها العظيم الذي تمثل في فقدان هذه الأمة لصبط نبيها، وإنما هي أيضا وبالأولى جماع موضوعي لتلك القيم والمعاني والمحددات الموضوعية التي يشار إليها دائما والتي يتطلب الوعي بها في كل مناسبة كهذه المناسبة. وفي قلب المعاني والمضامين والمحددات المرموقة تتبلور الخلاصة الثورية الإبائية المحقة لموقف الإمام الحسين عليه السلام ومن معه في كربلاء الطف، مرفرفة بأجنحة صيحة الحرية الخالدة ونداء الروح المنصهرة في بوتقة العلاقة الوثقة بربها، هيهات تمن الذلة. هذا النداء الملخص لكل حيثيات وجواهر الملحمة الحسينية الخالدة، ليس دويا لصوت الحرية الأعلى والأكثر وضوحا في إيمانه وتشبثه بمعانيها ومضامينها، وليس صوتا مزلزلا لعروش الطغاة ومجرمي التسلط في كل زمان ومكان فحسب، ولا حتى شعارا محلقا بأجنحة من نور ونار في آفاق التواريخ والأزمنة منذ انبثاقته الحسينية العاشورائية الغراء قبل نحو 1500 عام فقط، بل إنه طاقة معنوية إيمانية جهادية هائلة ومتجددة باستمرار، وروح إباء شامخ عصي على الموت والاندثار، روح يغطي أشواق الحرية الإنسانية بمساحتها العريضة الشاسعة، ويمنحها قدرات السير في أوعر الدروب وأخطر المسارات وأوحش المسالك، ويحقنها بيقين النصر في كل مواجهة مع الجبروت المتفرع على امتداد العصور والأمكنة. إنه فولاذ الإرادة والموقف لدى كل مؤمن مقارع لشرور الطغيان المستبد، الفولاذ الذي لا ينكسر. هذا هو أحق وأدق الوصوف الممكنة لنداء هيهات من الذلة الحسيني العظيم والخالد، والذي من الجلي وفق تلكم الحيثية.
2: نبقى وإياكم الآن مع بيان لقوات التعبئة العامة.
3: يقولون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، صدق الله العظيم. وقوفا أمام البيان المهم واستجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله بمناسبة العام الهجري الجديد 1448 للهجرة، في مرحلة حساسة ومفصلية في تاريخ جهاد ونضال شعبنا اليمني العزيز في مواجهة التحديات والمؤامرات التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا وسيادة واستقلالا، وما تضمنته من تأكيد على توحيد جهود أبناء الأمة ورص الصفوف وتعزيز الجهوزية في مواجهة قوى العدوان والاحتلال التي تواصل مضاعفة معاناة الشعب اليمني منذ 11 عاما، وانطلاقا من المسؤولية الدينية والوطنية وتجسيدا الواجب الإيماني، فإن التعبئة العامة ومعها كافة أبناء الشعب اليمني وقبائله الأبية ومكوناتها الرسمية والشعبية تعلن الاستجابة الكاملة لدعوة قائد الثورة يحفظه الله والسعي الجاد لتنفيذها وتجديد العهد للسيد القائد بالمضي في طريق العزة والكرامة والثبات حتى تحقيق كامل أهداف ثورة الشعب اليمني في التحرر والاستقلال وإنهاء العدوان والاحتلال والحصار واستعادة الحقوق والثروات الوطنية. وتؤكد التعبئة العامة على ما يلي: أولاً، جهوزيتنا الكاملة والفورية لترجمة توجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله لإسناد ورفض الجيش بالمقاتلين في أي زمان ومكان توجه به القيادة لمواجهة قوى العدوان وانتزاع حقوق الشعب اليمني العظيم وطرد المحتلين وإنهاء الحصار على بلدنا العزيز. ثانياً، إن القوة المدربة والمسلحة والمشكلة في قوات التعبئة بقيادتها بلغت مئات الآلاف ومئات الألوية العسكرية التعبوية الشعبية من أبناء شعبنا العظيم، ولا يزال التدريب والتشكيل سارياً، وسيكون في الفترة المقبلة أكثر نشاطاً وأعلى جاهزية وبكل المستويات التدريبية والقتالية بإذن الله، مع التنسيق والربط بين قيادة قوات التعبئة والقوات المسلحة اليمنية على كل المستويات العسكرية. ثالثا، ندعو أبناء شعبنا اليمني العظيم للحفاظ على وحدة الصف وتحصين الجبهة الداخلية والنفير العام والجهوزية الكاملة والالتحاق الواسع بدورات التعبئة العسكرية المفتوحة طوفان الأقصى باعتبارها واجبا دينيا ووطنيا ومسارا لبناء القوة وتعزيز القدرة الدفاعية وترسيخ ثقافة الإعداد في مواجهة الأعداء لجميع أبناء الشعب اليمني رسميا وشعبيا، وندعوهم للاستمرار في أنشطة التعبئة العامة بزخم كبير في المظاهرات والوقفات المجتمعية والقبلية. رابعا، تجديد الموقف الثابت والمبدئي في نصرة الشعب الفلسطيني، وإن القضية الفلسطينية تظل البوصلة لجميع القوى الحرة وفي مقدمتها محور الجهاد والمقاومة، وعلى كيان العدو الإسرائيلي أن يعي ويفهم أننا لن نقبل بتجزئة المعركة. خامسا، نشيد بالانتصارات العظيمة التي حققتها الجمهورية الإسلامية في إيران وما تحقق لها من نصر عظيم في مواجهة طاغوت العصر المستكبر أمريكا وإسرائيل، ونؤكد على معادلة وحدة الساحات وأن شعبنا العزيز وقوات التعبئة خلف قائدنا العظيم جزء من هذه المعادلة وجاهزون للإسناد بتوجيهاته المباركة. إن التعبئة العامة وهي تعلن هذه المواقف تؤكد أن أبناء الشعب اليمني ومنتسبي التعبئة العامة كانوا وسيظلون في طليعة المجاهدين والمقاتلين والمدافعين عن الوطن وسيادته واستقلاله، حاضرون في ميادين الإعداد والبناء والجهاد، وأننا رهن إشارة قائد الثورة أيده الله ونصره للتحرك في أي لحظة، أوفياء لدماء الشهداء ثابتون على نهج الحرية والكرامة حتى يتحقق لشعبنا اليمني العظيم النصر الكامل وتتحرر الأرض وتستعاد الثروات ويعيش الوطن آمنا حرا عزيزا مستقلا. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، صادر عن قوات التعبئة العامة. السابع من محرم 1448 للهجرة، الموافق 22 من يونيو 2026 للميلاد.
4: إذن كما تابعنا مشاهدينا

0: وقفة إعلانية.
1: نص المادة العاشرة من قانون الزكاة: تجب الزكاة في الأراضي والعقارات المعدة للبيع أو التجارة كل حول، سواء كانت معروضة للتجارة كل وقت أو محتكرة ينتظر فيها المالك ارتفاع الأسعار في المستقبل، وذلك بحسب قيمتها السوقية وقت وجوب الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
2: أخي السائق، احترس من التدخين أو استخدام أي مصدر للهب في محطة تعبئة الوقود، تجنبا لاشتعال الوقود ونشوب حريق. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 1 حتى 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة، مستشفى زايد سابقا. العنوان: مديرية بني الحارث، أمانة العاصمة صنعاء. للعلم والإحاطة، تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية: 01-59-8082 أو 776-777-348، ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق. والله الموفق.

أطلق طائرتك وشارك في صناعة النصر عبر الإنفاق في سبيل الله لدعم سلاح الجو المسير للقوات المسلحة اليمنية ومن جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وقت عبر الرقم 78 44 888 6

0: كان الشعر وما زال لسان حال يرسم الموقف بالكلمات، فترى المشاهد تتحرك بين السطور. منذ مئات السنين رسم الشعراء مواقفهم شعرا، وما زلنا نتناقلها إلى اليوم، وما زلنا أيضا نجهل كثيرا من المواقف رغم أهميتها. مواقف أدبية. مواقف أدبية. مواقف أدبية يعرض عليكم مشهدا مصورا في قصيدة عبر إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: مواقف أدبية.
2: مواقف أدبية.
1: مواقف أدبية. مواقف أدبية من أعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأدبي النقدي مواقف أدبية. مستمعينا الأعزاء، الولاية ويوم الولاية وعيد الغدير، اليوم الذي اكتمل فيه الدين، اليوم الذي نزلت فيه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يوم الغدير يوم إعلان تولي الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام للمؤمنين بناء على الأوامر الإلهية التي وردت في القرآن الكريم، والتي يكابر الكثير ولا ندري لماذا يكابرون ويغالطون في هذه الآية، وعندما تناقشهم يتحدثون عن كيف تورثون الإسلام. الإسلام ليس بالوراثة، فعندما ترد عليه إذا أنت لم تقبل وراثة آل بيت رسول الله فقد قبلت وراثة بني أمية، لأنه بعد استشهاد الإمام علي حكم بنو أمية وكان حكم المسلمين بالوراثة لبني أمية، فأنت لم تقبل وراثة نسل رسول الله وقبلت بوراثة بني أمية. فمسألة الوراثة هذه المغالطة الكبرى، رغم أن الله سبحانه وتعالى قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، فالله سبحانه وتعالى واضح في آياته. لذلك مستمعينا الأعزاء سنتوقف اليوم عند إحدى القصائد المعنية بيوم الولاية، وهي قصيدة للشاعر العزيز والزميل الشاعر عبد الكريم محمد الوشلي، وقصيدة نقش على باب المدينة. نجدد الترحيب بكم مستمعينا الأعزاء، كما نرحب بضيفنا والأديب والشاعر والناقد هائل عزيزي الذي سنقف وإياه على عتبات هذه القصيدة. مرحبا بكم أخي هائل.
4: أهلا وسهلا بك أستاذ
3: مطيع، حياكم الله. بداية نتحدث عن يوم الولاية وعن القصائد التي قيلت في الغدير، في حديث الغدير تحديدا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
3: اللهم صل وسلم وبارك.
4: نحن في هذا اليوم وفي هذا وفي هذه الحلقة بالذات نقف على موضوع مهم جدا جدا.
3: نعم.
4: هذا الموضوع هو موضوع الولاية، موضوع الولاية التي قال فيها الكثير من الشعراء، تحدثوا عن هذا المناسبة العظيمة، تحدثوا عن هذه المناسبة العظيمة التي هي كانت التي حدثت في غدير خم بعد عودة أثناء عودة الرسول صلى الله عليه وعلى آله من الحج الذي جمع فيه الناس ورفع أقتاب الإبل، وكان الوقت هجيرا، في وقت الهجير في وقت الظهيرة ليكون الموضوع واضح في قمة الوضوح. تحدث الكثير من الشعراء عن الإمام علي عليه السلام، وكذلك تحدثوا عن يوم الولاية سواء قديما أو حاضرا. من الشعراء الذين تحدثوا أيضا عن الإمام علي عليه السلام ليسوا شعراء مسلمين فحسب، وإنما تحدث أيضا هناك شعراء لبنانيون وهناك شعراء
3: مسيحيون.
4: هم مسيحيون،
3: نعم.
4: تحدثوا عن الله.
3: صحيح.
4: لكن نحن في هذه الحلقة يضعنا الشاعر العزيز عبد الكريم الوسري، يصل بنا أمام باب مدينة العلم في هذه الحلقة.
3: نعم.
4: نعم، يصل، وعلى أعتاب هذا الباب تتجلى قصيدته التي قالها في هذه المناسبة العظيمة، تتجلى كلوحة أو كخارطة كانت تمضي بنا إلى هذا الباب، باب مدينة العلم، الإمام علي عليه السلام، لأن أوصلتنا إلى هذا الباب الذي هو باب مدينة العلم، باب النجاح، باب الفلاح. وهذه القصيدة تتجاوز الإطراء إلى مقام، تتجاوز من الإطراء إلى مقام الكشف،
3: نعم.
4: الوجداني عن،
3: نعم.
4: جوهر شخصية الإمام علي عليه السلام.
3: نعم. دعنا نتوقف عند الأبيات، يعني بيتا بيتا أو حتى مجموعة مجموعة. نبدأ بمطلع القصيدة، يقول الشاعر: لإنسانية مثلا تبدى كمالا لا نظير له ومجدا. هنا بدأ الشاعر بمفهوم الإنسانية بشكل عام، ثم أطرها بالكمال والمجد. كيف تقرأ استهلالية الشاعر؟
4: أقرأ استهلالية الشاعر يا أستاذ مطيع. شوف، الشاعر أخذنا هنا وقال: لإنسانية مثلا تبدى كمالا لا نظير له ومجدا، أي للإنسانية. هنا الشاعر وضعنا في هذه الصورة البديعة، يعني أنه يعني جرد الإمام علي من ذاته التاريخية وحوله إلى مثال أزلي، مثال المثال للإنسانية، يعني
3: الدائمة، الإنسانية الدائمة.
4: نعم، للإنسانية الدائمة، ديمومة هذه الإنسانية.
3: صحيح.
4: وشوف في كلمة، في فعل تبدى، يعني الدراما كامنة هنا في فعل تبدى الذي يوحي بهذا التجلي وهذا الظهور النوراني لهذا للإمام علي.
3: نعم.
4: هنا نتعطش للمعنى: لإنسانية مثلا تبدى كمالا لا نظير له ومجدا. طبعا في ثم يقول: سرت آياته في الخلق ضوءا يبدد ظلمة ويزيح رمدا. هذان البيتان، البيت الأول والبيت الثاني، يقول الإمام علي: الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق.
3: نعم.
4: الشاعر هنا وكأنه يحدثنا عن هذه المقولة العظيمة للإمام علي عليه السلام. ثم حينما قال: لإنسانية مثلا تبدى كمالا لا نظير له ومجدا، ثم قال: سرت آياته في الخلق ضوءا يبدد ظلمة ويزيح رمدا. شوف هنا البيت الثاني، التسلسل الجميل في هذا النص. هذه الصورة ديناميكية، صورة ديناميكية ناضجة بالحياة، تتحول الآيات، يعني اللي هي صفات وعلوم وهذه، تتحول وكأنها نور. سرت آياته في الخلق ضوءا يبدد ظلمة ويزيح رمدا، وكأنها نور، وكأن هذا النور كائن حي، لأنه
3: الله.
4: وضع وضع هنا قال: يبدد ظلمة ويزيح رمدا.
3: صحيح.
4: طبعا هذا التشبيه الجميل، هذا البيت الرائع الجميل الذي كما قلنا الصورة الديناميكية النابضة بالحياة التي ما زالت مستمرة وستظل.
3: نعم. وأيضا تأكيد الوضوح، نلاحظ هنا في هذا البيت تأكيد الوضوح، يعني قال ضوءا، نعم. الضوء يبدد ظلمة، وإذا ما تبددت الظلمة وكان هناك ضوء لكن ما زال هناك رمد على عيون أحدهم أو كذا أو غشاوة، أيضا ضوء الإمام علي يزيح هذا الرمد علشان ما يكونش عند أي حد أي حجة. كأنه يريد هذه الصورة، ليس كذلك؟
4: نعم.
3: إذا ما السائرون إلى خلاص من الإجحاف أو وضع تردى، رأوا في نهجه زادا وألفوا نموذجه إلى الإنصاف رشدا.
4: نعم. هذا يقول الشاعر: إذا ما السائرون إلا خلاص من الإجحاف أو وضع تردى، رأوا في نهجه زادا وألفوا نموذجه إلى الإنصاف رشدا. هذه الصورة صورة هؤلاء السائرون، تمام؟ يعني إذا ما السائرون إلى خلاص، هم ليسوا في خلاص، كانوا من الإجحاف أو وضع تردى.
3: يعني من يبحث عن الخلاص من الإجحاف والرداء والتردي،
4: نعم، وكأنهم يسيرون في هذه الصحراء، في صحراء التي هي الإجحاف، نعم، والوضع المتردي، يعني يبحثون عن خلاص. الإمام علي هنا هو النهج، وكما يقول لنا الشاعر، أعتقد هو النهج الذي هو حتى الزاد الذي كان نشبهه بطعام الطريق أو زاد الطريق أو نور الطريق وكل شيء، يعني صحيح، يوصلنا. هو النموذج، هو المرشد. هذان البيتان هما دراما ملحمية. رحلة هؤلاء السائرون المضنية نحو العدالة، نحو الحق، نحو النور، وفجأة يشرك نموذج الإمام علي عليه السلام كبوصلة وخريطة الطريق. نعم
3: صحيح. يقول بعد ذلك الشاعر عبد الكريم الوشلي، يبدأ هنا ويسميه بالاسم صراحة: علي من سواه إذا ادلهمت حياة أو طغى جور وأكدى، أرومة أحمد صقلت سناه وأهدت ذكره عطرا وندى، العطر والند.
4: أيوة.
3: نعم هنا عندما لماذا تأخر الشاعر في ذكر اسم الإمام علي صراحة؟ لماذا قدمه بصفاته ثم صرح باسمه هنا بعد عند البيت الخامس؟
4: أنا كما قلت لك أن الإمام في بداية هذه الحلقة على أن الشاعر عبد الكريم الوشلي هو يعني شاعر متمكن للأمانة.
3: صحيح.
4: هذه القصيدة عجبتني، هو وضعنا مضى بنا عبر خارطة، هذه الخارطة إلى أن وقف بنا أمام مدينة العلم الذي هو الإمام علي.
3: صحيح.
4: يعني دائما تأخير الاسم في الشعر العربي أو في الكتابات أو حتى في الصيغة الخبرية، الخبرية، يعني يأتي ليشد أولا بالأبيات السابقة، شدنا بالأبيات السابقة ووضح لنا هذا الملامح، ثم وصل بنا إلى باب مدينة العلم الإمام علي عليه السلام. علي من سواه إذا تلهمت حياة أو طغى جور وأكدى، أرومة أحمد ثقلت سناه وأهدت ذكره عطرا وندى. يعني الصورة الشعرية كما يتفجر الماء، كما يتفجر الماء.
3: الله.
4: يعني هنا الشاعر وضعنا أمام انفجار لهذا الاسم كما يتفجر الماء.
3: نعم.
4: اسم الإمام علي هنا حتى كصرخة استفهام في وجه الظلام. يعني الدراما هنا دراما الفرادة أو الإنفرادية المطلقة، لأن هذا الإمام علي هو رمز، هذا الإمام علي هو علم من علام الهدى، وهو الكل عاجز وهو وحده الفاعل هنا.
3: صحيح.
4: من كنت مولاه، من كنت مولاه، فهذا علي مولاه.
3: نعم.
4: اللهم والي من والاه
3: وعادي من عاداه،
4: وعادي من عاداه.
3: نعم.
4: انصر من نصر واخذل من خذل. ثم تنفرج الصورة فجأة إلى أصل طيب، أرومة أحمد، يعني أرومة أحمد ثقلت سناه، يعني كيميائية نورانية تحول هذا الذكر إلى عطر كوني، عطر كوني ما زال وسيستمر إلى يوم القيامة.
3: نعم.
4: هذه الدراما التي تحول المادي إلى النوراني، اللي هو الصقل، انبعاث الأريج.
3: يا سلام.
4: يعني نعم.
3: هو الكرار في يده استقرت، هو الكرار في يده استقرت خيوط

0: الشعر عصر البيان.
1: صحيح.
0: أنا أيضا لاحظت أن هذه الاقتباسات المضيئة حتى مفردات قرآنية موجودة داخلها.
1: صحيح صحيح. أنا أقصد اللغة الشعرية، لكن المفردات هي بالتأكيد مفردات قرآنية.
0: اللغة جزيلة جدا.
1: نعم.
0: ومسبوكة سبكا جميلا. الشاعر الأستاذ عبد الكريم الوسلي هو يعني متمكن بما تعنيه الكلمة، وهو لغوي حفيظ.
1: صحيح.
0: في وأيضا شاعر مجيد. طبعا هنا حينما قال، نوضح للأخوة المستمعين، هو الكرار في يده استقرت خيوط الحق،
1: يردع ما استبد. نعم.
0: وأزرى بالبرية من ضلال وبهتان وفعل جيئة إدى. قد يلتفت هذا المعنى على المستمع،
1: ولكن
0: نوضحه حسب قراءة.
1: أيوة صحيح.
0: هذه القراءة المتواضعة.
1: نعم.
0: يعني هو الكرار هنا صورة بالطولية الحالة، عندما نفكك البيت هو الكرار. ثم تأتي بعده في يده استقرت خيوط الحق، يردع ما استبد، يعني
1: يردع ما استبد ويردع ما أزرى. هو
0: الله.
1: أيوة.
0: نعم.
1: صحيح.
0: ما استبد وأزرى بالبرية من ضلال وبهتان وفعل جيء إدى، وكأن
1: نعم.
0: البيتان وكأن البيتين هما بيت واحد.
1: صحيح.
0: تمام. ولكن هو أراد للتوضيح هذا ليس عيبا، وإنما هذا أيضا من دليل على تمكن الشاعر وأيضا على قوة القصيدة.
1: صحيح.
0: طبعا هو وضحنا بهذا.
1: صحيح.
0: الموضوع.
1: نعم. طيب هنا في هذا البيت يقول: أبا الحسنين والنورين حاشا يضاهى القدر قدركم وبعدا. هنا نلاحظ الالتفات عندما يتحدث عن الإمام علي بالضمير الغائب بالوصف عنه، ثم في هذا البيت يلتفت ويخاطب الإمام علي وكأنه يخاطب أهل الكساء، الحسنين أيضا يعني معا: أبا الحسنين والنورين حاشا يضاهى القدر قدركم وبعدا. الالتفات هنا من الحديث عن الغائب إلى مخاطبة المعني. الله. مباشرة.
0: الله وصل إلى الباب. هنا يريد أن يفتح الباب. هنا وقف أمام باب مدينة العلم. أبا الحسنين والنورين حاشا يضاهى القدر قدركم وبعدا. لمن أقلى
1: كساء من إله
0: مع الزهراء لمكم ومهدا.
1: نعم.
0: يعني هنا ومهدا طبعا تأتي بعد كساء، يعني معطوفة على كساء. لمن أقلى كساء.
1: نعم. لمن أقلى كساء من إله مع الزهراء ضمكم ومهدا. ضمكم الكساء. نعم. ضمكم الله كساء ومهدا.
0: الله.
1: صحيح.
0: نعم. هذا معرض التوضيح.
1: نعم.
0: هنا الانتقال من الحديث عن صفات الإمام علي، عن قداسة الإمام علي، عن أهمية هذه الولاية، عاد الشاعر ليناديه بأعظم كناه: أبا الحسنين.
1: نعم.
0: أبا الحسنين سيد شباب أهل الجنة.
1: نعم.
0: أعظم ما نودي به الإمام علي.
1: صحيح.
0: ثم يقسم بحاشا. هنا الإقسام يدل على تعذر المضاهاة، يعني ما
1: صحيح. يا سلام يا سلام.
0: نعم. الصورة مشهد الكساء هنا يقول هنا ثوب إلهي. تمام.
1: صحيح.
0: يعني يظلل النبي والزهراء وعليا والحسنين. الدراما هنا دراما تعتبر دراما الاختيار الإلهي، القرب المطلق، مشهد الضم يوحي بالأمان والحب، والمهد يوحي بالتطهير التربية.
1: نعم. نعم. فقط للتوضيح، أهل الكساء الرسول صلى الله عليه وعلى آله جمع عليا والزهراء والحسنين وضمهم بالكساء وقال هؤلاء أهل بيتي، ولذلك
0: الله.
1: نقول أهل الكساء.
0: نعم.
1: يعني بناء على أوامر الله سبحانه وتعالى. دعم. تفضل أخي.
0: ثم أسلوب القسم حاجة، هذا لتوكيد التنزيه المطلق، يعني مش تنزيه تمام. استفهام ثم الاستفهام لمن، هذا يحمل معنى التقرير والحصر طبعا، الدلالة على أن الكساء لم يكن لأحد غيرهم.
1: صحيح.
0: أقلى كساء من إله، من هنا ابتدائية، وكأن الكساء يعني هذا من الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: هذا كأنه يريد أن يقول لنا، أو هو صح الواضح أنه هذا هو الاختيار الإلهي.
1: نعم.
0: وهذا هو الامتداد.

0: الإلهي.
1: نعم.
0: طبعا أنا أقول لك في أن هذين البيتين فيهما انزياح. هذا الانزياح هو تحول الكساء من مجرد قطعة قماش إلى حقيقة، إلى حقيقة تفيض نورا شرفا يعني. وبعدين لما قال الشاعر، شوف هنا في تقديم كساء على الفاعل لتعظيم شأنه.
1: الله.
0: لتعظيم شأنه. نعم.
1: طيب ما زال أيضا ما زال في وصف مشهد الكساء، مشهد الحديث يعني في وقت الحديث أهل الكساء، بحجر المصطفى قد عز عرشا لأغلى المكرمات علا ومبدأ. بحجر المصطفى قد عز عرشا لأغلى المكرمات علا ومبدأ، هنا استكمال لمشهدية الكساء.
0: نعم.
1: ثم يقول ببابك قد أنخت رحال حرفي وأنت الباب للعلم المفدى. نعم. طبعا هنا نتوقف عند جزئية البعض من يتحدث ويريدون الإغال في الضغينة فقط. أنتم تفضلون علي بن أبي طالب عن رسول الله صلوات الله عليه وسلم، هكذا تفضلون علي عن، لماذا هذه يعني كيف نرد عليهم بمشهدية الكساء وأن الرسول هو الأصل وهو الأساس وما علي إلا بضعة إلا جزء من الرسول صلوات الله عليه وعلى آله؟
0: لنعود إلى البيت بحجر المصطفى قد عز عرشا لأغلى المكرمات علا ومبدأ. هنا وكأن الشاعر يتحدث بهذه الصورة البديعة عن طفولة الإمام علي عليه السلام.
1: الله.
0: حيث حجر النبي تمام هو العرش.
1: يا يعني سلام.
0: هذه دراما عكسية.
1: وأيضا تأكيد على أن النبي هو الأصل اللي بيزايدوا علينا. إحنا لا يمكن أن نتحدث عن الإمام.
0: نعم.
1: علي.
0: نعم.
1: ولا نتحدث عن الأصل، صحيح.
0: نعم. وإذا تحدثنا نقديا أستاذ مطيع دراما عكسية. تمام. هذا الطفل في حجر نبي، لكن الشاعر قلب المعايير.
1: يا سلام.
0: ليس حجرا، يقول لنا الشاعر ليس حجرا عاديا بل عرش ملك.
1: الله.
0: يعني عرش تكليف من الله سبحانه
1: صحيح.
0: وتعالى.
1: صحيح. تمام. جميل.
0: والتنشئة فيه هي أصل، لما قال لأغلى المكرمات
1: علن.
0: نعم.
1: علن ومبدأ. نعم. ثم يعود إلى باب مدينة العلم، ببابك قد أنخت رحال حرفي وأنت الباب للعلم المفدى.
0: الله.
1: مدائنه بطاها قد ترامت محيطات زكت جزرا ومدى. هنا يتحدث عن مدينة العلم، مدينة علم رسول الله، وليس فقط عن الباب.
0: نعم. طبعا يتحول ببابك قد أنخت، الشاعر لحاله تحول إلى قافلة
1: صحيح.
0: أدبية.
1: صحيح. الله.
0: تحول إلى قافلة أدبية.
1: نعم. يا سلام.
0: ببابك قد أنخت رحال حرفي وأنت الباب للعلم المفدى. الله الله.
1: يا سلام.
0: باب إلى باب، يعني أنا باب الباب الآن.
1: أيوة أيوة. جميلة الصورة.
0: مدائنه بطاها قد ترامت محيطات زكت جسرا ومدى. يعني هذا الشاعر حينما حول نفسه إلى قافلة أدبية وهو ينوخ جمال كلماته عند باب مدينة العلم، هذا الباب هو الإمام نفسه، الإمام علي عليه السلام. إسنادا للحديث النبوي الذي تفضلت أنت وذكرته في بداية الحلقة.
1: نعم.
0: تتحول يعني تنفجر هذه الصورة المدهشة، يعني علوم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تتحول إلى مدن شاسعة مترامية، تتحول إلى الأخرى إلى محيطات عظيمة. هذه الدراما اتساع رهيب ومذهل للعلم.
1: الله. أنا ما حيلتي إن جزت قدري وخاتلني الرجا هزلا وجدا، سوى حبي إمام هدى وتقوى إليه هفى الفؤاد جوا ووجدا. هنا يبدأ بالتغزل الصريح للإمام علي، وحتى تغزل متأدب، أنني ربما أني تجاوزت قدري لكن لأن مقام من أحبه عظيم. تفضل.
0: الله الله. هذا البيت ولا البيت الذي يلي، أنا ما حيلتي إن جزت قدري وخاتلني الرجاء هزلا وجدا، سوى حبي إمام هدى وتقوى إليه هفى الفؤاد جوا ووجدا. أعتقد أنه أيضا الأبيات التي تلي، وقد قيل الهوى يا سيدي
1: صانع الإعجاز إن بالصدق مدة وقد قيل الهوى يا سيدي صان. لا أدري كيف بالتأكيد أنه ليس فيها زحف. وقد قيل الهوى يا سيدي صا نع الإعجاز إن بالصدق مدة هكذا. نعم صانع الإعجاز.
0: نعم هو الأصل صانع هو
1: أيوة صانع الإعجاز. نعم
0: نعم وقد قيل الهوى يا سيدي صانع الإعجاز إن بالصدق مدة فعذرا إن تعطر في لسانك تلميذي لدرس المستعدة. الأربع الأبيات يعني يقف الشاعر معتذرا تمام. أنا ما حيلتي إن جزت قدري. هذا الانعطاف الحميمية الشاعر يعود إلى ضعفه البشري ضعفه كإنسان صورته وهو يتجاوز قدره ويعتذر والرجاء يقاتله أي يغافله مرة بالهزل ومرة بالجد مرة بالهزل ومرة بالجد. هذه الدراما داخلية بين وعي الشاعر بعجزه وطموحه الذي يدفعه للمدح ثم يأتي الحل القلب الذي يهفو يعني يقول أن القلب الذي يهفو تلقائيا هو صورة القلب وهو يطير هفا شوقا صحيح. وحزنا لطيفا جوا وعشقا لاذعا ووجدا.
1: نعم.
0: تمام
1: نعم. طيب نصل هنا إلى البيتين الأخيرين بعد أن قال فعذرا إن تعثر بلساني كتلميذ لدرس ما استعدى أيا من ذكره عطر الحكايا وخيبر بعضه الألق المندى لدين الله قد بذل الغوالي وأوفى دينه عدا ونقدا. يعني خلاصة للقصيدة وقراءة عامة ربما نقرأ وإياك أخي هايل هذه الأبيات الختامية.
0: هذا الختام ينادي الشاعر ينادي المنادى بوصفين تمام. أيا من ذكره عطر الحكاية وخيبر بعضه العلق المندى لدين الله قد بذل الغوالي وأوفى دينه عدا ونقدا. طبعا ينادي المنادى الذي هو بوصف الأول جمالي وهذا الوصف الجمالي هو وصف جمالي عطري يعني عطر يعني دائم والثاني تاريخي.
1: أيه. تاريخي بالفعل.
0: خيبر تاريخ تمام. صورة خيبر وقد تحولت إلى بعضه الألق المندى أي نور يتساقط ندى. هذا دراما تحويل العنف إلى جمال.
1: الله الله يا سلام يا سلام صحيح. نعم. طبعا وخيبر هنا كما وصفتها أنت بتوصيف جميل أنه المشهد القتالي القتال والحرب أصبح شيئا جماليا. لكن للتذكير فقط الرسول صلى الله عليه وعلى آله قال غدا يحمل الراية رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وكان الغد الإمام علي من حمل راية خيبر وفتح خيبر راية المسلمين وفتح خيبر بعد أن عجز من جاءوا قبله. التصوير الجمالي هذا الذي قدمت به معركة خيبر أو قدم به الشاعر معركة خيبر يقول أن خيبر بعض من ألق يعني البعض الألق للإمام علي.
0: الله الله.
1: نعم.
0: طبعا زي ما تقول هذا الختام يوازن بين الجمال والقوة.
1: الله صحيح.
0: المعنى الظاهر ذكره طيب وخيبر دليل على قوته وإخلاصه لله والتسليم لمحمد صلى الله عليه وسلم. لكن أن يريد أن يقول لنا الشاعر أن أفعال الإمام علي سواء في خيبر اللي هي ليست ذكريات دموية يعني بل
1: صح.
0: هي طاقات نور وجمال سائل إلى حد الآن
1: صحيح.
0: ودينه مع الله ليس يعني هو وفاء حينما وضحى بالغالي والنفيس.
1: نعم.
0: بلا تأخير ولا نقصان.
1: نعم. عدا يعني ونقدا اختتم. نعم. الشاعر قال. نعم. أوفى دينه عدا ونقدا يعني.
0: نعم.
1: هذه عبارة أنه ما نقص ولا قرش زي ما يقولوا.
0: نعم. وهذا نعم ومهما قيل يا أستاذ مطيع وأنت والأخوة المستمعين مهما قيل في الإمام علي عليه السلام فلن يوفيه الشعراء شيئا من إلا لن يوفيه لا شاعر ولا كاتب ولا
1: صحيح.
0: إلا باتباع الإمام علي الإمام علي شخصية عظيمة، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعني كان يجعل الإمام علي كما هو معروف للجميع بمنزلة هارون
1: من موسى،
0: إلا أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هنا قد وصلنا إلى الختام أخي هائل، أنا أشكرك كثيرا الأديب والشاعر والناقد هائل عزيزي، وقد توقفت بنا عند قصيدة نقش على باب المدينة للشاعر عبد الكريم محمد الوشلي، شكرا جزيلا لك أخي هائل. كما نشكركم مستمعينا الأعزاء على حسن الإصغاء والمتابعة، بإذن الله لنا موعد قادم في حلقة قادمة، انتظرونا إلى ذلكم الحين، دمتم في أمان الله.
2: مواقف أدبية،
3: مواقف أدبية.
4: مواقف أدبية من أعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه.
5: إخراج وقفة إعلانية.
6: لأجلهم إلى الفقراء، إلى المساكين، إلى الغارمين، إلى ابن السبيل، إلى كل المستحقين، نحث الخطى إليكم بأمر الله الذي جعل في الزكاة نجاتكم، إغاثتكم، مواساتكم وحياتكم. الهيئة العامة للزكاة.

كن شريكا في صناعة النصر وساهم في دعم سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية من خلال الإنفاق من جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وولد عبر الرقم 7844888

0: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة مستشفى زايد سابقا. العنوان مديرية بني الحارث أمانة العاصمة صنعاء للعلم والإحاطة. تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية: 01-59-8082 أو 776-777-348. ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.
1: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

أطلق طائرتك وشارك في صناعة النصر عبر الإنفاق في سبيل الله لدعم سلاح الجو المسير للقوات المسلحة اليمنية ومن جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وقت عبر الرقم 7844888

0: جهزناها. برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 1 حتى 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة، مستشفى زايد سابقا. العنوان: مديرية بني الحارث، أمانة العاصمة صنعاء. للعلم والإحاطة، تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية: 01-59-8082 أو 776-777-348. ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق. إذاعة صنعاء
1: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
2: جزيرة الأحلام،
3: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
4: أنتم نفسك يا عمرو مستعد للحرب والقتال؟
5: ما الخطو يا شيبور؟
6: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
5: ما بال حذيفة يا شيبور؟
6: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
7: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
0: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
8: كمان تعجبك الفشر قوي
9: ألا يا سيلاه،
0: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
10: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
11: ألديت المرء والحباب
12: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
0: من الإرشيف:
13: توقفوا معنا لنسمع دقات هذه الأجراس.
0: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
14: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
15: ولمدة نصف ساعة.
0: من الإرشيف:
16: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
0: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
17: فالحين ما قال مجلس الأمن.
18: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
17: وأمريكا
18: أكبر العاشقات العظمى لحوالي 1,000,000 صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
1: تنبتين أينما شئت بلا حدود،
2: وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
0: من الإرشيف،
3: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
4: هنا صنعاء، هنا صنعاء،
5: هنا صنعاء،
6: هنا صنعاء. سلام الله على كل المستمعين والمتابعين، وتحية لصناع الإعلام الراحلين والحاليين والقادمين في مسيرة العطاء والتألق والإبداع.
7: أيها الطيبون المتطيبون الفرحون المستبشرون،
8: أيها المستمعون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
9: تحية مباركة وطيبة نزفها إلى مسامعكم سامعين الأعزاء عبر الأثير، يحملها نسيم عاطر، وما أجملها من تحية، إنها
10: سلام من الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
11: سيدتي أنساتي سادتي، نحييكم ونستأنف إرسالنا معكم على نفس الموجة العاملة، فأهلا ومرحبا مع بداية بث مواد برامجنا والتي نرجو لكم معها أسعد الأوقات وأطيبها.
6: ومن الإرشيف اخترنا لكم
12: رحلة
13: على كف الحروف.
8: أصدقائنا المستمعين، هذه رحلة جديدة ممتعة على كف الحروف، بكل الحب نرحب بكم. حماسنا متقد للقاء حروف أبجديتنا التي لا نمل منها ولا تمل هي أيضا منا.
13: أنا حرف السين، هل أدلكم على السعادة؟
8: أهلا بك، فعلا الكل بدون استثناء على هذه الأرض يبحث عن السعادة.
13: ما الهدف واحد بلا شك، والاختلاف كل الاختلاف في أساليب البحث من ناحية، ومن ناحية أخرى في تحديد هوية مصدر هذه السعادة.
8: صح،
13: البعض منكم يراها في المال
8: فيسعى إليه أحيانا مما يدخله في دائرة الشقاء بدل السعادة،
13: والبعض الآخر يراها في الشهرة
8: ولها ضريبتها التي تنقص وتنغص السعادة،
13: وهناك من يراها في الجاه والسلطة،
8: هذه لها أيضا ضريبة أحيانا تكون غالية الثمن،
13: وآخرون لا تكتمل سعادتهم إلا بهذه الأشياء مجتمعة.
8: أن لهم ذلك؟
13: ليس ذلك فحسب، فهناك مئات المصادر الأخرى، بل الآلاف بحسب تقديرات البشر، مما يصعب معه حصرها. وكمسلمين ذوي موروث ديني وأخلاقي وحضاري، لدينا من التعريفات التي تنير الدرب، مما يساعدنا إلى أبعد الحدود على تقصير الطريق المؤدي إلى الهدف المنشود.

0: واضح يا حرف السين، فهذا كلام بالفعل مهم.
1: الكنز في الطاعة، والغنى في القناعة، والسعيد السعيد من التزم طريق الرشاد، وأمن من شره العباد، وأسهم في بناء البلاد.
0: تلكم بداية الطريق واضحة في مفهوم عام، ومن أهم التفاصيل إنصاف الناس للناس.
1: إن الله يحب المنصفين والبارين،
0: والبر الذي يدعى المسلمون إلى أن يعاملوا به الآخرين ما لم يقاتلوهم أو يظلموهم، له معنى شامل وواضح في إجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل:
1: يا رسول الله، أمرتنا بالبر ببعضنا، فما هو البر يا رسول الله عليك الصلاة والسلام؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق.

0: وتتواصل الرحلة في تناسق بديع بين الحروف المتناثرة ولكن بانتظام، ويمد لنا حرف الحاء كفه لنقرأ معا بعض الحكم من الغرب والشرق. بمن ستبدأ يا حرف الحاء؟
1: بالفيلسوف نيتشه، إنه يتقدم مسرعا ليفيد الجميع بحكمته.
0: كلنا آذان صاغية،
1: لكنك ستشاركينني في قراءة ما كتب على كفي من الحكم.
0: إذن لنبدأ.
1: إذا أردتم بلوغ الذرة فتسلقوها بأرجلكم، ولا تطلبوا أن تحملوا إليها حملا على ظهور الغير ورؤوسهم.
0: ليحذر الرجل المرأة عندما يستولي عليها الحب، فهي تضحي بكل شيء في سبيل حبها.
1: إن من يملك القليل من حطام الدنيا لا يناله إلا اليسير من تحكم المتسلطين.
0: نكتفي بهذا القدر القليل في العدد، الثمين في المعنى. ماذا لديك من عالمنا العربي؟
1: حكمة لأحمد شوقي، من حكمه المنثورة والتي يكاد يعادل بها الكنز الثمين الذي خلفه من شعره الخالد.
0: إذن هات لنقرأ.
1: دود الحرير جاهل، لقد صنع للناس خير ما لبسوه ثم هلك، فما تركوا له مما صنع كفنا.
0: والنحل حكيم، طعم من كل الثمر والزهر ثم أطعم الناس بعض ما في جوفه.
1: التأمين على الحياة هو رهان بين المؤمن وشركة التأمين على أنه سيموت قبل الميعاد الذي تحدده الشركة لوفاته.
0: الدكتاتور هو الحاكم الذي يبدو أنه حائز على ثقة الأمة وتأييد الرأي العام حتى قبل سقوطه بدقائق. حكم نجد فيها عمق الفكرة وبراعة التعبير. شكرا للجميع، ولك حرف الحاء على اختيارك، ونحاول أن نعاود الكرة معك ثانية في محطة قادمة من رحلاتنا المستمرة.
1: هل أدلك على أحب الناس إلى الله سبحانه وتعالى؟
0: من أنت؟
1: أنا حرف الألف.
0: أهلا بك، ودلني على من هو أحب الناس إلى الله، وأنا بدوري سأدلك على من هو أحب الناس إلى الناس.
1: متفقون.
0: إذن ابدأ أنت.
1: أحب الناس إلى الله عز وجل من سأله واستغنى به عن غيره.
0: وأبغضهم؟
1: من استغنى عنه تعالى وسأل غيره.
0: أما أحب الناس إلى الناس من استغنى عن الناس.
1: وأبغضهم؟
0: أبغض الناس إلى الناس من احتاج إلى الناس وسألهم.
1: أنا الألف. تزين بي في البداية كلمات تحمل معان عظيمة.
0: مثل ماذا؟
1: العلم، الأدب، الأخلاق.
0: هل لك أن تعطينا شيئا مما دار من نقاش حول هذه القيم العظيمة؟
1: العلم مصباح النفس، ينفي عنها ظلمة الجهل، فإذا أمكنك أن تضيف إلى مصباحك مصباح غيرك فافعل.
0: أفلاطون قائل هذه العبارة.
1: نعم،
0: اسمع ماذا يقول فورستر عن العلم أو التعليم.
1: نعم،
0: التعليم لا يمكن أن يجعل من كل واحد من أبنائنا زعيم.
2: معلش يا ممشي،
3: أذنى.
2: لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله.
4: ضرب عني بلا هوادة، ضرب بلا هوادة، لا عساكر، ما فيش حتى مظاهر مسلحة.
5: ايش انتظرون؟ ايش انتظرون؟ على الشعب كله ان يتحرك بعد هذا وبعد الذي يحصل بهذا، في الصالات، في الافراح، في الاطفال، في النساء،
3: ورب الكعبة ما راحت له سلمان. هو سيادة.
6: والله إن قد شكلنا عدة مجاميع ومنطلقين الآن من هنا لأخذ الثاني من العدو السعودي الصهيوني الأمريكي.
7: ونحن جاهزين بالمجاهدين بكل ما نملك، بالعتاد بسلاحنا بكل ما نملك إلى الجبهة.
5: ما أظن بأنفسنا وأموالنا وأولادنا وسنبذل الغالي رخيص، وإننا لن نتراجع ولن نركع إلا لله الواحد القهار، وهي هذا منة الله.
8: العدوان وحدن.
9: ما رميت من رميت ولكن الله رمى.
10: أهلا يا ولي الله، حي الله من جاء وهلا وسهلا. ولي الله يا الله منجل. الحمد لله الذي شرف لك بالشهادة. الحمد لله الذي شرف لك بالشهادة. الحمد لله الذي شهد لنا. الحمد لله الذي أخذ ولدي الطاهر لك. الحمد يا رب لك الشكر.
11: عمد الرعاة العدو السعودي أعمل أمريكا إسرائيل
12: عمل محرك ولا
13: عمل يطلعك العدو السعودي نحرقها بكل قنابل معك الطيفوري. تس وخسارة فيها قنابل. القنابل فيها خسارة.
14: اتصل لي الداعشي.
15: نعم.
14: قال لي قال ولدش ذبحناه بقرية بالهاملي. إذا جت هتي بالهاملي قلت ما نفعل بها، ما ذحين يا ولدي كلها احنا أدينا ووهبنا في سبيل الله وسبيل الوطن. ما ذاك معه 10 أخوة شيء إن شاء الله يستنقون لهم لبن كل جبهة. ما ترحم إلا أنت، ذي بعت نفسك بالريال السعودي بذا ما ننبخس. محنا دافع عن شرفه وعن عرضه وعن أرضه وعن وطنه. إنه رفع راسي ورفع راس كل اليمنيين.
16: نحن لم نضحي بأنفسنا وأموالنا وبيوتنا وممتلكاتنا ومقدراتنا ثم نعلن استسلامنا. نحن لم يعد لدينا في هذا الشعب ما نخسره، ولم يبقى لنا سوى عزتنا وكرامتنا، وهي التي لا يمكن أن نساوم عليها وأن نستسلم في آخر المطاف.
8: العدوان وحدنا.
17: وين اقول لك سلم؟
18: سلم نفسك يا سعودي، سلم نفسك يا سعودي، انت محاصر.
19: وانصار الله واللجان الشعبيه حمدك العدو الى وكره وفي اراضيه وحرق دباباته بعون الله وبفضل الله. ونقول لليمن يا الحر الذي قال من عيوني يا سعودية، نحن اليوم قلعنا عين من عيون السعودية وماضي نقلع العين الثانية.

عشت إيماني وحبي أممية ومسيري فوق دربي عربية، وسيبقى نبض قلبي يمنية، لن ترى الدنيا على أرضي وصية. نفير واستنفار، تعبئة وجهاد واجتهاد، حضور شعبي ورسمي وقيادي، القيادة العليا، قيادة الثورة اليمنية المباركة، القوات المسلحة اليمنية، المؤسسة الأمنية اليمنية، مؤسسات الدولة اليمنية بعمومها، جماهير الشعب اليمني، قوات التعبئة العامة، جميعا نفير واستنفار استعدادا لمواجهة الجولات القادمة في مواجهة العدو، وتأكيدا على وحدة الأمة والمصير والمعركة، واستعدادا واستنفارا ونفيرا لتحرير مناطق الاحتلال، لتحرير المناطق اليمنية المحتلة، واستعادة الثروات اليمنية المنهوبة من قبل العدوان والاحتلال، ووضع حد لاستمرار العدوان والحصار على شعبنا وعلى بلدنا ومقدراتنا. لا يمكن لاحتلال أن يدوم إلى نهاية التاريخ، ولا يمكن لعدو أن يبقى متربصا على شعبنا، ولا يمكن لحصار أن يبقى مطبقا على بلدنا. نحن قادرون بفضل الله وعونه وقوته وتوفيقه، وبقوة شعبنا وجيشنا، وبحكمة قيادتنا وشجاعة وبأس أمتنا وشعبنا اليمني العظيم، أن نجبر العدو وأدواته على إنهاء الاحتلال وعلى إنهاء العدوان والحصار وعلى الإعمار والتعويض بإذن الله. نعم، هذا هو اليمن الكبير، هو اليمن العظيم، هو اليمن الذي صرخ شعبه من صنعاء إلى عدن، ومن حضرموت إلى صعدة، ومن الضالع إلى حجة، ومن المهرة إلى ريمة، ومن المحويت إلى شبوة، ومن أبين إلى عمران، ومن لحج إلى الحديدة، جميعا من كمران إلى من كمران إلى سقطرة، إلى ميون، إلى عبد الكوري، إلى كل شبر في اليمن العزيز. لا قبول للعدوان والاحتلال، وليرحل السعودي المحتل ولترحل أدواته. لا يمكن أبدا بأي حال من الأحوال القبول باستمرار العدوان والاحتلال، وشعبنا اليوم أكثر من أي وقت مضى أكثر وعيا ويقظة وبصيرة وحضورا في الميادين والساحات، رفضا للعدوان ورفضا للحصار، وتأكيدا على طرد الاحتلال. ونعم، ساحاتنا مع محور الجهاد واحدة، وجبهاتنا واحدة، فما كرسه محور الجهاد والمقاومة من معادلات عسكرية كانت في عداد المستحيل قبل شهور قليلة عند الكثيرين، يستطيع اليوم الجيش اليمني والشعب اليمني أن يكرسها كمعادلة ردع وقوة وثبات وبأس في الجمهورية اليمنية. وغدا سيطرد الاحتلال، وإن غدا لناظره قريب.

إذن مرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام وعلى أثير مختلف الإذاعات المشاركة معنا في بث برنامج العدوان. وحدنا مع تردد كل إذاعة، أهلا وسهلا بكم. مرحبا بكم على أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام على التردد 89.9 إذاعة صنعاء، البرنامج العام أيضا على 92.5 و96.3 على إذاعة صنعاء، البرنامج العام أيضا على التردد 103.3 و104.9 وعلى أثير إذاعة الحديدة على التردد 107.91.5 وعلى أثير إذاعة حجة على التردد 93.3 وعلى أثير إذاعة إب على التردد 89.6 و96.5 وعلى أثير إذاعة صوت الشعب بتردداتها العاملة في أمانة العاصمة وصنعاء وذمار 97.1 وفي عمران والجوف 107.1 وفي صعدة وعسير 97.1 وفي جوزان وميدي 93.5 وفي حجة 98.1 وفي الساحل الغربي 91.1 في أبعد تعز الضالع ولحد 98.1 وفي البيضاء 97.1 وعلى أثير إذاعة برق فم على التردد 96.9 على أثير إذاعة آفاق على التردد 98.7 و98.5 وعلى أثير إذاعة هوى اليمن على التردد 88.3 على أثير إذاعة بانوراما على التردد 91.9 وعلى أثير إذاعة سام اف ام بتردداتها العاملة في أمانة العاصمة وصنعاء ومأرب والجوف وذمار 99.1 وفي الساحل الغربي ومحافظة الحديدة 96.1 وفي المناطق الوسطى والجنوبية 99.3 وفي الساحل الغربي ومحافظة المحويد 93.5 على أثير راديو يمن تايمز على التردد 91.9 على أثير ذات وطن صوت وزارة الداخلية على التردد 95.5 وعلى أثير ذات إيرام على التردد 94.9 وعلى أثير ذات الاقتصادية اف ام على التردد 93.3 وعلى أثير إذاعة صعدة على التردد 96.5 وعلى أثير إذاعة صوت الأحرار على التردد 102.9 وعلى أثير إذاعة يمن اف ام على التردد 99.9 وعلى أثير إذاعة ديوان العاصمة على التردد 89.5
على أثير إذاعة ألوان على التردد 88.7. على أثير إذاعة طيرمان أفام على التردد 101.1. على أثير إذاعة الأولى أفام على التردد 102.3. على أثير إذاعة أصالة أفام على التردد 87.9. على أثير إذاعة يمن ميوزك أفام على التردد 90.9. على أثير إذاعة جراند اف ام على التردد 93.9. على أثير إذاعة صوت الثورة على التردد 105.9. على أثير إذاعة تعز على التردد 88.1 و88.7. على أثير إذاعة سمارة اف ام على التردد 100.3. على أثير إذاعة مودة اف ام على التردد 92.9. على أثير إذاعة وعي اف ام صوت أمانة العاصمة على التردد 98.1. على أثير إذاعة الرسالة على التردد 89.1. على التردد على أثير إذاعة دلتا على التردد 101.7. على أثير إذاعة الجوف على التردد 98.1.9.

0: طبعا كل تحية لكل الإذاعات المشاركة معنا في بث برنامج العدوان وحدنا. طبعا تحية خاصة للزملاء الأعزاء طبعا في إذاعة صوت الثورة بتردداتها العاملة, وأيضا إذاعة غزة, وكذلك إذاعة 21 سبتمبر صوت القوات المسلحة اليمنية. إن شاء الله الأسبوع الجاي نكمل الترددات. يعني سبحان الله اليوم علق التلفون وإحنا على وشك قراءة الترددات. على كل حال تحية كبيرة لكل الزملاء في كل الإذاعات المشاركة معنا في بث برنامج العدوان وحدنا بمختلف الإذاعات ومختلف تردداتها الإذاعية العاملة في مختلف المحافظات. السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله, بيانات أو بيان الهجرة النبوية مرحلة سياسية جديدة, سياسية وعسكرية جديدة تعيد تعريف الواقع الجديد في الجمهورية اليمنية في مواجهة العدوان والاحتلال. أيضا بيان الهجرة النبوية السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله يؤكد على وحدية المعركة في مواجهة العدو الصهيوني والأمريكي وجاهزية القوات المسلحة اليمنية واستعدادها لمواجهة التحديات في المعركة القادمة في أي شبر من أمتنا. المحافظات الجنوبية المحتلة وصرخات الشعب اليمني في المحافظات الجنوبية المحتلة في وجه الاحتلال, والصوت الجنوبي الذي أصبح مرتفعا اليوم بفضل الله في مواجهة العدوان والاحتلال. بيان التعبئة العامة والذي أكد اليوم على الجهوزية الكاملة للشعب اليمني ولقوات التعبئة العامة, ودعا الشعب اليمني للاستمرار في المشاركة الفاعلة في دورات طوفان الأقصى. بارك انتصار الإخوة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. أكد على الجهوزية والاستجابة السريعة والفاعلة لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله بحث الخطى وحشد الجهود والطاقات والإمكانات الرسمية والشعبية في مواجهة العدوان والاحتلال واستعادة الثروات. هناك الكثير من المؤشرات التي ينبغي الوقوف عندها في هذه المرحلة في واقع البلد اليوم, في يعني انطلاقا من بيان السيد عبد الملك يحفظه الله وبالتحديد النقطة الخامسة في البيان, وكذلك أيضا انطلاقا مما يجري في المحافظات المحتلة من مستجدات وتطورات, وكذلك أيضا بالطبع انطلاقا من المستجد الأخير الذي هو بيان قوات التعبئة العامة بالجمهورية اليمنية. للتعليق على هذه الأمور وأكثر طبعا معي الأخ العزيز الزميل العزيز طبعا والرفيق والرائع دائما الأستاذ أنس القاضي الكاتب والباحث والمحلل السياسي. أسعد الله مساك أستاذ أنس.
1: سنور عافية, أهلا بكم أخي العزيز وكل المستمعين.
0: حيا بك أستاذ أنس. طبعا للجميع الأستاذ أنس القاضي أحد أعز زملائنا طبعا على أثير إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية, وهو أستاذ ومن المحللين الرائعين, وعندنا برنامج شؤون دولية يبث يعني كل اثنين الساعة 9 مساء لمحبي التعمق في السياسة. احنا بنحاول نزق المهرة على الأستاذ أنس لكن ما فيش فايدة. حياك يا أستاذ أنس.
1: الخير فيكم وفي الجميع, يعني المعرفة الجميع.
0: يديرك العافية أستاذ أنس. إذا ما بدأنا بالانطلاق من بيان السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله, وبالتحديد طبعا الناس كلهم مركزين على النقطة الخامسة باعتبار أنها تقريبا تبدو هي المستجد في المواقف المبدئية المعلنة, وكأنها تدشين لمرحلة جديدة. الكلمة لك, تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: العسكريه مسارات تكون اليمن هي من تخطها، وبالتالي لا يكون هناك طرف خارجي يقوم بتنيها او اعادتها او تحريكها. فالقصد في العموم ان هذه الكلمات هي جاءت لتؤكد هذه المساله، لتؤكد ان ما نسميه بين قوسين في هذه الحلقه سوف نسميه بالازمه اليمنيه، ونقصد بالازمه اليمنيه الحرب العدوانيه والحصار. فكلمه السيد القائد هي تريد، هي تؤكد على هذه المساله، ان تستعيد اداره وحل مساله الازمه اليمنيه من ان تكون ورقه اجنبيه يتم التلاعب فيها في الاروقه الدوليه وفي الاروقه الاقليميه، الى ان تعود هذه المساله مساله حل الازمه اليمنيه الى ايدي اليمنيين، وكما كانت هي في الاصل كان حل هذه الازمه بايدي الشعب اليمني. وسوف يعني بناء على هذا الخطاب او ما يؤكد هذا الخطاب ان الازمه اليمنيه ستحل بسواعد اليمنيين بعد ان ناطرت السعوديه، وبعد ان تم التلاعب بالملف اليمني من المبعوث الاممي الى السفير السعودي الى الدول الرباعيه الى الدول العشر الى اخره. فاهم في هذه الكلمه هي انها تعيد السياده اليمنيه على قضايا اليمن التي يجب ان يحلها اليمنيون بعد ان اظهر الواقع ان القوى الاجنبيه سواء الاقليميه التي كانت مخيطه الحرب العدوانيه على بلادنا او القوى الاجنبيه الاخرى غير المخيطة، أن كل هذه الدول لديها أولويات جديدة على الساحة الدولية وفي الاهتمامات، ولم تعد مهتمة أو تراجعت أهمية الملف اليمني لدى تصوراتها أو لدى أولوياتها.
1: طيب أستاذ أنس، يعني هو طبعا البعض بيقول أنه طبعا البيان كله مهم جدا، ولكن التركيز على النقطة الخامسة تأتي ربما من المنطلقات التي ذكرتها أنت. إنما منذ البيان حتى اليوم، يعني أعتقد أنه بالإمكان أيضا ربط ما جرى في البيان، لكن قبل أن نعود إلى البيان أنا أريد أن نسترسل في قراءة بعض الأحداث. كيف تقرأ ما يجري مؤخرا في المحافظات الجنوبية المحتلة؟ صوت الناس المرتفع في وجه الاحتلال، وإن كان هناك عوامل يعني مؤثرة أخرى، لكن كيف ترى أنت هذا النفس أو هذا الصوت المرتفع في مواجهة الاحتلال، وإلى أي مدى يمكن لهذا الصوت أن يستمر وأن يتصاعد أكثر؟
0: هو أنا أقرأ ما يجري في المحافظات المحتلة، لا أستطيع أن أقرأه بمعزل عن ما يجري في اليمن عموما. أي أن الوضع كالتالي: لدينا أزمة يمنية، هذه الأزمة قائمة منذ العام 2015، أزمة الحرب العدوانية. السعودية هي الطرف الرئيسي في هذه الأزمة، وهي المتسبب بكل الآلام وبكل التداعيات والمعاناة. السعودية كانت في العام 2022 قد بدأت تليين، وتحت أعاصير اليمن، تحت عملية أعاصير اليمن، كانت بدأت تليين وتجنح إلى السلم. وبناء على هذه المسألة كان يفترض أن طريق السلام أنه سيأتي بالحلول الإنسانية، أولا الرواتب، استئناف تصدير النفط والغاز والخدمات، أي أنه سيخفف من الأزمة المعيشية سواء في عدن أو صنعاء، في مأرب أو في تعز، سيعم كل المحافظات اليمنية شمالها وجنوبها.
1: نعم.
0: اليوم عندما نشاهد التظاهرات في عدن وفي سيئون، نشاهد أيضا قمع هذه التظاهرات في عدن وفي سيئون، نشاهد معاناة إخوتنا في هذه المحافظات بسبب شدة الحر وانقطاع الكهرباء وتردي كل الخدمات. هذه المسألة هي تعطي، أنا كباحث سياسي أو كمتابع الملف، تعطيني مؤشر هام جدا. هذا المؤشر ماذا يقول؟ يقول أن السعودية عجزت عن أن تدير الأزمة اليمنية. هي كان يفترض أن تحل هذه الأزمة، هي حاولت أن لا تحلها بل أن تديرها، هي عجزة عن إدارتها. والمسألة الأخرى هي أن السعودية منذ مطلع هذا العام 2026 بعد إزاحة الانتقالي وبعد إخراج الإمارات من جنوب اليمن طرحت سياسة جديدة. بدلا من أن تتجه السعودية نحو حل القضية اليمنية عموما، حل الأزمة اليمنية عموما، حلا عازلا منصفا قائما على إعادة البناء وعلى إعادة الإعمار وعلى التعويض إلى آخره، بدلا من أن تذهب السعودية باتجاه هذا الحل الجذري والنهائي الذي يحل المسألة اليمنية ويحل مسألة الصراع اليمني السعودي، بدلا من أن تذهب باتجاه هذا الحل حاولت أن تجرب أن تقوي من معسكر العلي، معسكر المرتزقة، أن تدعمهم بالسلاح، أن توحد القوات العسكرية المختلفة ممن كانوا أتباع الإمارات،

0: نعم
1: حاولت أن تضخ مساعدات مالية، أن تنسق ما بين الحكومة العميلة والبنك الدولي إلى آخره. فهي بدل من أن تذهب إلى حل الأزمة اليمنية عموما، حاولت أن تقوي المركز المرتزقة، لكن التظاهرات والمعاناة التي تظهر اليوم والتي تتجسد اليوم في عدن وفي تجؤون وفي لاحق وفي تعز إلى آخره، هي تثبت أن السعودية كما فشلت في أن تحل الأزمة اليمنية عموما، أزمة اليمن عموما بمحافظاتها العشرين، هي أيضا عجزت عن أن تحل الأزمة المعيشية والاقتصادية والخدمية في المحافظات الجنوبية والشرقية. إذا نحن أمام مشهد واحد، السعودية تعجز عن حل الأزمة اليمنية عموما، وتعجز عن حل الأزمة في المحافظات المحتلة. هذا العجز ليس عجزا إداريا وتقنيا، إنما هو عجز منعكس عن رؤية السعودية. فالسعودية حتى اليوم لا ترى أنه يجب أن تحل القضية اليمنية على أساس منصف وعادل، بل تريد أن تزير الأزمة اليمنية أو أن تحلها من بعد لا يعطي اليمن الحرية والسيادة، إنما من بعد أن تعود اليمن إلى حظيرة الطبيعية كما كانت سابقا، أي ذات الحل الذي جرى بعد عام 70 عندما بعد وقف الحرب بين الملكيين والجمهوريين. كان هناك تسوية رعتها السعودية وكانت قائمة على أن تلحق اليمن بالسعودية. إذا مجلس المحافظة المحتلة هو تعبير جديد وتأكيد على فشل السياسة السعودية في اليمن.
0: نعم. على ذكر الانتقالي والإمارات وإلى آخره، هناك مجموعة من المؤشرات المهمة. السعودية قامت بحل المجلس الانتقالي بعد أحداث يناير. السعودية بالأمس منعت أحمد بن بريك من حضور تشييع جنازة شقيقه في القاهرة، وأعادته من مطار الرياض وأجبرته على إقامة مجلس عزاء في الرياض. الانتقالي يصدر بيان ويدعو الناس تحت مسألة رفض الوصاية، ثم مؤخرا بعد أن أجبروا على إزالة اللوحة تم تغييرها إلى رفض الوصاية والاحتلال. التحركات واسعة في هذا الاتجاه. هل بإمكان الانتقالي أن يعيد تموضع نفسه في الموقف اليمني الرافض للعدوان والاحتلال بشكل مجرد، وليس مجرد نكاية سياسية مثلا أو رد فعل سياسي يمكن القضاء عليه بشكل أو بآخر أو يمكن احتوائه؟ وهل ما زلنا أو هل ما زال هناك انتقالي يمكن الحديث عنه بالصفة الاعتبارية الذي تم تشكيلها وتغذيتها طوال الفترة الماضية؟
1: هو المجلس الانتقالي الجنوبي تم حله، حله من قبل جزء من انتقالي، لكن الانتقالي واقعيا كتنظيم سياسي وحاليا ضعيف عسكريا وأمنيا، إنما كتنظيم سياسي جنوبي موجود وقوي وله أنصار في المناطق العصبية ردفان والضالع ومناطق عدن، وأنصار أيضا في المحافظات الشرقية. فالانتقالي موجود، لكن الانتقالي مأزوم، وهذه الأزمة تجعله ليس فقط يعجز عن أن يعيد إنتاج ذاته كقوة يمنية عامة مواجهة للعدوان السعودي والاحتلال ومتقاربة مع صنعاء، لا هو عاجز عن هذا المسار، لكنه مأزوم إلى درجة أن الانتقالي يعجز عن أن يعود ممثلا للمكونات الجنوبية كما كان سابقا، أي أنه يعجز عن أن يعيد إنتاج نفسه على المستوى الجنوبي كما كان سابقا، ناهيك عن أن يعيد إنتاج نفسه على المستوى الوطني اليمني، لأنه اتخذ سياسات كثيرة جدا كانت خاطئة، سياسة الحكم بالقمع والأمن والانتهاكات الإنسانية، سياسة التخلي على الهوية اليمنية والتنكر لها، سياسة الرضوخ التام للإمارات، سياسة مناطقية أيضا في المحافظات الجنوبية كان يقوم بها. فهو واقعيا عندما كان مسيطرا منذ عام 2017 إلى أواخر عام 2025، طوال هذه المرحلة ارتكب الكثير من الحماقات الكبيرة جدا التي لا يمكن معالجتها، ولا يمكنه اليوم أن يعيد إنتاج نفسه على المستوى الجنوبي كما كان عليه سابقا، ناهيك عن أن يعيد إنتاج نفسه على المستوى الوطني اليمني. هو موجود وسيظل أحد مراكز القوى في الجنوب وله تأثير معين، إنما يصعب القول أن الانتقالي سيكون شريكا لصنعاء في معركة التحرير.
0: نعم.
1: ويصعب القول أن الانتقالي سيعيد إنتاج نفسه مجددا في المحافظة الجنوبية.
0: نعم.
1: ليعود القوى المهيمنة على حساب العليمي. الانتقالي للأسف الشديد هو أوقع المحافظات الجنوبية في مأزق جديد، مأزق أعمق من أزق العدوان ذاته، وللأسف الشديد أيضا هو أضر بالقضية الجنوبية العادلة وتركها مباحة للسعودية تلعب بها كيف تشاء يعني.
0: نعم. الانتقال لكنه لكنه من جهة أخرى أستاذ أنس يخرج المظاهرات المليونية بشكل كبير، وهذا يعني ألا ترى بأن هذا مؤشر جيد ل أو يعني إذا ما كان صادق النوايا الانتقالي نفسه أن يعيد التموضع نفسه في الموقف اليمني المواجه للعدوان والاحتلال، يعني ألا يعني ألا يمكن له ذلك إذا ما أراد؟ يعني إحنا ما زلنا نتساءل إنه هل فعلا الانتقالي يريد أن يقف في هذا المربع، ثم إذا أراد هل هذا ممكن مع مؤشرات قدرته الفائقة أو الكبيرة جدا إذا ما قلنا على إخراج قطاع واسع من الشارع في المحافظات المحتلة؟
1: ونحن يجب أن نحلل هذا الخروج على أي أساس يتم الخروج. هذا الخروج لا يتم على أساس وحدة القضية الوطنية اليمنية، ويتم على أساسين. الأساس الأول أن القضية الجنوبية ذاتها القائمة منذ حرب صيف 94 لم تحل حتى اليوم، وبالتالي كل جنوبي له تطلع انفصالي أو له تطلع نحو حل القضية الجنوبية يخرج مع الانتقالي، لأنه يرى أن الانتقالي الممثل الوحيد عن هذه القضية والممثل الأقوى عن هذه القضية، فهو يخرج من هذا الناحية. والمسألة الأخرى، هناك أنصار الانتقالي باعتباره حزبا سياسيا فلديه أعضاء ولديه منتفعين من سياسته، وهؤلاء يخرجون معهم في السراء والضراء كما يقال، سواء كانت قضية عادلة أو لا. وهناك الآن المستجد الأخير المتعلق بالوضع الاقتصادي، فالانتقالي يركب موجة الاحتياجات والسخط الشعبي على الوضع الاقتصادي والخدمي، وأيضا هذا السخط يعطي الانتقالي قدرة على الإخراج أو يعطيه قدرة على إعادة إنتاج نفسه سياسيا. فالانتقالي لا زال طرفا قويا، ولا زال طرفا يمتلك قضية عادلة، قضية القضية الجنوبية.
0: نعم.
1: هو ليس عادل في رؤيته لحلها، إنما هي قضية عادلة، لهذا يستطيع أن يخرج. لكنه كما أسلفنا لا يستطيع أن يوحد هذه الكتلة الجماهيرية باتجاه قضية وطنية يمنية وحدوية حرية، لا، باعتبار أنه يخرج هؤلاء الجماهير لاعتبارات عديدة، وهذه الاعتبارات أبعد ما تكون عن مسألة مواجهة العدوان والقضية الوطنية اليمنية، إلا في حالات اعتبار، يعني حالات محدودة قد يقوم بنوع من المناورة السياسية للتقارب مع صنعاء، أو بنوع من المناورة السياسية للضغط على المرتزقة في إسقاط المناطق المحادية. هي ستكون نوع من المناورة يقوم بها حزب سياسي، لكن إذا قابلها كحزب سياسي فلن يؤيدوا فيها إلا فقط أنصاره كحزب سياسي، وهو لديه أعضاء كحزب سياسي وأنصار، وأيضا من ينتمون إليه بنزعة مناطقية، يعني جزء من اللحقة والطالع.
0: نعم.
1: لكنه لن يستطيع أن يحشد على القضية الوطنية اليمنية كل الجنوبيين، وبالتالي
0: طيب هل يمكن
1: وبالتالي الواقعي هو ماذا؟ الواقعي هو ماذا؟ أن صنعاء بقدر ما تتخاطب مع الانتقالي وتكسب موقفه، وهذا المهم، تتخاطب أيضا مع بقية القوى الجنوبية، تتخاطب مع القوى بقية أصناف الحركات المختلفة من ضمن الحركة الثوري.
0: نعم.
1: تتخاطب مع القوى الوطنية الوحدوية في المهرب، تتخاطب
0: هذا
1: مع
0: بالتأكيد يا أستاذ. نعم.
1: يعني لا يمكن التعويل على الانتقالي لوحده.
0: صحيح.
1: لو أردت أن تمد يدها لمعركة أشمل، فالانتقالي سيكون عنصر من عناصر المشهد الجنوبي، إنما لن يكون الطرف الأقوى المهيمن كما كان عليه سابقا.
0: جميل، هذه نقطة مهمة وحيوية يعني ينبغي الانطلاق منها، لكن ألا يمكن اعتبار بعيدا عن المسميات الأخرى لأنها فعلا ما زال هناك إشكالات كثيرة، لكن ألا يمكن اعتبار مواجهة الاحتلال السعودي كمرحليا نقطة مشتركة يمكن البناء عليها؟ أنا أتحدث مع الانتقالي بالتحديد بغض النظر عن بقية القوى الجنوبية الأخرى، المواجهة للاحتلال الرافضة للعدوان والاحتلال من ضمنها الحراك الجنوبي الموجود طبعا الممثل أيضا موجود في صنعاء، وأيضا الحراك مجلس على الحراك الثوري، أيضا القوى الوحدوية طبعا كما أشرت أنت في المهرة وفي بعض المحافظات إلى آخر، ألا يمكن اعتبار مواجهة الاحتلال السعودي قاسم مشترك يمكن البناء عليه وبالتالي مخاطبة الجماهير والمجتمع بشكل أشمل في المحافظات الجنوبية المحتلة من هذه البوابة؟
1: لا، هي فعليا قضية مواجهة الاحتلال هي مطروحة منذ سنوات، يعني هي مطروحة في الوعي الشعبي في المحافظات الجنوبية، موجودة كفكرة، موجودة كخيار، لكن هذا الخيار كان يظهر عادة ما يظهر لدى الجنوبيين
0: ويجمعه الانتقالي. اليوم الانتقالي يتبنى
1: كان يظهر عندما يكون هناك أزمة متعلقة بالحكومة العاملة، عندما يرون أنها تخوض لهم شيء. والانتقالي أيضا كان يحاول أن لا ينمو هذا الحس الوطني، لكن القضية ذاتها مواجهة الاحتلال، مواجهة السعودية، هي موجودة في المحافظة الجنوبية عموما. والآن من الجيد الآن أن قواعد الانتقالي مستعدة نفسيا وسياسيا لأن تتبنها.
0: نعم.
1: فالقضية موجودة كقضية، ويمكن العمل عليها، يمكن البناء عليها، يمكن التواصل مع عدة أطراف ضمن هذه القضية.
0: نعم.
1: فهي قضية موجودة، والحس الوطني اليمني موجود في المحافظة الجنوبية والشرقية والغربية والشمالية إلى آخره. فالقضية في ذاتها قضية موجودة ويمكن العمل عليها، لكن تبقى المسألة متعلقة بالمسار الذي يمكن أن يطرح مع القوى الجنوبية. يعني الجنوبية الآن السعودية تطرح لهم مشروع الحوار الجنوبي باعتباره بوابة الانفصال، وأيضا السعودية تطرح لأبناء حضرموت مسألة أن حضرموت ستكون في أي دولة يمنية قادمة مركزا مستقلا أو ستكون دولة مستقلة.
0: نعم.
1: وبالتالي ما هو السقف الخطاب السياسي الذي صنعاء تستطيع أن تقدم الجنوبيين وبالتالي ليقفوا معها في هذه المعركة؟ يعني الحركة الجنوبي هو متضامن مع قضية صعداء منذ البدء، ومتضامن مع ثورة 21 سبتمبر.
0: صحيح.
1: لكن الاحتلال الإماراتي حاول أن يغريه بالانفصال وبالعودة إلى زمن السلطنات. السعودية الآن تحاول أن تغريه بمسألة الحوار الجنوبي. لهذا على سبيل المثال السعودية القوات التي كانت مع الزبيدي أخذتها ووضعتها تحت سيطرة المحرمي، ولا زال المحرمي يسميها القوات المسلحة الجنوبية، أي أن
0: ولا زال القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية.
1: نعم، أي أن السعودية لا تزال تقول الجنوبية لديكم قوات مسلحة وقائد على إلى آخره. فالسعودية تعطي الجنوبيين خطاب معين، تعطي أبناء حضرموت خطاب معين، الإمارات أعطتهم خطاب معين. فالآن صنعاء إذا ما أرادت أن تمض خطاب التحرير نحو المحافظات الجنوبية في مواجهة القاسم المشترك وهو العدوان السعودي، فهي ستجد نفسها أمام حاجة لأن تبني خطابا سياسيا يكون معقول ويكون منطقي ويكون عادل ويكون محفز في ذات الوقت. وأيضا صنعاء ستكون بحاجة إلى أن تعيد النظر في كثير من سياساتها الداخلية. يعني حنا نتكلم بشفافية الآن.
0: نعم.
1: هناك تحالفات سياسية موجودة في صنعاء، تحالفات مع المؤتمر، مع شخصيات وطنية إلى آخره.
0: نعم.
1: هذه التحالفات يعني تشوبها بعض التوترات، لا نقول أنها في أزمة أو
0: صحيح صحيح
1: الوطن الوطني موجود، لكن هذه التحالفات يعني تنتابها بعض التوترات وهذا أمر طبيعي. فالقصد إذا أردت أن تتسع بتحالفاتك، أن تدعو الجنوبيين، الحركة الجنوبية، الفصائل، القوى الوطنية بتعددها، فلا بد أن تستفيد من تجربة التحالف التي جاءت مع المؤتمر، وأن تعالج هذه المسألة، أن تقوي هذا التحالف.
0: صحيح.
1: وتوسعه. فالموجودين الآن في بقية المحافظات عندما أقول لهم أنا في صنعاء تحالفوا معي من أجل التحرير، هم ينظروا إلى واقع السياسي في صنعاء وتعاملي مع حلفائي.
0: صحيح.
1: وتعاملي مع المجتمع، أيضا ينظروا إلى المسألة الاقتصادية، إذا كنت أنت مأزوما اقتصاديا فكيف ستخلص عني الأزمة. فصنعاء إذا أرادت أن تمد هذه يد التحرر ويد الثورة وهي قادرة على أن تفعل ذلك، فهي لن تكون فقط بحاجة إلى القوة العسكرية وهي مهمة جدا، لا، هي إلى جانب القوة العسكرية سيكون عليها أن تقوم بعمل سياسي.
0: يعني هناك أهمية كبيرة لإعادة تفعيل ويعني إعادة حضور فعلا القوى السياسية، الحلفاء السياسيين، الخطاب السياسي والإعلامي، الخطاب المدني والاجتماعي الذي يتبنى آمال وتطلعات الشعب اليمني الشاملة في الإطار العام الذي يستوعب كما أشرت أنت أولا القوى المتحالفة الموجودة في صنعاء المنضوية تحت إطار مواجهة العدوان، ثم ننطلق لإمكانية احتواء قوى جديدة، يعني من خلالهم سننطلق نحو معركة التحرير الذي لا شك أنها ستبدأ بالوعي السياسي والإعلامي والاجتماعي، ثم يمكن أن يكون الوضع مهيئا فيها عسكريا وأمنيا لمواجهة العدوان والاحتلال، أليس كذلك؟
1: نعم، أنت لخصت ما أردت أن أقول.
0: جميل. إذن دعنا نضع أمام أعيننا مؤشرات واضحة في اليمن بالعموم. هناك سخط وواقع اقتصادي مؤلم، والسخط بالطبع يتجه مباشرة في المقام الأول باتجاه العدوان والاحتلال والحصار بالطبع، لكن في نهاية المطاف هناك واقع مؤلم، هناك غليان غير عادي في المحافظات المحتلة يترجم بالخروج إلى الشوارع، هناك غليان في بقية المحافظات يترجم بإعادة ترتيب الصفوف ورصها وإعلان الجهوزية الكاملة لمواجهة العدوان والاحتلال واستعادة الثروات الوطنية، هناك موقف سياسي واضح في صنعاء بدأ معلنا من خلال بيان السيد القائد، إضافة إلى بيان التعبئة العامة الذي يعد بيانا لقوة شعبية رديفة للقوات المسلحة اليمنية. هذه كلها المؤشرات ماذا تحمل لنا في القادم؟
1: هي مؤشرات مهمة، مؤشرات مهمة. يعني أنا أريد أن أشير إلى نقطة مهمة، هذه النقطة هي متعلقة بإجابة ربما يظهر، ربما يتأتى سؤال إلى الذهن، لماذا السيد القائد اليوم يعني في هذا الخطاب السنة الهجرية، يعني لماذا اليوم قال هذا الخطاب ولم يكن في الأمس أو لم ينتظر الغد؟ أريد أن أعرك على هذه المسألة من أجل أن نعرف السياق العام. طبعا خارطة الطريق كان يفترض هي وقعت في عام 2020 تم التوافق عليها، كان يفترض في عام 23 أن يتم البدء العمل عليها في الاتفاق، وبالتالي اليمن دخلت في معركة طوفان الأقصى دعما للشعب الفلسطيني وقفا لحرب الإبادة الجماعية، استمرت المعركة لمدة عامين إلى 2025 إلى أكتوبر 2025، والموقف اليمني كان موقفا مشروعا بكل الاعتبارات الإنسانية والوطنية والدينية، بكل الاعتبارات موقف أخلاقي كان لابد منه لوقف الحرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني. ثم دخلت اليمن أيضا لاحقا مع العدوان على إيران، دخلت بوصفها إحدى ساحات المقاومة والممانعة للمشروع الصهيوني والمشروع الاستعماري، وهو موقف عادل وهام باعتبار أن العدو إذا نال من دولة، إذا نال من إيران سيتجه حزب الله، إذا نال من حزب الله سيأتي نحو اليمن، يعني المسألة منطقية ومفهومة. وبالتالي هو موقف اليمن مع إيران موقف أيضا عادل وضروري ومهم، دعما لإيران ودعما للشعب اليمني والوطن اليمني ذاته. فالقصد أن القيادة الثورية هي صدرت كثيرا على السعودية مع الدخول في طوفان الأقصى وفي إسناد إيران وحزب الله، صبرت كثيرا من 23 إلى 26، صبرت كثيرا على السعودية، وبالتالي السعودية كانت تتذرع بأن انخراط اليمن في هذه المعركة يجعل الولايات المتحدة تضغط عليها والاتحاد الأوروبي والمبعوث الأممي إلى آخره، كان للسعودية ذرائع معينة، وكانت القيادة الثورية في اليمن ترى أن توجيه المعركة نحو العدو الأمريكي والصهيوني هي الأولوية، وأن فتح معارك جانبية مع السعودية والإمارات أنه سيخدم العدو الصهيوني، وهذه تقديرات كانت صائبة. فالقيادة الثورية لم تتخلى عن القضية الوطنية اليمنية، قضية إزالة العدوان والحصار ومخلفاتهم لم تتخلى عنها، لكن الآن لدينا تحولات دولية إيجابية، مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، اليوم تم وقف العدوان على لبنان، بدأ تصدير النفط الإيراني ورفع العقوبات. في هذا السياق نحن صبرنا في اليمن من منظور القيادة الثورية، نحن صبرنا في اليمن، صبرنا على السعودية لاعتبارات كثيرة، والشعب اليمني أيضا صمد وصبر لاعتبارات كثيرة، يدرك أن قواته مسلحة في حالة دفاعية وفي حالة حرب مع عدو، وبالتالي لا بد أن يصمد وأن يصبر من أجل أن نمضي جميعا في قافلة واحدة وفي سفينة واحدة من التحرر والمقاومة. فالقصد أن القيادة الثورية وأيضا الشعب اليمني من صبروا طوال هذه السنوات، اليوم ليس هناك ما من داع يجعل القيادة الثورية في اليمن تسكت عن الوضع وليمر كما هو، ومن داع لدى الشعب اليمني ليسكت عن السعودية.
0: نعم.
1: فالسر الذي جعل السيد القائد يقول خطاب هذا اليوم في ذكرى الهجرة النبوية هو أن الظرف الإقليمي تغير، وبالتالي نحن صبرنا كثيرا على السعودية وكنا منشغلين بقضايا أهم من الحرب مع السعودية. والآن إذا السعودية لا زالت على غيها القديم ولا زالت تفترض أنها قادرة على أن تدخل في حروب أو أن تسقط صنعاء من الداخل أو أن تخنق الشعب اليمني، فالإجابة هي من القيادة الثورية، ثم أصبحت هي إجابة الشعب أصلا. أكد عليها مجلس النواب، صدرت بها بيان من قوات التعبئة العامة، هي أن الشعب اليمني وقواته المسلحة وقواه الوطنية وكل من يعاني أنه لا يمكن أن يصبر كثيرا على السعودية، وأن السعودية يجب أن تعطي لليمنيين ما هو حق لهم أو أن تعود الحرب كما كانت سابقا. ونحن نعرف أن الحرب توقفت، أن اتفاق خارج الطريق توقف عندما كانت هناك عمليات وأعاصير يمنية تحرك أرامكو.
0: صحيح.
1: وأن هذه الأعاصير بإمكان القوات المسلحة اليمنية، القوة الصاروخية والقوة الطائرة المسيرة وكذلك القوات البرية في الحدود، أنها قادرة أن تعيد النيران إلى العمق السعودي. فهذه هي هذا هو سر توقيت الخطاب، وهذا السر في الزمن، يعني هذا التوقيت هو ينبئ لنا لماذا القيادة الثورية وصلت إلى أقصى مستوى من الصبر والصمود الاستراتيجي، أكثر من هذا يصبح استسلام للأمر الواقع ولا يعد صمودا.
0: جميل جدا، وهذه رسالة مهمة. وإذا ما عادت الحرب، هذا نقوله إحنا يعني حتى للضباط المخابرات السعودية الذي دائما نصادفهم في النقاشات العامة، أنه إذا ما عادت الحرب لن تكون بالطبع مطلقا كما كانت. يعني اليوم بإمكان صنعاء أن تغلق البحر أمام السعودية، وهو شريان بالنسبة للسعودية. بإمكان صنعاء أن تغلق الموانئ وأن تستهدف المنشآت الحيوية العملاقة بقيق وخريس وأرامكو وغيرها، وبإمكان صنعاء أن تستهدف المطارات السعودية، وكذلك بإمكان صنعاء أيضا كما أشرت أستاذ أنس أن توصل النيران إلى العمق السعودي من خلال القوات البرية في الحدود. يعني مؤشرات كلها جحيم على السعودية ولا يمكنها أن تتحملها بالمطلق، وهذه معادلة ينبغي أن تفهمها السعودية في المرحلة القادمة. والحمد لله اليوم ما عبش معنا غريم، يعني كان معنا السعودية غريم رقم واحد، الإمارات غريم رقم اثنين، اليوم قدوا غريم واحد نتفاهم احنا وياه. كلمة أخيرة أستاذ أنس، تفضلوا.
1: الكلمة هي الكلمة الأولى للحكومة، الحكومة مهمتها أن تبني في ظل العدوان والحصار وفي ظل المعاناة، أما في ظل السلام والازدهار والرفاه فالشعب يبني ويدبر حاله. الرسالة الثانية هي للشعب، أنه نحن عانينا كثيرا من 2015، يعني نحن لا ندخل في أزمة اقتصادية جديدة ولا في حرب جديدة، عانينا طويلا، والآن كما يقال النصر صبر ساعة، الآن يجب أن نصمد، ليس من أجل أن نصبر على المعاناة، لا، الآن نحن نصمد من أجل أن ننتزع حقوقنا ومن أجل أن نجني الثمار. كان هناك معاناة واليوم يجب أن نصبر على المعاناة، لكن صبر مع انتزاع الحقوق وليس صبر لتحضير الآلام أو للمضي، يعني أو لبقاء الوضع اليومي كما عليه. اليوم يجب أن نصبر ونحن في مرحلة مهمة، صبرنا وصمودنا اليوم سيؤتي بثماره، هو الصبر والصمود من أجل انتزاع الحقوق ومن أجل جني الثمار، والشعب اليمني سيجني ثمار عزة وكرامة وحرية ورفاه وعدالة وكل ما يتمناه، فقد عانى طويلا. يعني والمعاناة ليست فقط من اليوم، المعاناة هي من 2011،
0: صحيح،
1: تكاد تكون 20 سنة وأكثر من المعاناة، فلابد أن نصمد اليوم، ومؤشرات النصر قريب، سواء خضع السعودي وعاد إلى طاولة المفاوضات الجدية
0: أو ذهبنا إلى الحرب
1: أو عاد إلى طاولة الحرب وإلى ميادين الحرب والجهاد برية وبحرية وجوية.
0: جميل، أشكرك جزيل الشكر أخي العزيز المجاهد الأستاذ أنس القاضي، الكاتب والباحث والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك سيدي الكريم.
1: شكرا لك كل المستمعين.
0: شكرا جزيلا لك، في أمان الله. بعد ذلك طبعا برنامج الأستاذ أنس، طبعا شؤون دولية، قلت لكم الأستاذ أنس عندما يحلل ويتحدث في السياسة ما شاء الله العظيم، يعني لا يمل ويقرأ بمؤشرات مختلفة. الساعة 9 مساء كل اثنين، يعاد 8 صباحا كل ثلاثاء، والواحدة والنصف ظهرا كل ثلاثاء. عموما فاصل قصير. قلت كنت الشيء أقول قاصر فصيل يعني الأستاذ حفظ الله الحرازي. فاصل قصير الأستاذ حفظ الله الحرازي وبيان التعبئة العامة، ثم إلى حصاد الهدهد مع العزيز أسعد الشعبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. صدق الله العظيم. وقوفا أمام البيان المهم واستجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله بمناسبة العام الهجري الجديد 1448 للهجرة، في مرحلة حساسة ومفصلية في تاريخ جهاد ونضال شعبنا اليمني العزيز في مواجهة التحديات والمؤامرات التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا وسيادة واستقلالا، وما تضمنته من تأكيد على توحيد جهود أبناء الأمة ورص الصفوف وتعزيز الجهوزية في مواجهة قوى العدوان والاحتلال التي تواصل مضاعفة معاناة الشعب اليمني منذ 11 عاما، وانطلاقا من المسؤولية الدينية والوطنية وتجسيدا للواجب الإيماني، فإن التعبئة العامة ومعها كافة أبناء الشعب اليمني وقبائله الأبية ومكوناتها الرسمية والشعبية تعلن الاستجابة الكاملة لدعوة قائد الثورة يحفظه الله والسعي الجاد لتنفيذها وتجديد العهد للسيد القائد بالمضي في طريق العزة والكرامة والثبات حتى تحقيق كامل أهداف ثورة الشعب اليمني في التحرر والاستقلال وإنهاء العدوان والاحتلال والحصار واستعادة الحقوق والثروات الوطنية. وتؤكد التعبئة العامة على ما يلي: أولاً، جهوزيتنا الكاملة والفورية لترجمة توجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله لإسناد ورفض الجيش بالمقاتلين في أي زمان ومكان توجه به القيادة لمواجهة قوى العدوان وانتزاع حقوق الشعب اليمني العظيم وطرد المحتلين وإنهاء الحصار على بلدنا العزيز. ثانيا، إن القوة المدربة والمسلحة والمشكلة في قوات التعبئة بقيادتها بلغت مئات الآلاف ومئات الألوية العسكرية التعبوية الشعبية من أبناء شعبنا العظيم، ولا يزال التدريب والتشكيل ساريا، وسيكون في الفترة المقبلة أكثر نشاطا وأعلى جاهزية وبكل المستويات التدريبية والقتالية بإذن الله، مع التنسيق والربط بين قيادة قوات التعبئة والقوات المسلحة اليمنية على كل المستويات العسكرية. ثالثا، ندعو أبناء شعبنا اليمني العظيم للحفاظ على وحدة الصف وتحصين الجبهة الداخلية والنفير العام والجهوزية الكاملة والالتحاق الواسع بدورات التعبئة العسكرية المفتوحة طوفان الأقصى باعتبارها واجبا دينيا ووطنيا ومسارا لبناء القوة وتعزيز القدرة الدفاعية وترسيخ ثقافة الإعداد في مواجهة الأعداء لجميع أبناء الشعب اليمني رسميا وشعبيا، وندعوهم للاستمرار في أنشطة التعبئة العامة بزخم كبير في المظاهرات والوقفات المجتمعية والقبلية. رابعا، تجديد الموقف الثابت والمبدئي في نصرة الشعب الفلسطيني، وإن القضية الفلسطينية تظل البوصلة لجميع القوى الحرة وفي مقدمتها محور الجهاد والمقاومة، وعلى كيان العدو الإسرائيلي أن يعي ويفهم أننا لن نقبل بتجزئة المعركة. خامسا، نشيد بالانتصارات العظيمة التي حققتها الجمهورية الإسلامية في إيران وما تحقق لها من نصر عظيم في مواجهة طاغوت العصر المستكبر أمريكا وإسرائيل، ونؤكد على معادلة وحدة الساحات وأن شعبنا العزيز وقوات التعبئة خلف قائدنا العظيم جزء من هذه المعادلة وجاهزون للإسناد بتوجيهاته المباركة. إن التعبئة العامة وهي تعلن هذه المواقف تؤكد أن أبناء الشعب اليمني ومنتسبي التعبئة العامة كانوا وسيظلون في طليعة المجاهدين والمقاتلين والمدافعين عن الوطن وسيادته واستقلاله، حاضرون في ميادين الإعداد والبناء والجهاد، وأننا رهن إشارة قائد الثورة أيده الله ونصره للتحرك في أي لحظة، أوفياء لدماء الشهداء ثابتون على نهج الحرية والكرامة حتى يتحقق لشعبنا اليمني العظيم النصر الكامل وتتحرر الأرض وتستعاد الثروات ويعيش الوطن آمنا حرا عزيزا مستقلا. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، صادر عن قوات التعبئة العامة. السابع من محرم 1448 للهجرة، الموافق 22 من يونيو 2026 للميلاد.

0: إلى الحصاد الإخباري. البداية بأبرز العناوين. قوات التعبئة العامة تعلن الجهوزية الكاملة لمواجهة قوى العدوان. اللواء الركن المشكي يؤكد أن التواجد الصهيوني في صوماليلاند يمثل تهديدا وعملا عسكريا مباشرا ضد اليمن. العدو الصهيوني يواصل انتهاكاته بحق المدنيين في المنطقة، وإيران تعلن عن ارتفاع حصيلة شهدائه خلال حرب رمضان إلى 3519 شهيدا. اختتام المفاوضات الإيرانية الأمريكية في سويسرا واتفاق على خريطة طريق. ورئيس وزراء سلوفاكيا يؤيد إعادة فتح قنوات الاتصال بين الاتحاد الأوروبي وروسيا. في التفاصيل، أعلنت قوات التعبئة العامة الاستجابة الكاملة لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي التي تضمنها بيانه المهم بمناسبة العام الهجري الجديد، وبالتأكيد على توحيد جهود أبناء الأمة ورص الصفوف وتعزيز الجهوزية في مواجهة قوى العدوان والاحتلال التي تواصل مضاعفة معاناة الشعب اليمني منذ 11 عاما. التعبئة العامة أكدت في بيان الجهوزية الكاملة والفورية لترجمة توجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي لإسناد ورفض الجيش بالمقاتلين في أي زمان ومكان توجه به القيادة لمواجهة قوى العدوان وانتزاع حقوق الشعب اليمني العظيم وطرد المحتلين وإنهاء الحصار على بلدنا العزيز. لفت البيان إلى أن القوة المدربة والمسلحة والمشكلة من قوات التعبئة بقيادتها بلغت مئات الآلاف ومئات الألوية العسكرية التعبوية الشعبية من أبناء الشعب اليمني العظيم، وما زال التدريب والتشكيل ساريا ومستمرا، وسيكون في الفترة المقبلة أكثر نشاطا وأعلى جاهزية وبكل المستويات التدريبية والقتالية بإذن الله تعالى، مع التنسيق والربط بين قيادات قوات التعبئة والقوات المسلحة اليمنية على كل المستويات العسكرية. أكد نائب رئيس هيئة الأركان العامة رئيس الفريق الوطني للجنة تنسيق إعادة الانتشار اللواء الركن علي حمود المشكي أن التواجد الصهيوني في أرض الصومال يمثل تهديدا وعملا عسكريا ضد اليمن والمنطقة برمتها، محذرا من أن هذا التواجد سيمثل الشرارة لتفجير الوضع بالمنطقة وتداعيات واسعة على الأمن الملاحي في البحرين العربي والأحمر والمنطقة بشكل عام. وفي اللقاء الذي جمع اللواء الركن المشكي بالمستشار العسكري للمبعوث الخاص إلى اليمن رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار وبحضور أعضاء الفريق الوطني ومدير مكتب المبعوث الأممي محمد الغنام اليوم، ناقش الطرفان خطة عمل مكتب المبعوث الأممي خاصة بعد انتقال مهام بعثة الحديدة إلى مكتب المبعوث الأممي. استشهد مواطنان فلسطينيان وفتاة وأصيب عدد آخر جراء قصف قوات العدو الصهيوني سيارتين في مواسي خان يونس وفي حي الرمال غرب مدينة غزة في الضفة المحتلة. اقتحمت قوات العدو مساء اليوم قرية أبو شخيدم شمال رام الله واعتقلت مواطنا على حاجز الزعيم العسكري وطفلا من بلدة سلوان. في لبنان، أعلنت الصحة اللبنانية مساء اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان إلى 4175 شهيدا و 12164 مصابا منذ 2 مارس الماضي. في ظل صمت لدى السلطات السورية الحالية، توغلت قوة من جيش العدو الإسرائيلي مؤلفة من 3 آليات عسكرية ونحو 20 جنديا داخل قرية العارضة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي جنوب سوريا، وأقامت حاجزا مؤقتا في منطقة بئر بلال داخل محيط القرية. وإلى قطر، حيث لقي 13 شخصا مصاريعهم وأصيب 66 آخرون في مجمع راس لفان الضخم للغاز الطبيعي المسال في العاصمة القطرية الدوحة جراء انفجار وقع أثناء إعادة العمال تشغيل العمليات التي توقفت بعد هجوم مارس الماضي. أعلنت سوريا اليوم إنشاء لجنة رفيعة المستوى والاتفاق على خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما بين إيران وأمريكا كنتيجة للمحادثات المنعقدة. وأكدت وزارة الخارجية أن هاتين الخطوتين الإيجابيتين توفران إطارا للمرحلة المقبلة من العملية وتتيحان بدء المناقشات الفنية بشكل فوري. إلى ذلك أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن المحادثات اختتمت بنجاح. من جهته قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الوفد الإيراني أعرب خلال المفاوضات عن قلقه إزاء إخلال الطرف الآخر بالتزاماته، لا سيما في استمرار انتهاك وقف إطلاق النار في لبنان. من جانب آخر نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية مزاعم نائب رئيس الأمريكي جيدي فانس بشأن موافقة بلاده على دعوة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أراضيها، مؤكدا أن تعامل طهران مع الوكالة سيستمر وفق المسار المتبع حاليا. في السياق ذاته أكد ممثل المرشد الأعلى في الحرس الثوري الإيراني عبد الله حاجي الصادقي أن الإيرانيين يثقون بمفاوضي بلادهم لكنهم لا يثقون بأمريكا وأعداء الثورة ومستكبريها أدنى ثقة، معقبا أن الجمهورية الإسلامية دخلت المفاوضات من موقع العزة والاقتدار. قال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية أصغر جهانغير إن حصيلة شهداء العدوان الأمريكي الصهيوني الأخير على بلاده الذي استمر 40 يوما ارتفعت إلى 3519 شهيدا، موضحا أن القائمة تضم 3002 من الرجال و517 امرأة من النساء. أعرب رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو عن تأييده لمبادرة رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا بشأن إعادة فتح قنوات الاتصال بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، مؤكدا أن هذا التوجه يحظى بدعم من عدد من رؤساء الحكومات داخل الاتحاد الأوروبي. في ختام الحصاد أكد وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل بنتو أن بلاده ستواصل العمل من أجل تعزيز وحدة شعوب أمريكا اللاتينية والكاريبي بما يسهم في بناء تكتل قوي وذي سيادة يحقق العدالة الاجتماعية وحق تقرير المصير لشعوب المنطقة برمتها. انتهى حصاد الهدهد، قدمته لحضراتكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، وننتقل الآن إلى الزملاء في إذاعة وطن ومع فقرة في خدمة الشعب.
1: في خدمة الشعب. حفظ الأمن والسكينة والاستقرار ركيزة أساسية لازدهار المجتمعات وتقدمها، وهو ما يجسده رجال الأمن بتفانيهم المستمر وأداء واجبهم على أكمل وجه. وفي خدمة الشعب نستعرض سوية هذه الإنجازات التي تحققت خلال أسبوع مضى والتي كانت على النحو التالي. تمكن رجال الأمن بالعاصمة صنعاء من كشف ملابسات جريمة قتل وسرقة غامضة وضبط المتهم بارتكابها بعد عملية تحر ومتابعة أمنية دقيقة انتهت بإلقاء القبض عليه في محافظة الحديدة وإحالته للإجراءات القانونية. تمكنت شرطة المرور من ضبط سائق باص ارتكب حادث دهس أدى إلى وفاة مواطن مسن ثم لاذ بالفرار من موقع الحادث. حققت قوات النجدة بأمانة العاصمة نجاحات أمنية بارزة خلال الفترة الماضية تمثلت في إلقاء القبض على عدد من المطلوبين أمنيا والفارين من وجه العدالة في قضايا جنائية مختلفة، بالإضافة إلى ضبط أشخاص مطلوبين لدى النيابة العامة، كما نجحت الدوريات في احتواء وإنهاء 10 حالات شجار ونزاع نشبت بين مواطنين. وفي سياق جهودها لمكافحة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني، أحبطت قوات النجدة بأمانة العاصمة محاولات إدخال كميات من المواد المهربة وغير المرخصة. وعلى الصعيد الإنساني والخدمي، قدمت قوات النجدة واجب الإسعاف العاجل لأربعة مواطنين بينهم امرأة تعرضت لحادث تصادم، ومواطن أصيب جراء انقلاب حافلة ركاب، وآخر إثر حادث مروري منفصل، بالإضافة إلى مواطن أصيب خلال مشاجرة في أحد الأسواق. كما عثرت الدوريات أثناء تنفيذ مهامها على طفل مفقود، وجرى تأمين إيصاله إلى مركز الشرطة المختص لضمان عودته إلى عائلته. تمكن رجال الأمن بمديرية الحزم في محافظة الجوف من استعادة سيارتين مسروقتين في منطقة الوادي الأحمر. وفي محافظة المحويد، ضبط أمن مديرية شبام كوكبان سيارة مسروقة كانت مطلوبة أمنيا لصالح قسم شرطة إبلاس بمديرية همدان التابع لشرطة محافظة صنعاء، وذلك بناء على تعميم رسمي سابق صادر بخصوصها. في محافظة تعز، تمكنت المنطقة الأمنية الأولى بمديرية التعزية من تفكيك عصابة متخصصة في سرقة الدراجات النارية واستعادة 7 دراجات مسروقة تعود لعدد من المواطنين. وفي مديرية التعزية أيضا، نجح مركز شرطة 22 مايو من ضبط متهمين بارتكاب جريمة سرقة حقيبتين من صندوق سيارة أحد المواطنين أثناء سفره من صنعاء إلى تعز، تحتويان على 40 جراما من الذهب وأغراضا شخصية أخرى. ضبطت قوات النجدة بمحافظة الحديدة عدد من المطلوبين للأجهزة الأمنية والعدالة، وأحبطت عمليات تهريب شملت أدوية ومواد غذائية منتهية الصلاحية وكذلك بضائع متنوعة، في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار وحماية المجتمع. ضبطت وحدة مكافحة التهريب بمحافظة مارب كميات متنوعة من الأدوية والمواد الكيميائية والفواكه والبضائع المهربة التي كانت في طريقها إلى المحافظة بطرق غير قانونية. ضبطت قوات مكافحة التهريب بمحافظة ذمار وإب كميات من المبيدات الزراعية المهربة والممنوعة ومنتهية الصلاحية. أصدر فرع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بمحافظة عمران 3200 وثيقة ثبوتية متنوعة للمواطنين خلال شهر ذي الحج المنصرم للعام 1447 للهجرة. بهكذا تنتهي فقرة في خدمة الشعب لهذا الأسبوع. لكم التحية من كل رجال الأمن في ربوع الوطن. نترككم في حفظ الرحمن ورعايته. دمتم والوطن في أمن وأمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كل التحية طبعا لكل الزملاء الأعزاء على أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام وكذلك أثير إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية زميل أسعد الشعبي وكذلك زميل عبد العزيز الحبيشي ومن ورائهم طبعا طاقم التحرير الإخباري والعمل والإنتاج إلى آخره. تحية لكل الزملاء أو للزملاء الأعزاء جميعا. هناك الكثير من الأمور التي ينبغي الوقوف عندها. طبعا اليوم هناك اختتام لجولة المفاوضات الإيرانية الأمريكية في سويسرا بناء على مذكرة التفاهم الموقعة يوم الخميس الماضي. الجولة اختتمت بما يسمى بمصفوفة خارطة الطريق. تم تشكيل بعض اللجان الفنية، لجنة تتعلق بالشأن بمضيق هرمز ولجنة أخرى تتعلق بالشأن اللبناني، لجنة أخرى تتعلق بموضوع العقوبات، ولجنة أيضا تتعلق بالملف النووي، وبعض اللجان والفرق الفنية الأخرى. طبعا على مستوى أيضا القيادة هناك لجنة رئيسية أو فريق رئيسي يقوده قاريباف الذي هو رئيس مجلس النواب الإيراني، ومن الجانب الأمريكي فيدانس اللي هو نائب الرئيس المهفوف ترامب. الاتفاق أو مذكرة التفاهم كانت صادمة لكثيرين في العالم لأنها ببساطة مثلت استسلام أمريكي كبير. الأهداف الأمريكية المعلنة كانت خيال، يعني إسقاط النظام الإيراني، إنهاء البرنامج النووي الإيراني، إنهاء البرنامج الصاروخي الإيراني، وأيضا إنهاء أو وقف دعم الحلفاء إلى آخره. هذا كله لم يتحقق. البرنامج النووي الإيراني لم يحدث فيه شيء، وستعود المفاوضات فيه إلى ما كانت عليه في عام 2015. العقوبات على إيران بحسب مذكرة التفاهم يجب أن تنتهي. 300 مليار دولار لإعمار إيران يجب العمل عليها. إنهاء أو إطلاق الأموال الإيرانية المجمدة. فتح مضيق هرمز خلال 60 يوم على أن يكون هناك عملية تفاوض أو ترتيبات معينة لإجراء بعض التجهيزات اللوجستية والخدمات البيئية واللوجستية من قبل الجانب الإيراني والعماني، وبالتالي تحصل رسوم. وهذا يعني أن مضيق هرمز لن يكون كما كان عليه قبل الحرب. البرنامج الصاروخي لا حديث عنه. الحلفاء ثبتت إيران معادلة جديدة لم تكن حتى يعني لم تكن موجودة قبل الحرب، وبالتحديد ما يجري في لبنان، وقف إطلاق النار في جميع الجبهات بما فيها لبنان، والاضطرار لإعادة إغلاق مضيق هرمز نتيجة لعدم توقف إطلاق النار في لبنان، ثم اضطرار العدو الصهيوني لوقف النار في لبنان وبدء عملية الانسحاب. هناك حالة التفاف دبلوماسية أمريكية صهيونية يراد تغذيتها من قبل الإعلام العربي ومن قبل الأنظمة العربية في أن هذا كله يراد أن يكون إنجازا استراتيجيا وسياسيا للسلطة اللبنانية. يعني وهنا طبعا سنسأل ضيفنا العزيز في هذا الملف كثير من الملفات الأخرى. رحبوا معي بالعزيز والحبيب دائما الأستاذ المجاهد دكتور محمد عبد الله الحيفي، المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي. حياكم الله دكتور محمد.
1: حياكم الله وشكرا لكم على الاستضافة سيدي.
0: عافاكم الله. أنا ما مش داري منين أجي ولا منين أسير. يعني عصيد من ألف قدح يقولوا عندنا. لكن أعتقد أنه أنت تتابع الأحداث، أعطنا قراءتك الأولية حول آخر ما يعني إلى آخر ما وصلت إليه من المتابعة والاستنتاجات، ثم نذهب للتساؤلات حول ملفات معينة بناء على ما هو قائم من المؤشرات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كما هو معروف بأن أمريكا وإيران قد وقعوا على مذكرة التفاهم إلكترونيا على أساس قبل الوصول إلى طبعا إلى سويسرا، وذلك باعتقاد الولايات المتحدة الأمريكية أو بالإعادة للكيان الصهيوني لكي يرتب عملية وهذا مهم جدا، يعني ترتيب عملية تأخير هذا الاتفاق أو الضغط. من ناحية أخرى ضرب لبنان أيضا على أساس أن يصل المفاوض الإيراني إلى جنيف وسيصطم عندما يقابل الوفد الأمريكي وسيتم التصافح بالأيدي. وهنا هذه اللقطة التي كان يريدها ترامب لكي يضمن العالم بأن كل شيء على ما يرام وأن إيران أتت للاستسلام، وهذا ما كان يعتقد بأنه سيستطيع أن يقوم بذلك. ولكن هنا حتى إيران لم تعطي الولايات المتحدة الأمريكية ولا انتصار تصويريا، وهذا مهم جدا. وأنا في اعتقادي بأن إيران قد لعبت الدور السياسي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. وفي نفس الوقت كما هو معروف دائما المنتصر هو الذي يرفض التصافح أو السلام بينه وبين عدوه على مائدة المفاوضات أو الجلوس، أيضا لأن شروط المنتصر إذا لم يضبطها المهزوم أي بمعنى أن الوفد سيغادر أو سينسحب من الاجتماعات وسيغادر إلى مقر إقامته أو إلى بلده حتى يدعم ذلك المهزوم أن يقوم بما يجب عليه. وكانت النقطة الأولى والأهم طبعا كما هو معروف بأن إيران قد وضعت 10 شروط لوقف إطلاق النار ووافق عليها ترامب في بداية الأمر، وقال بأنها الأسس الذي ستقعد طبعا سيقعد الفريقين للتفاوض في إسلام أباد. ولكن عندما ذهب الوفد الإيراني إلى إسلام أباد وطبعا الوفد الأمريكي، والوفد الأمريكي قام وضع اشتراطات مخالفة لما طبعا وضعته إيران، لأن الولايات المتحدة الأمريكية أو خاصة ترامب يريد من إيران الاستسلام التام، لأنه كان يعتقد بأن إيران ستنهار خلال 3 أيام، لهذا لم يكن له هدف أو خطة للخروج من المعركة، لأنه بعد الاعتداء على إيران من قبل أمريكا والكيان الصهيوني كانوا يعتقدوا المسألة 3 أيام فقط ومن ثم ينتهي كل شيء وتستولي أمريكا على إيران وعلى كل ثرواتها، وفي الأخير يقول للروسي أنا وصلت قبلك، أي بمعنى دخول إيران أو احتلال إيران من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ضغطا كبيرا على روسيا مقابل الحرب في أوكرانيا. ولكن هنا تغيرت الأحوال في الساعات الأولى بعد أن قامت طبعا الجمهورية الإسلامية الإيرانية بضرب كافة القواعد الأمريكية ومن ثم الانتقال إلى السيطرة على مضيق هرمز، وهنا هو القنبلة النووية الذي أحدثتها إيران ليس فقط على الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني ولكن على العالم، لأنه لم يكن في مخيلة أحد بأن إيران ستسيطر على مضيق باب المندب. ومن هنا أتت الشروط للمنتصر إلى أن وصلوا إلى جنيف، وكان يعتقد الأمريكي بأنه سيضغط على إيران.
0: تقصد هرمز؟ ولكن
1: عفوا طبعا مضيق هرمز.
0: نعم.
1: طبعا والوصول الأخير إلى سويسرا، وكانت المفاجأة الكبرى بعدم التصافح، عدم قبول إيران مصافحة الوفد الأمريكي، وكأن الولايات المتحدة الأمريكية ليست فقط يعني كسرت هيبتها.
0: يبدو الاهتمام كان بالمسألة المصافحة دكتور، وهذه لفتت انتباهي.
1: نعم.
0: يعني في مرحلة ما كان أكبر من الاهتمام بما يمكن أن ينجز، يعني عجيبة هذه القصة.
1: شيء أكيد. لماذا؟ لأنه معناه التصافح من قبل إيران مع الوفد الأمريكي، أي بمعنى أن الانتصار وهذا الذي كان يريده ترامب ليحققه، ولكنه لم يستطع، فقام بتهديد الوفد الإيراني بأنه سيتم
0: مش بس التصافح حتى الصورة يا دكتور.
1: طبعا الصورة هي أكبر دليل على أن الوفد الإيراني حتى على التصافح هو مهم جدا، أي بمعنى عندما يتصافح الطرفان أي بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية أرادت الصورة والتصافح في آن واحد لكي تقول للداخل الأمريكي بأن الولايات المتحدة الأمريكية

0: الضربة وانتهاء بالصورة الذي لم يستطع أن يحصل عليها.
1: كانوا ترامب يطبق المثل اللي بيقول عندنا أنا ضاق حالك قلبتها جنان يعني ما
0: أنا أعتقد بأن إيران استطاعت أن توصل ترامب إلى حالة وإلى مأزق ليس فقط عسكريا أو سياسيا أو اقتصاديا، بل وصل إلى حد عندما يقول بأنه سيختطف الوفد إذا لم يوقع. هذه طبعا هذا يعني جنان، يعني لم يتخيل يعني إلى أنه لم يستطع أن يحقق أي انتصار، لأنه لو كان منتصرا سيأتي الإيراني وسيوقع الاستسلام كما حدث في الحرب العالمية الثانية من قبل اليابان عندما استسلم الإمبراطور الياباني للولايات المتحدة الأمريكية. وكان يعتقد الأمريكي بأن كل شيء كان يسير على مرام لتنفيذ مشروع إقامة إسرائيل الكبرى. أيضا يا سيدي المجنون الثاني، المجرم المجنون الثاني نيتنياهو، طبعا لديه مشكلة حويصة جدا جدا لبنان، وهذا أيضا إشكالية كبيرة، أي بمعنى أن محور المقاومة استطاع أن يحقق انتصارا ليس فقط انتصارا عاديا ولكن انتصارا تاريخيا. لماذا؟ لأنه صنع مجانين السياسة العالمية الذي كان يعتقد بأن أكبر قوتين على مستوى العالم وعلى مستوى النظام الإقليمي الذي نعيش فيه لأنه لا يمكن أن يهزم أبدا على ذلك، وهذه هي الإشكالية.
1: طيب دكتور محمد، يعني هنا اليوم أنا طبعا بنتابع قناة العربية من باب يعني بعض أحيان المتابعة والاطلاع، ألاحظ أن هناك محاولة ذكية، ويعني يقولوا عندنا يهوده يعني على أصولها،
0: نعم بزنانير
1: أيوة بزنانير محاولة ذكية لتجيير الإنجاز الذي كان إنجازا إيرانيا، إنجاز التعبير أن نقول إنجاز إنجاز لمحور المقاومة، أنه أن يجبر الصهيوني على وقف العمليات في لبنان، أن يجبر على بدء الانسحاب من بعض المناطق، أن يعني ثم يقدم كإنجاز للدولة اللبنانية والمفاوضات اللبنانية التي لم نرى أنها حققت شيء، يعني وبعد مفاوضات على مستوى السفراء يعني هزلية لم يشهد لها التاريخ مثيل. كيف تنظر إلى هذه النقطة، وكيف يمكن أو هل تتوقع أن تتضاعف أو أن تتصاعد مسألة تجير هذا الإنجاز لما يسمى بالسلطة اللبنانية على حساب المقاومة وإيران؟
0: يا سيدي ما حدث في جنيف اليوم هو انقلاب الصورة أيضا يا سيدي في الجزء الآخر من محور المقاومة خاصة في لبنان. طبعا الكل يعرف بأن الحكومة اللبنانية قد قالت بالحرف الواحد بأنها تريد السلام مع إسرائيل والتطبيع. كيف يمكن أن تكون المباحثات في واشنطن على أساس الإملاءات الصهيونية على من؟ على الحكومة اللبنانية. بماذا؟ بالقضاء على حزب الله، وأيضا يا سيدي بماذا؟ بتدمير السلاح أو أخذ السلاح من حزب الله، والكل يعرف ذلك، وهذه بروباغندا إعلامية كبيرة جدا. هم يريدون تحقيق انتصار حتى على مستوى الإعلام، والجميع يعرف بأن طبعا ما حدث في لبنان من قبل الكيان الصهيوني هو ديدنه الأعيان المدنية وقتل الأبرياء، هذا ما يقوم به. ولكن إذا ذهبت إلى المقلب الآخر، مقاومة حزب الله لديها الطائرات أولا الإنقضاضية الذي لعبت دور كبير بالمقاومة اللبنانية واستطاعت أن تدخل إلى غرف الضباط الكبار وأيضا إلى كل مكان وإلى كل مركبة، دباب مركبة طبعا فخر الصناعات الصهيونية الذي يقولونها طبعا يا سيدي، أيضا إلى كل هدف تريده المقاومة اللبنانية. وكما قال الشيخ نعيم قاسم في إحدى خطاباته، طبعا العمليات العسكرية الذي يقوم بها حزب الله هو ليس على أساس أن يثبت في المكان، ولكن عملية الدربكة على الكيان الصهيوني لكي يصل إلى مرحلة اليأس من عدم قدرته على الوصول إلى أين؟ إلى الأهداف الذي كان يخطط لها لتدمير المقاومة في لبنان، وهذا مهم جدا. إذن الإعلام اليوم هو يقلب الصورة بالمقلوب أو يعني عكس الصورة على أساس أن الحكومة اللبنانية

0: الذي وصلت الجيش أو الكيان الصهيوني بالخروج من بعض الأراضي اللبنانية.
1: العجيب
0: نعم تفضلوا.
1: العجيب يا دكتور أنه يظهر مسؤولين لبنانيين يتحدثوا بعتاب شديد للأمريكيين وتحديدا لفيدانس عن الحديث أنه بيتكلم عن معادلة لبنان هرمز ويقولوا لي يعني يعيب الشوم يعني. ويتحدث الرئيس اللبناني ويقول أننا مع أي جهد لوقف الحرب على لبنان لكن دون التدخل في الشؤون
0: الداخلية
1: في الشؤون الداخلية للبنان.
0: نعم.
1: هؤلاء الناس يعني من أعجب من يمكن أن نفهمهم يعني. ولو افترض أن تحقق على الأقل يعني من باب البرغماتية السياسية أن تحقق حالة تكامل بينما تفعله إيران في المفاوضات العامة مع الأمريكيين وما تصل إليه من معادلات، وهذه الحالة الصورية التي تشكلها ما يسمى بالدولة اللبنانية في لبنان، ويصنعوا مزيج يعني، وكل واحد يقول نفسه أنه كلنا انتصرنا يعني أو كلنا حققنا إنجاز للبنان. ما المانع من هذا يعني؟
0: يا سيدي، الهدف الرئيسي من أخذ لبنان في المكان الآخر ليس مع طبعا إيران، هو الورقة الذي تريده الولايات المتحدة الأمريكية لكي يكون باغضا على إيران. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى طبعا كما هو معروف بأن الهدف الصهيوني والذي رتبه نيتنياهو مع ترامب على أساس إقامة إسرائيل الكبرى أو الشرق الأوسط الجديد الذي يريده الكيان الصهيوني وأمريكا، هنا هذا المشروع طبعا بعد هزيمة الولايات المتحدة الأمريكية، ولو نأخذ ليس فقط على المستوى العسكري، لو نأخذ هرمز تمام، لو نأخذ هرمز كان مفتوحا أليس كذلك سيدي؟
1: صحيح.
0: ولكن العمليات العسكرية الصهيونية الأمريكية على إيران أدت إلى أن إيران تسيطر على مضيق هرمز، ولم تكن تفكر بأن تسيطر عليه لأنه كان مفتوحا لولا العدوان الأمريكي الصهيوني. تخيل ما في جعبة اليوم إيران ومحور المقاومة من محددات وأهداف استراتيجية ستؤثر على الولايات المتحدة الأمريكية إذا لم تقعد على طاولة المفاوضات وتوقع.
1: نعم.
0: هنا ليس فقط مذكرة التفاهم ولكن استسلامها، لأنه طبعا الأهداف التي لدى محور المقاومة اليوم هي أكبر مما تتصوره الولايات المتحدة الأمريكية. هناك شيئين موجودان في منطقة الخليج وهو الأهم، البتروكيماويات. عندما يتم ضرب البتروكيماويات لو عادت الحرب مرة أخرى أو قام الأمريكي بالاعتداء على إيران أو على أي جبهة من محور المقاومة، سيقوم محور المقاومة وخاصة إيران بضرب البتروكيماويات، أي بمعنى ليس هناك زراعة مستقبلية لمن؟ لكل مكان على مستوى العالم.
1: صحيح.
0: ليس هناك طبعا أغذية مغلفة تصل إلى أي مكان بالطلب وبالسرعة وبالDHL وبالقدرات الأمريكية الخيالية التي صنعتها للإنسان، وهناك الألياف الضوئية. وأيضا يا سيدي إغلاق باب المندب، وهذا مهم جدا. وهناك
1: طيب هنا سؤال يا دكتور حول مسألة إغلاق باب المندب، هل يمكن القول أو القول بأن إغلاق باب المندب ورقة يمكن البناء عليها في مسألة فقط الحرب الشاملة، أم أنها ورقة فاعلة وحيوية ومهمة جدا في إنهاء العدوان على اليمن والحصار، وأيضا مسألة المرحلة الجديدة التي دشنها السيد عبد الملك ببيان الهجرة النبوية؟ هذا مؤشر مهم يفهمه الناس أيضا.
0: طبعا يا سيدي، مضيق باب المندب تخيل عندما يغلق تماما على مستوى ليس فقط الكيان الصهيوني، إذا كان الكيان الصهيوني قد وصلت طبعا خسائر إلى طبعا لن أقول لأنه لو نقول مليارات من الشيكلات أنا سيضحك الجميع، ولكن تخيل أم الرشراش الميناء الرئيسي الذي كان معتمدا اعتمادا كليا على كل ما يأتي من شرق آسيا وغرب آسيا ووسط آسيا ومن الصين ومن كثير من الدول في آسيا، تخيل عندما يقف هذا الميناء عاجزا عن تقديم أي خدمة أو دعم الاقتصاد الصهيوني الذي كان يبني الكيان الصهيوني وكان ميناء استراتيجيا بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، ويتم إغلاقه في عملية الإسناد اليمنية على مستوى الكيان الصهيوني، تخيل عندما ينتقل المرحلة الثانية وهي عملية النقل البحري، عندما أي يمنع أي سفينة أو تم إمساك أي سفينة خالفت ذلك البيان اليمني، طبعا سيسري على بقية الشركات الناقلة البحرية لو تتعامل مع الكيان الصهيوني أو لها علاقة مع الكيان الصهيوني. أي بمعنى أن التجارة العالمية فمضيق باب المندب كمضيق هرمز،
1: نعم.
0: وأيضا استراتيجي إلى أبعد الحدود. لماذا؟ لأن اليوم هذا المكان الاستراتيجي الذي تملكه الأمة الذي يجب أن تكون هي المسيطرة على،
1: نعم،
0: التجارة.
1: هنا نقطة أيضا مهمة دكتور، ماذا يعني إغلاق باب المندب والبحر الأحمر أمام السعودية بالتحديد؟
0: 7 مليون برميل إلى شرق آسيا من باب المندب، 7 مليون برميل
1: من السعودية.
0: طبعا يا سيدي، وإذا حسبتها فقط لو نقول سيخرج من الموانئ السعودية
1: فضلا عن الصادرات والواردات الأخرى، يعني
0: شيء أكيد البتروكيماويات وأيضا يا سيدي المواد والسلع والخدمات وسلسلة الإمدادات التي تمتد طبعا إلى السعودية، وكذلك من السعودية من بتروكيماويات وغيرها. في نفس الوقت أيضا حتى على مستوى المظلة على البحر الأحمر وكذلك الكيان الصهيوني الذي يعتمد اعتماد كبير جدا على أم الرشراش، لأنه تأتي المواد الأولية ويقوم بالتصنيع ومن تم الانتقال إلى أوروبا وإلى أماكن أخرى، وأيضا إعادة طبعا إعادة ما تم تصنيعه من المواد التي أتت من آسيا ضروري عبر باب المندب. أي بمعنى أن 40% من التجارة العالمية هنا ستكون هناك أزمة اقتصادية حتى غير عادية على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية.
1: لكن لو افترضنا يا دكتور أن اليمن اتخذت خطوة الإغلاق أمام السعودية فقط، يعني ليس أمام كل العالم،
0: طبعا 7 مليون برميل من $100 إلى $200 البرميل الواحد،
1: نعم.
0: تخيل كم من المليارات ستخسر السعودية. هذا أول شيء. ثانيا من المواد والبتروكيماويات كم ستخسر السعودية أيضا ما يأتي إلى السعودية، هناك دول ستخسر أيضا العمليات التجارية بينها وبين السعودية، كون السعودية أكبر منتج للنفط في العالم. لماذا؟ لأنه ينتج 12 مليون برميل.
1: يعني أن ميناء ينبع سيغلق تلقائيا، أن موانئ جدة وغيرها ستغلق تلقائيا دون الحاجة لإغلاقها بالصواريخ.
0: أكيد كما أم الرشراش بالضبط. هنا الخسائر الاقتصادية. إذن اليوم السعودية هي المفروض أن تستغل الموقف وضعف الموقف الأمريكي والصهيوني لكي تنطلق إلى إنهاء الحرب في اليمن، كونها كانت تتذرع بالولايات المتحدة الأمريكية. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى الخروج من هذه الحرب أمام إيران وأمام محور المقاومة، ما بالك السعودية الذي تعتقد بأن هذا البلد سيظل لها حديد.
1: هناك يعني هناك من يقول يا دكتور أنه قد تكون إيران اضطرت لإغلاق مضيق هرمز أمام العالم كله نتيجة لأن من يواجهها هو العدو الأمريكي والصهيوني، وهؤلاء مرتبطين بالاقتصاد العالمي بشكل واسع ويصعب الإضرار بهم بشكل مباشر دون الإضرار بالآخرين، لكن أمام اليمن هناك فرصة تاريخية لإغلاق باب المندب والبحرين الأحمر والعربي أمام السعودية، والإضرار بها لحد يعني بشكل كبير وكامل دون الحاجة لاستعداد بقية دول العالم. كيف يمكن النظر إلى هذه القراءة؟
0: طبعا كما هو معروف بأن الولايات المتحدة الأمريكية وإذا أضفنا الكيان الصهيوني طبعا هو أصبح هشا اليوم ولديه مشاكل سياسية واقتصادية واجتماعية وغير ذلك، ولكن عندما ننظر إلى الولايات المتحدة الأمريكية كأكبر قوة عسكرية في العالم، السعودية تعتبر أكبر قوة مالية في العالم، هنا عندما لا يستطيع طبعا لن تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تحقق أي انتصار سواء كان أمام اليمن أو إيران، ما بالك السعودية الذي ستخسر الملايين ويعني ليس الملايين ولكن المليارات، لأنه يخرج من المملكة السعودية 6 مليون برميل عن طريق مضيق هرمز و7 مليون برميل عن طريق ماذا؟ عن طريق باب المندب، سواء كان على مستوى البتروكيماويات أو على مستوى أيضا النفط، وكذلك السلع والخدمات وسلسلة الإمدادات التي تأتي من شرق آسيا إلى طبعا السعودية كالكيان الصهيوني بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، لأن السعودية دولة مستهلكة وهي تعتمد على الاقتصاد الريعي، وليس يعني اقتصادها الريعي هو أكبر من اقتصادها التصنيعي أو إعادة التصنيع لمواد أخرى وغير ذلك. هنا خسائرها ستكون كبيرة. هنا عندما يطبق اليمن إغلاق مضيق باب المندب أمام السعودية والبحر الأبيض والبحر طبعا العربي، هنا تكمن إشكالية السعودية وستصل إلى درجة السفر في موانئها كما حدث في بداية الحرب مع إيران عندما توقفت كل العمليات التجارية بالنسبة لدول الخليج وخاصة نقل النفط وغيره حتى قاموا بالدفع، أليس كذلك؟
1: صحيح،
0: قاموا بالدفع. تخيل اليمن عندما تعمل ذلك وكونها تملك اليوم القوة العسكرية الضاغطة وأيضا الرادعة للسعودية، لأن السعودية اليوم بدون الولايات المتحدة الأمريكية الذي هزمت خلال عامين من دولتين أو من محور المقاومة ككل.
1: صحيح.
0: عندما واجهت اليمن تم منع الولايات المتحدة الأمريكية من عبور مضيق باب المندب، أليس كذلك؟
1: نعم.
0: حتى على مستوى الشركات الناقلة، حتى أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تبيع نفطها عبر الناقلات الكبرى على عالي البحار على مستوى المحيطات.
1: صحيح.
0: وأن يأتوا من يريد أن يشتري بترول من الولايات المتحدة الأمريكية أن يأتي بسفينته إلى السفن الاستراتيجية الأمريكية التي كانت تنقل النفط إلى طبعا إلى المحيط الهندي وأيضا إلى حتى على مستوى القارة الأفريقية وكذلك حتى على مستوى شرق آسيا. هنا تكمن المشكلة للسعودية. السعودية يجب أن تعرف اليوم بأن اليمن قبل طوفان الأقصى يختلف ما بعد طوفان الأقصى. أيضا يا سيدي اليمن يختلف تماما اليوم عما كان في طوفان الأقصى، خاصة
1: صحيح.
0: بعد العملية التي قام بها مع إيران عندما جعل يافا المحتلة عاصمة الكيان الصهيوني مقابل الضاحية الجنوبية وبيروت.
1: نعم.
0: هذا مهم جدا. أي بمعنى اليوم السعودية ماذا تستطيع أن تقدم لنفسها وماذا قدمت لها أمريكا عندما ضربت القواعد الأمريكية وماذا قدمت للخليج؟ لم تقدم شيء. اليوم أمريكا في أضعف حالاتها والسعودية تستطيع أن تأخذ قرارا ولو لمرة واحدة في حياتها يكون سياديا، وهو الجلوس في مائدة المفاوضات مع اليمن، لأن اليمن
1: الجلوس الجاد ولما الجلسان جالسين يعني
0: لكن تختلف الجلوس عندما يقرر هو بنفسه.
1: نعم.
0: وليس يدعي بأن الولايات المتحدة الأمريكية تهدده.
1: صحيح.
0: طبعا أمريكا هي تبحث عن أي انتصار سواء كان عن طريق دول الخليج، عن طريق حلفائها في المنطقة، عن طريق أوروبا، عن طريق أي مكان.
1: نعم.
0: ولكن اليوم أنا أعتقد أن معضلة إيران اليوم الولايات المتحدة الأمريكية لديها معضلة كبيرة جدا. إيران ومحور المقاومة هم من وقفوا أمام المشروع الأمريكي الصهيوني في إدامة إسرائيل الكبرى، وهذا ليس كلامنا كوننا ننضم أو منضمين إلى محور المقاومة أو جزء من محور المقاومة، ولكن الإعلام الأمريكي على مستوى الصحف الأمريكية الرئيسي يعني كواشنطن بوست، نيويورك تايمز، حتى على مستوى الإعلام الأمريكي الفوكس نيوز اليوم اليوم اليوم اليوم تهاجم ترامب بأنه ضحك على على المجتمع الأمريكي بأنه قد أسقط النظام في إيران وأنه قد انتصر على إيران، وذلك بسبب عدم التقاطه لصورة الوفد الإيراني مع الوفد الأمريكي. تخيل، ويقولون بالحرف الواحد بأن إيران انتصرت على الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا حتى على مستوى الإعلام العبري، الإعلام العبري عندما يقول أن إيران انتصرت بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، حتى على مستوى أوروبا الذي لم تشارك في الحلف الأمريكي ضد حربها على إيران مع الكيان الصهيوني، أصبح اليوم السلاح الأمريكي وأيضا الكيان الصهيوني عبئا كبيرا على الولايات المتحدة الأمريكية. إذن النظام العربي الرسمي لماذا لا يستغل هذه الفرصة؟ لأن أمريكا تائهة في بحور.
1: هل تعتقد يا دكتور
0: قعر؟
1: نعم. هل تعتقد أنهم سيستغلوا هذه الفرصة ولا اشتوا لبجة؟
0: أنا في اعتقادي بأن الضربات أنا أذكر يا سيدي أثناء عاصفة الحزم عندما كان هناك مقابلة على ما أعتقد في الجزيرة أو في الحدث أو في العبرية العربية طبعا يا سيدي عندما قال له لماذا هجمت على اليمن وغير ذلك من السؤال، قال عندما المرأة تخالف زوجها.
1: هذا السفير السعودي في مؤتمر صحفي في واشنطن.
0: أحسنت سيدي، أحسنت سيدي. أنا أعتقد اليوم بأن الرجل البليد قد وزع في المصيدة.
1: صحيح. إذن بالعودة يا دكتور إلى ما يجري في المنطقة بشكل عام، اليوم نحن أمام يعني كما ذكرنا في بداية الحلقة لجان فنية تم تشكيلها، آليات تقليدية يمكن اعتبارها آليات تقليدية
0: لخارج الطريق
1: مسار مفاوضات. أيوه
0: نعم، خارج الطريق والميكانيزم. يعني اليوم في لجان ميكانيزم كما قالوا لبنان. أيوه. طبعا يا سيدي هناك خارج الطريق أيام من توني بلير، أيام ما كان رئيس وزراء بالنسبة للقضية الفلسطينية.
1: صحيح.
0: والذي ضالت ولم تخرج بنتيجة، أليس كذلك؟ بعد اتفاق أسلو.
1: وهذا السؤال هذا السؤال يا دكتور، إنه اليوم اللبناني مثلا يريد إقناعنا بأن المفاوضات هي من أخرجت مثلا أو بدأ الإسرائيلي بالانسحاب من أراضي لبنان وسينسحب منها كلها. هل أخرجت المفاوضات عباس وهو الذي الآن تبنى مدن عسكرية في مناطق أوسلو المحررة بشكل كامل؟ هل أخرجت المفاوضات أحمد الشرع وهو الذي يتحدث نتنياهو من جبل الشيخ قبل يومين بأنه سيبقى هنا لمئات السنين؟ هل أخرجت المفاوضات؟ يعني أمور كثيرة، يعني كيف يمكن البناء على هذا الطرح الهزيل بأن المفاوضات وأن الدولة اللبنانية وأن الضمانات الدولية وأن الموقف الأمريكي هو من أخرج إسرائيل وليست ضربات المقاومة ومعادلات هرمز لبنان؟
0: طبعا لو تسمح لي بس 30 ثانية تقديم لما قلته عن اللجان وخارجة الطريق. طبعا الضامن هو كان أمريكي في وقت إطلاق النار بين الحكومة اللبنانية والكيان الصهيوني، أليس كذلك؟ ماذا عملت الولايات المتحدة الأمريكية؟ الضامن للبنان قام الكيان الصهيوني باختراق ذلك الاتفاق وضرب وقتل من اللبنانيين ما لا يحصى عددا، أليس كذلك؟
1: صحيح.
0: والحكومة اللبنانية ماذا استطاعت أن تعيد الإعمار؟ هل استطاع الجيش اللبناني أن يمنع الكيان الصهيوني من العمليات العسكرية وأيضا حتى على مستوى حماية المواطن اللبناني الموجود في الجنوب؟ لا، ولكن أنا أعتقد إيران، لو أخذنا إيران اليوم عندما غادر الوفد معناها أن الأصابع الإيرانية وأصابع محور المقاومة على الزناد إذا لم تبعد على طاولة المفاوضات وتوقع على ما تم الاتفاق عليه، ما تم الاتفاق عليه، وإيران وضعت لبنان في النقطة الأولى لأن كانت العشر النقاط الأولى لوقف إطلاق النار، أليس كذلك؟ والإجماع في إسلام أباد، ومن ثم تطورت إلى 14 نقطة، وفي الأخير إيران جمعت العشر والأربعة عشر نقطة في خمس نقاط رئيسية، وأول نقطة هي ماذا؟ وقف الحرب على
1: جميع الجبهات. نعم.
0: الجميع الجبهات
1: بما فيها لبنان،
0: وخاصة
1: نعم.
0: ليس فقط بما فيها، كان في طبعا في الشروط العشرة وأيضا في الشروط الأربعة عشر.
1: صحيح.
0: ولكن في الخمس النقاط الأخيرة على أساس لبنان، أي أن إيران وضعت لبنان كنقطة استراتيجية لكل المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى ذلك تم وضع الجدول الزمني لمدة 60 يوم لإثبات الولايات المتحدة الأمريكية بأنها ستمنع الكيان الصهيوني من العمليات العسكرية في لبنان وإخراج الكيان الصهيوني من لبنان، ومن ثم الجلوس بعد 60 يوم على أساس الانتقال إلى النقاط الأخرى.
1: نعم.
0: والنقاط الأخرى معروفة، لا برنامج نووي، لا برنامج صاروخي.
1: يا دكتور هذه نقطة مضحكة اليوم ذكرتها، وأنا ذكرت في التايم لاين بيقولوا عندنا في التويتر السعوديين أكبر خبر محتفلين به سواء على مستوى التغريدات أو حتى مساحات النقاش الصوتية هو تصريح الرئيس الإيراني نقلته قناة العربية. الرئيس الإيراني: وقعنا التزاما للرئيس الأمريكي بأن لا نمتلك سلاحا نوويا. ما قيمت هذا التصريح مع حديث إيران المستمر بأنها لا تنوي ولا تعتزم ولا تذهب أصلا باتجاه امتلاك سلاح نووي؟
0: طبعا اليوم اللعب بالمصطلحات اللغوية على أساس تجيير الانتصار لمن؟ على أساس هذا هي الإشكالية. اليوم السعودية هي تلعب بالنار على نفسها، والمعروف بأن ما حدث في 2015 أثناء المفاوضات أثناء آبان طبعا حكم أوباما، وكانت إيران تعلن بالفتوى وغير الفتوى بأنها لا تسعى إلى امتلاك السلاح النووي كونه محرما دينيا، والأمريكي يعرف ذلك، ولكن دول الخليج وخاصة السعودية الذي دفعت 3 تريليون دولار لإنهاء النظام في إيران وتدمير إيران، اليوم إيران هنا تكمن مشكلة السعودية مع إيران أنها جعلت من إيران عدوا رئيسيا لها، وهي تعرف بأن إيران لديها صبر استراتيجي عليها وإلا لتلقت ضربات غير عادية. وكما هو معروف بأن القواعد الأمريكية المتواجدة في السعودية قد تم ضربها، وكما ضربت كل القواعد على مستوى دول الخليج وعلى مستوى الأردن والعراق وغير ذلك. هنا اليوم السعودية هي تريد أن تقول بأنها تضغط على الولايات المتحدة الأمريكية والصهيوني، ولكن بالفعل من يضغط على السعودية هو الصهيوني الذي يريد التطبيع، واليوم الكيان الصهيوني لم يستطع أن يؤمن حتى منطقة في شمال الكيان المحتل، والكل يعرف ذلك. من أين ستأتي بالأمن للكيان السعودي اليوم؟ أمريكا ماذا قدمت لدول الخليج بعد ضرب القواعد؟ قالت لها لابد أن تدافع عن القواعد الأمريكية. اليوم الأمريكي هو لا يريد دفع المبالغ 300 مليار لإعمار من؟ إيران. هو يريد اختبار إيران على مستوى الجلسة الأولى في مائدة المفاوضات، ولكن إيران قلبت السحر على الساحر وتركته وحيدا أين؟ في جنيف. وهذه انتصار سياسي بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، لأنه يريد فتح حساب ويضع 300 مليار في هذا الحساب الذي على ضوءه هو يريد أن يجمع من دول الخليج مبالغ كبيرة لكي يعوض ما خسره، وكذلك ما خسره الكيان الصهيوني في هذه الحرب. وكما هو معروف في 73 لم يخرج الكيان الصهيوني ولم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية إخراجه من سيناء ومن طابة في طبعا بعد حرب 73، وعلى مستوى الجولان السوري المحتل من قبل الكيان الصهيوني وخرج الصهيوني بمبالغ مالية سنوية تدفعها الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا التطبيع الذي أجبرت عليه مصر لكي يضطع مع الكيان الصهيوني، أليس كذلك؟
1: صحيح.
0: اليوم يختلف محور المقاومة عن ما كانت الأمة العربية الذي أذلت نفسها وجعلت نفسها في مشروع فاشل. تخيل عندما وهذا الذي لم يكن يتوقع، بأن محور المقاومة ليست روسيا ولا الصين ولا دول كثيرة في هذا العالم، استطاعت أن توقف أمريكا من ذي الحرب العالمية الثانية إلى أن وصل إلى طوفان الأقصى.
1: لكن
0: طوفان الأقصى تفضل سيدي.
1: لكن فيدانس يقول دول الخليج هي من ستدفع المبلغ.
0: شيء أكيد يا سيدي، هي تدفع لكي تضرب وتدفع لكي لا تضرب، أليس كذلك؟
1: صحيح.
0: تخيل الإمارات تدفع 10 مليار دولار لإيران، لماذا؟ لكي لا تضربها.
1: 20.
0: أصبحت 20.
1: الآن
0: أصبحت 20. أيضا الكويت عندما تعمل مسودة، يعني مسودة اتفاق بينها وبين إيران وترسله إلى إسلام أباد، اليوم هؤلاء يفكرون بأنهم يستطيعون أن يقوموا بشيء لأنفسهم. اليوم هي اللحظة التاريخية. إذا لم يلتقطوا هذه اللحظة التاريخية الذي استطاع محور المقاومة أن يوصل أمريكا والكيان الصهيوني إلى ماذا؟ إلى قعر البئر الذي لا يمكن أن ينهض منها، يستغلوا الفرصة لكي يكونوا جزء ولو حتى من الانتصار، يكونوا سياديين ويقرروا أن يقوموا بشيء لتحقيق الأمن. فأبو سعيدي طبعا أنا في اعتقادي بأن عمان هي صبرت في ماذا؟ في لحظات الزلزلة، وكانت لها دور كبير، وأيضا تفتخر بالنصر الذي حقق من قبل محور المقاومة وقد نصحت دول الخليج بأنها لابد أن توقع اتفاقات أمنية مع إيران ومع اليمن ومع محور المقاومة قبل الحرب. ولكن ترامب ونيتنياهو هم أصحاب الكلمة الصحيحة، وهم الذين يقولون الحق بأن كل شيء سينتهي بعد 3 أيام، واليوم لنا أكثر من 120 يوم ولم تصطدع أمريكا أن تأخذ صورة للوفد الإيراني.
1: أعتقد هذا أجمل ختام وأفضل ختام وأفضل تلخيص لهذا النقاش الحيوي المهم جدا معك سيدي الكريم والعزيز دائما والحبيب الدكتور محمد عبد الله الحيفي الخبير الاستراتيجي والمحلل السياسي. شكرا لك سيدي الكريم، دي لك العافية.
0: ولكم الشكر على الاستضافة سيدي،
1: دي لكم العافية.
0: بأمان الله
1: وحسن. الله يعافيكم،
0: مع سلامة الله.
1: إذن 120 يوما عجزت الولايات المتحدة الأمريكية الشيطان الأكبر ليس فقط عن تحقيق أهدافها الاستراتيجية، بل حتى عن أخذ صورة مع الوفد الإيراني. هذه خلاصة مهمة وحيوية، ويعني اختصار فيه الكثير من الإجابات عن مئات الأسئلة والاستفسارات والتحليلات والنقاشات. جارح بشلي للزملاء في إذاعة سام FM.
2: جارح بشلي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله. ما بنقول لكم إن بني إسرائيل يهود ونصارى لا كلمة ولا ميعاد ولا يرزوا على وعد أبدا، ناقضين العهود، هم ناقضين العهود، ما فعلوا في لبنان، لا ستوا ولا هم حق يشتوا ولا هم حق يخطوا الطريق، المهم بيشغوا عباد الله، ما أنهم حق سدد يشتوا بعد الخبيط الذي قد وقع لهم والفضايح والهزايم. ماشي ما يشتوا الله يمضوا كلمتهم ولو عوجة ولو عوجة ويوقعوا ومه وخلاص بيصير والناس على كلامه تمام. احنا بالنسبة لنا المسلمين لا قرحة الكلمة من القافنة ما تستنيش، ما فرج الله كلمته، هذا لا عندهم شيء عادي ولا والله في ذهونهم، البوري عندهم ساعة يوم العيد، وعد ما هذا الوعد، كلمة ما هذا الكلمة، ما بش ما بش، لا حياة يرزيهم ولا دين ملاعن قدم ملاعن، ما تتوقع من يهودي، توقع منه كل البلاوي. هي صلينا على رسول الله، لحن ما نفعل احنا والسعودية، ما نسوي والسعودية كذلنا اليوم 11 سنة ها، وانتو محترمي بارك الله فيكم ها، 11 سنة عد اختوى الطريق ولا يقع وعد مقتر، اختوى الطريق بسروا هذا حلفاكم الذي بتقاتلوا عليهم أنجت قواعدهم افتربت. أنتو ما بش بنقول ما بش حاجة لدوار الهدار والمواجع والبورة، قد فعلتوا اكفاتكم، قد فعلتوا الذي ما حد يفعله في الشعب اليمني، ولا زلتوا لليوم ما بتحاصر الناس، ما عندنا الناس لك، لو ما محاصر للناس ومن أنت ومن يقولوا لك ما تشتي السعودية هذا، ما بتطور. تسليمنا هو تسليم مطلق للسيد القائد، ورازين على كلمه، وقرحت كلمتنا وحرم بالله لو فنينا، ما احنا مكتلبين ولا راجعين على كلمتنا بعد التحذيرات الذي سمعتوها الوش من الوش ابيض، فبنقول جروها برجاله. يلا الواحد بيغلط، الناس بيغلطوا ويصلحوا غلطهم، لكن العيب ان الواحد يجلس في غلطه ويجلس على ما هو هذا قو. يا سعودي وفت عليكم، خيرة الله عليكم، اخطوا الطريق، ما بتدوروا ما دشتوا، قصدكم ان صبرنا هذا وسكوتنا انه عجز، حرام بالله عليكم ان انتم متري، لا هو عجز ولا احنا خايفين ولا اسفين ولا حانبين بكم، فلتناكم ورجعنا طريق الكبيرة حقكم، مش اسفين بكم وما مرزي للناس الا التسلي ولا لا يبشدوا المملكة، شعب مش اسف يكفت غدا من فوق راسه ولما هذا قد فعلته في الشعب اليمني آفت الغفلات والجرائم، ما عاد تشتوا ما عاد بتطوروا، لا عايز تسلم الشعب ولا عاد قدروا تمضوا كلمة على الشعب. هذا آخر كلام نقول لكم، وقلناها من أول الوقت، اقربوا نسد إن لكم حق زعتوا وإن عندكم حق طرحتوا، غير الكلام هذا لو طبقت السماء على الأرض ما يتغيرش الكلام هذا. ما عند الناس لك لو ما بتفعل هكذا، ما بتطور يا قيادة السعودية، ما ينفعكش اليهود والنصارى مدري يا واليمن بقالك وجيرا، اطرح ما فيك من غلط واطرح ما فيك من خطأ وصلح خطأ وسبر نفسك مع رحم الراحمي. تصير خاتمة أمريكا حقكم إسرائيل على خاتمة، عاقبوا وقعت وخاتمة كل، لا عد مضت لهم كلمة ولا عد تروا من أن يفكوا على أرواحهم ولا عد تروا من أيوبه لهم. ذا حين هو غر هدفهم يحرشوا بين المسلمين وهم يتفرجوا، ومصالح المسلمين ترجع لهم. أما أنه تدرعوا بواحد في واحد وانتوا عد خرجوا منها سلاما بسلام، ولا أن أنتم في المسبق، وقد احنا قارين باللعبة ودارين باللعب كله اليوم 11 سنة ما قد فعلتوا ما قد سويتوا ما قد فعلتوا في الشعب اليمني إلا المحرمات والجرائم، غيرها مضيتوا كلمة ولا وقع لكم منفوذ كلمة، مع العلم أن عاد انتوا لليوم بتسعوا في خراب البلاد والعباد. عذ الخلايا حقكمها لليوم، قالوا ما قدوا تحت الميزابي، ما عاد يقول ياح احنا قد احنا وساط ومش مفلتين ولا احنا راجعين. كلمة تقطع كلا حرام بالله لو طبقت السماء على الأرض، ما انتم مدين خطوة ولا احنا مفلت لكم ولا احنا هاجعين ولا احنا متساهلين. اللهم انه تسليمنا للقيادة، والقيادة هم اخبر بالنسبة لنا احنا كشعب يمني حاضرين جاهزين مستعدين ذا الحين خليها تقرح ذا الحين حاضري والناس حاضري قوة مسلحة جاهزة، ما عباقي الا دلفوا نفوسكم فالحين ودبسروا لكم حل ومخرج وحمال الغلايب. الله ادليت بأكثر من عبارة، فوائد الكلام ما قل ودل، أم الحليم دك فيها الإشارة في رعاية الرحمة.
2: جارح بشليل
1: حمال الغلايب الله فعلا، وما يشو مننا يعني. تحية كبيرة للزملاء في إذاعة سام اف ام والجميع طبعا، لكم أنتم مستمعينا كل التحية. وصلنا للختام، وختام طبعا هذه الحلقة من برنامج العدوان وحدنا. تحية لكم جميعا، تحية طبعا من الزملاء الأعزاء، تحية من الأستاذ عبد الرحمن الحمرام الإشراف العام، وكذلك أستاذ محمد قاطة من التنسيق والمتابعة، وكذلك أستاذ أحمد الصنعاني، أستاذ عبدالله عبدالله الحيفي كل التحية، والذي سيكون معكم حتى مطلع الفجر والنصر بإذن الله في يمن الصمود على أثير اليمن الكبير، على أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. أيضا التحية للأستاذ نيازي الرازحي والأستاذ حفظ الله الحرازي، ومن ورائه طبعا كل طاقم العمل في إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. كذلك التحية للأستاذ همدان الشهري وأحمد المؤيد، وأيضا هاشم الشامي والعقيد خالد الهتار، إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية. تحية لكل الزملاء في كافة الكنترولات الإذاعية في مختلف الإذاعات المشاركة معنا في بث برنامج العدوان وحدنا، وكذلك التحية لكل مستمعينا للمجاهد مع الله سلام الله عليه، وكذلك تحية لأبطال الجيش والمؤسسة الأمنية ولكل أبناء شعبنا. تحية لكل اللي بيسمعونا في الميادين وفي الجبهات، سلام عليكم بما صبرتم وبما رابطتم وبما جهدتم، ألف مليون تحية لكم. وتحية لكل الأباء والأمهات، الإخوة والأخوات الأعزاء والعزيزات اللي بيسمعونا جميعا. وصلنا للختام، لا يعني رحم الخلود لشهدائنا، الشفاء الجرحان، النصر العزة والإباء والتمكين لمجاهدين الأبطال، الخزي والعار للمعتدين، الجبناء والمتحالفين معهم والساكتين عنهم، المجد لليمن المجيد. يا رب بعد أسرنا واكشف عن مصير مفقودين، واعصم قلوب أهلهم ومحبين بالصبر، لا تنسوا الجوع من اللقمة ولا العطش من شربة الماء، ولا تنسوا العاري من الكسوة والدفاء، ولا تنسوا أن تمسحوا عن عيون البائسين دموعنا، سدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، لا تنسونا من خلص دعواتكم في ظهر الغيب، ولا تنسوا المجاهدين يا من لا سلاح لكم إلا الدعاء. تصبحوا على وطن أبي كريم شامخ منتصر بإذن الله، وسيبقى نبض قلبي يمنية لن ترى الدنيا على أرضي وصيف يمن الله.

0: ظل اليمن على مر العصور هدفاً لأطماع الغزاة وبلداً تسيل له لعاب المحتلين، ذلك لما حباه الله من الخيرات وما أودع فيه من الثروات التي لا يزال حتى الآن بكراً بها. كذلك كان لموقع الجغرافي دوراً رئيسياً لتسابق الغزاة المحتلين إلى احتلاله والسيطرة عليه، فهو يعد موقعا استراتيجيا هاما، حيث يشرف على ممر من أهم الممرات البحرية التي تتحكم في طريق الملاحة البحرية، وهو مضيق باب المندب، بل يتمتع بساحل يمتد لأكثر من 2000 كيلومتر.
1: يتميز موقع اليمن البحري بإطلالته على مضيق باب المندب، أحد المضائق المائية المهمة باعتباره عنق الزجاجة بالنسبة للبحر الأحمر، والذي يتحكم بالطرق التجارية بين الشرق والغرب.
2: وتشير التقديرات إلى أن ما بين 5-6% من إنتاج النفط العالمي، أي نحو 4 ملايين طن، تمر يوميا عبر المضيق باتجاه قناة السويس ومنها إلى سائر أنحاء العالم. ويمر عبر المضيق سنويا ما يزيد على 21,000 سفينة محملة بشتى أنواع البضائع.

لكن المواطن اليمني بما يمتلك من عزة وكرامة وإباء للضيم كان يقف في وجه كل غاز ومحتل مدافعا عن دينه وأرضه وعرضه بكل ما أوتي من قوة، حتى وإن تمكن بعض المحتلين من دخول بعض أراضيه إلا أنه يظل يقاوم ذلك المحتل وينكل به، كما حصل مع الأتراك ومع الاحتلال البريطاني، والذي اضطر المحتل في النهاية إلى المغادرة وجر أذيال الخيبة والهزيمة أمام شعب لا يقبل بالهيمنة ولا يرضى بالخضوع لأي مستعمر مهما كان، لأنه يعرف ماذا يعني الاحتلال وما هي العواقب السيئة لدخول المحتل إلى بلده والسيطرة عليها.

0: اليوم مع التطور العلمي في عصر الحداثة والعولمة، أدرك المستعمرون أن تلك الأساليب التي كان ينتهجها المستعمرون القدامى من الغزو والسيطرة الكاملة والاستيطان لم تعد مجدية الآن، بل ليس لها أي قابلية أمام أي شعب من شعوب العالم. لذلك فقد عملوا على التطوير من أساليبهم في احتلال الشعوب وتغليف ذلك وتلميعه وتقديمه بأشكال متعددة ليكون لها القابلية في أوساط الشعوب المراد احتلالها. وهنا يمكن أن نذكر بعضا من الأشكال التي قد يتقمصها الاحتلال ويأتي بها ومنها. 1. الاحتلال الاستيطاني، كما هو حاصل في الأراضي الفلسطينية من قبل العدو الصهيوني. 2. الاستعمار الاستغلالي الامبريالي، وهو بسط نفوذ الدولة المستعمرة على السلطة القائمة في بلد ما بشكل مباشر. 3. الاستعمار الجديد، وهو السيطرة غير المباشرة على دولة معينة بأدوات اقتصادية أو سياسية أو فكرية ثقافية، كما هو حاصل مع الدول الخليجية التي ترزح تحت وطأة الاحتلال الأمريكي بشكل غير مباشر. 4. الاستعمار الحديث، وهو استعمار الدولة المستهدفة بدعوى مساعدتها والحرص على مصالحها، كما حصل في العراق أثناء الاحتلال الأمريكي له عام 2003 للميلاد، وكما هو حاصل اليوم في شعبنا اليمني من قبل دول تحالف العدوان. لكن بعد أن أدرك الغزاة المحتلون أن الأشكال السابقة من أنواع الاحتلال لم تعد مجدية أمام الشعب اليمني من السيطرة والاستيطان وكذا السيطرة المباشرة والاستعمار الاستغلالي، ثم عندما فقدوا السيطرة غير المباشرة في استعمارهم الجديد وأدركوا بعد ثورة 21 من سبتمبر أن وصايتهم على هذا الشعب لم تعد ممكنة وباتوا مرفوضين أمام الأحرار من أبناء هذا الشعب الأبي، قرروا مغادرته بعد أن أحرقوا ما بأيديهم من وثائق وقاموا بكسر أسلحتهم الشخصية كمدا وغيظا، بعد أن عرفوا أنها لم تعد تجدي نفعا أمام شعب مؤمن لا يقبل الضيم ولا يرضى الإذلال. لكنهم لم ييأسوا من احتلال هذا الشعب والسيطرة عليه، فهم كما قال الله عنهم: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فقد لجأوا إلى آخر نوع من أنواع الاستعمار، وهو الاستعمار الحديث، الذي يعني احتلال أي بلد بدعوى مساعدته والحرص على مصالحه، إذ جمعوا كل مرتزقتهم وعملائهم وحلفائهم تحت مسمى دول التحالف بزعامة مملكة قرن الشيطان السعودية، جعلين ذريعتهم في ذلك هي دعوى إعادة الشرعية وتحرير اليمن من الانقلابي.
1: الهدف الأساسي من العملية كما ذكرنا وهدف حملة عاصفة الحزم هي مساعدة الشعب اليمني على التخلص من التنظيم الحوثي المتمرد الذي أضر بمصالح الشعب اليمني وأصبح يهدد مصالح دول الجوار.
2: الحرب اللي قامت ما كانت خيار بالنسبة للمملكة العربية السعودية، كان يعني أمر لابد أن نقوم فيه، ولا بيكون السيناريو الآخر سيناريو أسوأ بكثير. فيعني واحد انقلاب على الشرعية من قبل ميليشيات نصنفها ميليشيات إرهابية، لدينا معها تجربة في 2009 سلبية. 2. شكلت هذه الميليشيات خطر على الملاحة الدولية، أيضا على كل جيران اليمن. 3. بدأ النشاط الإرهابي في الطرف الآخر من اليمن، في جنوب اليمن، ينشط بشكل قوي جدا استغلالا لعمل هذه الميليشيات. لو انتظرنا قليلا سوف يصبح الوضع أكثر تعقيدا، وسوف يصبح الخطر داخل أراضي السعودية وداخل أراضي دول المنطقة وفي المعابر الدولية الرئيسية، فما كان هذا بالنسبة لنا خيار.
0: ذرائع واهية وتلفيقات لا أساس لها من الصحة، أرادوا من خلالها فرض الهيمنة والسيطرة الكاملة على هذا الشعب الذي عاش مسالما مع كل جيرانه، مع أنه ظل يعاني مرارة مؤامراتهم لعقود طويلة من الزمن. ولكي يتأكد الجميع أن هدفهم الحقيقي هو احتلال اليمن وإركاعه أمام جبروتهم وطغيانهم، وليكون منقادا لهم يتحكمون في رقاب أبنائه ويسيرونهم في الاتجاه الذي تقتضيه سياستهم ويمليه عليه أربابهم في البيت الأبيض وتل أبيب. ولنعرف أن أهدافهم المزعومة إنما هي ذريعة يخدعون بها المغفلون من الناس، ولذر الرماد في عيون من لا ينظرون بعين البصيرة، يجب هنا أن نعود إلى تلك الأهداف المزعومة من جديد لمعرفة الحقيقة من خلالها. واحد، تدمير الأسلحة البعيدة المدى، الصواريخ البالستية. فلو فرضنا صحة زعمهم بأن هذا من أهم الأهداف التي يسعون لتحقيقها، فهم بعد فترة من شن عاصفتهم على اليمن بقصفهم الهستيري على كل مقدرات هذا الشعب وتدمير كل منشآته العسكرية، أعلنوا أنه تم تدمير 95% من الأسلحة البعيدة المدى، وما تبقى منها لم يعد يشكل لديهم أي مخاوف.
1: فيما يخص تهديد الصواريخ البالستية، تم تدميرها بالكامل، وإن تبقى جزء من الذخيرة في الكهوف، كما لاحظتم خلال مقاطع الفيديو تم استهداف هذه الكهوف لمنع استخدام هذه الوسائل بأي شكل كان. كما تعلمون أنه في العلم العسكري هناك تدمير وهناك إعطاب وهناك إخراج خارج المعركة، بحيث أنه لا يستطيع العدو أن يستخدمها. جميع هذه الأشياء حققت فيما يخص التهديد للصواريخ البالستية. نؤكد أنه لن يعود هناك تهديد لهذه الصواريخ على أراضي الدول المجاورة.

0: فلماذا لا زالوا يستمرون في حربهم للعام الثالث؟ لكن لعلهم يقولون إنهم يريدون تحقيق الهدف الثاني الذي هو تطبيق القرار الأممي 2216، والذي يقضي بالآتي: الكف عن استخدام العنف، سحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها بما في ذلك العاصمة صنعاء، التخلي عن جميع الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، التوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية، الامتناع عن الإتيان بأي استفزازات أو تهديدات للدول المجاورة، الإفراج عن وزير الدفاع محمود الصبيحي وعن جميع السجناء السياسيين، إنهاء تجنيد الأطفال وتسريح جميع الأطفال المجندين في صفوفهم.
1: إذا ارتأت الميليشيات الحوثية ومن يقوم عليهم بأنهم مذعنون للقرار 2216، فعليهم الالتزام، البنود واضحة ويجب عليهم البدء في تنفيذها.
0: لكن في 3 أكتوبر لعام 2015 للميلاد تم الموافقة من قبل الوفد الوطني على تطبيق هذا القرار.
2: في 3 أكتوبر لعام 2015 إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وإلى السفراء الدول 18 بما فيهم دول الخليج أننا موافقون على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 2216 ومستعدون للحوار.
0: هنا بعد أن تأكد للجميع بطلان كل مزاعمهم التي يتشدقون بها وذرائعهم الواهية التي يريدون احتلال هذا الشعب بالتستر خلفها، إذ أصبح واضحا وضوح الشمس في وسط النهار أن هدفهم هو الاحتلال الكامل لهذا الشعب والسيطرة التامة على كل قراراته والتحكم والعبث بكل مقدراته. لكن وبعد مضي 3 أعوام من العدوان، يجب أن يعرف الجميع ماذا يعني دخول المحتل إلى بلدنا وما هي الآثار التي ستترتب على سيطرة العدو على قرارنا والتحكم بكل صغيرة وكبيرة داخل مدننا وقرانا. يجب أن نتأكد بأن سيطرته تعني نهب كل خيرات بلادنا والعبث بكل مواردنا الاقتصادية برا وبحرا وجوا. علينا إن سمحنا للمحتل بالدخول إلى بلدنا أن نؤمن أنه لن ينجو من سياطه أحد، وأنه لن يسأل عن انتمائك الحزبي أو المذهبي كما يعمل الآن، وهو يقتل بطائراته وصواريخه الجميع ولا يفرق بين هذا أو ذاك، مع أنه لا يزال بعيدا، فكيف ستكون وحشيته عندما يكون متواجدا بين أوساطنا؟

كل مكان، سواء كان عسكريا أو مدنيا. عصر الاغتيالات سيعود ليطال كل من حاول النأي بنفسه، حتى وإن نأت به المسافات.

0: علينا أيضا أن نعرف بأن هذا المحتل الذي تجرع الهزائم لثلاثة أعوام متتالية أنفق خلالها المئات من المليارات، قتل من رجاله الكثير الكثير، وتلقى الصفعات على مرأى ومسمع من العالم. هذا المحتل إذا تمكن من احتلال بلدنا بعد كل هذا فسيأتي متعطشا لدمائنا، منتقما من الجميع أشد الانتقام. لا يفرق بين صغير ولا كبير ولا رجل ولا امرأة، سيأتي وتأتي معه سكاكين الذبح الدعشية التي هي صنيعته، وسنرى المذابح الجماعية التي لا تؤمن بالحياة ولا تعترف بالحزبية والولاءات الشخصية. ستعلق المشانق في كل مدينة لنرى عليها الكثيرين ممن كانوا يدسون رؤوسهم في البيوت كما تدس النعامة رأسها في التراب، يختفون عن المشاركة في الجبهات دفاعا عن الوطن والدين والعرق. سنراهم جليا معلقون على تلك المشانق بعد أن كنا نتمنى أن نرى أو نسمع لهم أي موقف في مواجهة أولئك المحتلين، يوم كان الأبطال يتصدون لهم ويتساقطون في الجبهات وهم في ريعان شبابهم كما تتساقط الورود دفاعا عن هذا الشعب وذودا عن كرامته. إن لم نكن نؤمن بهذا فيجب أن نأخذ العبرة من غيرنا قبل أن نكون نحن عبرة للآخرين في التفريط والتقصير، ونتعلم دروسا من الماضي حتى تكون لنا زاجرا إن كنا لا نعي ما يقال لنا.
1: سنجلب للشعب العراقي الغذاء والأدوية والمؤنة والحرية.
0: فها هي نفس العبارات قالها المحتلون يوما ما للشعب العراقي الذي كان من أقوى الشعوب في المنطقة، وهي نفس الوعود التي يطلقها المحتلون اليوم لشعبنا اليمني.
2: الهدف الأساسي هو أن يكون اليمن آمن ومستقر، ويتم تمكين الشرعية المتمثلة في الرئيس والحكومة من إعادة السيطرة على مقاليد الأمور في داخل الدولة، والعمل على التنمية وعلى الأمور التي تخدم الشعب اليمني بدل من الأوضاع التي يعاني منها الشعب اليمني حاليا.
0: لكن ماذا كانت تلك الوعود التي انخدع بها الكثير من المغفلين والذين رحبوا بذلك المحتل؟ ثم ماذا؟ هل تحققت تلك الوعود؟ هكذا كانت وعودهم هناك؟ وهكذا ستكون وعودهم هنا، لأنه نفس المشروع وإن اختلف الأشخاص المنفذون. ترى هل كانوا يسألون هؤلاء عن انتمائهم الحزبي أو المذهبي؟ وهل كانوا يفرقون بين هذه المرأة وتلك؟ وهل أنهم سيتركون هذا لأنها تنتمي لهذا الحزب، أو يعرفون أنها من تلك الأسرة المحايدة والتي لا دخل لها في هذا الصراع والمواجهة؟

أن ترى نفسك في مثل هذا الوضع، فهذا أمر لا يستساب، بل أن تقتل ألف مرة خير لك من أن يصل بك التفريط إلى هذه النتيجة التي هي حتمية مع

0: كل تفريط أو تخاذل، خاصة في الأمور المصيرية، كما هو الحال بالنسبة لنا الآن في مواجهتنا لهذا العدوان الأمريكي السعودي. وستكون العاقبة واحدة إن لم يكن المحتل اليوم هو أشد فتكا من ذلك المحتل وأكثر حقدا وغيظا. لعل من يقول إن أولئك الذين دخلوا العراق بالأمس كانوا من الأمريكيين وهؤلاء هم من العرب. هنا سنأخذ شاهدا آخر ممن يدعون الإسلام وينتمون إلى مثل هؤلاء الأعراب، وهم طلائع من يتقدمون اليوم لاحتلال اليمن من داعش والنصرة، ومن يتسمون باسم الدولة الإسلامية. فها هم بالأمس القريب في العراق وسوريا كيف استباحوا دماء الآلاف منهم، يذبحونهم كما تذبح الخراف ويسوقونهم إلى مقابرهم سوقا. هل سلم المحايدون منهم؟ أو سئل أحدهم عن حزبه أو طائفته أو انتمائه السياسي أو الديني؟ وهل سلمت أعراضهم عن الانتهاك؟
1: اليوم سوق السبايا، اليوم سوق وما ملكت أيمانكم، اليوم التوزيع.
0: تبادل المتحالفون النساء فيما بينهم وباعوا الكثير منهن في الأسواق كما كانت تباع الإماء في الجاهلية.
2: أهلي يذبحون، أهلي يذبحون كما ذبح كل العراقيين، ذبح الشيعة والسنة والمسيحيين والتركمان والشمك، واليوم يذبح اليزيديين. أخوان، نحن نريد بعيدا عن كل الخلافات السياسية، نريد تضامنا إنسانيا.
0: إن هؤلاء هم المتجهون إلى احتلال شعبنا اليمني بكل همجيتهم ووحشيتهم وبشاعتهم، وهذه هي الحقيقة التي يجب أن يؤمن بها كل يمني بغض النظر عن انتمائه الحزبي أو المذهبي، وأن ما شاهدناه في العراق أو نشاهده في فلسطين وسوريا وليبيا بأنه نفس المشروع المتجه اليوم للسيطرة على بلدنا اليمني، متجه بنفس الأدوات التي دخل بها العراق وسوريا وفلسطين. ها هي تصريحاتهم بحق اليمن واليمنيين لا تختلف عما كانوا يقولونه بحق العراقيين والسوريين وغيرهم من أبناء المناطق التي دخلوها.
3: ابشروا برجال قد عشقت نش أكباد الروابط، ابشروا برجال يساووا في الروابط أسوأ مما ساووا أخواننا في الدولة الإسلامية أو الأخوة المجاهدين في سوريا.
4: والله أننا سنظل درعا لأهل السنة على طول الزمان.
0: بل ها هي أفعالهم بحق اليمنيين في المناطق التي زعموا أنهم قد حرروها وصارت تحت سيطرتهم. ففي المناطق الجنوبية ها هي أفعالهم الشنعاء التي لا يقرها دين ولا تنتمي للإنسانية بحال من الأحوال. أما في محافظة تعز والتي كانت تعتبر عاصمة الفكر والثقافة، فقد حولها هؤلاء الوحوش إلى ساحة للتناحر والقتل والسحر، وكانت الجرائم فيها أشد وحشية وهمجية. هؤلاء هم من يزحفون اليوم لتحرير اليمن والحفاظ على أمنه واستقراره، وها هم اليوم يتسابقون على تقاسم ونهب ثرواته وتملك أراضيه والسعي لتغيير هويته اليمنية، كما هو حاصل في جزيرة سقطرى وغيرها. هذه هي شرعيتهم التي يتشدقون بها، وهذا هو المستقبل الذي يعدون به، وسيكون كذلك بل أشد وأنكى.
5: هنا وبعد مضي 3 أعوام من العدوان الغاشم والحرب الكونية على شعبنا اليمني المظلوم، أثبتت الأحداث أن حجم القوة والكثرة ليست هي المعيار الحقيقي للغلبة والانتصار. بل بالعزم والاعتماد على الله يصنع المستحيل ويتحقق النصر للمظلومين وإن كانوا فئة قليلة. وهذا ما أثبته رجال الرجال في جبهات العزة والكرامة بصمودهم الأسطوري الذي أذهل العالم ومرغ أنوف المعتدين في التراب. إذن بعد كل هذا ليس أمامنا سوى التصدي لهؤلاء المحتلين للجبهات والوقوف صفا واحدا لقتالهم، مستعينين بالله، متوكلين عليه في الدفاع عن ديننا ووطننا وأعراضنا، قبل أن نذوق مرارة آلامهم في أعراضنا ونسائنا وأطفالنا. نقف بكل ما أوتينا من قوة في وجه هذا المحتل، نتصدى له في كل جبهات العزة والكرامة، ندافع عن أرضنا وندود عن أعراضنا، نجرعه الهزائم قبل أن نتجرع على يديه من كؤوس القهر ألوانا. فهو في الجبهات عند المواجهة والنزال أوهى من بيت العنكبوت، وقد آن له أن يجر أديال الخيبة والهزيمة، فقد أمسى في الرمق الأخير من حياته الملطخة بدماء الأبرياء في العديد من أقطار هذا العالم. وما النصر إلا من عند الله. كنتم مع الوثائقي جحيم الاحتلال.
6: يا تباينا بشبه الجزيرة، يا تباينا بشبه الجزيرة.
5: وما النصر إلا

والتحية منا جميعا المجاهد مع الله حفظ الله الحرازي مجيد المشامي محمد الوشلي محمد الشيعاني أحمد هايل أحمد عامر

اليمن يقرع ناقوس الخطر على أمن الإقليم والملاحة على وقع تسلل أقدام الصهيونية إلى إقليم أرض الصومال بعد زيارة زعيم خونة الإقليم إلى كيان العدو، أبدى خلالها انفتاحه على إنشاء قاعدة عسكرية إسرائيلية في خاصرة الملاحة الدولية عند ملتقى الطرق البحرية بين آسيا وأفريقيا، وأمام مفترق خطير حذر نائب رئيس هيئة الأركان في اليمن، واعتبر الخطوة عملا عسكريا مهددا لليمن والمنطقة وأمن الملاحة في البحرين الأحمر والعربي. يا عرب، أم أن مونديال الرياضة يشغلكم عن مونديال الصهيونية العابثة بمنطقتنا ومستقبلها والساعية بشكل دؤوب لإسقاط عوامل ومقومات القوة وأهلها المتخندقين في خط الجهاد والمقاومة الممتد من فلسطين إلى لبنان والعراق واليمن وإيران؟ إيران تلك الدولة الإسلامية التي عاد فريقها المفاوض كالمحاربين قادما من سويسرا وفي جعبته عدد من المكاسب بعد 18 ساعة من النزال للتنازل، لم يبهرهم منتجع ولم تخفهم تهديدات صخور الصهيونية في واشنطن على أن طهران تبني المسار التفاوضي وتفاهماتها مع واشنطن على أساس الالتزام مقابل الالتزام، والأمر ينسحب على لبنان المشمول بمذكرة التفاهم والرافض شعبيا وسياسيا لمسار تفاوض السلطة المباشر مع الكيان، وعشية جولة جديدة من مفاوضات التسكع على أبواب واشنطن، يؤكد نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله لقناة المسيرة أن أي انتشار للجيش اللبناني بديلا عن جيش العدو الإسرائيلي مرحب به، لكن مفاوضات الذل والتفريط مرفوضة ومرفوضة مخرجاتها، وعين المقاومة مفتوح واليد على الزناد لمواجهة أي خرق من العدو الإسرائيلي. معكم من الإعداد والتقديم عبد الله الحيفي.

نظرة على المسار الثوري الذي ترسمه دعوة القيادة اليابانية لحسم الصراع مع تحالف العدوان السعودي. ضرار الطيب. في بيانه بمناسبة العام الهجري الجديد، وجه السيد القائد السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله، وجه دعوة لافتة لتحرك شعبي ورسمي متكامل نحو إنهاء حالة العدوان والحصار والاحتلال التي يتعرض لها اليمن من قبل التحالف السعودي الأمريكي، وذلك بعد أكثر من 4 سنوات من خفض التصعيد مع الرياض، الأمر الذي مثل إعلانا صريحا عن مرحلة جديدة من المواجهة، وهي مرحلة بدا من خلال مضمون الدعوة أنها تحمل اختلافات أو تحديثات ثورية مهمة جدا بالمقارنة مع المراحل السابقة من الصراع مع تحالف العدوان. إعادة ضبط مشهد الصراع مع التحالف، خلافا للتحذيرات والنصائح التي وجهتها القيادة اليمنية خلال السنوات الماضية لدول التحالف بشكل علني، والتي كانت تتناول ضرورة المضي في تنفيذ خارطة الطريق التي تم التوصل إليها عام 2023، أو تحذر من عواقب التورط في أي تصعيد جديد ضد اليمن، تعامل السيد عبد الملك الحوثي هذه المرة مع قضية استحقاقات الشعب اليمني والصراع مع التحالف بأسلوب آخر يجب التوقف عند خصائصه. كان الخطاب هذه المرة موجها للداخل وليس لتحالف العدوان، ولم يكن الموضوع هو إبلاغ الناس أن العملية التفاوضية مع التحالف قد وصلت إلى طريق مسدود، أو أن الأمور تقف عند مفترق طرق، أو أن هناك تصعيد عدائي قادم يجب الاستعداد له، بل كان العنوان هو التعبئة والاستعداد لإنهاء العدوان والحصار والاحتلال، وهو ما يعيد ترسيخ الصورة الأصلية لمشهد الصراع مع التحالف والمتمثلة في حقيقة أن الشعب اليمني يتعرض لاستهداف شامل مستمر وقائم، وعليه أن يخوض المواجهة الشاملة التي يفرضها هذا الاستهداف. هذا مهم للغاية، لأنه يسقط صورة مغلوطة كانت قد ترسخت خلال السنوات القليلة الماضية، وبدا فيها أن مسار إنهاء العدوان والحصار والاحتلال قد اختزل في العملية التفاوضية واتفاق خارطة الطريق، حيث أصبح كل شيء يتعلق بتقدم وتأخر تنفيذ هذه العملية التي تزداد تعقيدا كلما مر الوقت، إذ يقوم السعوديون والأمريكيون باستمرار بربطها بملفات إقليمية لها ثقل وتأثير كبيرين، ويستغلون الهدوء المفتوح للتفكير في كيفية الاستفادة بشكل أفضل من الوضع القائم. تلك الصورة كانت قد رسخت انطباعا لدى الكثيرين أن الصراع قد أصبح سياسيا بشكل كبير، وأن العملية التفاوضية لم تعد مجرد جزء من مسار نضال شعب يواجه عدوانا شاملا، بل أصبح النضال محكوما بالمفاوضات، كما أصبحت الملفات معزولة عن بعضها بشكل لا يمكن إنكاره، فإذا تحققت صفقة تبادل أسرى على سبيل المثال، يضطر ملف مطار صنعاء أو ملفات أخرى للانتظار لوقت أطول، لأن المسألة أصبحت مرتبطة بقدرة المفاوضات على إنتاج مؤشرات إيجابية دورية، والحفاظ على أمل أن تتهيأ الظروف فجأة للانفراجة الشاملة المعلقة. ربما لم تسهم حالة خفض التصعيد نفسها في خلق هذه الصورة بقدر ما أسهمت الإجابات المقولبة وغير الكاملة عن الأسئلة العامة بشأن حقيقة الوضع، فقد روج في فترات معينة وبشكل رسمي لفكرة أن السعودية وصلت إلى قناعة راسخة بضرورة إنهاء الحرب على اليمن،
وربما يكون هذا صحيحا، لكن تقديمه كأحد عناوين عملية التفاوض على اتفاق سلام شامل لم يكن مناسبا، فقد رأينا بوضوح أن انعدام رغبة السعودية في عودة التصعيد الشامل ليس حقيقة مطلقة، ولا يعني بأي حال أنها ترغب حقا في سلام فعلي، بل لا يعني حتى توقف العمل العسكري والأمني المعادي لليمن بأشكال أخرى. وبالتالي فإن هذه الفكرة كان لها تأثير سلبي، لأنها صنعت انطباعا عاما أن الصراع قد أصبح تفاوضيا بشكل أساسي. وبالمثل، ربما كان الحديث المتكرر عن وجود ضغوط أمريكية تمنع السعودية من إبرام اتفاق شامل صحيحا، لكن تجاهل حقيقة اختيار السعودية للقبول بهذه الضغوط كل مرة مع مؤشرات وجود تبادل أدوار منسق بين السعوديين والأمريكيين كان له تأثير غير إيجابي. فالسعودية لم تثبت عمليا أنها ترغب حتى في مواجهة الضغوط الأمريكية، رغم أن ذلك من مسؤوليتها أصلا، كما أن التقليل من شأن هذه المسؤولية يفتح مخرجا مريحا للرياض التي تسعى في الأساس لتقديم نفسها كوسيط، وستكون سعيدة بأن تلعب دور الضحية أيضا. وهكذا فإن عدم توضيح مسألة الضغوط الأمريكية بشكل كامل قد خلق بالفعل انطباعا أن مسألة إنهاء الحرب والاحتلال والحصار أصبحت مسألة تعقيدات دبلوماسية معينة تتعلق بظروف سعودية. لم تكن خيارات القيادة اليمنية العليا هي من صنعت الصورة المغلوطة حول الصراع، ولا العملية التفاوضية نفسها، ولا الهدنة، بل كانت الفجوة التي سمح لها بأن تتضخم إعلاميا وسياسيا بين واقع ما قبل هدنة 2022 وما بعدها، وكذلك ما بين ما هو ملموس على الأرض وما يلوح في الأفق المفتوح نظريا أمام عملية السلام. ويمكن الاعتراف أن هناك أيضا فجوة شكلية ظهرت بين النظرة الحكومية الرسمية لمسألة الصراع مع تحالف العدوان السعودي والنظرة الشعبية، فبينما ظلت التصريحات الرسمية النادرة أصلا تدور حول خارطة الطريق وبعض التفاهمات التي يتم الإعلان عنها أحيانا ثم تتأجل كصفقات تبادل الأسرى، كان انطباعات الجماهير تتشكل وفقا للأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة المستمرة والسلوك السعودي الملموس والشعور أن العدوان متواصل بأشكال أخرى غير القصف. ورغم أن مواقف السيد القائد سيد عبد الملك الحوثي يحفظه الله كانت دائما تعيد ضبط المشهد وترسخ الخطوط العريضة للموقف، إلا أن التوضيحات والتحديثات والمواكبة المطلوبة من المسؤولين كانت شبه معدومة في الوقت الذي تتزايد فيه هواجس وتساؤلات الناس. ومن أجل ذلك جاءت دعوة القيادة الأخيرة للتعاون وتضافر الجهود في إطار التحرك المقبل لتلغي هذه الفجوات تماما وتعيد ترسيخ التماسك الكبير الذي لطالما كان من أبرز نقاط قوة الجبهة الداخلية على مدى السنوات الماضية. مسار ثوري للحسم. في إطار إعادة ضبط مشهد الصراع مع تحالف العدوان السعودي، فإن التفاصيل الشاملة لحالة العدوان والحصار والاحتلال القائمة التي استعرضتها دعوة القائد الأخيرة بما في ذلك السيطرة على الثروات الوطنية وتجيش التكفيريين والمرتزقة وانتهاك السيادة والمؤامرات المتنوعة ضد الشعب اليمني والأهداف التي تضمنتها الدعوة كتحقيق الاستقلال والحرية والخلاص من التبعية وتحقيق النهضة الكبرى،
لا تضعنا أمام خيار سياسي محدود يحتاج إلى تأييد واستعداد شعبيين، بل أمام ما يمكن وصفه بثورة شاملة لا يركز مسارها على دفع الأعداء نحو تغيير مواقفهم التفاوضية بشأن السلام بقدر ما يركز على الأهداف النهائية الكبرى. إن نص الدعوة يقدم بوضوح مسار تحرك متكامل يتجاوز قواعد الاشتباك والتفاوض التقليدية التي قد تصطدم بقيود وعوائق متعددة. مسار يتبنى تغيير الوضع القائم كبرنامج سياسي وعسكري وأمني واقتصادي وإعلامي واجتماعي أساسي ينخرط فيه الجميع بشكل واسع ومستمر، وليس كورقة ضغط أو تصعيد طارئ ومحدود يمكن أن يحتويه العدو بحيل وألاعيب مباشرة أو غير مباشرة. هذا المسار لا يتعامل مع مطالب الشعب اليمني كملفات سياسية عالقة تخضع لأخذ ورد وتجزئة وتأجيل وتعقيدات دبلوماسية في سبيل حلحلتها، بل كحقوق مطلقة وملحة للغاية يجب انتزاعها بكل السبل المتاحة الممكنة والمشروعة بالطبع. وهو ما يعني عدم الاكتفاء بآليات العمل التي كانت تهدف سابقا لتغيير موقف العدو ودفعه نحو النزول عن الشجرة في هذا الملف أو ذاك، إذ يبدو أن القيادة تدعو الآن إلى مسارات تترافق فيها الضغوط الموجهة نحو العدو، والمفاوضات مع خطوات عملية هامة لتغيير الوضع العام وفرض ما يمكن من الحلول والبدائل بأي ثمن، مع حماية هذه الحلول والبدائل بإجراءات ومعادلات ردع تراعي المصلحة الوطنية ولا تتقيد بأي اعتبارات متعلقة بتعقيدات وضع العدو وأعذاره. لعل أقرب مثال لتوضيح هذا المسار الثوري هو الموقف الإيراني خلال الجولة الأخيرة من الصراع مع العدو الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية، حيث لم تنتظر طهران إقرار الأمريكيين عن طريق المفاوضات أو الضغوط بحقها في السيطرة على مضيق هرمز، ولم تتأثر بالضغوط الإقليمية والدولية والضجة التي أحدثها شركاء وأتباع الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة والعالم بشأن هذا الملف، بل مضت في ترسيخ سيطرتها على المضيق المائي كوضع طبيعي جديد، ودافعت عن هذا التوجه بحزم، ولم يكن أمام الولايات المتحدة في النهاية سوى الإقرار به. لقد فعلت صنعاء أيضا مثل ذلك خلال معركة طوفان الأقصى عندما صنعت وضعا جيوسياسيا جديدا في البحر الأحمر لا يزال قائما إلى اليوم، وقد استخدمت من أجل ذلك كل الوسائل المتاحة والمشروعة ونجحت في تحقيق هدف فرض حصار بحري خانق على الأعداء وتأسيس آلية متماسكة وطويلة الأمد لممارسة عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على الأعداء، وأنهت حقبة طويلة من الهيمنة الأمريكية والغربية على أحد أهم الطرق البحرية على مستوى العالم. ولم تكن الاتفاقية السريعة التي أبرمتها الولايات المتحدة في مايو 2025 مع صنعاء لوقف إطلاق صنعاء النار مدخلا لترسيخ هذا الواقع، بل كانت إقرارا متأخرا بثبوته واستحالة تغييره. ومن خلال هذه الأمثلة يمكن ملاحظة أن المسار الثوري لتغيير الوضع القائم يغير أيضا طبيعة المفاوضات مع الأعداء، حيث تكون فيها مساحة المراوغة من جانب الأعداء ضيقة جدا، لأن الوضع الجديد يكون قد أصبح منجزا بشكل
لا رجعة فيه. الدور الجماهيري. إن مبدأ التعاون الشعبي والرسمي الذي ترسخه دعوة السيد القائد السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله في المسار الثوري لإنهاء العدوان والحصار والاحتلال يحمل أهمية بالغة، ففي هذا المسار لا يقتصر الدور الجماهيري على تأييد خيارات الجانب الرسمي فقط، بل تشكل الجماهير جبهة فعلية رئيسية ذات تأثير مباشر وملموس. لقد أسهم الحضور الشعبي الإيراني في الساحات خلال المعركة الأخيرة وحتى الآن بشكل مباشر في إسقاط هدف تغيير النظام الإيراني واستبداله، حيث لم تنسف الجماهير الإيرانية فقط الصورة المزيفة التي روجها الأمريكيون والإسرائيليون بشأن وجود ثورة للإطاحة بالحكومة الإيرانية، بل حاصرت عمليا المجموعات العميلة لواشنطن وتل أبيب داخل الجمهورية الإسلامية وجعلتها معزولة تماما وعاجزة عن القيام بأي نشاط أو حتى الترويج لأي تحرك. وقد عكس الانخراط الواسع في مسار التعبئة العامة لمواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي والخروج اللافت لحماية البنى التحتية الإيرانية التي هدد ترامب بتدميرها، والمطالب الشعبية الصريحة بالتصعيد وأخذ الثأر من الأمريكيين والإسرائيليين، الانخراط الثوري الكامل للشعب الإيراني في المعركة. وفي اليمن حيث يعتمد التحالف تحالف العدوان السعودي بشكل كبير على أدواته المحلية، وتمارس الولايات المتحدة نشاطا دعائيا مكثفا لاستهداف الجماهير وتعميق الاستقطاب الداخلي وتوظيفه. هناك بالفعل ضرورة ملحة لانخراط ثوري كامل من الجانب الشعبي في مسار إنهاء العدوان والحصار والاحتلال الذي دعت إليه القيادة العليا، وللشعب اليمني تجربة مميزة في هذا السياق، حيث كان انخراطه في معركة مواجهة التحالف السعودي خلال السنوات الماضية كمية هائلة وضخمة للغاية، كما كان حضوره في معركة إسناد غزة مؤثرا للغاية، وهو ما تسعى القيادة للبناء عليه في المرحلة المقبلة. نظرة على المسار الثوري الذي ترسمه دعوة القيادة اليمنية لحسم الصراع مع التحالف السعودي. ضرار الطيب، يمن الصمود، إذاعة صنعاء.

البرلمان يبارك خارطة السيد القائد لانتزاع السيادة، ويدعو لشراكة رسمية وشعبية لكسر الحصار. بارك مجلس النواب دعوة السيد القائد يحفظه الله إلى رسم خارطة طريق لانتزاع السيادة الكاملة للجمهورية اليمنية وكسر الحصار السعودي المستمر منذ أكثر من 11 عاما، مؤكدا أن هذه الرؤية تمثل مسارا حاسما لإنهاء حالة الجمود الناتجة عن وضعية الهدنة غير المستقرة لترتيب البيت الداخلي سياسيا وتنمويا مع مطلع العام الهجري الجديد 1448 هجرية. طلب البرلمان برفع مستوى الجهوزية العسكرية والاجتماعية لمواجهة استراتيجية الاستهداف الشامل التي يقودها تحالف العدوان بإشراف أمريكي وتنفيذ سعودي، والتي تدمج بين الاحتلال الجيوسياسي وحرب التجويع الاقتصادي عبر السيطرة على حقول النفط والغاز. شدد المجلس على ضرورة الانتقال إلى مربع المبادرة التنموية عبر تفعيل الانتاج المحلي والزراعي وتحويل العلاقة بين الدولة والمجتمع إلى شراكة يتولى فيها الجانب الرسمي التخطيط والإدارة فيما يمثل الجانب الشعبي الحاضن والمدد الاقتصادي لانتزاع الثروات المنهوبة. تأتي مباركة البرلمان دعما وتطبيقا للنقطة الخامسة من بيان قائد الثورة التي ركزت بشكل محوري على تضافر الجهود رسميا وشعبيا والالتزام بمسار مشترك للتصدي للمخاطر والتحديات الاقتصادية، معتبرا التلاحم بين مؤسسات الدولة والمواطنين الأداة التنفيذية الاستراتيجية لكسر الحصار المفروض من قبل العدو السعودي وتجاوز آثار الحرب الممنهجة على لقمة عيش المواطن اليمني. هذه المباركة البرلمانية تأتي امتدادا لتأييد رسمي واسع حظيت به دعوة السيد القائد يحفظه الله، وفي المقدمة مجلس الوزراء الذي أعلن انخراطه الكامل في تنفيذ هذه الموجهات بالتوازي مع زخم شعبي كبير شهدته العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات اليمنية عبر مسيرات جماهيرية حاشدة أكدت التفاف الشارع خلف القيادة والمطالبة بإنهاء الحصار المفروض على البلاد وتفعيل خيارات انتزاع السيادة.

بالمواكبة. قوات التعبئة العامة تعلن الاستجابة لدعوة السيد القائد العلم، وتؤكد جاهزية مئات الألوية العسكرية لإنهاء حصار الأحد عشر عاماً.

يمن صمود من إذاعة صنعاء. المواكبة والوعي والبصيرة.

يمن الصمود. ليس صوتا إذاعيا إعلاميا فقط، يمن الصمود هوية شعب اختار الكرامة والحرية والاستقلال مسارا للنهوض بمستقبله وخير أبنائه.

يا من الصمود خيار شعب بأكمله لنيل النصر الكبير في ميادين التحرير.

مرحبا لكي يا

0: تبيعه هدى الصادقين.
1: سيدي يا سيدي يا العالم يا قايدي الولا لك سلمادي.
2: يمن الصمود مسار ثوري ناجز ضد قوى الاحتلال والارتزاق والعمالة.

التعبئة العامة تعلن الاستجابة الكاملة لدعوة السيد القائد والجاهزية لرفض الجيش بالمقاتلين. أعلنت قوات التعبئة العامة الاستجابة الكاملة لدعوة السيد القائد العلم عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله، التي تضمنها بيانه المهم بمناسبة العام الهجري الجديد 1448 هجرية، وتأكيده على توحيد جهود أبناء الأمة ورص الصفوف وتعزيز الجهوزية في مواجهة قوى العدوان والاحتلال التي تواصل مضاعفة معاناة الشعب اليمني منذ 11 عاما. أشارت التعبئة العامة في بيان إلى أنه انطلاقا من المسؤولية الدينية والوطنية وتجسيدا للواجب الإيماني، فإن التعبئة العامة ومعها كافة أبناء الشعب اليمني وقبائله الأبية ومكوناتها الرسمية والشعبية تعلن الاستجابة الكاملة لدعوة السيد القائد يحفظه الله والسعي الجاد لتنفيذها وتجديد العهد للسيد القائد بالمضي في طريق العزة والكرامة والثبات حتى تحقيق كامل أهداف ثورة الشعب اليمني في التحرر والاستقلال وإنهاء العدوان والاحتلال والحصار واستعادة الحقوق والثروات الوطنية. كما أكدت الجهوزية الكاملة والفورية لترجمة توجيهات السيد القائد العلم لإسناد ورفض الجيش بالمقاتلين في أي زمان ومكان توجه به القيادة لمواجهة قوى العدوان وانتزاع حقوق الشعب اليمني العظيم وطرد المحتلين وإنهاء الحصار على بلدنا العزيز. لفت البيان إلى أن القوة المدربة والمسلحة والمشكلة في قوات التعبئة بقيادتها بلغت مئات الآلاف ومئات الألوية العسكرية التعبوية الشعبية من أبناء شعبنا اليمني العظيم، ولا يزال التدريب والتشكيل ساريا، وسيكون في الفترة المقبلة أكثر نشاطا وأعلى جاهزية وبكل المستويات التدريبية والقتالية بإذن الله، مع التنسيق والربط بين قيادة قوات التعبئة والقوات المسلحة اليمنية على كل المستويات العسكرية. ودعت التعبئة العامة أبناء الشعب اليمني إلى الحفاظ على وحدة الصف وتحصين الجبهة الداخلية والنفير العام والجهوزية الكاملة والالتحاق الواسع بدورات التعبئة العسكرية المفتوحة طوفان الأقصى باعتبارها واجبا دينيا ووطنيا ومسارا لبناء القوة وتعزيز القدرة الدفاعية وترسيخ ثقافة الإعداد في مواجهة الأعداء لجميع أبناء اليمن رسميا وشعبيا. كما دعت إلى الاستمرار في أنشطة التعبئة العامة بزخم كبير في المظاهرات والوقفات المجتمعية والقبلية، وجددت التعبئة العامة الموقف الثابت والمبدئي في نصرة الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن القضية الفلسطينية تظل البوصلة لجميع القوى الحرة، في مقدمتها محور الجهاد والمقاومة، وعلى كيان العدو الإسرائيلي أن يعي ويفهم أننا لن نقبل بتجزئة المعركة. وأشادت بالانتصارات العظيمة التي حققتها الجمهورية الإسلامية في إيران في مواجهة طاغوت العصر المستكبر أمريكا وإسرائيل، مؤكدة على معادلة وحدة الساحات، وأن شعبنا العزيز وقوات التعبئة خلف قائدنا العظيم جزء من هذه المعادلة وجاهزون للإسناد بتوجيهاته المباركة.
واختتمت التعبئة العامة بيانها بالقول: إن التعبئة العامة، وهي تعلن هذه المواقف، تؤكد أن أبناء الشعب اليمني ومنتسبي التعبئة العامة كانوا وسيظلون في طليعة المجاهدين والمقاتلين والمدافعين عن الوطن وسيادته واستقلاله، حاضرون في ميادين الإعداد والبناء والجهاد. وإننا رهن إشارة قائد الثورة

تحليل لبيان قوات التعبئة العامة الصادر في السابع من شهر محرم 1448 هجرية في ضوء التوقيت والمقارنات الإقليمية وسجل الأنصار العملياتي. عبد الرحمن العابد، إذاعة صنعاء، يمن الصمود. تكمن قوة البيان في أنه صادر عن جهة أثبتت مرارا أنها لا تطلق وعودا تذروها الرياح، وليس إعلان نوايا بل إبلاغ للحجة وإنذار نهائي. أولا، من حيث التوقيت، يأتي البيان متزامنا مع رأس السنة الهجرية استثمارا لرمزية عاشوراء وذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، حيث يتم استدعاء ثقافة المواجهة ورفعة التضحية، مما يرفع أي تصعيد قادم من معركة سياسية إلى ملحمة دينية لا تقبل المساومة. ثانيا، المقارنة الزمنية، قراءة السياسة الأمريكية المزدوجة. لم يرد هذا المعنى صراحة في البيان، لكنه يستخلص من سياقه ومن خطاب السيد القائد السابق، حيث تقرأ الجملة على النحو التالي: الاستعجال الأمريكي في حل مشكلة الحرب القائمة مع إيران خلال 100 يوم مقابل المماطلة المستمرة في الملف اليمني على مدى 11 عاما لن يقبل في صنعاء. البيان يعلن أن هذه الثنائية في التعامل قد حسمت، وأن اليمن لن يرضى بأن يكون الملف الأقل أولوية في جدول أعمال القوى الكبرى.

ثالثا، المصداقية التاريخية. البيان ليس حربا نفسية بل انعكاس لسجل الأنصار الحافل بتنفيذ الوعيد. فعبارات السيد القائد السنوية: قادمون في العام الثالث، الرابع، الخامس، كانت تسبق دوما عمليات نوعية. هذا الترابط التاريخي يجعل عبارة ضرب المحتلين وانتزاع الحقوق في مطلع 1448 هجرية ليست عبارة فضفاضة بل خريطة طريق سيتم فك شفرتها ميدانيا خلال العام الحالي إن شاء الله. رابعا، برنامج عمل سنوي. البيان يربط بين ثلاثة عناصر لا تنفصل: الضغط الاقتصادي الخانق، واستمرار الحصار، ووجود مفاوضات مراوغة بدلا من أن تكون هذه أسبابا للتراجع تقرأ في منطق الأنصار كدوافع محفزة للتصعيد الحتمي والتلويح برفع الجاهزية بمئات الألوية ليس للاستعراض بل كفصيل نهائي لانتزاع الحقوق المسلوبة بعد 11 عاما من العدوان والمماطلة. وفق هذا البيان فإن العام 1448 هجرية هو عام الفصل، حيث سيكون الميدان هو الحكم الوحيد على صدق هذه التهديدات أو نفيها. عبد الرحمن العابد.

يمن الصمود من إذاعة صنعاء. هدير الثورة الحية في وجه التطبيع والصهيونية.

ولأننا صوت الوطن الثائر، شعبنا اليوم بات على قناعة تامة وإيمان راسخ بأهمية وضرورة وعدالة المواجهة مع المحتل السعودي أكثر من أي وقت مضى، بل وأكثر حتى مما كان عليه الحال في بداية العدوان قبل 11 عاما والذي شن على بلادنا في مارس 2015. لقد أوصلتنا السعودية بسياساتها العدوانية إلى مرحلة لم نعد نجد معها خيارا آخر سوى المواجهة. السعودية التي كانت كل الفترة الماضية التي سميت بخفض التصعيد تعمق قناعة الشعب بضرورة الذهاب إلى خيارات عسكرية، إذ إن السعودية بمماطلتها خيرتنا بين أن نموت جوعا أو أن نقاتل دفاعا عن حقوقنا وعن لقمة عيشنا وعن ثرواتنا التي تنهب وعن كرامتنا التي يراد مصادرتها وعن حريتنا واستقلالنا. فنحن اليمن وهي السعودية، فمن أعطاها الحق في أن تتحكم بنا وتملي علينا قراراتها وتفرض وصايتها على بلدنا؟ ومن منحها شرعية التحكم في ثرواتنا وفرض الحصار علينا؟ وشن عدوانها على شعبنا، وهل أصبح لها هذا الحق لأن مجموعة من الفاسدين الذين لفظهم الشعب ما زالوا يقيمون في فنادقها؟ إن تحويل اليمن إلى تابع أو عبد لأمريكا أمر غير وارد ولن يقبل به شعبنا تحت أي ظرف. ولذلك يجب أن يكون الجميع على أهبة الاستعداد والجاهزية التامة لتنفيذ توجيهات السيد القائد يحفظه الله، الذي خبرناه في المواقف الصعبة وانتصرنا في ظل قيادته وأعزنا الله به في مواجهة أمريكا وإسرائيل وكل المعتدين يوم استجبنا لله تعالى ومضينا وفق توجيهاته.

ونحن على مقربة من ذكرى عاشوراء، وهي مناسبة تعبوية ومحطة تربوية نستذكر فيها مخاطر الخلل الذي وقع أو وقع بعد وفاة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حتى انتهى الأمر إلى ذبح ابن بنت رسول الله بسيف محسوب على الإسلام وتحت سلطة تحكم باسمه. ونستذكر عوامل السقوط التي تجعل أهل الحق أدوات للباطل، فيساقون إلى جرائم تحت راية أهل الباطل تبقى وصمة في التاريخ لا تمحى بمئات السنين. كما نستذكر مخاطر التفريط بالهدى وعدم التفاعل مع توجيهات أعلام الهدى من آل بيت رسول الله، وما يترتب على ذلك من نتائج كارثية على الأمة. نستذكر كذلك مخاطر الصمت على الظلم حين تتكرر كربلاء في أي عصر ولا يتحرك الناس لنصرة المظلوم ومواجهة الطغيان. ونستذكر الحسين عليه السلام قدوة وقائدا ومضحيا، قدم نفسه وأهله وماله في سبيل الحق، ورأى الشهادة عزا وكرامة والتعايش مع المجرمين ذلا وشقاء. ونستذكر أن الدم الذي يسفك في سبيل الله لا يضيع، وأن تضحيات الأحرار تبقى حية في وجدان الأمة ومسيرتها. كل مواجهة تخاض دفاعا عن الحق والكرامة والاستقلال هي امتداد لمدرسة كربلاء في قيمها في مبادئها، كما أن دماء الشهداء في لبنان واليمن وغزة والعراق وإيران هي امتداد لدم الحسين عليه السلام في وحدة الهدف والقضية. فالصراع بين الحق والباطل مستمر وإن اختلفت الأزمنة والوجوه. واستحضار دروس كربلاء يظل ضرورة لفهم الواقع ومواجهة الظلم والانحراف والثبات على الموقف الحق.

0: من أهم دروس عاشوراء أن نحافظ على نعمة الهداية، وأن نقدس الحق بعد معرفته، وألا نسمح للمصالح أو الضغوط أو الأهواء أن تغير مواقفنا أو تطفئ نور البصيرة في قلوبنا. فالنجاة ليست في معرفة الحق فقط، بل في الثبات عليه
1: والتضحية من أجله.

لم تكن مأساة كربلاء في جهل خصوم الحسين بالحق فحسب، بل في أن كثيرا منهم عرفوه ثم خذلوا، ورأوا الهدى ثم أعرضوا عنه، وقدموا مصالحهم وأهواءهم على ما يعلمون أنه الحق.

يمن الصمود، بل نقولها إذاعة الجمهورية اليمنية، إذاعة صنعاء، عهدنا للسيد القائد، تحرير كل بلدنا واستعادة كل المناطق التي احتلها تحالف العدوان، وضمانة أن يكون هذا البلد حرا مستقلا لا يخضع لأي احتلال أو وصايا.

لأن القضية لا تموت ما دام هناك من يرويها، ويمن الصمود هم رواتها. لن نتوقف أبدا عن الحديث عن الصمود ونصرة شعبنا اليمني من أقصاه إلى أقصاه. هنا يمن الصمود، هنا الكرامة والعزة والاستقلال.

سنوات من الصبر وإبداء حسن النوايا قابلها النظام السعودي المجرم بالمماطلة والتهرب والتجويع وخلق المعاناة لهذا الشعب. اليوم ومن منطلق واجبنا الديني والوطني والأخلاقي والإيماني لإنقاذ بلادنا، فقد انتهت لغة الدبلوماسية وبدأت لغة النار، والسلاح موجه نحو المعتدي فقط. انفروا خفافا وثقالا.

يمن صمود، أخبار على المحك. ولمحبي ضبط الوقت، ساعتنا تشير إلى الثانية وتسع دقائق.

في عالم تحكمه المادة وتتصارع فيه المصالح وتقاس فيه القوة بضخامة العتاد وتعاظم النفوذ، يقفل الكثيرون عن المحرك الحقيقي الذي يدير عجلة التاريخ. إن موازين القوى في الأرض هي ظواهر متغيرة تتقلب بتبدل الأسباب والظروف، لكنها تظل خاضعة في جوهرها لناموس إلهي لا يغفل ولا ينام. وحين يضيق الخناق ويبلغ الباطل مداه ويظن أصحاب القوة الغاشمة أنهم قبضوا على زمام الأمور، يتدخل المدد الإلهي ليعيد رسم الخارطة ويقلب موازين القوى التي ظنها الناس أبدية. الركن الشديد، القوة التي لا تنفد. إن من اتخذ من الله وليا ونصيرا فإنه قد ارتقى بنفسه إلى دائرة القوة المطلقة التي لا تنفد. إن إيمان المرء بأن الله معه يمنحه من السكينة واليقين ما لا تستطيع أن توفره ترسانات العالم بأجمعها. فبينما يرتجف الخائفون من تقلبات الموازين الأرضية، يظل المؤمن صامدا لأنه يستمد مدده من الركن الشديد. إن هذا الاستناد إلى الله هو واقع حي يترجمه الثبات في المواقف والوضوح في الرؤية والقدرة على تجاوز المحن. فالمؤمن يدرك أن الأسباب الأرضية على أهميتها ليست هي المرجعية النهائية، فالله هو الذي يعطي الأسباب فاعليتها وهو الذي يمنعها عمن يشاء متى يشاء. فئة قليلة ومعادلة الغلبة. التاريخ الإنساني في صفحاته المشرقة مليء بتلك اللحظات الفارقة التي انكسرت فيها شوكة الكثرة أمام فئة قليلة لا تملك من الحطام ما يملكه الخصوم، ولكنها تملك المشروع الرباني ليس بالتفوق العددي. الغلبة في منطق السماء لا تقاس بعدد المقاتلين أو بحجم الثروات. تفوق الفئة القليلة يكمن في صدق التوكل وفي انحيازها للحق، مما يجعلها تستحق المدد الإلهي الذي يقلب الهزيمة نصرا والضيق فرجا. إن هؤلاء الذين استندوا إلى الركن الشديد لم يتفوقوا بالسلاح، فقد تفوقوا بالإرادة التي لا تنكسر وباليقين الذي لا يلين، فصارت عثراتهم جسورا تعبر بهم نحو الغاية. المعية الإلهية، المحرك لتغيير الواقع. إن المعية الإلهية، إن الله معنا، ليست مجرد كلمات تقال في أوقات الشدة، هي منهج حياة. إنها المحرك الحقيقي لتغيير الواقع، لأنها تمنح المؤمن بصيرة نافذة لرؤية ما وراء الأسباب. فتح الأبواب الموصدة. حين تغلق البشرية أبوابها
تفتح المشيئة الإلهية أفقا جديدا لا يتوقعه الخصوم. تغيير مسار الأحداث. يتدخل التدخل الإلهي ليغير مجرى الصراع في لحظة فارقة، حيث يتجلى بوضوح أن الأمر كله بيد الله، وأن القدرة الفاعلة لمن يثق بالله. يبقى الدرس خالدا لكل العصور أن موازين القوى الأرضية هشة أمام إرادة الله، إن الغلبة في لحظات الحسم لا تكون إلا لمن كان الله معه، ومن كان الله معه فقد حاز الغلبة وأدرك النصر وإن طال الطريق.

إعلام العدو الصهيوني. معاريف تكشف إجلاء عاجل للرئيس الشباك السابق من الإمارات بعد إنذار أمني استثنائي. أخبار على المحك. كشف تقرير صهيوني عن عملية إجلاء عاجلة لرئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشباك السابق رونين بار وزوجته من دولة الإمارات العربية المتحدة بعد ورود إنذار أمني استثنائي أثار مخاوف على سلامتهما خلال مشاركتهما في مؤتمر أمني خاص. وذكر الصحفي الصهيوني ميخائيل شيمش في تقرير نشرته صحيفة معاريف الصهيونية أن بار وزوجته دافانا بار أجاسي شاركا في مؤتمر أمني خاص في دولة الإمارات العربية المتحدة، وشارك في المؤتمر مسؤولون كبار من المنظومات الأمنية والاستخباراتية ومنظومات صناعة القرار من دول مختلفة حول العالم. وخلال إقامتهما ورد إنذار أمني استثنائي أثر مخاوف على سلامته، وبناء عليه تقرر إجلاء الزوجين فورا من الإمارات على عجل إلى إسرائيل كما يقول الخبر. أشار التقرير إلى أن تفاصيل الحدث وعملية الإجلاء أحيطت بسرية تامة ولم يتم الكشف عنها حتى الآن.

وكان بار قد شغل منصب رئيس الشباك حتى تقاعده، ومنذ ذلك الحين واصل الانخراط في مبادرات عامة مختلفة. وفي فبراير الماضي إعلام العدو كشفت هيئة البث الإسرائيلية أنه كان يعمل على تعزيز إقامة مدرسة للقيادة السياسية، وهي خطوة أثارت انتقادات في المنظومة السياسية. يأتي هذا الحادث في وقت تتزايد فيه التحذيرات الأمنية للمسؤولين الإسرائيليين في الخارج، خاصة بعد أن كشفت نيويورك تايمز قبل أيام عن تصنيف البنتاغون للتهديد الاستخباري الإسرائيلي ضمن أعلى مستويات القلق، وتكثيف تل أبيب لجهود التجسس على مسؤولين أمريكيين، كما يأتي في سياق تدهور صورة إسرائيل إقليميا ودوليا بعد الحرب على إيران ولبنان وغزة. أخبار على المحك.

0: التواجد الصهيوني في أرض الصومال تهديد مباشر لليمن وشرارة لتفجير الوضع بالمنطقة. أكد نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليمنية اللواء الركن علي حمود المشكي الاثنين، أكد أن التواجد الصهيوني في أرض الصومال يمثل تهديدا خطيرا وعملا عسكريا موجها ضد اليمن والمنطقة بشكل عام. جاء ذلك خلال لقائه بالمستشار العسكري للمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، حيث جرى بحث التطورات والمستجدات الراهنة في المنطقة. وحذر اللواء المشكي من أن الوجود الصهيوني سيمثل شرارة لتفجير الوضع وسيخلف تداعيات واسعة النطاق تؤثر مباشرة على الأمن الملاحي في البحرين الأحمر والعربي والمنطقة ككل.
1: هاتوا الحرب الحقيقية يا صنيات تبقي وسحقي وفني ودقي كل من ضل الطريق.
0: أخبار على المحك.

أخبار على المحك. صنعاء تحذر من تموضع إسرائيلي في القرن الأفريقي. أرض الصومال منصة تهديد لباب المندب والبحر الأحمر. حذر نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن علي حمود المشكي من خطورة التواجد الإسرائيلي في أرض الصومال، مؤكدا أن أي تمركز للكيان الصهيوني في هذه المنطقة يمثل تهديدا مباشرا لليمن والمنطقة، ويحمل أبعادا عسكرية وأمنية خطيرة تستهدف البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب. جاء تحذير المشكي خلال لقائه بالمستشار العسكري للمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، حيث جرى بحث التطورات والمستجدات الراهنة في المنطقة في مقدمتها التحركات الإسرائيلية المتصاعدة في القرن الأفريقي وما تمثله من محاولة لاختراق بيئة استراتيجية شديدة الحساسية ومتصلة مباشرة بالأمن القومي اليمني. أكد المشكي أن الوجود الصهيوني في أرض الصومال من شأنه أن يشعل فتيل تصعيد واسع ويدفع المنطقة نحو تداعيات أمنية وعسكرية خطيرة، مشددا على أن أي تمركز إسرائيلي في تلك الجغرافيا لن يكون معزولا عن معركة السيطرة على الممرات البحرية ولا عن محاولات تل أبيب فرض حضورها في محيط البحرين الأحمر والعربي.

وأشار المسؤول العسكري إلى أن هذه التحركات تمس الأمن الملاحي بشكل مباشر، خصوصا أن أرض الصومال تقع على ساحل خليج عدن وفي منطقة قريبة من مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية في العالم، ما يجعل أي حضور عسكري أو أمني إسرائيلي هناك جزءا من مشروع أوسع لتطويق اليمن ومراقبة خطوط الملاحة وخلق بؤر ضغط جديدة في خصيرة المنطقة. وتأتي هذه التحذيرات بالتزامن مع تقارير إعلامية تحدثت عن إرسال كيان العدو الإسرائيلي نحو 50 عسكريا إلى أرض الصومال بعد اعترافها بها ككيان مستقل في ديسمبر 2025، وفق ما نقله موقع هيران أونلاين عن ممثل للسلطات الصومالية استنادا إلى ما قال إنها تقارير استخباراتية صومالية. وبحسب تلك التقارير جرى اختيار عناصر من أصول أفريقية خصوصا من الإثيوبيين لإرسالهم إلى أرض الصومال بهدف عدم لفت الانتباه أو الظهور بشكل واضح بين السكان المحليين، في مؤشر يعكس طبيعة التحرك الإسرائيلي القائم على التغلغل الهادئ والتموضع غير المعلن. وفي المقابل كانت وكالة رويترز قد نقلت في وقت سابق عن وزير دفاع أرض الصومال محمد يوسف علي نفيه وجود قواعد عسكرية إسرائيلية في المنطقة، مع إقراره أن تل أبيب تقدم مساعدات في تدريب أفراد الشرطة والعسكريين المحليين، واصفا التقارير بشأن مفاوضات لإنشاء قاعدة عسكرية إسرائيلية بأنها شائعات. وتقع أرض الصومال على ساحل خليج عدن في موقع استراتيجي بالغ الأهمية في القرن الأفريقي، وقد أعلنت من جانب واحد استقلالها عن الصومال عام 1991، في حين لا تزال الأمم المتحدة ومعظم دول العالم تعتبرها جزءا من الصومال بموه أو ما. وكان المجرم رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن في 26 من ديسمبر 2025 اعتراف إسرائيل بأرض الصومال كدولة مستقلة وذات سيادة لتصبح تل أبيب وفق التقارير المتداولة، يقول لك الدولة الوحيدة العضو في الأمم المتحدة التي تعترف بهذا الكيان المنفصل، هي هني اليهودة. يأتي هذا التطور في سياق محاولات العدو الإسرائيلي تعزيز حضوره في القرن الأفريقي، مش القرن الأفريقي وبس، والبحر الأحمر وخليج عدن. وليش طارحين طارق عفاش في المخاء؟ اليهود مش بس زنانير. كيان العدو يعزز حضوره في القرن الأفريقي والبحر الأحمر وخليج عدن بالتزامن مع تصاعد التوترات البحرية وسعي العدو الإسرائيلي إلى تأمين خطوط الملاحة والتجارة المرتبطة بها بعد الضربات اليمنية التي فرضت معادلات جديدة في البحر الأحمر نصرة لفلسطين ومواجهة للعدوان الصهيوني. تشير هذه المعطيات يا سادة يا كرام إلى أن التحرك الصهيوني في أرض الصومال لا يمكن فصله عن معركة الممرات البحرية.
ولا عن الرغبة الصهيونية في إيجاد موطئ قدم قريب من باب المندب. ظهر لكم ولا ما ظهر لكمش بما يتيح لكيان العدو الإسرائيلي مراقبة خطوط الملاحة والضغط على اليمن وتوسيع دائرة الحضور العسكري والاستخباراتي في خاصرة المنطقة ولو بدارق عفاش وغيره. أدوات السعودي والإمارات، والسعودي والإمارات أدوات أمريكا وإسرائيل. وفي ضوء ذلك تقول التقارير تبدو تحذيرات صنعاء رسالة واضحة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأن أي موضع إسرائيلي في أرض الصومال لن يكون شأنا محليا والله، أو ترتيبات أمنية عابرة، بل تهديد مباشر للأمن الإقليمي والملاحة الدولية ومحاولة لإدخال البحر الأحمر وخليج عدن في مرحلة أكثر خطورة من التصعيد. يقول التقرير وتؤكد صنعاء من خلال موقفها العسكري أنها تراقب التحركات الصهيونية في محيط اليمن الاستراتيجي باعتبارها جزءا من معركة أوسع عنوانها حماية السيادة اليمنية ومنع تحويل الجزر والسواحل والممرات البحرية إلى منصات تهديد تخدم المشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة.

أنتم تستمعون ليمن صمود إذاعة صنعاء هدير الثورة. وصوت الصمود العالي في كل المراحل. إذاعة صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية. والمعركة مستمرة.

أبرز تطور عالمي وقليمي من دون ذكر أفعال أو ذكر أسماء. يافا تحول مجتمعها ميمي، وتحولت إيران قوة عظمى. ونهاية المشروع الإبراهيمي حالات نفسية وحالات إغماء. أبرز تطور عالمي وقليمي من دون ذكر أفعال أو ذكر أسماء. يافا تحول مجتمعها ميمي، وتحولت إيران قوة عظمى. ونهاية المشروع الإبراهيمي حالات نفسية وحالات إغماء. سقف العلو في الواقع التقييمي لم يرتفع شبرين عن سطح الماء. والدرس مكسب تربوي تعليمي، لا كشرت مرة ورجع الثرمة. في منطقة القوة نفوذ قليمي، ما تنقصه هيبة ولا كاريزما، بسام شانع.

يا شعبنا اليمني العظيم، يا شعبنا اليمني العظيم، يا شعبنا اليمني العظيم، اربطوا الأحزمة، فالمرحلة قادمة لا محالة.

ترقبوا عشرا ففي العشر موعد يميز الله فيه الخبيث من الطيب ويسقط فيه الباطل ولو تعظم. واخزنوا عشرا من دموعكم وصلواتكم، من قوتكم وصبركم، من دماء شهدائكم التي تحرس الأمانة.

ولكن ويحكم إني أراكم تتخطفكم الأهواء وتغزوكم الشبهات كأن فيكم من الشيطان لبسا ومساء يزين لكم الركون حين يدعى للجهاد ويغشي أعينكم عن الحق حين يستصرخ له. إن الركون في ساعة البلاء خذلان، وإن الانقسام في وجه الباطل هزيمة، وإن ترك نصرة الحق عار لا يزول.

0: واسألوا من الله الثبات، وعليكم بالوعي والبصيرة والاستعداد، عليكم بالجهوزية التامة، وكونوا كما أراد الله لكم، شهداء على الناس، أوفياء للحق، لا تهزمكم الدنيا ولا يغويكم الشيطان.
1: على ربنا حامي وحارس ومن رب معه يشتد.

0: فالعشر وعد والفجر قريب، ومن وفى أجر ومن خان خسر.
1: وعد عسى وهفت جيش يهدتها معاونس، ما نتجار ما سفت دمه وداسه تغلبهم رجع.

0: لا الله بكم من راس يابس
1: وضح لك شدة حماسة كنوزة هي دي تصبح فرايس نقبل وهم يبغى الحراسة ولو يهرب

0: قالها سيدي عبد الملك قبل 11 عاما، ورددناها معه: لن نقبل كشعب يمني أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعا وحصارا، وأن نجلس في بيوتنا مكتوفي الأيدي خانعين أذلاء في اليمن. قبل 11 سنة:
1: لن نقبل كشعب يمني أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعا وحصارا، وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء. هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد. اليمنيون هم بنخوة وعزة وإباء الإيمان وعزة وإباء وحرية الإنسانية وكرامة الإنسانية، لا يمكن أبدا أن يقبلوا بمثل هذا الضيم، بمثل هذا الإذلال، بمثل هذا القهر. وبالتالي شعبنا اليمني العزيز والحر والأبي والصامد والثابت سيتحرك بالتأكيد لمواجهة هذا العدوان الغاشم الآثم الوقع. سيتحرك أولا وهو معتمد على الله القوي العزيز. إذا كان النظام السعودي الأحمق الغبي الجائر الظالم المتجبر المستكبر المتغطرس الأثيم راهن على أمريكا وراهن على بعض الأنظمة التي اشترى منها مواقفها بشيء من المال، وكانت رخيصة أرخصت نفسها لتشارك في عدوان على شعب هو من أنبل وأشرف شعوب العالم، فإن شعبنا اليمني العزيز يراهن على الله القوي العزيز، على ملك السماوات والأرض، وبكل ثقة بقدر ما تثقون أنتم في أمريكا أو بغير أمريكا، أو تثقون فيما لديكم من الإمكانات والمال، فإن ثقة شعبنا اليمني العظيم على الله القوي العزيز سبحانه وتعالى أعظم وأكبر وآكد وأرسخ.

0: حصونه دخل المملكة بصفنة الحصيلة دخل المملكة بصفنة الحصيلة ابن سلمان وعوانه قطعن
1: على رأس الثالثة سحراً بتوقيت المجاهد مع الله. عودوا بخيباتكم من أرضنا عودوا، ألم تروا أن ذكرى حربكم عيدوا؟ قلتم سنفنى بأسبوع، وها هو ذا أسبوعكم قد بدت منه التجاعيد. ماذا حزمتم سوى أكفانكم سفرا إلى الجحيم؟ فذوقوا يا عرابيد، حبالكم ضدنا صارت مشانقكم، وحبلنا في يد الرحمن مشدود. عودوا بمن ضل حيا من عساكركم، عودوا لأسيادكم فالباب موصود. قولوا لهم نفس الرحمن حل هنا، وليس ينفع ضد الله تحشيد. لو النجوم سلاح في مخازنكم، ووسعكم أن تزيدوا فوقها زيدوا، لن يقرب النصر منكم قيد أنملة، ونحن شعب بنصر الله موعود. ونحن قوم رسول الله في دمنا، وفي يدينا سليمان وداود. عزم السلاح بعزم الحاملين له، وعزمنا في الوغى نار وبارود. فسر آية موسى كان في يده، أما العصا فهي لولا كفه عود. لو لم يك الدين والقرآن دافعنا إلى الجهاد لشدتنا التقاليد. لقد دنوتم كثيرا من نهايتكم، ونحن في البدء تسبيح وتحميد. ومعنوياتنا أعلى وقوتنا أنمى، ولله في الأعماق تمجيد. قد كان صمادنا في الأرض ينصحكم، وها هو الآن في الأجواء تصعيد. بمن ستستنجد؟